0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم وبعض الأمراض الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الثلاثة 28 تموز 2026 أوفت تحيات وتحيات مليئة بالإيمان، مليئة بالمحبة، مليئة بالسلام الداخلي لجميع المستمعين. وهلأ بتعرفوا أنا ليه عم بقول هيك. الشخصيات اللي جسدتها ضيفتي بكتير من المسلسلات كانت شخصيات مركبة، كانت شخصيات حافلة بالعقد النفسية، كانت شخصيات عاشت مآسي، عاشت حزن، عاشت قلق، ولكن هيدي الشخصيات منا نقطة ببحر حياتها الشخصية اللي وأخيرا وصلت على بر الأمان مع الرب يسوع المسيح. من هيك اليوم التحيات، وهي عطول التحيات مفعمة بالإيمان عبر برنامجنا وعبر إذاعتنا، برنامج نجوم الظهر بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاشيدا عبر الميكرو. صبية بس نحكيها عن الشهرة وعن تلفزيون بتقلي ايه بحب، بس أنا المرحلة اللي عايشتها هلأ بحبها أكتر وأكتر وأكتر، لأنه هي المرحلة اللي مثل ما قلت أنا وصلتني على بر الأمان. جوي سلامي، الممثلة جوي سلامي، عم نشوفها بكتير مقابلات على التلفزيون، على اليوتيوب، على الإذاعات. الأولوية هي حديثة عن الإيمان، وبشكل إذا بدكن من بعد هذه الأولوية منحكي عن الشخصيات، منحكي عن الفن، منحكي عن المسلسلات اللي صورتها وما نزلت، ومنحكي عن الشخصيات اللي جسدتها وجسدتها على أكمل وجه. جوي سلامي، ألف تحية لألك.
1: أحلى تحية لألكم ولألك وفاء، أنا كتير كتير مبسوطة وبيسعدنا أن أكون معكم اليوم.
0: يا أهلا وسهلا فيك، مبارك عليك الإيمان.
1: نشكر يا سوا، هذا المجد للرب كله.
0: جوي سلامي، بحياتك في كتير كتير كتير طلعات ونزلات، في أمور بتحب تسلط الضوء عليها وفي أمور غيرك بحب يسلط الضوء عليها بالوقت أنه عندك شيء أهم بكتير تحكي.
1: صحيح.
0: بدي ثلاث أشياء عطول الإعلام بحب يسلط الضوء عليها وأنت بتحسيها هي بمرتبة تانية أو تالتة، شو هن هالثلاث أشياء؟
1: يعني أنت بتعرف الإعلام دايما بحب السكوبات، بحب يفوت على الحياة الشخصية اللي معقولة تكون عم تأذي غير أشخاص، يمكن لا يحسوا أنه هن لقطوا سكوب أو عرفوا شي خبرية،
0: أو يعني حتى يروح فايرل
1: أكيد. مع أنه أنا شخصيا يعني هدفي من كل المقابلات منه أبدا أني أنا أحكي عن ناس كانت بالماضي، بالنهاية كلنا قطع أشخاص يمكن ما اتفقنا معهم أو انوجعنا منهم أو وجعناهم حتى، هيدا الشي بيصير بالماضي. الأهم أنا حديثي وأهم شيء أنا حابة وصله للعالم هي الرب يسوع، لأنه هول التفاصيل والمفارق الضيقة يعني بعتقد هو تفصيل من حياتي، بس الأساس صار الرب، وبعتقد أنا هذا اللي بدي كون عم صلت الضوء عليه. يعني إذا حب هيك يكون عم صحح معلومة إذا أنت كنت عم تسأليني، أنا كنت حابة أطلع هيك لوضح شغلة، نعمل سكوب على قصة الطلاق تبعي اللي هو صار مع أكس أكيد زوجي، وبعتقد نحنا يعني مثل كتار ما اتفقنا، وهذا الشيء طبيعي بيصير بين حيالة اتنين. أنا ما طلعت لأقول أنه هو إنسان عاطل أبدا، أنا طلعت لأقول أنه نحنا بلا الرب، هذا كان المساج اللي أنا كنت حابة وصله، أنه نحنا بس نكون مكسرين أو نكون بمرحلة نحنا ضايعين، وهذا الشيء بيكون دايما وقت نحنا يكون طريق للمسار حياتنا عم بيكون بعيد عن اللي الرب رسمه ومشيئته لحياتنا. نحن منختار غلط من وراء جروحات، من وراء آلام، وذات الشيء الشخص اللي حدنا كمان بيكون عم بيختارنا بطريقة غلط لأنه هو بعيد عن الرب. هيدا الشيء اللي أنا فرق بجيت على الإيمان، لأنه أنا اليوم بس صرت مع يسوع صرت أعرف انه اسمع صوته ويكون هو عم بيقودني على الخيارات اللي منيحه لإلي. اليوم اذا انا ما اتفقت مع جوزي فيكون هو كمان عنده قصص عاشها بطفولته، خلوه يكون يمكن بمحلات عم بيتصرف قصص غلط، مثل ما انا كان عندي عقد مني بيرفكت. يعني كلنا عنا ضعفات، نحن بشر، ما حدا منا هو الرب وما حدا منا هو كامل. سو هيدا الشيء ضعفاتنا اتنيناتنا التقينا ببيت ضعفاتنا كانوا ظاهرين بين بعض وما قدرنا نتفق، وكان زواج وصل للفشل، وبعتقد اتنيناتنا كان فشل لقلنا، واكيد مثل ما انا اتضايقت بالطلاق هو كمان، بس كان الخيار الصح. وانا واكسي هو بعدنا اصحاب وبتمنى له كل الخير والتوفيق، وعن جد نحن على يعني علاقتنا كتير جيدة يعني. سو حبيت بس وضح هذا الموضوع.
0: نعم. هلا اللي عم بيسمعونا، انا بدي اطرح سؤال. انا يعني مش هاي وجهة نظري، بس وجهة نظر اللي عم بيسمعوا، بيقولوا انه مثلا بالانجيل المقدس وجوي سلامة اللي هي بتعتمد على العهد الجديد والعهد القديم، ولكن بالعهد الجديد بيقول ما يفرقه ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. بيقولوا انه جوي سلامة تركت او طلقت بالوقت اللي بالانجيل مثل ما قالت انه ما جمعه الله لا يفرقه انسان. شو بتقليله؟
1: في حالات معينة حتى بالإنجيل بلا بيسمح الرب بالطلاق، اللي هي أوقات يعني أنا صدقيني أنا ما أخذت قرار طلاق غير ما الرب قادني على هيدا القرار. أنا بكتير صلاة وصوم لأنا أخذت هالخطوة، والرب يعني برجع أقول ما بدي فوت بتفاصيل
0: أكيد،
1: بس في كمان ما بدي اقول لانه بصير تنفهم، في حالات الرب يسمح فيها، والرب بالنهايه بده اياك تكوني عايشه حياه الفايد. واليوم بقول كمان يعني لا نير بين مؤمن وغير مؤمن.
0: الانجيل يمكن بقول بحال الزنا،
1: في حاله الزنا، في كمان اذا ما في احترام بين اثنين بالنهايه، في كذا شغله.
0: صحيح.
1: يعني
0: صح.
1: وعندنا كيسز نحن برايفت يعني، ونحن كمان حكينا مع ناس يعني اخوارنا او لا، اتخذنا هيدا القرار. سو هيدا الشيء كان عن جد بيورلي بقيادة من الرب. أكيد أنا ما بحمس على الطلاق إلا بحالات اليوم الرب بده إياكي كمان تكوني أنت بسلام وبفرح. إذا أنت العلاقة اللي أنت فيها عم بتخليك تكوني أنت تعيسة وفي عن جد مشكلة كتير كبيرة اتنيناتكن عم تنقذوا فيها، وفي حالات معينة وكيسز معينات لا الرب بحلل فيها أكيد إنه يكون اثنين عم يفترقوا.
0: صحيح. وأنا هون بدي أقول شغلة، إنه ساعة اللي بيقولوا بالإنجيل هلا اعتمدتها الكنيسة إنه بس اثنين بدهم يتجوزوا ويحطوا الأكاليل، بيقول ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، بس بالنسبة لي أنا ما يجمعه الله بكل شيء لا يفرقه إنسان. مش حكر على زوجين عم يتزوجوا ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، بكل شيء بس ربنا يقرر يجمع الإنسان ما في فرق. أنا هي وجهة نظري يعني.
1: وأنا بس بدي شدد عشي، هل هيدا الزواج جمعه الرب؟ اليوم كمان هيدا السؤال نحن بدنا نكون عم نسأله. برجع بقلك أنا الفرق اليوم أنه أنا لأني بنت الرب صرت ومكرسة حياتي ليسوع، وصار عندي إيش بيقولوا سنسيتيف على صوته، عم بقدر ميز صوته. اليوم القرارات اللي أنا عم بخدها الرب عم بيقودني عليها، أنا ما بس يعني ما في شيء باخد قرار في شو ما كان. إجاني دور مثلا من فترة رفضته، حسيت الرب عم بيقلي ما تاخدي هيدا الدور، بس أنا بوقت جوي ما كانت مؤمنة، وجوي أخدت قرار عن ضعف عن وجع، عن ضياع، عن انه انا ما كنت حب حالي لكون عم بعرف حب شخص تاني اصلا بطريقة حقيقية ومزبوطة. بقى انا وقتها ما سألت الرب، بقى مش نيك بعتقد انه الرب سمح انه يطلع لي فرصة تانية انا ومعه لنقي صح المرة اذا هو شاء اكيد.
0: نعم. فاذا توضحت الامور، وانت منك مثل ما قلت انه منك حتى لو عم تعملي مقابلات وعم تحكي عن الاكس، انت بالعكس بتقولي انه اصدقاء هلا ووضعكم سليم، وهيك احسن من انه تكونوا تحت سقف واحد.
1: وانا الكلام اللي تكلمته ان كان عن اهلي اللي انا بعلاقه كتير منيحه معهم او زوجي، انا عن جد كان بيورلي كرمال اقدر كون عم بوصل مساج للناس تكون عم تتعلم من تجربتي، انه بطريقه مش لا انا اكون عم بحكي لا عن اهلي ولا عن زوجي.
0: صحيح.
1: برجع بقول كلنا اذينا من اشخاص وزينا اشخاص، انا مني لا بنت مثاليه ولا زوجه مثاليه كانت. سو هذا الشيء هو من الطرفين بيصير دائما، وانا تكلمت بس لوعي يمكن اهل على انه الولد هو واعي للشيء اللي عم بعيشه، مش اذا ولد صغير مش عارف شو عم بيصير معه، لانه كلنا اوقات بنتاخد بمشاكل مشاكل الحياة وما مننتبه يمكن على حوالينا شو عم بيصير من أولادنا لأصدقائنا للناس، إنه أوقات منأذيهم بلا ما ننتبه، أكيد ما إنه من المقصود. صح. وذات الشيء كمان بعلاقاتنا العاطفية.
0: نعم جوي سلامي، بعدين بدنا نحكي شوية فن، ولكن هلأ بدنا نحكي كتير من الإيمان، الإيمان بالسيد يسوع المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة.
1: والحياة.
0: جوي سلامي، كيف بلشت القصة معك؟
1: أنا بلشت من بنات ما بتعرف تضحك، ما بتعرف الفرح، ما بتعرف السلام، مش مختبرتهم ولا نهار.
0: بأي عمر؟
1: أنا اختبرت الرب من 5 سنين.
0: من 5 سنين.
1: yes.
0: قبل 5 سنين كنت هول كلهم،
1: كل هول، كل هولي، وعلى مدار النهار والسنة والسنين من عمر كتير صغير وأنا بديبرشن. مش إجت الديبرشن مع الوقت، يعني أنا كنت تعيسة من طفولتي ومن زوية ومن مرتاحة ومطلب الموت صدقيني من عمر كتير صغير. وعشت بحس دايما في وزن على كتافي عم بحمله معي، وللعالم أنا بنت عم بضحك، أنا بنت مبسوطة بالنسبة لنا، الناس بتشوفني على السوشيال ميديا، بس كان في واقع تاني دايما موجود هو التعاسة، وأنا عم جرب فتش دايما على فرحي وسلامي بالعلاقات، بالشغل اللي هو التمثيل، بكل النواحي عم جرب فتش على شيء ولا مرة قدرت لقيته. لو وصلت عند بسيكولوج وبتقلي أنت لازم تبلش حبوب أعصاب لأنه ما عم تتجاوبي معي، ما بقى في ولا حل غير أنك أنت تتعالجي. وأنا بعرف انه في كتير اشخاص اليوم بلبنان او بالعالم عم بيعانوا من ديبرشن، لانه صح. صرنا بمحل صارت الحياة عن جد صعبة وفيها تقل
0: ومجتمع استهلاكي
1: صح. صح بقى انا بلحظة هيك فتت على جروب صلاة لانه مخبرة هيدا الاختبار قبل، بلحظة بصرخ للرب صدقيني بنهار عم بقوله انا ما بقى عندي شي تاني، ولا مرة كنت وجه له الحديث دايركت،
0: ما اخدت حبوب اعصاب، بس وصفت
1: رفضت
0: حبوب اعصاب، ما اخدت،
1: رفضت اخد
0: وانتميتي او دخلتي بجروب
1: صلاة. يس بجروب صلاة ونعطيني كتاب عن الروح القدس، وهذا الشيء خلاني اوعى على واقع ما كنت اعرفه اللي هو معنى الروح القدس بالتحديد. يعني روح القدس هو روح الله اللي عايش جواتنا. صحيح. اللي هو بيقودنا، اللي فيه مواهب بيعطينا اياهم، اللي بيخلينا نميز صوته. انت ما بتخلقي مع الروح القدس، هذا الشيء الناس ما بتعرفه، بتفكر انه انت الهوية المسيحية بتعطيك اكسس للرب، مش مزبوط، لا شركة بين النور والظلمة، انت التوبة هي اللي بتعطيك اكسس للرب، بتوبة الرب بيسكن فيك من خلال روح القدس
0: بمليكة، بعدين تكوني اهل انك تستقبليه.
1: صح، لانه انت بدك تكوني يعني الهنا قدوس، وبقى بدك تكوني انت ناوية انك تلحقي وتتركي الماضي وتعملي توبة وتلحقي لهو يسكن فيك، ولا تقدر تختبري امتيازات الروح القدس اللي هو حابب يعطيك اياها. بقى بهنهار انا صرخت، وفي نهار حدا عم بيصلي لي عراسي، وانا وعم بيصلوا لي عراسي وعم بينطلب مني توبة، وأنا فكرت أنه مني قادرة أعمل هيدي التوبة، وبينعرف شو كنت عم فكر. بهاللحظة بحس أنا كأني شفت شريط حياتي، وبلش قل له يا رب هالقد أنا خاطية، صرت قل له يا رب ساعدني أنا مني قادرة أترك الخطية، لأنه كلنا خاطين. يعني بيقلك الرب ما في فرق بين خطية وخطية، يعني ما فيك تقولي أنا ما بسرق يعني أنا مني خاطية، أنا شو قتلت إنسان، نحن منفكر قلبي طيب، لا لا لا، الرب بدك تحفظي كلامه، بدك تتبعي، بدك تتركي القصص الجسدية اللي عم بتقودك بالحياة واللي رابطتك وتلتزمي فيه، هيدي التوبة بدها تصير. عرفت كيف بهالطريقة؟ سو أنا بهالصرخة حسيت نار فاتت جواتي بلحظة، بحس كمية فرح قلبي رح ينفجر مش سايع، شيء أنا ما عرفته ولا لحظة بحياتي. حسيت عيني كأنه قطعت عن جد مساحة، دايما بقلهم كأنه مساحة وبقوله بيشيل الرب قشور من عينينا. يعني صرت اطلع بالناس حوالي بمحبة، بحب جواتي غريب، وصار عم بفيد سلام، عم بفيد فرح مش سايعين، وما عم بعرف شو عم بيصير معي، انه هيدا هو يسوع، هيدا الشيء عن جد هو الرب. قلت انا هيدا اللي انا عم فتش عليه، اذا هيدا هو الرب انا ما بقى بدي شي تاني بالحياة. وبلحظة بيروح كل الوزن عن كتافي، فليت من هنيك ضحكتي ما عم بتفارق وجهي. يعني
0: قبل 5 سنين،
1: من 5 سنين على الأقل يعني ضحكتي ما عم بقدر وقف اضحك، وين ما روح يقولولي شو بكي، انا مضوي لك وجهي فرق، ومن لحظتها كأنه شلت جوي قديمة، وصدقيني مش بقوتي صرت انسان جديد. اليوم الرب بيقلنا هيدي الولادة الجديدة بتولدي بالروح، بتصير انسان مختلف بيشبه الرب اكتر، وبيبلش هون الشغل علينا،
0: وبتصير انسان شجاع، لانه الروح القدس وتحل على التلاميذ اللي كانوا خايفين ومنزويين، بعد
1: اعطيهم جرأة،
0: اعطيهم الجرأة وخليهم يحكوا كل اللغات.
1: أمين.
0: ويروحوا على كل العالم ويبشروا، يعني هي الجرأة والشجاعة هاي، لأن الحياة بدها جرأة وبدها شجاعة.
1: أمين أمين. ناخد صفاته للرب، يعني بتبلش تشبهي، وبعدين بده يبلش يشلك الماضي. بروسس هو كيف ورشة ببناية مكسرة بفرطها كلها للبناية، وبده يبلش العمارة على أسس مزبوطة على أساس صامد. بقى ببلش التكسير بشخصيتك، بعقدك، بفكفكك، بفكفك أنت مثل بولة كل عقد، وببلش الرب شغل شوي شوي على مراحل الخمس سنين. صدقيني أنا كل سنة بتطلع بشخصي القديم بالأبديت اللي عم بيصير، بقول قديش أنا عم بتغير، بتحس فجأة عطيك حكمة، عطيك وعي، عطيك ذكاء، بحس حالي أنا أذكى من قبل. صدقيني عندي وعي، عندي نضوج، عندي جرأة مثل ما أنت حكيتي، عدا السلام والفرح اللي أكيد كمان، يعني كل صفاته لحبيبنا الرب يعني بيعطينا إياهن، ومنصير نشبهه أكتر وأكتر كل ما قضينا وقت معه.
0: بس الواحد بده يشتغل على حاله.
1: صح.
0: كيف عم تشتغلي على حالك جوي سلامة؟ حتى تضلي بهالشجاعة وبهالجرأة وبهالفرح، مع العلم انه انت بعدك لهلأ، وكلنا بالنتيجة يعني في ضعف جواتنا، منمر بفترات ومصاعب الحياة، صرتوا هلأ بلبنان نحن الوضع اللي عم نمرق فيه. بقى كيف عم تجتازي هالتحديات وعم تشتغلي على حالك، عم تعني كل يوم أبديت لحالك؟
1: بس أول شيء نحن بيقولوا نحن تحت الشمس. يعني وتحت الشمس يعني الرئيس هيدا العالم حسب الإنجيل حتى هو إبليس. بقى اليوم كل شيء بيصير بحياتنا الرب بيسمح فيه، بس مش هو السبب، السبب هو الشيطان والخطايا اللي الناس عم بتعيشها. مش نكسرنا بعالم هالقد ساقط، هالقد عالم صار فيه شواذ، هالقد صار مأذي، صار في أمراض، لأنه حتى آدم وحواء يعني صار في أمراض وصاروا يموتوا من وراء الخطية. بقى هيدا الشيء الخطية وكثرة الخطية بتجيب أمراض للعالم اللي نحن عايشينه. كيف أنا بقدر أشتغل على حالي؟ أنا بشتغل على حالي بطريقة واحدة.
0: بين هلالين بيقولوا 95% من الأمراض هي أمراض نفسية.
1: شور.
0: واللي بتنعكس على الجسم.
1: صح و... صح صح.
0: فضل.
1: لكن الشيطان بيرسل أفكار أنت بتستقبليها، ما في شيء بيجي من ظرف، انت ما بتتكسري من وراء ظرف صعب، من الافكار اللي انت عم تقوليها لحالك بخلال الظرف اللي انت فيه. مشان هيك انت عم تسمعي دائما لصوتين، انت يا عم تسمعي لصوت ابليس وعم بتصدقيه وتعيشي بخوف،
0: لانه في مدرستين، في مدرسه بتقول في شرير، وفي مدرسه اخرى بتقول مسيحيا يعني بتقول في شر ما في شرير،
1: هو
0: يعني
1: الشر والشرير هو ابليس اللي اجى كمان جرب المسيح. نحن بنتجرب، بس انت كيف بتحاربي؟ بتحاربي بالكلمة. بقى أنا اليوم بتسلح، أنا سر الصمود تبعي خمس سنين بالإيمان، وإني أقطع كل التحديات اللي أنا قطعت فيها، هو سر واحد، كلمة الرب والإيمان والقعدة بمحضره، لأنه هو الوحيد اللي بيشرجك بيعطيك قوة، طول ما أنت ملتزمة فيه قاعدة حده، وعم بتجربي تقري الكلمة، لأنه الكلمة هي فيها نفس الله. أنت ما بتقري كلام، هيدا منه كلام، هيدا بوحي من الروح القدس، والرب بيقول إجا هو الكلمة المتجسدة. شو إجا يعطيك؟ يعطيك الكلمة اللي هي فيها حياة ونفسه. سو أنت كل ما عم تقرأ عم بيجدد لك ذهنك، عم بغيرك، عم بيطورك، وعم بيعطيك إرشادات لأنت تقدر تقطعي الصعوبات اللي أنت قاطعة فيها. سو هيدا السبب الوحيد لقوتي، يعني جوي كل ما أشطت ووصلت ما بقدر توقف على إجريها، لأني بوصل لحتى بالإيمان، بس ولا مرة فتت عم أحضر الرب وقعدت معه أو رحت على الكنيسة ما لقيت حالي فليت كأنه ما بقى فرقانة معي شيء، قد ما بيمليني بفرح وبقوة منه من عرشه، يعني باخذ القوة لأقدر أرجع أستمر وكفي.
0: ليه هالضعف القوي؟
1: كلنا ضعاف.
0: لا أكيد أكيد أكيد، ولكن أنت في معاناة عم تعيشيها كل يوم.
1: أكيد عم برجع لك، اليوم الإنسان كل واحد عنده ضعفاته أصلا.
0: أكيد.
1: يعني الإنسان اللي عنده ضعف على المخدرات مثلا، الشيطان بحاربه بهالناحية، كل واحد عنده حربه. أنا يمكن عندي ضعف بصحتي، حرب بتجي كتير على الأسس الصحية مثلا. الشيطان ما بيحاربني بالمخدرات لأنه موضوع أنا أصلا ما بيعني لي. بس أنا بحاربني بصحتي. والشيطان طول ما أنت وكل ما أنت قربت من الرب أكتر، انتبه مش لخوف العالم، بس الحرب بتصير شرسة أكتر، لأن الرب عارف أني صار عندك تأثير على الناس وقادرة تجيبيهم وتغيري لهم حياتهم. بقى الحرب بتصير شرسة، بس أنت قادرة تتغلبي بيسوع بقعدتك مع الرب. أنا ضعيفة، أكيد أنا ضعيفة، أنا ضعيفة بكتير محلات. برجع بقلك جوي إنسان بلا يسوع ما بيقدر يكفي. أنا كنت عم بقلك شي برا، يعني هالحقيقة طبعي صدقيني، أنا إلي 3 سنين بحس حالي أنا مكرسحة. إذا أنا عم كفي هو لأنه عم بيكون هو إجري. لو ما الرب عطيني إجرين من عنده لأقدر كفي هالمسيرة اللي أنا فيها، أنا جوي تعبت، بس أنا بشرج وباخد القوة منه. وهالشي كله اللي شايفتيه هو بقوة من الرب، بس بس بس بس أنا ما فيه من دونه، عرفت يعني. هو سبب فرحي ورجائي وكل شيء، وأنا بعرف أنه في تعويض بيقول الرب عن كل السنين اللي أكلها الجراد. بس الرب قبل ما يعطيك هالتعويض وقبل ما يوصلك على أرض الميعاد تبعك أو على المكان الفايد اللي هو بديك تعيش زوي لايف، بديك تعيش الفرح، فايد الفرح، بس لا توصالي أنت بدك تكوني ماكنة. أنا عطيت اكزامبل مرة بمقابلة طلعت فيها، أنت مثل شجرة وهالشجرة بدها تعطي ثمر، وللثمر يبقى بهالشجرة إذا بكرة بده يعطيك عيلة، بده يعطيك حيالله شيء تقدر تحافظ عليه، شغل، بدك تكوني بستيت أوف مايند قادرة تستقبلي هيدا الشيء، وإلا بتدمري، بتدمري زواجك، بتدمري أولادك، بتدمري كل شيء. بقى بس سير مع الرب وأنت ضمن مشيئته ببلش يشتغل. وكيف بصير الشغل؟ بالتحديات، بالنار. بس تقطعي بالنار بتصير تلمعي أكتر وبتصير بأحلى صورة لإلك، وبهالطريقة بصير الثمر يركز على غصون ماكنة، لأنه هو فايت الغصن فايت بجذور الشجرة، فايت بالمسيح. وبتصير كل شيء ياخد من المسيح ويثمر أكتر وأكتر لتقدر تحملي وتقدر تكملي بالشي اللي الرب بده يعطيك.
0: جاي ضعتي بفترة من الفترات، يعني وقت صارت معك، صار معك النزيف براسك، صار معك إخفاءات كثيرة، مثل ما عم بتقولي كل يوم في قصة وكل يوم في مأساة. ضعت فترة من الفترات، لأنه نحن منعرف بس تكتر المشاكل على الشخص، بس تكتر الأمور المأساوية على الشخص، بيصيروا يجوا بس يقولوا له آه يمكن ساحرينك، يمكن كاتبين لك، يمكن يمكن يمكن يمكن. جربت تروحي عند هيك أشخاص حتى ترتاحي؟
1: قصدك أني روح عند بصارة أو شيخ أو حدا اللي بيفكوا الكتيبة؟ لا، لأنه أنا كنت أعملهم قبل الإيمان للصراحة، وهذا الشيء كمان لازم الواحد يتعلمه. هذا الشيء الرب بيرفضه أصلا بكلمته حتى، لأنه هيدا بتفكري عم بتفكي شيء، هو الشخص اللي عم تروحي لتفكي عنده شغلة هو عم بيعطي لعنة جديدة، لأنه هو ما في يتواصل عالم روحي في اثنين، ما في كذا عالم روحي. أنت يا عم تتواصلي مع العالم الروحي اللي هو الرب والملكوت، يا أنت بعالم الظلمة اللي أنت عم تتواصلي مع عالم شرير.
0: بأي عمر رحتي عند هيك أشخاص؟
1: كل الأعمار، لقبل المأجل عند المسيح. كنت أعتبر أنه هالطريقة للحل، بس أنا بس قريت الكلمة وبس تعرفي بقول تعرفون الحق،
0: حسيتي صارت الأمور، صارت المشاكل تكتر.
1: أكيد أكيد أكيد بتحسي من كل النواحي القصص عم تتدمر طبيعي. بس الرب شو بيقلنا؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. بحرركم من شو؟ من كل قيد عمل عليكم، من كل فكر أنت مفكرتيه مظبوط وعم بقيدك، وأنت مفكرة أنه المشكلة من العالم والمشكلة منك، من القصص اللي أنت عم تعمليها. لكن قصة المشاكل إذا إبليس أنت ما بتفتحي له باب ما في فوت.
0: صحيح.
1: يا الخطية وضمن الخطايا هنك تروحي عند بصار أو تروحي، هو اللي ضمن الخطايا. في طريقة واحدة لحل حيالة سحر، في عمل سحر، بس بيقول إنه ما في شيء بيضرك. بيقول الرب لا سهام صنع لمهاجمتك ينجح. ليش؟ لأنه الرب دمه اللي طلع فيه على الصليب بيكسر كل سهام العدو، كل قايد معقول الشيطان عم بيرسمه لقلك، وبيقول بيفشل ويخزى العدو وبيصير تحت أقدامنا. يعني بيقول نحن مندعس إبليس تحت أقدامنا وما بيعود عنده سلطان على حياتك، لأنه أنت مع ملك الملوك ورب صح. الأرباب اللي هو الأعظم والأقوى. بقى ما في قوة أعظم من الرب، وهو اللي بيحررك من حياة لقايد. سو أنا أكيد وقت قطعت بالمرض اللي أنا قطعت فيه،
0: لا أنا نزيف براسك مطرحين
1: صح. أنا وقت صارت معي ما بنكر أبدا، بالنهاية نحن بشر، حتى الرسل إذا بتقري الإنجيل بكذا محل
0: بطرس نكر المسيح، صح. يا هو سلم
1: صح صح
0: توما شك فيه وقال له بدي ماني مصدق
1: صح. وبولس الرسول كان عنده شوكة صحيح. وبقى يطلب صحيح. من الرب يشله الشوكة. وأنا ومن كل حدا منا عنده شوكة، بس الشوكة بتسمح لك أنك تضلك متضعة قدام الرب. يعني أنا يمكن لو ما عندي خوف يمكن من المرض مثلا ما بروح بركع أجري كل مرة، وأنا بقول له كل شيء معقول يبعدني عنك ما بدي، مش معناتها الرب وياك تكوني عايشة بمرض، بس قصدي أوقات هيدا الشيء بخليك تروحي مكسورة لعند يسوع وتعرف أنه هو دايما سبب خلاصك وقوتك. أوقات الرب ما بدو يك تفتخري بحالك، بدو يك تكوني دايما عم ترجعي لعنده. بقى كل شخص منا عنده نوع من صليب موجود بحياته، مش صليب شوكة
0: صح.
1: أوكي، وهذا الشيء الشيطان بحاربك فيه، وأنت ما فيك تربح الحرب غير بس تشيل، لأنه الخوف عكس الإيمان. وتتنتصري على الخوف اللي موجود جواتك بتكون أنت أكيد. وكيف تنتصري على الخوف؟ بالإيمان. كيف تنتصري بالإيمان؟ بالكلمة، لأنه الكلمة هي اللي بتعطيك قوة، المحضر الرب. فأنت بس تسلحي حالك روحيا وتلبسي درع الإيمان كله اللي رب بده إياك تلبسيه، بصير عندك قوة على كل شيء عم تقطعي فيه.
0: بعد بخوفك الموت؟
1: مش يعني أكيد بعدني مني 100% واصلة على محل،
0: ما في حدا 100%.
1: يعني بقول له يا رب أنا مش بعد أكتر، بقول له بعد مش بعد بعد ما إجا وقتي، وبقول له خصوصا أنه أنا عم تستخدمني بدي تستخدمني بعد. صدقيني صارت الحياة لإلي، هيدا هو الموضوع كله سوا اللي بيبرم حوالي حياتي، يعني بس أني أنا يكون الرب عم يستخدمني. بقى أنه بعد مش بعد، وأنا أؤمن أني ناطرة التعويض اللي الرب وعدني فيه واللي بلش أنه يفرجيني إياه.
0: شو هو التعويض؟ أنت بينك وبين حالي ناطرة تعويض.
1: هو بيعرف،
0: هو بيعرف وانت بتعرفي. رح شو التعويض؟
1: رح لك، يمكن انا اكون عم بطلب مثلا زواج او يكون عندي
0: عائله.
1: هذا الشيء اللي انا فقدته،
0: لانك عشتي وحيده
1: صح، فقدته بحياتي بالمجمل. هذا شق قلبي، والرب طول ما تارك انا اؤمن هذا الاحساس جواتي، يعني بده يعطيني اياه، والا في شيله. لانه بقول له يا رب اذا انت ما بدك ياني بعائله شيل هالاحساس من جواتي.
0: في حدا في حالة حب؟
1: أنا دايما بحالة حب بس مع الرب. لا إنه حب أوكي. يعني إخد الأسس هو الرب مسلمته هيدا الناحية يعني.
0: جوي سلامي، عم نحكي مسيحيا وعم نحكي عن يسوع المسيح، وقد ما نحكي عن يسوع المسيح بضل بدنا نحكي
1: بس.
0: خاصة للناس اللي كتير مؤمنة. خسرت كتير فولورز، وخسرت ناس بيتابعوك، وخسرت ناس من وراء انك عم تحكي بيسوع المسيح وعم تحكي مسيحيا. لهالناس اللي خسرتيهم، لهالناس اللي عم بيحللوا قدام دمنا نحن المسيحيين، للناس اللي بدهم يبعتونا من لبنان باعتبار نحن أقلية، للناس اللي بيقولوا انتو مش لبنانية انتو جايين ما بعرف من وين، شو بتقولي لهم؟ انت اللي عم تحكي باسم يسوع المسيح، شو بتقولي لهم؟
1: بدي اقولهم انه الرب بحبكم، و يعني هو الشر بحد ذاته، او انك تبغضي حدا تكرهي حدا وترفضيه، هو بحد ذاته بعيد عن صفات الرب، ان كان ربهم اللي هن بيعتبروا انه هيدا ربهم. نحن الهنا يسوعنا هو اله محبه، والاضطهاد كتير طبيعي، والا في شيء غلط. الرب كل الرسل اضطهدوا، والرب ويسوع بحد ذاته اضطهد وطلع على الصليب كرمال البشاره اللي كان عم يبشر.
0: وقام من بين الاموات،
1: ويسوع اللي قام من بين الأموات هو اللي ظهرنا، هو اللي قوتنا، وهو اللي نحن مرتكزين عليه. بدي اليوم كون عم بوجه لهول أشخاص صلي أنه يعرفوا الطريق الحقيقية، يعرفوا النور ويعرفوا الحياة، لأنه لا حياة من دون يسوع. واللي اختبرته أنا لو منه أنا ما عم خبرهم قصة ريتا، ولا أنا عم خبرهم عن إله خبروني عنه، أنا عم بحكي عن إله حي إجا ولمسته وبلمسه كل يوم، وهو عم بيقود حياتي، وهو حقيقة أكتر مني. هالقد هو حقيقة لدرجة أنه أنا بقدر كون يعني تكون إذا في سبب لأكون راضي أنها تكون عم تخلص حياتي، هي لأشهد لأسمه، لأنه هو الحقيقة اللي هالقد ما بقدر بقى أنكرها. وليكون هالقد هو حي بنظر، يعني هو حي، مشان هيك أنا بدي أدعيهم لهالعلاقة مع يسوع، لأنه يسوع قادر يمليك من الحب، من الفرح، من السلام. والشي اللي أنت عم تفتش عليه بالعالم ومفكر أنك أنت لقيته، أنا بعرف أنه ما حدا ملاقى سلامه صح، في ناس فيها تعيش بوهم أنه هي بفرح. بس صدقيني الفرح الأساسي والحقيقي بيجي بس بشخص يسوع، وهو بحبكم، وهو مش معقول تجي تقوله إذا أنت مين الله، إذا أنت الله فرجيني مين أنت، وما يحضر يسوع نص قوته. أنا بتحدى حيلا إنسان عم يسمع هيدا الشيء اليوم وقل له أنه الرب بس تدعيه بيجي ورح يفرجيك أنه الله اللي هن مش قادرين يفهموا الثالوث، الله بيحضر بنص قوتك وهو حي وهو بده علاقة معك شخصية.
0: على كل حال في شهادات كتير حول هيدا الموضوع. yes. من غير أديان.
1: yes.
0: جاي سلامي، أنا بقول بهالدنيا ما في صدفة، ما بعرف أنت شو بتقولي، ولكن من هالمنطلع عم بحكي أنه أنت عملت نزيف بالرأس بالوقت اللي فيه مسلسل منبع، ومسلسل أنت كتير فخورة فيه، لبناني سوري، عنوانه نزيف.
1: يس، مثل ما عم تقولي ما في صدفة. أنا دايما بقول رح يجي نهار حأفهم ليه عملت هالمسلسل، ليه كان اسمه هيك، ليه أنا عملت نزيف، حتى أكلت ضربة أنا قوية بالمسلسل، ما بعرف إذا هي مربوطة بالشي اللي رجع صار بعد سنة، فيكون هيدا السبب للنزيف اللي صار. صراحة ما بعرف، ما في صدف. مسلسل حبيته، كنت حبته ينزل، الرب توقيته، هو بيعرف ليش ما نزل، وإذا نزل ليش رح يرجع ينزل بعدين. سو أنا هيدا بسلمه.
0: أكلت ضربة لأنه بضمن الشخصية اللي أنت عم تجسديها بدهم يضربوك على راسك. صح. وكانت الضربة قوية جدا. صح. حتى عم يعيشوا الدور، يعني
1: يعيشوا الدور زيادة عن اللزوم.
0: قلتي لي حسيتي دختي، حسيتي
1: وبقيت شي جمعة حس كل ما اتحرك شوي عم بيلمع راسي من جوا، حتى شفت أسود. يعني أنا كانت الضربة كتير قوية، ومرتين على فكرة أنا عايد المشهد على أساس أنه خلص ما بقى رح يضربني. ورجع ضربني مرة تانية، يعني بس نشكر الرابعة كل شي.
0: قديش كان في طار عليه عليك؟
1: بس
0: يعيش تعيش الدور.
1: حرام.
0: يمكن
1: حرام، هو رجع حس حاله كتير غلط يعني. بس أنه صارت ما بعرف.
0: يعني سلامة قلبي. عم تحسي بشي هلا؟
1: ما بحس، انه اكيد بتعرفي
0: عملتي عملية وقتها؟
1: ايه انا عملت عملية. يس عملنا عملية. اكيد ما بترجعي 100%. نشكر الرب انه انا كل حواسي بخير، يعني هيدا اعظم شيء، هيدا العجيبة بحد ذاتها، اني انا اكون قادرة احكي وامشي وما عم تأتي وذكرتي مزبوطة، نشكر يسوع. هلا اكيد اوقات بحس انه بعده جسمي شوي تعبان، اوقات اوجاع راس، دوخة، تنميل. يعني
0: ده صار لي سنتين ثلاثة.
1: سنتين.
0: اها يعني. yes. هودي العوارض
1: السكل يعني طبيعية. مع الوقت بيعمل ريكوفري جسم، وبعتقد انه كمان تلات ارباعهم هو في بارت نفسي يمكن شوي.
0: أكيد.
1: وفي بارت كمان
0: هيك بيقولوا يعني.
1: وفي الشيطان يعني اللي عارف هاي نقطة ضعفي ومركز عليها يعني. بس
0: بتعرفي جوي اللي لفتني شغلة هو انه بكل حديث في ذكر باسم الصليب العظيم لا شر ولا إبليس. إنه أنا بقول إنه مش مفروض نعطي للشر أو للشرير نعطيها الأد أهمية بكل جملة منحكيها، نقول يمكن هو عم بحربنا، يمكن ما هو بالنتيجة نحن متمسكين بربنا يعني.
1: yes,
0: واللي متمسك بربه الشرير ما بيعمل معه شيء بقى. ليه منذكره عطول إنه لا ما هو لازم، يمكن لأنه الشرير، يمكن لأنه عم بجربنا، يمكن
1: لأنه لك. يمكن في يكون كذا سبب. أول شيء برجع بقول إبليس أنت بتفتحي له باب،
0: بس أنا ما عم بذكر نذكره كل فترة بكل جملة.
1: خليني اقول لك اول شيء اللي بياكد يعني الهنا هو تاكيد انه في ابليس. الكلمه بتحكي عن الشيطان، والرب تجرب من الشيطان. هيدا واقع. انا اليوم
0: عنه.
1: لا نحن انا مضطره احكي لفرج لوصل للعالم انه لا انت اوقات ما عم تتخيل، انتبه اوقات انت حرب حالك، افكارك انت بتاخدك بتجيبك
0: بتعمل
1: اكيد مش هيك. قلت انا الشيطان ما بيقدر يعمل معك شيء اذا انت ما سمحتي له، لانه اللي فيك بيقول الذي فيكم أعظم من الذي في العالم، يعني إلهنا أعظم. بس هيدا واقع اليوم. أنت لازم تعرف العالم، إذا أنت بتفتح باب انت عم بتفوت الشيطان على حياتك، والشيطان حقيقي. انا ما في اقعد وراء اخبي حالي انه في عالم بالسما اللي هو الرب، وفي عالم تاني اللي هو الشر، وهيدي حقيقه. نحن في عالمين وفي واقعين عم نعيشهم، ونحن لازم نوعى لهالعالم الروحي اللي نحن عم نتخبط فيه لتعرفي انه في حرب عليك. لانه انت اوقات اذا ما عرفتي انه في حرب، ما حتعرف انه لازم تحاربي.
0: الكل عارف هيك، بس الكل أوقات بيستسلم لأنه كلنا ضعاف بالنتيجة. ولكن أي يعني أنه نذكره كتير يعني
1: بالعكس سوري فشل.
0: مش مزبوط. جوي سلامة، كم مسلسل عاملة أنت؟
1: من عدتهم يعني يمكن
0: تقريبا شي 10،
1: يمكن هيك شيء أقل شوي.
0: يعني بيذكروك باتهام العالم، بيذكروك براحه،
1: صح،
0: بيتذكروك بعشق النساء اللي كان أول دور لألي،
1: صح،
0: ولكن باتهام وبراحه كانت الشخصية مركبة أكتر، شخصيات ومعقدة أكتر، صحيح؟
1: يس مزبوط. هول الدورين كان هيك
0: كانوا لفتوا كتير.
1: يس كانوا مركبين مثل ما انت
0: لفتوا كتير. وكنت راقصة محترفة براحه،
1: اشتغلت على حالي،
0: اشتغلت على حالي، حدا علمك رقص؟
1: اخذت فترة كورسات، بس هو الاساس كنت احضر كتير
0: افلام مصرية
1: ناس. لا كنت كان عم فتش على بالي دانسر يعني ترقص شرقي، بس هي لانه روبا كانت شخصية كمان هي عاشت برا،
0: صح،
1: بمحل معين كمان، سو لازم تكون الرقص الشرقي طبعا شوي مش عرب الطبيعي. سو كنت احضر وحده بترقص اجنبيه بس ترقص عربي، وجرب حط الكاميرا وعيد عيد الرقصه كذا مره لوصلت على محل قدرت اديت بهالطريقه.
0: هلا عالم التمثيل او العالم الفني ما كتير جاذبك، الا اذا في شيء شخصيه غير شكل ومسلسل غير شكل ممكن انه جسدي هيدي الشخصيه، اذا هالقد استهوتك، صح؟
1: صح
0: ولا لا انت فاتحه الباب ومشرعتي لاي عرض بيجي تمثيلي لالي؟
1: لا انا انعرض علي هلا من فتره كتير قصيره دور ما اخذته،
0: حسيتي مش قد المستوى،
1: حسيته مش قد المستوى، انه انا بمحل هلا مني بحاجه، هويتي منا مربوطه بجوي الممثله، هي مش هويتي بقى اللي أنا مربوطة فيها، بس هيدا ما بيمنع أنه هيدا دومين أنا بحبه أكيد، وإذا سمح الرب أكيد أنه أنا حس بسلام تجاه دور ويجذبني أنه أنا ألعب دور أكيد له تركيبة حلوة، له مساج خاص وصله للعالم، يعني أكيد هيك أكيد. لا يعني هيدا الشيء بيجذبني.
0: في شي شخصية أو شخصيتين هيك بتقولي أخ يا ريت هيك بينكتب سيناريو لها الشخصية وأنا بجسده؟
1: انا فلكسبل على كل الشخصيات صراحه.
0: بس
1: هلا هو الدور اللي ما نزل تكون كتير صريحه، ايه دور نزيف اللي ما نزل، انا اول مره بلعب دور شر يعني which is very weird يعني، بس كان الدور عن جد مركب بطريقه وما بيشبهني بالمره، وكان تحدي لقلي، شكلي غير، صوتي غير، اشتغلت كتير على حالي يعني، وكان فيها شر يعني، حدا بتحب تقتل عالم، عندها هوس بالموضوع. سو كان دور عن جد يمكن هيدا الدور اللي كنت ناطرته ينزل، لأنه كنت عارفة أنه حيفرج جوي أنه قادرة تأدي حيالة دور من بعد هيدا الدور صراحة.
0: وكنت بهيدا السلام الداخلي وقت جسدت هالشخصية يعني
1: كنت هيدا الغريب. أنا كنت جيت على الإيمان، إجا الدور بعد سنة قريبا من ما أنا كنت بالإيمان، وصليت كتير للرب لهيدا الدور سمح، وكنت كل مشهد مع أنه قدي فيه شر قل له يا رب خليني فرجي قدي فيه شر بالعالم.
0: أخذتي رسالة،
1: أخذته رسالة أنه مثل ما الإيمان هالقد حلو والخير هالقد حلو، هالقد الشر بشع، وحلو تشوفي هالكونتراست بين الجوي المؤمنة والشر قديش هو عن جد.
0: كنت تعيشي صراع بس رجعي على بيتك بين شخصيتك اللي هي فيها هيدا الإيمان وفي هيدا المحبة لربنا، وبين هيدي الشخصية الشريرة، كنت يعني كنت تطلعي منها بسهولة أو تجيبيها معك على البيت وتعيشي هذا الصراع؟
1: جسمي كله تأثر بالشخصية يعني، كنت أخلص المشهد يرجف جسمي قد ما فيها طاقة أنا ما عنديها أصلا. كنت أقدر أعمل قصص أنا جوي ما بقدر أعمله، ما عرفت مين جبت الطاقة صراحة عن جد. إيه أكيد ما في دور بتأدي خصوصا دور هالقد دارك
0: تاخدي معك عالبيت،
1: ما بتحملي معك يعني، أكيد كنت أرجع
0: قد تعيش هذا الصراع لفترة من الوقت
1: ليك بقيت بالفترة كلها اللي أنا كنت عم صلي، أنا حتى صرت حب غير سيارة، غير حب أعمل تطويات يعني، ايه اثرت فيه
0: اثرت فيك. كيف طلعتي منها؟
1: لأنه أنا أصلاً كنت بالإيمان، عم قلي كنت بالصلاة وهيك، وكان هين علي أرجع وترجعت على حياتي الطبيعية وهيك أنا أرجع على جوي. يعني
0: جوي سلامي الوقت انتهى على السريع.
1: يس.
0: بس بدنا نضل على تواصل نحن وياك، لأنه أنا عارفة أنه كل يوم عندك شيء جديد.
1: يس.
0: لأنه أنت عم تشتغلي على حالك وعم تشتغلي على إيمانك، ولازم الواحد يشتغل على إيمانه حتى يضل هالقد مؤمن وقريب من ربه.
1: أمين. أكيد.
0: وإن شاء الله منشوفك بشخصية هيك أنت بتطمحي لها، أو على تلفزيون أو بالسينما أو يمكن على المسرح.
1: مين إذا الرب شاء؟ أكيد، ليش لا.
0: أهلا وسهلا فيك جوي سلامة، تحية لأليك، شكرا لحضورك.
1: Thank you إليك وفاء، أنا كتير انبسطت عن جد بهالمقابلة، بتجنني يعني، أنا ما كنت أعرفك من قبل. So thank you so much على هالفرصة أنا أقدر وصل كلمة الرب للعالم، وإن شاء الله يكون هيك هالكلمة بصلي باسم يسوع تكون لمست قلوب.
0: يا أهلا وسهلا فيك مستمعنا الكرام. لهون نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر، نلتقى بكرة الله بريد الساعة 4 ضمن برنامج بلا جمرك، وضيفة برنامج بلا جمرك هي إعلامية من أهل البيت دونيز رحمي، فكونوا على الموعد. ماريانو داود شكرا لك، إلى اللقاء.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم، وبعض الأمراض الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. حقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جداً بناءً على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: القلق، حسب الدراسات العلمية الحديثة، اضطراب القلق هو من أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة بالعالم، وهلأ عم نشوفها كتير بلبنان بسبب الأزمات اللي عم نمر فيها. وكمان أثبتت الدراسات أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بهيدا الاضطراب يلي هو اضطراب القلق أكثر من الرجال، نتيجة تفاعل عوامل بيولوجية هرمونية نفسية واجتماعية. بالنسبة لأعراض القلق هي التفكير المستمر، توقع الأسوأ، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، اضطراب النوم، الإرهاق، شد العضلات، خفقان القلب، وأحياناً اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز الهضمي أيضاً. يظن بعض المرضى أنهم بيعانوا من مرض بالقلب وبالرئتين، بس هو بيكون السبب نفسي. ما في سبب واحد للقلق، هو نتيجة تفاعل عدة عوامل مع الاستعداد الوراثي، مع الضغوطات الحياتية والصدمات النفسية، بالإضافة لسمات الشخصية. وكمان ما بدنا ننسى تناول الكافيين والمنبهات، قلة النوم، وبعض الأمراض الجسدية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. وحقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جداً بناءً على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ أنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة أنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت عخير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا، ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم نفكر اليوم إذا النملة عندها دماغ؟ حقك تعرف إنه كتار من الدراسات بتقول إنه ما عندها دماغ بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى الإنساني للأمور، إنما عندها نوع من خلايا عصبية ترتبط ببعضها وهي اللي بتخليها تمشي أو تشتغل وغيرها من الأمور. وبالتالي يقال إنه عندها جهاز عصبي متكامل النملة، إنما ما عندها مركزية الدماغ يلي نحن عنا إياه. حقك تعرف كمان إنه كتار بيشبهوا آلية عمل النمل بآلية عمل الخلية العصبية والدماغ عند البشر، لأنه كل خلية تشتغل بمهام بسيطة جداً بناءً على يلي بترسله الخلية العصبية المجاورة. يعني النمل بيشتغلوا مثل الجهاز العصبي عند الإنسان. بس أقولكن، فينا نقول نملة عصبت؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: ماري أوستفان، كميل الياس الحلو، جورج عزار، حبيب عوض، جورج ميناسيانا، جوزيف الياس منصور.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنة بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصلها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، لما كادت الأيام السبعة تنقضي، أبصره بعض اليهود الأسيويين في الهيكل، فأثاروا الجمع كله وألقوا عليه الأيدي، وهم يصيحون: النجد أيها الرجال بنو إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم جميع الناس في كل مكان تعليما ضد شعبنا وشريعتنا وضد هذا الموضع، حتى إنه أدخل يونانيين إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. وهاجت المدينة بأسرها وتجمع الشعب، فأمسكوا بولس وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقت الأبواب في الحال. وفيما كانوا يطلبون قتله، بلغ الخبر قائد الفرقة الرومانية أن الشغب عم أورشليم كلها، فأخذ حالا جنودا وقادة مئة وأسرع إليهم. فلما رأوا قائد الألف والجنود كفوا عن ضرب بولس، حينئذ دنا قائد الألف وألقى القبض عليه وأمر جنوده أن يقيدوه بسلسلتين، وأخذ يسأل من هو وماذا فعل، وكان الجمع يصيح كل على هواه. ولما لم يقدر أن يتبين حقيقة ما جرى بسبب الاضطراب، أمر أن يساق إلى القلعة. ولما صار بولس على الدرج، اضطر الجنود أن يحملوه بسبب عنف الجموع، لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين: ارفعه. ولما أوشك بولس أن يدخل القلعة، قال لقائد الألف: هل يجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال: هل تعرف اليونانية؟ أما أنت إذن ذلك المصري الذي أثار فتنة منذ أيام وخرج إلى البرية بأربعة آلاف رجل من القتلة؟ فقال بولس: أنا رجل يهودي من طرسوسة في قليقيا من مدينة معروفة، أرجوك إذن لي أن أكلم الشعب وأذن له. فوقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فحدث صمت كبير، فخاطبهم باللغة العبرية قائلاً:

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تؤدون عشور النعنع والشمار والكمون، وقد أهملتم أهم ما في التوراة، أي العدل والرحمة والأمانة. وكان عليكم أن تعملوا بهذه ولا تهملوا تلك. أيها القادة العميان، إنكم تصفون الماء من البعوضة، ولكنكم تبلعون الجمل. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطهرون خارج الكأس والإناء، وداخلهما مملوء بما كسبتم بالنهب والطمع. يا فريسيا أعمى، طهر داخل الكأس أولا ليصير خارجها أيضا طاهرا حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

يا رب، لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايماً معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب، مؤدياً ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: ترامب ونتنياهو شراكة كاملة ودعم ثنائي. واشنطن لا مكان لحزب الله في لبنان. الحشد الشعبي في العراق تحت النار الأمريكية السعودية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

بعد أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. لم يكد اللقاء في البيت الأبيض ينتهي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو حتى أعلنت واشنطن تنفيذها ضربات نوعية في العراق ضد جماعات موالية لإيران، وتحديدا الحشد الشعبي الذي اتهمته السعودية باستهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. وأكدت المملكة مشاركتها في الضربات وأنها سترد على أي عدوان تتعرض له بعدما استوعبت الاعتداءات لفترة طويلة في إطار السعي لعدم التصعيد. البداية من الولايات المتحدة.
1: ففي ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية، التقى سيد البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع هو الأول بينهما منذ شباط الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
0: ترامب أوضح أنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع نتنياهو، الذي لفت بدوره إلى أن الاجتماع كان رائعا ومن أفضل الاجتماعات التي عقداها. قال إنه هجمنا، إذا هجمنا سنرد بقوة هائلة، مشككا في الاتفاق مع إيران ومضيفا أقول ذلك علنا.
1: أضاف لفوكس نيوز أنه في كل مرة يقترب الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز، مشددا على أن الرئيس ترامب واضح جدا ولدينا التزام مشترك ولا نريد أن نرى النظام الإيراني يمتلك أسلحة نووية.
0: الاجتماع الذي وصف بالمغلق عقد بعيدا من وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر 1:20 من دون الكشف عن تفاصيل ما دار في خلاله أو نتائجه.
1: القناة 13 الإسرائيلية ذكرت في السياق أن اللقاء عقد بالكامل بصيغة موسعة من دون جلسة ثنائية مغلقة بين ترامب ونتنياهو، خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الاجتماعات.
0: وقد شارك في الاجتماع إلى جانب ترامب ونتنياهو عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون رادكليف والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اكتفت بالإشارة إلى أن اجتماعي ترامب المتتاليين في واشنطن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء كانا إيجابيين ومثمرين.
0: أما نتنياهو فقال عقب المحادثات إن الاجتماع مع ترامب كان ممتازا، وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا معه على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.
1: في غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل هاغابي حضر الاجتماع ومعه خرائط، مفسرة ذلك أنه يعكس على الأرجح رغبة إدارة ترامب في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان.
0: ووسط استمرار التحضيرات لجولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية بين 4 و 6 في روما، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من أي منطقة لا تزال إسرائيل تسيطر عليها في جنوب لبنان.
1: معلوم أن مفاوضات روما الأسبوع المقبل ستخصص للبحث في توسيع مسار إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين البلدين، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
0: واتفاق الإطار سيكون اليوم في صلب زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة في أول لقاء بينهما منذ 23 الماضي، عقب اجتماعه أمس في عين التيني مع رئيس الحكومة نواف سلام ومناقشتهما للتطورات في ضوء خرق إسرائيل لوقف النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري العراق.
1: كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالإبقاء على حزب الله قوة فاعلة في لبنان، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب أن تمارس الحكومات الشرعية لا الجماعات المسلحة سيطرتها الكاملة على أراضيها.
0: أضاف أن إيران تريد أيضا إبقاء الحزب قائما في لبنان، لكننا لن نسمح بذلك، وأن السلام المستدام يتطلب أن تمارس الحكومات ذات السيادة وليس الوكلاء الإرهابيون السيطرة الكاملة على أراضيها، لافتا إلى أن المحادثات التاريخية بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي أطلقت بفضل قيادة ترامب ستسهم في تحقيق هذا الهدف، وأن هذه المفاوضات تستند إلى الإطار الثلاثي التاريخي الموقع في 26 حزيران الماضي.
1: وفي إشارة إلى الجولة الجديدة المرتقبة من المحادثات بين الجانبين، شدد بولس على تطلع بلاده إلى مواصلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بهدف استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
0: وإلى بيروت يصل السبت المقبل المفوض السعودي الأمير يزيد بن فرحان للقاء كبار المسؤولين ودرس التطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية وإطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية في شأن لبنان إضافة إلى الوضع الإقليمي.
1: وعشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أعلنت اليونيفيل أنها عثرت في الثاني من الحلي وفي خلال عملية تفتيش روتينية على طريق قرب بلدة حولة الحدودية على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار.
0: أضافت أنه بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر نفذ متخصصون إزالة متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله.
1: والمرجح أن تعود المواد المتفجرة التي عثرت عليها القوات الدولية إلى حزب الله، خصوصا أن أي جهة لا تملك القدرة على استيرادها ونقلها وتخزينها من دون الحزب نفسه.
0: في الميدان سجلت فجرا تفجيرات إسرائيلية في مشاعل المنصوري، بلدة طلوس قضاء مرجعيون وبلدة مجد الزون.
1: وقد سمعت أصداء الانفجارات تتردد في مدينة صور ومحيطها جراء مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية في مشاعل المنصوري ومجد الزون، كما طول قصف المدفعي من برمض الغجر تلت علي الطاهر.
0: أما بيئة الحزب فباقية تتغنى بالإنجازات.
2: بفضل رجال الله، رجال المقاومة الصامدون اللي عملونا عز وكرامة، لولاهن نحن ما بنضل على هالأرض، لولاهن هن نحن مش صامدين
3: ونحن منتصرين دائما بإذن رب العالمين بفضل دم الشهداء. مهما برمنا واقتربنا وبرمنا العالم وعشنا برا ما بنتخلى عن أرضنا.
4: وتأكد 100% نتنياهو يوم بخاي، وانت يعني بأمريكا قاعد كل مبنى راح بالضاحية لنعمر ضاحية تانية، وكل بيت نزل بأي ضيعة بجنوب نعمر بديره ضيعة. فضل دماء الشهداء، نحن عنا نمور وعنا سودة وعنا شباب ما بتتمن، كل العالم خيران من هيدي المقاومة لأنه ما حدا عنده منا هيدي المقاومة.
5: إن شاء الله منتصرين.
1: وفي قلب الكلام غصة.
6: نحن جماعة خي منحب الحياة، أوعدنا والعود وأحمده، وهينا رجعنا عم نشتغل بمصالحنا وبأرزاقنا، تعذبنا تعبنا رممنا صلحنا وهينا عم نشتغل الحمد لله رب العالمين.
0: قضائيا، عقب توقيف وتفكيك شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، خلية كانت تنشط بين لبنان وسوريا وتعمل على جمع الأموال لصالح تنظيم داعش وإنجاح مهامه في تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل السوري، أوضح مصدر قضائي لبناني بارز أن عدد الموقوفين 4، شارحا أن خطوط القضية تكشفت في صورة غير متوقعة إثر توقيف شاب أقدم على سرقة مبلغ 400,000 دولار من خزنة والده، وفي أثناء التحقيق معه تبين أن الأموال التي استولى عليها لم تصرف على حاجاته الشخصية بل حولت إلى سوريا لصالح داعش، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع التحقيقات لكشف الجهات التي تقف خلف عملية التمويل.
1: ومع كشف التحقيقات الأولية عن أن رئيس الشبكة سجين لبناني يقبع في سجن القبة في طرابلس وكان يدير الشبكة من خلف القضبان، لفت المصدر القضائي إلى أن اعترافات الموقوف أظهرت أنه لم يتصرف بصورة فردية بل يعمل ضمن خلية تتألف من 4 أشخاص هم نزلاء في السجن نفسه، جميعهم لبنانيون، ويديرهم السجين عبد الرحمن بزرباشي الذي ينفذ 3 أحكام سابقة كلها تدينه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، وكان ينسق مع عناصر داعش داخل سوريا ويتولى مع رفاقه تأمين الاحتياجات اللازمة للتنظيم لمتابعة أنشطته بما يخدم تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي السورية.
0: المصدر القضائي أفاد بأنه إثر اكتمال كل المعطيات سيقوم لبنان بإطلاع دمشق على كل المعلومات في إطار التعاون بين البلدين في كشف هويات عناصر التنظيم في سوريا الذين نسقت معهم الخلية اللبنانية وأمنت لهم الأموال.
7: عين على العالم.
1: بعد بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات من الطرفين في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني في خلال الساعات الماضية.
0: وزارة الدفاع السعودية أكدت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران.
1: أضافت عبر المتحدث باسمها اللواء تركي المالكي أنه انطلاقا من حق الدفاع عن النفس قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. المملكة شددت في البيان على أنها لا تسعى إلى التصعيد لأنها سترد على أي عدوان تتعرض له.
0: من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها والقوات المسلحة السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران، وأن مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة في شرق البلاد ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري في الساعات الماضية.
1: سنتكوم التي أكدت أن الهجمات غير المبررة التي استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح أشارت إلى أن على الحرس الثوري ووكلائه وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري الأمريكي.
0: ومن العراق أفاد مصدر أمني باستهداف معسكر ما يعرف بالفتح المبين في محافظة واسط الواقعة في جنوب البلاد.
1: وتحدثت معلومات أخرى عن استهداف شمال محافظة بابل البصرة ومقر للحشد الشعبي في سهل دينوى ما أدى إلى عدد من الإصابات جراء القصف على مقري اللواء والفوج الرابع للحشد في منطقة الشيخ حسن في السهل. وتعرضت أهداف للقصف الجوي أيضا في واسط وشمال محافظة كربلاء ومنطقة الزاب في محافظة كركوك.
0: وفجرا أكدت وسائل إعلام عراقية المعلومات مشيرة إلى أن مقرات ومواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي في ثلاث محافظات تعرضت لغارات جوية أمريكية سعودية جنوبي البلاد، وأن قيادة عملية الحشد الشعبي في محافظة البصرة تعرضت لما وصفته باعتداء جوي، كما تعرضت مقار أخرى في محافظتي واسط وكربلاء لضربات شملت مواقع لتخزين السلاح والدعم اللوجستي.
1: بدورها أشارت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى إلى مقتل 8 وجرح 4 في استهداف مواقعها في المحافظة، مضيفة أن عددا من مقارها في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لهجمات عدة.
0: وإذ لفت الحشد الشعبي إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة، اعتبر أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية وفق بيان أصدره.
1: وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية في خلال الساعات الماضية، مضيفة أن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، ومشددة على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
0: بدورها أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، مدينة استمرار ميليشيات تابعة لإيران في العراق بإطلاق مسيرات على منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، ومؤكدة الاحتفاظ بالحق القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان.
1: وتابعت أن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد، وأنها اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي.
0: وكانت سنتكوم ذكرت في بيان سابق أن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية عدة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وأنه تم اعتراض كل الصواريخ بنجاح.
1: وفيما لم يذكر البيان الموقع المحدد الذي استهدفته إيران، ذكر مسؤول أمريكي أن الصواريخ أطلقت باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن وأن الهجوم الإيراني كان كبيرا.
0: الحرس الثوري تبنى في بيان استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية عدة، مضيفا أنه ما دامت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية مستمرة ضد مصالحه، فإن المقاومة ستستمر أيضا على ما جاء في بيان أصدره.
1: إلى ذلك أعلنت سنتكوم أنها غيرت في مضيق هرمز مسار 18 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين منذ استئناف حصار إيران.
0: ومن اليمن ذكرت ميليشيات الحوثي أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت ناقلة نفط سعودية خرقت قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على المملكة ورفضت الاستجابة للنداءات السعودية للنداءات التحذيرية وفق بيان أصدرته. أضافت فيه أنها استخدمت عددا من الصواريخ الباليستية وأسفرت عن إجبار السفينة على التراجع والعودة.
1: وكرر المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أن ميليشياته مستمرة في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل على حد تعبيره.
0: وعلى خط التواصل كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن أن هناك تبادلا للرسائل بين طهران وواشنطن وأن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة الحرب والتوصل إلى وقف النار وتهدئة شاملة.
1: أضاف أن عمان اقترح مسارا يقع نصفه في المياه الإقليمية الإيرانية والنصف الآخر في المياه الإقليمية العمانية يخضع للرقابة الإيرانية، لكن طهران رفضت ذلك.
0: وأوضح غريب أبادي أن أحد التصورات المطروحة يقضي بدخول السفن من المياه الإيرانية وخروجها من المياه العمانية أو العكس، مشيرا إلى أن بلاده تدرس في حال التوصل إلى اتفاق مع مسقط الخطوات اللاحقة المتصلة بفتح المضيق والحصار والامتيازات التي قد تحصل عليها إيران من دون تفصيلها.
1: مجلة بوليتيكو نسبت إلى مسؤولين أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث حض بريطانيا وفرنسا على المساعدة في قيادة تحالف بحري في مضيق هرمز، مشيرين إلى وجود مسعى مشترك أمريكي بريطاني لعقد مؤتمر في لندن لتحديد دور الدول في إزالة الألغام وحماية السفن في المضيق.
0: وفي السياق شدد مسؤول أمريكي على أن إيران تبالغ في مطالب ترفضها سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بهرمز، لافتا إلى أن الاتفاق الذي يتم البحث فيه يتعلق بالتنسيق وأنه لا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى.
1: جدير ذكره أنه بعد إعلان الجيش الأمريكي تعرض قواته في الشرق الأوسط لهجوم صاروخي من إيران ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.4%.
7: أخبار الرياضة.
0: المباراة الرابعة من السلسلة النهائية فاز فريق الحكمي بقيادة المدرب جو غطاس على أرضه بغزير أمام فريق الرياضي بقيادة المدرب أحمد فران بنتيجة 90-78.
1: الحكمي فرض أفضليته على معظم فترات اللقاء، لأنه رغم عودة الرياضي بالربع الثالث استعاد أصحاب الأرض السيطرة بالربع الأخير وحسموا المواجهة بفارق 12 نقطة.
0: وبهالفوز عاد للحكمي السلسلة النهائية 2-2 لتنتقل المواجهة الخامسة للمنارة، بحيث رح يحاول الرياضي استعادة الأفضلية على أرضه بينما بيسعى الحكمي لخطف التقدم للمرة الأولى بالسلسلة.
1: ومن الباسكت للفوتبول بيتابع فريقي الأنصار والنجم مسار لمباراة فاصلة على لقب بطولة لبنان لكرة القدم بعد فوز الأول على جوية 2-1 والثاني على العهد كمان 2-1.
7: بعيدا من السياسة،
0: في خطوة جديدة ضمن موجة الاستثمارات المتسارعة في البنية التحتية الحاسوبية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة ميتا وبلاك روك تأسيس مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مجمع مراكز بيانات بقدرة 1 جيجا وات في ولاية تكساس بقيمة 14 مليار دولار.
1: ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة عام 2028 على أن تكون ميتا المستأجر الوحيد للموقع في مرحلته الأولى، على أن تمتلك الصناديق التابعة لبلاك روك حصة 80% في المشروع، فيما تحتفظ ميتا بالنسبة المتبقية البالغة 20%.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: اعتبارا من اليوم بتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرة شبه الجزيرة العربية بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال وبتتخطى معدلات الموسمية وبتبلغ ذروتها الأحد مع ملامستها 40 درجة بزحلة وبيستمر تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل قبل ما تنحسر تدريجيا.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: ترامب ونتنياهو شراكة كاملة ودعم ثنائي، واشنطن لا مكان لحزب الله في لبنان، الحشد الشعبي في العراق تحت النار الأمريكية السعودية. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار. حزب الله يخزن نترات الأمونيوم جنوبا، قلاع جبل عامل صارت محمية دوليا لتحرس تاريخ الجنوب، زعاج تركي من ترسيم حدود لبنان مع قبرص، ترامب ونتنياهو لقاء غامض يفتح باب التأويل، مفوض حقوق الإنسان للنهار انتهاكات للقانون الدولي جنوبا. في الديار ترامب نتنياهو لقاء مفصلي ولبنان ثالثهما، حج خليجي إلى بيروت وتحرك عنيف للمودعين. في الأخبار دفع إسرائيلي نحو استئناف الحرب، ترامب نتنياهو إيجابية غامضة، نتنياهو لا يريد الانسحاب ويريد الجنوب بلا أوروبيين، تجمع طرابلسي حليف للشرع، وزير العدل في الخدمة دائما. إلى نداء الوطن، لبنان يتحضر لروما والمناطق النموذجية تحت الاختبار 2، زيادة الرواتب ودفع الودائع على بعد خطوة، هكذا حاولوا تفخيخ العفو العام بقانون إلغاء عقوبة الإعدام. إلى الشرق، مملكة الخير وإمبراطورية الشر، ترقب لنتائج لقاء ترامب نتنياهو والأمير يزيد يعود السبت. في اللواء، لقاء ترامب نتنياهو، ماذا ينتظر لبنان؟ عون إلى أنقرة غدا، وواشنطن مناقشات روما لتنفيذ اتفاق الإطار، لقاء قصير بين ترامب ونتنياهو ومشاركة فانس تزعجه. إلى الجمهورية، تفاهم أمريكي إسرائيلي على إيران، قمة ترامب نتنياهو لا نووي لإيران. وإلى أبرز ما تناولته الصحف العربية اليوم. في الأنباء الكويتية، السفير البابوي يبلغ عون استمرار بابا الفاتيكان في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان. سلام، مكان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي وبين أشقائه العرب. في الرأي الكويتية، لبنان يسبق نتنياهو خطوة ورهان على رعاية ترامب بالعصا والجزرة، لقاء ترامب نتنياهو في عمق العاصفة. في الجريدة الكويتية، لبنان إسرائيل تؤسس الاحتلال الطويل يشمل معقل حزب الله بإقليم التفاح وجبل الريحان، واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. إلى الشرق الأوسط، خلية يقودها سجين لبناني تنشط لتمويل داعش في سوريا.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار النهار. سارع مصرفيون أمس وأثر الاعتداء على فروع مصرفية في منطقة سن الفيل والمكلس إلى اتهام الذين قاموا بالحراك بأنهم يبتزون المؤسسات المصرفية لصالحهم الشخصية دون أي اعتبار لمصالح المودعين، في محاولة للإيقاع بينهم وبين المواطنين الآخرين. أصدر مجلس شورى الدولة قرارا بشأن التوظيف في مؤسسة أوجيرو واعتبره غير شرعي، فيما يستوجب إعادة النظر في القرارات. إلى نداء الوطن، أعاد تقرير الـMTV حول مقتل القبطان البحري وسيم الثمين خلال أحداث عبر فتح الملف، وتتحدث مصادر عن أن عناصر من سرايا المقاومة من الذين شاركوا في الأحداث تواروا عن الأنظار عقب بث التقرير، وغادر بعضهم إلى العراق. ووفق المصادر، الثمين لم يشارك وكان موجودا في المسجد وقت الصلاة قبل أن يقبض عليه ويقتل. في اللواء، ينشط اللوبي اللبناني للحفاظ على صورة النجاح لزيارة رئيس الجمهورية وجعل المحطات التجريبية المقبلة قابلة للحياة. إلى الجمهورية، أبدت جهات مانحة تحفظا عن تمويل مشاريع لا تخضع لآلية شفافة ومستقلة. أيضا في الجمهورية، أثار مشروع الإقامة الاستثمارية انقساما بين الباحثين عن الأموال والمطالبين بإصلاحات مصرفية أولا. وفي أسرار الجمهورية أخيرا، تدرس كتلة نيابية ربط أي تشريع مالي بضمان واضح لحقوق صغار المودعين. هذا هذا أبرز ما ورد في أسرار وعناوين الصحف وبعض الصحف العربية الصادرة اليوم. مزيد من الأخبار في الجولة الصباحية الثانية. كل الشكر لحسن المتابعة ولزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر السابعة والربع. من المتوقع أن يكون اتفاق الإطار اليوم في صلب زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة في أول لقاء بينهما منذ 23 من أذار الماضي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: لبنان الحر يوم جديد بيطل علينا، إن شاء الله يحمل معه كل الأخبار الحلوة. ومنبلش بأخبارنا نحن مع الأبراج وبرج الحمل. عزيز الحمل، بتكتشف اليوم المثابرة بلشت تعطي نتائجها وبتتقرب من هدف كتير مهم. عاطفيا رح تعيش حالة من الانسجام، ما تتجاهل فرصة لترتاح فيها. برج الثور، بتتعامل مع يومك بثقة أكبر وبتنجح إنك تنهي ملف عالق، بتزيد علاقتك استقرار على الصعيد العاطفي، والأجواء العائلية مشجعة جدا. برج الجوزاء، أفكارك الخلاقة بتحطك بموقع كتير مميز، بتلفت الأنظار اليوم بإنجاز جديد وبتطلع من دائرة التردد. برج السرطان، يوم مناسب لحتى ترتب الحسابات وترجع تعمل إعادة للتنظيم، وبتتجنب اليوم التشتت. عاطفياً بتكتشف جانب كتير حلو بشخص كان قريب منك. برج الأسد، بتتلقى دعم بيعزز ثقتك بنفسك وبتفتح باب جديد لإلك لتتطور، وبيزداد التقارب مع الشريك اليوم. برج العذراء، مرونتك بتساعدك حتى تتجاوز أي عقد، وبتحقق تقدم هادي على الصعيد المهني ولكنه ثابت، وبتتعامل أيضا بحكمة مع كل المستجدات. منتابع مع برج الميزان، بتتبدل بعض المعطيات لصالحك اليوم وبتستفيد من فرصة غير متوقعة، وعاطفيا بتتلقى اهتمام بيفرح لك قلبك. برج العقرب، بتشعر بأنه الأمور ماشية بالاتجاه الصحيح، بتزداد قدرتك اليوم على التأثير وبتميل للتعبير عن مشاعرك. برج القوس، اليوم رح تنجح عزيز القوس بكسر الروتين وبتظهر روح المبادرة عندك. عاطفيا بتحمل لإلك الأيام ومفاجأة كتير حلوة ما بتكون انت متوقعة. برج الجدي، التركيز هو مفتاح النجاح وبتحقق خطوة كتير مهمة على الصعيد المهني، بتحتاج لوقت نوعي مع الناس يلي بتحبهم. برج الدلو، بتبرز روحك المبدعة اليوم وبتطرح فكرة بتلاقي استحسان الكل، وبتزداد الأجواء دفء على الصعيد العاطفي، وخبر سعيد ناطرك على الطريق شيء. أخيرا مع برج الحوت، بتشعر بارتياح داخلي بينعكس على تصرفاتك، بتتعامل بمرونة مع التحديات وبتعيش لحظات مميزة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عايش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعا، مشان هيك ما فينا نقول إنه داروين قال الإنسان أصله قرد. حقك تعرف كمان إنه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات، كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني، لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: تصعيد إقليمي خطير ولقاء ترامب نتنياهو ينتهي بشراكة كاملة ودعم ثنائي. واشنطن لم تطلب من تل أبيب الانسحاب من أي منطقة جنوبية، ومسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان. بري إلى بعبد اليوم واتفاق الإطار المحور الأساس للقائه عون. ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد أهداف للحشد الشعبي في العراق. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جاح تشيتي وطوني نصار. كل المحاولات لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض باءت بالفشل الذريع، واستسلم الوسطاء الباكستانيون والقطريون على حد سواء جراء تصلب مواقف الطرفين والإصرار على تحقيق أكبر قدر من المكتسبات وعدم التراجع عن أي من مطالبهما. ومع السقوط المدوي لوثيقة إسلام أباد توسع التصعيد، فقامت إيران عبر وكيلها الحشد الشعبي من مواقعه في العراق باستهداف مراكز نفطية داخل السعودية، التي ردت بضربات مشتركة مع القوات الأمريكية على أهداف محددة داخل الأراضي العراقية، مؤكدة ضرورة اتخاذ حكومة علي فالح الزيدي كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. أما اتفاق الإطار الذي فصل كليا المسار اللبناني عن المسار الإيراني فصامد، وتواصل الأطراف اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية السير فيه عبر المفاوضات المباشرة للوصول إلى حل مستدام وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من المناطق الجنوبية المحتلة. ولفت في السياق تضارب في المعلومات الإسرائيلية المسربة من لقاء ترامب نتنياهو بين تلك القائلة إن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن حضر ومعه خرائط، ما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان، وبين المؤكدة أن ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من أي منطقة لا تزال إسرائيل تسيطر عليها في الجنوب.
1: ففي ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية، التقى سيد البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع هو الأول بينهما منذ شباط الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
0: ترامب أوضح أنه عقد اجتماعا جيدا جدا مع نتنياهو، الذي لفت بدوره إلى أن الاجتماع كان رائعا ومن أفضل الاجتماعات التي عقدها. قال إنه إذا هجمنا سنرد بقوة هائلة، مشككا في الاتفاق مع إيران ومضيفا أقول ذلك علنا.
1: أضاف لفوكس نيوز أنه في كل مرة يقترب الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز، مشددا على أن الرئيس ترامب واضح جدا ولدينا التزام مشترك ولا نريد أن نرى النظام الإيراني يمتلك أسلحة نووية.
0: الاجتماع الذي وصف بالمغلق عقد بعيدا من وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر 1:20 من دون الكشف عن تفاصيل ما دار في خلاله أو نتائجه.
1: القناة 13 الإسرائيلية ذكرت في السياق أن اللقاء عقد بالكامل بصيغة موسعة من دون جلسة ثنائية مغلقة بين ترامب ونتنياهو، خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الاجتماعات.
0: وقد شارك في الاجتماع إلى جانب ترامب ونتنياهو عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون ريدكليف والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت اكتفت بالإشارة إلى أن اجتماعي ترامب المتتاليين في واشنطن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانا إيجابيين ومثمرين.
0: أما نتنياهو فقال عقب المحادثات أن الاجتماع مع ترامب كان ممتازا، وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا معه على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.
1: في غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل هاجابي حضر الاجتماع ومعه خرائط، مفسرة ذلك أنه يعكس على الأرجح رغبة إدارة ترامب في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان.
0: ووسط استمرار التحضيرات لجولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية بين 4 و 6 في روما، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من أي منطقة لا تزال إسرائيل تسيطر عليها في جنوب لبنان.
1: معلوم أن مفاوضات روما الأسبوع المقبل ستخصص للبحث في توسيع مسار إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين البلدين، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
0: واتفاق الإطار سيكون اليوم في صلب زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة، في أول لقاء بينهما منذ 23 آذار الماضي عقب اجتماعه أمس في عين التيني، مع رئيس الحكومة نواف سلام ومناقشتهما للتطورات في ضوء خرق إسرائيل لوقف النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل والقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام للعراق.
1: كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس أكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بالإبقاء على حزب الله قوة فاعلة في لبنان، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب أن تمارس الحكومات الشرعية لا الجماعات المسلحة سيطرتها الكاملة على أراضيها.
0: أضاف أن إيران تريد أيضا إبقاء الحزب قائما في لبنان، لكننا لن نسمح بذلك، وأن السلام المستدام يتطلب أن تمارس الحكومات ذات السيادة وليس الوكلاء الإرهابيون السيطرة الكاملة على أراضيها، لافتا إلى أن المحادثات التاريخية بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية التي أطلقت بفضل قيادة ترامب ستسهم في تحقيق هذا الهدف، وأن هذه المفاوضات تستند إلى الإطار الثلاثي التاريخي الموقع في 26 حزيران الماضي.
1: وفي إشارة إلى الجولة الجديدة المرتقبة من المحادثات بين الجانبين، شدد بولس على تطلع بلاده إلى مواصلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بهدف استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
0: وإلى بيروت يصل السبت المقبل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للقاء كبار المسؤولين ودرس التطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية وأطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات ذات الصلة بلبنان، إضافة إلى الوضع الإقليمي.
1: وعشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أعلنت اليونيفيل أنها عثرت في الثاني من الحلي وفي خلال عملية تفتيش روتينية على طريق قرب بلدة حولة الحدودية على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحتوي على ما يقارب 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار.
0: أضافت أنه بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، ما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله.
1: والمرجح أن تعود المواد المتفجرة التي عثرت عليها القوات الدولية إلى حزب الله، خصوصا أن أي جهة لا تملك القدرة على استيرادها ونقلها وتخزينها من دون الحزب نفسه.
0: في الميدان سجلت فجرا تفجيرات إسرائيلية في مشاع المنصوري، بلدة طلوس قضاء مرجعيون وبلدة مجد الزون.
1: وسمعت أصداء الانفجارات تتردد في مدينة صور ومحيطها جراء مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية في مشاع المنصور ومجد الزون، كما طول قصف مدفعي من مربض الغجر تلة علي الطاهر إلى استهداف أطراف النبطية بالقذائف.
0: أما بيئة حزب الله فباقية تتغنى بالإنجازات الوهمية.
2: بفضل رجال الله، رجال المقاومة الصامدون اللي عملونا عز وكرامة، لولاهن نحن ما بنضل على هالأرض، لولاهن هن نحن مش صامدين
3: ونحن منتصرين دائما بإذن رب العالمين بفضل دم الشهداء. مهما برمنا واقتربنا وبرمنا العالم وعشنا برا ما بنتخلى عن أرضنا.
4: وتأكد 100% نتنياهو يوم بخاي، وانت يعني بأمريكا قاعد كل مبنى راح بالضاحية لنعمر ضاحية تانية، وكل بيت نزل بأي ضيعة بجنوب لنعمر بديره ضيعة. فضل دماء الشهداء، نحن عنا نمور وعنا سودة وعنا شباب ما بتتمن، كل العالم خيران من هيدي المقاومة لأنه ما حدا عنده منا هيدي المقاومة.
5: إن شاء الله منتصرين.
1: وفي قلب الكلام غصة.
6: نحن جماعة خي منحب الحياة، أوعدنا والعود وأحمده، وهينا رجعنا عم نشتغل بمصالحنا وبأرزاقنا، تعذبنا تعبنا رممنا صلحنا، وهينا عم نشتغل الحمد لله رب العالمين.
0: قضائياً، عقب توقيف وتفكيك شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلية كانت تنشط بين لبنان وسوريا وتعمل على جمع الأموال لصالح تنظيم داعش وإنجاح مهامه في تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل السوري، أوضح مصدر قضائي لبناني بارز أن عدد الموقوفين 4، شارحاً أن خيوط القضية تكشفت في صورة غير متوقعة إثر توقيف شاب أقدم على سرقة مبلغ 400,000 دولار من خزنة والده، وفي أثناء التحقيق معه تبين أن الأموال التي استولى عليها لم تصرف على حاجات الشخصية بل حولت إلى سوريا لصالح داعش، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع التحقيقات لكشف الجهات التي تقف خلف عملية التمويل.
1: ومع كشف التحقيقات الأولية عن أن رئيس الشبكة سجين لبناني يقبع في سجن القب في طرابلس وكان يدير الشبكة من خلف القضبان، لفت المصدر القضائي إلى أن اعترافات الموقوف أظهرت أنه لم يتصرف بصورة فردية بل يعمل ضمن خلية تتألف من 4 أشخاص هم نزلاء في السجن نفسه، جميعهم لبنانيون، ويديرهم السجين عبد الرحمن بزرباشي الذي ينفذ 3 أحكام سابقة كلها تدينه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، وكان ينسق مع عناصر داعش داخل سوريا ويتولى مع رفاقه تأمين الاحتياجات اللازمة للتنظيم لمتابعة أنشطته بما يخدم تنفيذ عملية إرهابية داخل الأراضي السورية.
0: المصدر القضائي أفاد بأنه إثر اكتمال كل المعطيات سيقوم لبنان بإطلاع دمشق على كل المعلومات في إطار التعاون بين البلدين في كشف هويات عناصر التنظيم في سوريا الذين نسقت معهم الخلية اللبنانية وأمنت لهم الأموال.
5: عين على العالم.
1: بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات من الطرفين في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني في خلال الساعات الماضية.
0: وزارة الدفاع السعودية أكدت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران.
1: أضافت عبر المتحدث باسمها اللواء تركي المالكي أنه انطلاقا من حق الدفاع عن النفس قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، التي شددت في البيان على أنها لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.
0: من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها والقوات المسلحة السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران، وأن مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة في شرق البلاد ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري في الساعات الماضية.
1: سنتكوم التي أكدت أن الهجمات غير المبررة التي استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح أشارت إلى أن على الحرس الثوري ووكلائه وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري الأمريكي.
0: ومن العراق أفاد مصدر أمني باستهداف معسكر ما يعرف بالفتح المبين في محافظة واسط الواقعة في جنوب البلاد.
1: وتحدثت معلومات أخرى عن استهداف شمال محافظة بابل البصرة ومقر للحشد الشعبي في سهل نينوى، ما أدى إلى عدد من الإصابات جراء القصف على مقري اللواء والفوج الرابع للحشد في منطقة الشيخ حسن في السهل. وتعرضت أهداف للقصف الجوي أيضا في واسط وشمال محافظة كربلاء ومنطقة الزاب في محافظة كركوك.
0: وفجرا أكدت وسائل إعلام عراقية المعلومات مشيرة إلى أن مواقع ومقرات تابعة للحشد الشعبي في 3 محافظات تعرضت لغارات جوية أمريكية سعودية جنوب البلاد، وأن قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة البصرة تعرضت لما وصفته باعتداء جوي، كما تعرضت مقار أخرى في محافظتي واسط وكربلاء لضربات شملت مواقع لتخزين السلاح والدعم اللوجستي.
1: بدورها أشارت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى إلى مقتل 8 وجرح 4 في استهداف مواقعها في المحافظة، مضيفة أن عددا من مقارها في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لهجمات عدة.
0: ولفت الحشد الشعبي إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من مقرات الهيئة، اعتبر أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية وفق بيان أصدره.
1: وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية في خلال الساعات الماضية، مضيفة أن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، ومشددة على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
0: بدورها أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، مدينة استمرار ميليشيات تابعة لإيران في العراق بإطلاق مسيرات على منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، ومؤكدة الاحتفاظ بالحق القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان.
1: وتابعت أن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد، وأنها اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي. وصباحا أعلن الجيش الأردني من ناحيته اعتراض وتدمير 5 صواريخ مصدرها إيران.
0: وكانت سنتكم ذكرت في بيان سابق أن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية عدة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وأنه تم اعتراض كل الصواريخ بنجاح.
1: وفيما لم يذكر البيان الموقع المحدد الذي استهدفته إيران، ذكر مسؤول أمريكي أن الصواريخ أطلقت باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأن الهجوم الإيراني كان كبيرا.
0: الحرس الثوري تبنى في بيان استهداف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية عدة، مضيفا أنه ما دامت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد مصالحه مستمرة فأن المقاومة ستستمر أيضا، على ما جاء في بيان أصدره.
1: إلى ذلك أعلنت سنتكوم أنها غيرت في مضيق هرمز مسار 18 سفينة تجارية وعطلت أخريين وفتشت سفينتين أيضا منذ استئناف حصار إيران.
0: ومن اليمن ذكرت ميليشيات الحوثي أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت ناقلة نفط سعودية خرقت قرار حظر الملاحة البحري المفروض على المملكة ورفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية وفق بيان أصدرته. أضافت فيه أنها استخدمت عددا من الصواريخ الباليستية وأسفرت عن إجبار السفينة على التراجع والعودة.
1: وكرر المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أن ميليشياتهم مستمرة في تنفيذ قرار حظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل على حد تعبيره.
0: وعلى خط التواصل كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن أن هناك تبادلا للرسائل بين طهران وواشنطن، وأن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة العنف والحرب والتوصل إلى وقف للنار وتهدئة شاملة.
1: أضاف أن عمان اقترحت مسارا يقع نصفه في المياه الإقليمية الإيرانية ونصف الآخر في المياه الإقليمية العمانية يخضع للرقابة الإيرانية، لكن طهران رفضت ذلك.
0: وأوضح غريب أبادي أن أحد التصورات المطروحة يقضي بدخول السفن من المياه الإيرانية وخروجها من المياه العمانية أو العكس، مشيرا إلى أن بلاده تدرس في حال التوصل إلى اتفاق مع مسقط الخطوات اللاحقة المتصلة بفتح المضيق والحصار والامتيازات التي قد تحصل عليها إيران من دون تفصيلها.
1: مجلة بوليتيكو نسبت إلى مسؤولين أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث حض بريطانيا وفرنسا على المساعدة في قيادة تحالف بحري في مضيق هرمز، مشيرين إلى وجود مسعى مشترك أمريكي بريطاني لعقد مؤتمر في لندن لتحديد دور الدول في إزالة الألغام وحماية السفن في المضيق.
0: وفي السياق شدد مسؤول إيراني على مسؤول أمريكي على أن إيران تبالغ في مطالب ترفضها سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بهرمز، لافتا إلى أن الاتفاق الذي يتم البحث فيه يتعلق بالتنسيق وأنه لا توجد رسوم مرور ولا رسوم أخرى.
1: جدير ذكره أنه بعد إعلان الجيش الأمريكي تعرض قواته في الشرق الأوسط لهجوم صاروخي من إيران ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.4%.
0: وعلى خط القمة الأمريكية الأوكرانية، فقد قال الرئيس فولديمير زيلينسكي أن ترامب وافق على منح كييف تراخيص لصواريخ باتريوت، كاشفا عن أنه عقد اجتماعا مع ممثلي شركات التصنيع وهي شركات عسكرية أمريكية قوية جدا، ومعربا عن أمله في التمكن من الدخول في شراكة إنتاجية.
1: أضاف أن أوكرانيا تمتلك طائرات مسيرة قادرة على تدمير الطائرات المسيرة الإيرانية والروسية الصنع، لكنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية.
5: أخبار الرياضة.
1: من السلسلة النهائية فاز فريق الحكمي بقيادة المدرب جو غطاس على أرضه بغزير أمام فريق الرياضي بقيادة المدرب أحمد فران بنتيجة 90-78.
0: الحكمي فرض أفضليته على معظم فترات اللقاء، إلا أنه ورغم عودة الرياضي بالربع الثالث استعاد أصحاب الأرض السيطرة بالربع الأخير وحسموا الواجهة بفارق 12 نقطة.
1: وبهالفوز عاد للحكمي السلسلة النهائية 2-2 لتنتقل المواجهة الخامسة للمنارة، بحيث رح يحاول الرياضي استعادة الأفضلية على أرضه، بينما بيسعى الحكمي لخطف التقدم للمرة الأولى بالسلسلة.
0: ومن الباسكت للفوتبول بيتابع فريقي الأنصار والنجمي مسار لمباراة فاصلة على لقب بطولة لبنان لكرة القدم بعد فوز الأول على جوية 2-1 والثاني على العهد كمان 2-1.
5: بعيدا من السياسة،
0: في خطوة جديدة ضمن موجة الاستثمارات المتسارعة في البنية التحتية الحاسوبية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركتا ميتا وبلاك روك تأسيس مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مجمع مراكز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في ولاية تكساس بقيمة 14 مليار دولار.
1: ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في عام 2028 على أن تكون ميتا المستأجر الوحيد للموقع في مرحلته الأولى، على أن تمتلك الصناديق التابعة لبلاك روك حصة 80% من المشروع، فيما تحتفظ ميتا بالنسبة المتبقية البالغة 20%.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: على مداخل بيروت ما زالت حركة السير مقبولة، ووفق غرفة التحكم المروري فقط ضغط سير بين أنطلياس والزلقة، وباقي الطرقات ما زالت طبيعية كما ذكرنا، والمدخل الجنوبي للعاصمة الحركة ناشطة.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: تصعيد إقليمي خطير ولقاء ترامب نتنياهو ينتهي بشراكة كاملة ودعم ثنائي. واشنطن لم تطلب من تل أبيب الانسحاب من أي منطقة جنوبية، ومسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان. بري إلى بعبد اليوم واتفاق الإطار المحور الأساس للقائه عون. ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد أهداف للحشد الشعبي في العراق. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. الساعة الآن 8:00 والدقيقة 8:00.
1: إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عايش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه اثنيناتنا وتطورنا تباعا، مشان هيك ما فينا نقول انه داروين قال الانسان اصله قرد. حقك تعرف كمان انه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالاطار الفلسفي والبعض التاني بالاطار الديني، لانه بيرفضوا يكون الانسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر الثامنة والربع.
1: أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة للحشد الشعبي ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني في خلال الساعات الماضية. من ناحيته أشار الحشد الشعبي إلى وقوع 8 قتلى و4 جرحى في استهداف مواقعه في محافظة نينوى، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من مقار الهيئة، ومعتبرا أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة واستهدافا لمؤسسات العراق الأمنية الرسمية وفق بيان أصدره.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

خبرية عاطلة رح بلش فيها قبل صباح الخير. طلعت أسعار النفط العالمية $3 للبرميل، يعني أكيد نحن هون لحقنا طرطوشي. مش عم بعمل ورقة نعوي، بس إنه هذا هو الواقع عن جد. ورغم كل شيء رح نضلنا نقول صباح الخير لبنان، صباح الخير لكل هالناس اللي بينطرونا عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و102.3 ميجا هرتز اف ام وعبر منصاتنا. شو ما كنتوا عم تعملوا وشو مقررين تعملوا اليوم، ان شاء الله يكون برنامجكم حافل بالنشاطات. الساعات اللي جاية ما تحملكم إلا راحة البال، وفقط راحة البال.

مارك بيطار مكشر ما بعرف ليه، قال لي ما معه بنزين. ولو يا مارك، طب انه بده يدفع، شو بدي اقول لهم سيارة شو هي؟ شو بخبرك، شو بخبركم على سيارته جديدة مخيفة. لأنه هالاس يو في اللي بيبلع بنزين بلع، وين بدك تلحق له؟ هلا بيتسلى شوي بالفترة، بيغير جو لبعض الظهر كمان، ونحن باقيين معكم للعشرة الأربع مع حلوة لبنان سيدي مخلوف وكل مواطن سياسي.

0: بتصعيد سيد الموقف على المحور الأمريكي الإيراني السعودي، وتعرض العراق وتحديدا مقرات للحشد الشعبي التابع لطهران لغارات جوية مشتركة أمريكية سعودية، ومع سقوط تفاهم إسلام أباد اتفاق الإطار، ورغم هجمات حزب الله عليه وعلى الرئاسة الأولى صامد بقرار لبناني إسرائيلي أمريكي مشترك كما يبدو. وبينما بتأكد واشنطن أنه ما طلبت من تل أبيب بخلال قمة ترامب نتنياهو الانسحاب من أي منطقة جنوبية، بقول كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولوس بالحرف لا مكان لحزب الله في لبنان، وأنه الولايات المتحدة مش رح تسمح لإيران بالإبقاء على الحزب قوة فعلي بلبنان. أما بيئة الحزب، ومثل ما بيقول المثل اللبناني ويلة وطبيلة، بتحكي عن إنجازات ونصر.
1: بفضل رجال الله، رجال المقاومة الصامدون اللي عملونا عز وكرامة، لولاهن نحن ما بنضل على هالأرض، لولاهن هن نحن مش صامدين،
2: ونحن منتصرين دائما بإذن رب العالمين بفضل دم الشهداء. مهما برمنا واقتربنا وبرمنا العالم وعشنا برا، ما بنتخلى عن أرضنا.
3: وتأكد 100% نتنياهو يوم بخاي، وانت يعني بأمريكا قاعد، كل مبنى راح بالضاحية لنعمر ضاحية تانية، وكل البيت نزل بأي ضيعة بجنوب لنعمر بديره ضيعة. فضل دماء الشهداء، نحن عنا نمور وعنا سودة وعنا شباب ما بتتمن، كل العالم غيران من ايدي المقاومة لانه ما حدا عنده منا ايدي المقاومة.
4: ان شاء الله منتصرين.
0: ومع هالنصر الموعود بالقلب غصة.
5: نحن جماعة خي منحب الحياة، أوعدنا والعود وأحمده، وهينا رجعنا عم نشتغل بمصالحنا وبأرزاقنا، تعذبنا تعبنا رممنا صلحنا، وهينا عم نشتغل الحمد لله رب العالمين.
0: عذبنا، شو هالكلمة صارت هيك بسيطة عند البعض. أسئلة كل مواطن سياسي لليوم، عنا ثلاث أسئلة مهمين. السؤال: ليه اتفاق الإطار صامد بينما فتحت على محور أمريكا طهران الرياض والحشد الشعبي؟ يعني الجنوب بعده صامد، الوضع مستقر على ما هو. شو يعني حب الحياة عند اللبنانية؟ هذا السؤال رقم اثنين. كل طرف لبناني بفسر حب الحياة بمعناه اللي هو بده إياه. والسؤال رقم ثلاثة: كيف بتفسروا كلام مسعد بولوس لا مكان لحزب الله في لبنان؟ شو يعني لما بيقول لا مكان لحزب الله في لبنان؟ كمان الحزب هو والبيئة الحاضنة لهم من المكونات الموجودة بلبنان والفعلي على الأرض اللبنانية ومن النسيج اللبناني. شو يعني؟

0: مثل العادة بفضل نحكي على التليفون، نحكي مع بعضنا بهدوء وروية حتى نقدر نوصل أقله لشوية أواسم مشتركة نقدر نتفاهم عليهم ونتناقش فيهم بموضوع كل مواطن سياسي لليوم بهالمواضيع الثلاثة اللي طرحناها. ليش الوضع الجنوبي بعده صامد من وقت اتفاق الإطار بحزيران، بينما فتحت على محور أمريكا طهران الرياض مثل ما سمعنا قبل شوي، والحشد الشعبي كمان اللي كان عم يقصف في السعودية، يبدو أنه السعودية والولايات المتحدة أصفوا مراكز بالعراق، مراكز للحشد الشعبي. ليش نحن عنا صامد الوضع رغم اللي عم بيصير بالجنوب والانتهاكات الإسرائيلية وعدم التنفيذ الكامل لقاله من قبل إسرائيل؟ السؤال رقم 2، حدا يفسرنا شو يعني حب الحياة عند اللبنانية؟ شو بتعني كلمة حب الحياة عند اللبنانية؟ هذا الفريق كيف بفسرها وهذا الطرف كيف بفسرها؟ وكمان كيف بتفسروا أو بتقروا كلام مسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان؟ صفر 9 218 233، فويس مسجز 70 959 111. خليني اسمع اول فويس مع ديانا. ديانا
1: توني ما صعبتها ابدا. بونجور اول شيء للكل،
0: اهلا وسهلا.
1: حب الحياة يعني لا مكان لحزب الله في لبنان، ستو بس
0: هالقد بهالاختصار. حب الحياة يعني لا مكان لحزب الله في لبنان، ما بعرف. يلا بسمع كمان ماري روز.
2: توني يعطيك العافية.
0: ستات اليوم عنده
2: حصة. كان لحزب الله بلبنان بجناحه العسكري، لأنه ما قبلين يسلم سلاحه، يعني طول ما هو ما قبلين يسلم سلاحه ما له وجود، ما قبلين ينخرط مثل ما انخرطوا كل الأحزاب بالسياسة. تاني شي حب الحياة عنا نحنا هو العلم، الثقافة، السفر، الشغل، الازدهار، الاقتصاد. عندهم هني الحرب والدماء، هيدا الحياة عندهم إياها بالقواص وبالحرب وبالدمار، أنه ما بيمشي هيك.
0: أوكي، شكرا لك ماري روز، ألف أهلا وسهلا فيك. 09 218 233. بسمع صديقنا مجد.
3: صباح الخير أستاذ توني، معك مجد.
0: أهلا مجد.
3: حب الحياة يعني أنه يقعد أنطون الصحناوي واحد من أصحاب البنوك في لبنان يتعشى ويأكل ويشرب أنخاب مع مجرم إبادي عدو لبنان وعدو البشرية بنيامين نتنياهو. هودي اللي بيوعظونا بحب الحياة.
0: طب حب الحياة عندك يا مجد ما وعظتنا أنت، شو يعني؟ هذا رأي الصحناوي يصطفل منه لوضعه يعني. أوكي، بس أنت حب الحياة شو يعني عندك؟ ألو؟
4: ألو؟
0: أيوة؟
4: موجود توني؟
0: موجود.
4: الطائر المذبوح يرقص من الألم.
0: مين معي يا رقاصة؟
4: هو
0: مين عم يحكي؟
4: مواطنة جنوبية.
0: ايه شو الاسم الصغير؟ ايه مرسي، مواطنة جنوبية سكرت بوجهي.
5: بونجور مسيو توني،
0: اهلا سامي.
5: رح جاوبك على السؤال الاول، تم كتير ياخد من وقتك ومن وقت المستمعين. انا برايي لازم اتفاق الاطار يصمد، لانه ما بدنا نوقع بالفخ بحفله المزايدات يلي وقعت الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
5: باللي هو فيه هلا، يعني بال1924 كان في بيل كوميشن عرضت 24% من ارض فلسطين لليهود، القيادات او العرب رفضوها. بعدين 47 عرضت 55% لليهود و45% للعرب.
0: أيوة.
5: العرب رفضوها، رجعنا على اتفاق 67. ياسر عرفت زكي قبل لحق حاله، الجماعات اللي ضده من حركة حماس والجهاد وهالمجموعات رفضت، وهلا وين صرنا حتى غزة طارت. يعني أنا خوفي أنه إذا فرط اتفاق الإطار يا ما يضل عنا شيء، يعني مثل الشعب الفلسطيني الشقيق ما يضل عنا شيء أبدا.
0: يعني بياخدوا الأراضي الموجودين فيها أصلا، يعني كان في مبارح تناقض بالمعلومات، البعض بيقول من معلومات أمريكا عن لقاء ترامب نتنياهو انه بده الجانب الامريكاني الاسرائيلي يعطي انسحابات اضافيه، بينما بيقول لك الاسرائيلي هذا الموضوع ما انبحث، والاداره الامريكيه حتى ترامب ما حكي مع نتنياهو عن هذا الموضوع. الو
6: الو توني، كيفك؟
0: اهلا يا هلا بشاره، لك صار لي زمان ما سمعت صوتك، اشتقت لك يا بشاره.
6: بس انا دائما معك، بس ما بتعطل سياسه عشان هيك ما بتصل دائما.
0: اهلا فيك يا بشاره.
6: انا بدي جاوب على السؤال، بحب الحياه. الواحد بده يحب الحياه بيبتعد عن السياسه، السياسه اللي خلقها البشر حتى يصير في تفرقه وندين بعض وحروب ومشاكل بهالحياه.
0: نعم.
6: وحب الحياة وحد يعيش بسلام وضميره عم بيشغله، وانه ما يفرق بين البشر، ما دين البشر، لأنه كلنا بشر بالنهاية، ما حدا أحسن، nobody is perfect،
0: ما حدا كامل.
6: وفي شغلة لك يا نحن عن جد واحد بيفكر شوي صغيرة، نحن كلنا زوار على الحياة جايين أنجا ماكسيم 85-90 سنة عايشين فلي من الحياة، أنا وعدوي. طيب إذا عندي أعداء، أنا ما عندي أعداء، بس أنه هذا الشخص اللي عم بحاربه هو فالل كمان وأنا فالل، عشان عم نقتل بعض.
0: شربل، عندك أعداء وعندك أصدقاء ولا ما عندك أعداء وما عندك أصدقاء؟ لأنه كمان بدك تقول لي يمكن مش كل الناس بنوثق فيهم تكونوا أصدقاء، لا بل اللي قليل جدا تختاروا الحق على عدد صبيع اليد.
6: صح، لأنه اليوم الصدق صار كتير صعب تلاقي الصدق، ومش بالهين واحد يعيش بصدق وبضمير برقيام، كتير صعب واحد يكون آدم برقيام.
0: أوكي.
6: وهذا بتلاقيها يعني أنه بنية كلنا زوار، عارف كيف؟ أنه عشو منحارب بعضنا، عشو عم نحقد على بعض. وما ننسى الله بس بعد الأنبياء على الأرض تعلم نتقرب لإله، يعني يكون في محبة.
0: طيب بس خليني أسألك سؤال هيك على جنب من السياسة، كلبناني وعايش بألمانيا، مع اتفاق سلام مع إسرائيل، بما أنك عم تحكي أنه مش لازم يكون أعداء مع حدا.
6: إيه ما عندي أعداء مع حدا، ما بتعطى السياسة.
0: أنا إيه ما عم بحكي سياسة، عم بحكي كلبنان، عم نحكي كلبنان، مع أنه أوكي أنت كلبناني ما عندك أعداء مع حدا، بس نحن بلبنان عنا بين هلالين عدوتنا إسرائيل. بما أنك عم تقول ما لازم يكون في عنا عداء مع حدا، يعني كلبناني عايش بألمانيا الإسرائيلي مش عدوك.
6: أنا بالنسبة لعدوي أنا بحد ذاتي،
0: أنا إيه عم بقلك على المستوى الشخصي، يعني الإسرائيلي منه عدوك،
6: لأنه أصلا مش أنا شغلت الدين دينه للإسرائيلي، في الله وحيد هو بيدين البشر.
0: إيه عدا عن هيك يعني الإسرائيلي مش عدوك، اي او لا؟
6: انا عم بقول لك يا كانسان. طيب. اسرائيلي او يهودي؟
0: لا اليهودي غير شيء. ايه. عم نحكي ايه. مش عم نحكي عن الدين، عم نحكي عن
6: كسياسه. انا بتهد عنه، ما ثاني ابدا سياسه.
0: شكرا لك بشاره حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 شربل.
7: بونجور سي طوني،
0: بونجور.
7: حب الحياه، انا اكثر شيء بنبسط لما اشوف الوزير فياض مبسوط وعب يرقص وعب يشرب ويتضحك.
0: طيب
7: ما شفت حدا عم بعب مثله، ما بعرف، انا كل ما اشوفه بنبسط، بضلني اضحك، يعني ما حدا عم يضحكني غيره. يعني اذا بتجيب لي الي ايوب يضحكني، ما بيضحكني قد الوزير فياض.
0: عليك بس مهضوم، شو بدك بالسياسة او شيء تاني؟ بس مهضوم الوزير، وزير الطاقة السابق اللي ما عارفه او اللي مش متذكرينه، مهضوم. طيب وشباب لك الزلمة بحب يصار ويشرب، وين الغلط؟ ما فهمت هيدي، وين الغلط؟ يلا الو.
8: بونجور توني.
0: بونجور، اهلا.
8: كيفك فؤاد؟
0: اهلا فؤاد. فؤاد الى حد ما، ليش اتفاق الاطار صامد عنا مهتز برا الاتفاق اسلام اباد او الوثيقه اسلام اباد انهارت والعاني هيديك الجبهه؟
8: لانه عنا حزب الله ما عنده بقى القدره يضل واقف مثل قبل ويقاتل مثل قبل، أكيد بعد عنده سلاح وعنده صواريخ وهيك، بس ما عنده القدرة مثل قبل. بينما والأجندة الإسرائيلية بلبنان تنفذت، يعني إسرائيل هدفها كان خط الأصفر وترد حزب الله قد ما فيها لورا، هيدا هدفها.
0: حتى قال لك نتنياهو ما رح رد الخط الأصفر، ورا الخط الأصفر ما رح اترك، يعني بالإطارة عم يعطونا كم نقطة.
8: هلا هيدا اكيد يعني بتعرف كل واحد بيعلي سقفه, وبكره بس بده يصير الديل بالسياسه ويتدخل عمو ترامب مع العصايه كله بيمشي الحال يعني.
0: بس انا شفت امبارح يعني حتى بالشكل ترامب كان قاعد اجري جالسين, نتنياهو كان قاعد كتير مرتاح حاطط اجر فوق اجر. هيدي بالبروتوكول الرئاسي ما بعرف كيف مفسرها, بس انه لدرجة انه مرتاح كتير. ما بعرف اذا رح يستعمل معه العصا والجزرة لنتنياهو, ما عندي فكرة. طيب
8: بدنا نشوف
0: شو يعني لما بقول لك مسعد بولس لما بقول لك مسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان, شو بده يعملوا يعني؟ بده يكبهم بالبحر؟
8: لا لا, هو اكيد عم بيحكي عن الشق العسكري اكيد, واكيد ليش؟ يعني مسعد بولس انه
0: هل في فصل بين الشق العسكري والشق السياسي؟ ما في, حتى بقول لك الحزب ما عندنا جناحين, نحن جناح واحد.
8: ليك هلا هو اذا بدك للواقع توني, هو الجناح العسكري تبع حزب الله والجناح العلمي والطريقه التفكير تبع حزب الله والايديولوجيه تبعه والدكترين, وهول هذا كله بده اكيد ما لازم يكون له محل بلبنان اصلا, يعني لانه اصلا ما بيشبه هويه لبنان وهويه اللبنانيه. هيدي الهويه اللي فوتوها علينا من وقت ما اجت الثوره الاسلاميه بايران, فوتوها على الشيعة بلبنان اللي هن اصلا منهم هيك. اوكي هيدا اكيد ما لازم يكون له محل بلبنان. مش ننطر مسعد بولس يقلنا يعني, احنا لازم يكون عنا القناعه لانه احنا بنحب الحياه. شو يعني بنحب الحياه بسؤالك يعني؟
0: أي شن
8: يعني احنا عالم كل اللبنانيه اجمالا اوكي اللي ما عندهم اي عقيده غريبه عن هويه لبنان اللي تاسس بال1920, هو هول الجماعه بيحبوا الحياه يعني, بيعلموا اولادهم احلى تعليم, بيربوا اولادهم مرتبين مش خلفوا كب على الطريق, بيعلموا انه يكون عندهم حسن الجوار مع كل العالم. ان شاء الله بكره بهمه رئيس جمهوريه بصير عندنا اتفاق سلام مع اسرائيل وتطبيع, وبصير نقدر نروح ونجي ونشوف اورشليم ونزور ونحج
0: يعني. اللي ما قالوا قبل شوي بشارع عم تقولوا انت؟
8: اكيد انا بقوله, ليش ما بدي اقوله يعني؟ اليوم بسأل. رئيس عندنا رئيس جمهوريه
0: لا هو يعني بشارة قال لك انا ما عندي اعداء بس ما بحب يدخل بالسياسه. انت عم تقول لا انا بدي اروح اسرائيل وبدي زور.
8: اكيد لا يعني احنا هلا وماشيين ورا رئيس الجمهوريه ناطرين بس حتى يطبق اول جزء من اتفاق الاطار حتى ينتقلوا لتاني مرحله يعني. بس اذا نجحت هلا اول تجربه باول منطقه
0: نجحت
8: بين الجيش, اذا نجحت اذا
0: نجحت ولا بعد
8: ولا بدك تنطر بعد النتائج؟ ما فيك تحكم من اول جمعه جمعتين, بدك تنطر بعد.
0: مبدئيا نجحت امبارح كمان كشفوا نيترات امونيوم اليونيفيل,
8: انه بدنا نشوف بعد يعني. بعد توني سرى جمعتين خبريه صح, ما يعني ما بعد ما يعني جيش لهلا انه ما في كلاش بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الاسرائيلي. صار في مره وحده انذار مش الحال, طول ما هو في تنسيق شيء يعني منيح هيدا.
0: اوكي شكرا لاتصالك, اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع مصطفى.
9: مرحبا أستاذ توني.
0: مرحبتين.
9: معك مصطفى خضر من السويد. والله اللي بيسمعوا الأستاذ بشارة بقول عنه قديس عنه بولس الثاني, يعني أنه معتبر أنه العالم كله خيل من الأشرار وكل العالم يعني كيف بدي أقول
0: هذا من وجهة نظره. من وجهة نظره
9: يا عمي طول بالك يا أستاذ بشارة, بدنا بحلمك بعيد عن السياسة ما اختلفنا. ما سألك سؤال, أنت مع السلام أو ضد السلام؟ جاوب يعني, ما بدها هالقد ما تناقض نفسك بنفسك
0: أوكي.
9: يعني لشو نحارب بعضنا ولشو نقتل بعضنا وما بعرف شو شو هالقصة هاي؟
0: وين جاوبت انت على شي سؤال؟ انت ما جاوبت عن شي بالمرة هلا حتى ولا كلمة ولا كلمة. 09-218-233 رسالة صوتية 70-95-9111 مايك.
10: توني كيفك حبيبي؟ معك مايك من أمريكا.
0: أهلا مايك.
10: Beautiful man every morning. أنت عندك أنا بالليل. Well, you got one life to live. يعني عندك حياة واحدة حبها وعيشها, وزي ما بقوله one world one people and one life. Enjoy it. And every day above the ground is a good day.
0: نعم.
10: كل يوم في الأرض حبه. خاطرك. Thank you very much. Beautiful show.
0: أهلا وسهلا فيك يا هلا حبيب القلب. مش هيني لما تعلن اليونيفل إنها لقيت باثنين تموز وبخلال عملية تفتيش روتينية على طريق حد بلدة حولة الحدودية على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى فيها تقريبا 4000 كيلو جرام من مادة نيترات الأمونيوم الشديدة الانفجار. هذه مثل اللي لقيوها كمان بالبور، ما هيك؟ أو اللي بجت بالبور. أبو سهيل صديقنا الدايم، صباح النور.
11: بالنسبة لحب الحياة، ما في حدا ما بيحب يعيش، بس بفارق بين حدا بيحب يعيش على كرامته، مش مزلول، ما في حدا عم يمشي وحامل ورا المسطرة، وفي حدا عنده اياها هاي القصة طبيعي. انا بدي اعيش لمجرد اعيش، هلا باكل قتلة، بيتمسخروا علي كذا، عادي. فهاي الفرق بين اثنان، يعني في حدا بيحب الحياة هيك وحدا بيحب الحياة هيك. وبعدين بالنسبة انه بده يلغي حزب الله، حزب الله ممثل بمجلس النواب من قبل طائفة اسمها الطائفة الشيعية، عم ينتخبوله نواب وقلوا لحركة أمل، وعم يتمثلوا من قبل الشعب. لا هو ولا غيره بيقدر يلغي حزب الله طالما في طائفة شيعية وطالما في شعب مقاوم عم ينتخبهم. تبقى بس تلغوا هذا الشعب كله يموت، ببطل في حزب الله. غير هيك حزب الله باقي.
0: أوكي، شكرا لك. 09-218-23-3. جاوبوني على هالنقطة، يعني ليش بعده اتفاق الإطار صامد؟ ما حدا عم يجاوبني، قليل اللي عم بيقلي على هالنقطة. يعني اتفاق الإطار بعده صامد، بس الاتفاق الوثيقة التفاهم بإسلام أباد سقطت، وعم نشوف الدليل عليها بالحروبات والاشتباكات المتواصلة. ألو.
12: ألو.
0: أيوة.
12: بونجور توني.
0: أهلا أهلا.
12: حسين من شنو؟
0: أهلا فيك حسين، بليز وطي لي الراديو حبيبي. حسون انت عم تسمعني على التليفون هلا؟ ايه
12: هلا. هذا اول سؤال حنجاوبك عليه.
0: اتفاق الاطار،
12: يعني اتفاق الاطار هو بالنهايه الدوله هي اللي فاتت بهالاتفاق، عبر رئيس الجمهوريه وعبر رئيس
0: الحكومه.
12: والشعب اللبناني مثل ما انت فتك بده يلتزم برئيس الجمهوريه وبرئيس الحكومه.
0: الشعب اللبناني كله عبرين.
12: ولكن هذا الاتفاق يعني إلى الآن يعني زوطر أخذنا الربع وضمنا 3/4. خليها تكفي يا أخي، نحن مش ضد.
0: ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، ما هيك حسين؟ حسين ذهب خط حسين ولم يعد. يلا بسمع مارو.
13: صباح الخير. اتفاق الإطار صامد.
0: مارو؟ لا مش مارو.
13: حزب منه قادر بقى يعمل شيء بالبلد، منه قادر يلغي، يظن لأنه بر راضي فيه، لو ما هيك أكيد أكيد كانوا عملوا شيء ليسقطوه.
0: أوكي، فأصلا اتفاق الإطار صامد لأنه الرئيس بري موافق عليه. ألو.
14: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
14: معك احمد من جنوب.
0: اهلا فيك احمد، كيفك يا احمد؟
14: يعطيك العافيه
0: حبيبي
14: على البرنامج الحلو دائما.
0: اهلا فيك يا احمد.
14: اتفاق الاطار بعد صامد مسيو طوني، لان حزب الله بطل قادر يقاتل.
0: بطل قادر يقاتل،
14: ما انه قادر
0: ليه؟ اذا هلا طلع له صاروخ على شيء، على شيء موقع اسرائيلي. اوكي،
14: لنحكي جغرافيا اليوم المنطقة اللي كان هو قوي فيها ومحصن فيها هي الضيعة الشريف الأمامي. وصلت تقريبا العدو، جيش العدو على مناطق النبطية.
0: راح خطه، راح خطك حبيب القلب. يلا رجعوا لقونا بعد موجز أخبار 9:45 تناقش المواضيع التالي. فإذا ليش اتفاق الإطار بعده صامد؟ في عنا بالمقابل تفاهم، وسيلة التفاهم الأمريكية الإيرانية سقطت، شو يعني حب الحياة عند اللبنانية، وكيف بتفسروا كلام مسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان، والرد عليه أنه الحزب عنده نواب وعنده قاعدته الشعبية وينتخب بمجلس نواب، كيف بده يطيره؟ ما حدا بيطيره طالما الشيعة موجودين بلبنان، مثل ما قال صديقنا أبو سهيل قبل شوي. لقونا بعد الموجز.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

من المتوقع أن يكون اتفاق الإطار اليوم في صلب زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة في أول اللقاء بينهما منذ 23 من أذار الماضي. أقدمت القوات الإسرائيلية فجرا على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، بخاصة في بلدة المنصور منطقة المشع، كما حلق الطيران المسير صباحا فوق المناطق والقرى المذكورة. اعتبرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن الوقت حان لاستكمال قرار مجلس الوزراء المتعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين وإنهاء سياسة الانتظار والمماطلة، وطالبت وزيرة التربية ريما كرامي برفع الملف فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقيام بما يلزم لاستكمال قرار التفرغ دون أي تأخير إضافي. استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أياما مع إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع السعودية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها نفذت والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت إرهابيين موالين لإيران، كان الحرس الثوري قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. وأكدت وزارة الدفاع السعودية الضربات، وأعلنت في بيان أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على ميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق التي تتهمها الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية. وأعلنت مصادر في الحشد الشعبي سقوط 10 قتلى على الأقل جراء الضربات الأمريكية السعودية على العراق، وأفادت هيئة الحشد بأن الضربات أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة. وأعلن الجيش الأمريكي إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض دام 3 أيام مع اندلاع جولة جديدة من القتال في الشرق الأوسط، وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 4% ليقترب من $88 للبرميل، بينما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4% أيضا ليتداول قرب $83. أخيرا قالت الشرطة الكينية أن 5 من أفراد الأمن قتلوا في اشتباك مع مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب في إحدى المقاطعات قرب الحدود الصومالية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: من كافي نحن وياكم برنامجنا عبر موجات لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام وعلى كل منصاتنا طبعا على الساعة 9 تقريبا نرجع نطرح الموضوع ككل. خليني أنا وياكم هلأ ارجع هيك أعمل لمحة سريعة عن الأسئلة المطروحة. ليش اتفاق الإطار صامد بينما فتحت على محور أمريكا طهران الرياض والحشد الشعبي؟ يعني نحن بالجنوب بعد الاتفاق صامد مهتز رغم الخروقات الإسرائيلية والتفجيرات اللي عم بتصير. السؤال رقم 2، شو يعني حب الحياة عند اللبنانية؟ هذا الفريق بفسر حب الحياة شيء ومثل ما سمعنا بشكل واضح، وهذا الفريق كمان بفسر عنده حب الحياة بمعنى آخر. والسؤال رقم 3، كيف بتفسروا كلام مسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان؟ شو يعني هالكلمة؟ هيدي كمان كلمة دقيقة وخطيرة. خليني أسمع أنا وياكم الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية 70-95-11. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: بالعافية، كنت عم بحكي معك وقطع الاتصال.
0: مين بس؟
1: علي من جنوب.
0: أهلا فيك علي.
1: أنت عم تقول لي طار بعض الصامد، يعني معقول يعني بعض الصامد وموضوع الاتفاق الإطار؟
0: إيه صامد اتفاق الإطار ولا مش صامد؟
1: وين صامد جاتون؟ تقعد لك شوي بجنوب.
0: ما عم بقول لك رغم الخرق
1: كل خمسة دقايق تفجير.
0: اي عم بقول كل رغم علي عم بقول كل رغم الخروقات الإسرائيلية والتفجيرات والقصف بعده صامد، يعني حتى الحزب ما عم برد.
1: ناطرين الدولة، ما انتم طالبين الدولة، نحن ناطرين الدولة اللي هي ترد لحتى
0: يعني انت متأيد يعني انت مع اتفاق الإطار لأنه الدولة عم تسلك طريق دبلوماسي.
1: نحن مع أي اتفاق بفير يحفظ كرامة الجنوب وأهل الجنوب ويرجعوا أهل الجنوب يتعمر الجنوب.
0: هالعزوطة الغربية بلشوا يرجعوا من وراء الجيش والدولة لما رجعت الدولة
1: يعني
0: رجعوا.
1: يعني هلا إذا رجعوا كمان خير على خير، كل شيء خير للجنوب، ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة أبدا أبدا. ليش ما ليش معقدين؟ إذا هلا حزب الله ضرب صاروخ هيت وقمت الله تنهتها. يعني حتى مش عنده رد يا أخي، ناطرين الدولة، لا شوف الدولة، نحن كلنا نحن من 42 ناطرين الدولة، هي هلا وقفنا وناطرين الدولة. كيف تدافع علينا؟ كيف تدافع علينا؟ ما بعرف، إن شاء الله تدافع علينا بالورد ما عندنا مشكلة.
0: يلا هاي عم تدافع عنكم بالكلام الدبلوماسي والتطبيق
1: مع الدولة وأمام الدولة، مش ضد الدولة أبدا أبدا.
0: عال طيب،
1: هي وحدة وحدة تانية. أنا بس بدي أقول لك شغلة، الإسرائيلي أخينا اللي كان عم يقول بدي يروح يصور أورشليم، بس بدي أقول له شغلة إنه اليوم الإسرائيلي عم يدمر كل شيء في جوامع، بعضه عم يدمر فيهم للجوامع الإسلامية، بس حيجي يوم يدمر الكنائس، لأنه لا دين عند اليهود إلا الدين اليهودي، فيش يعني فيش دين على الدول العربية وفلسطين وكل المنطقة، لازم يكون الدين اليهودي هو الأول.
0: أوكي.
1: باقي الأديان لازم تمسح عنده، فبدي يعرف إنه هو بس يخلص من الجوامع حيدمر الكنائس، فإذا بدي يروح يزور أورشليم فيروح على أمريكا ويزورها من هونيك، بس من عندنا ممنوع حدا يطلع.
0: ممنوع حدا يطلع، بس أنا عم بسأل إنه
1: لأنه بعده الدم بالأرض واللي بده الأرض، يعني فهمني بس هذا المواطن.
0: أنت عم بتقول بده يمسح الجوامع ما هيك، بس المسجد الأقصى بعده صامد رغم كل الاعتداءات والانتهاكات. يعني لحظة يعني خليني كفي علي علي. تركني كفي الجملة ما دغري تجاوب. رغم الانتهاكات اللي عم بتصير له وفوتة كذا وزير إسرائيلي والحركات اللي عم بتصير الاستفزازية، بعده جامع صامد المسجد الأقصى وما ممكن شيء يهزه.
1: هو لو بصح له يقول بالنسبة له الجامع.
0: طب كيف لو بصح له؟ ليش ما بصح له؟
1: هو بيعتبر الجامع الأكثر هذا لليهود.
0: خيب بس عم
1: عنده حائط البراك.
0: عنده حائط حائط المبكى بعرف، بس إنه ممكن يمسحه بلحظة ما عم يمسحه.
1: لا شو ما قادر يمسحه ما مسحوش عن
0: من بده. ما عم نقول. مش عم دافع عن الإسرائيلي، بس إنه في عندك كنيسة قيامة وكنيسة المهد وكل هالكنائس.
1: اليهود عندهم شغلة واحدة، هني شعب الله المختار.
0: طب أنا بقول لك
1: حالهم إنه هني الأول على كل الدول العربية والإسلامية.
0: طب هلا إنه علي اسمعني شوي، شو بدي باليهود؟ شو بفكروا أنت بعده عندك هدفك تحرير القدس وإزالة إسرائيل من الوجود؟
1: لا احنا مش عم نقول لك تحرير.
0: انا عم بسالك
1: احنا عدونا لك بقول لك شغله.
0: اوكي بس ليك
1: بس
0: انا عم بسالك ما تجاوبني، جاوبني على قد السؤال. هل بعده هدفك تحرير القدس ومسح اسرائيل من الوجود، ايه او لا؟
1: اذا امكن ايه ليش لا.
0: اوكي شو بتقول لمسعد بولس لما بيقول لا مكان لحزب الله في لبنان؟
1: بقول بدي اقول له هذا المدخل يعني بعرفش اصلا هذا
0: مش سامع فيه
1: بسمعش فيه اصلا
0: ها
1: ولا مش عارف تسمع له
0: اوكي يعني ما بدك تجاوبه
1: مش حجاوب لانه بالنسبه بس هذا يعني كلام واحد ما بعرف من هو اصلا الحرد عليه بعرفوش يعني هذا
0: ما
1: واحد اصلا شو ماخذ اصلا شو شيء ما بعرف
0: اوكي
1: لا على... لا ما كان يا اخي سؤال
0: خلص ما لا ما زي ما رح تجاوب ليش بدك تجاوب ترجع اتركه اتركه
1: مش عمال عنه يعني بس بدي اقول لك شغله نحن عندنا ايه قرانيه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
0: عم بيقطش يا علي علي رح خطاك خلينا نسمع ابراهيم كمان على الواتساب
2: صباح الخير سيد توني
0: صباح النور اهلين
2: بدنا نبلش بحب الحياه بالنسبه للبناني اللبناني هيدي عنده اياها كذبه صارت حب الحياه ما في شيء اسمه حب الحياه صار عنا بلبنان والله نحن ايه نحن بنحب نجي على لبنان لان الشعب اللبناني بحب الحياه اي حب الحياه عندك انت المدينه طارت انفجار البور اغتيالات انفجارات قرطوا لك مصرياتك بتدفع الكهرباء مدري كم مره بتدفع مي كم مره لا مي في عندك مافيات السترنات مافيات الكهرباء وين حب الحياه اي حب الحياه هذا انا عم سوري حقول على الهواء عم بيقرطوني وانا ساكت يعني مش عم شو هذا اي حب حياه هيدي هذه ما انا حب حياه هذه انا عم كذب على حالي انا مدري اكثر من 10 15 سنه ونحن بنحب الحياه بتلاقي العالم قاعده عم تنبسط رايحه جايه مبسوطه ومنروح بننبسط بس نرجع على البيوت بنقعد بنبكي على المي وعلى الكهرباء وعلى البلديه وعلى ما بعرف شو يعني هذا كله كذبه هذا ما في منه اساسا بالنسبه لقصه حزب الله لا مكان له كل هالأزمات اللي أنا ذكرتها وحزب الله مسؤول عنها وكل مين تحته الحزب الله يعني عم نحكي الأحزاب اللبنانية التيارات السياسية هن اللي خلوا هذه المافيا والميليشيا توصل لنحنا اللي وصلنا له يعني هن الحزب الله هن السبونسور تبع الدولة اللبنانية اللي خلونا نوصل لهون و وهذا كل الموضوع وإذا بدنا نقعد نفتح بعد مواضيع أكثر ما بنخلص بالنسبة كمان المناطق التجريبية هذا كله ضحك على الناس
0: نعم
2: وبالنسبة لأنه سلام وما سلام ما في سلام مع إسرائيل بالدين ما في شيء اسمه سلام مع إسرائيل مع اليهود وما في تعايش مع هذه الجماعة ومع هالجماعة وما في لا مفاوضات ولا في أي شيء يعني خلصت من دي ما حد يضحك على التاني
0: بس دينيا وسياسيا مع بعضهم يعني عم نحكي دول كتير إسلامية عملت اتفاقات سلام مع إسرائيل وما في حدا يزيد عليهم بالموضوع الديني ما في حدا يزيد عليهم بإسلاميتهم مظبوط يعني كل واحد فسر كمان على زوقه ألو
3: صباح
0: النور أهلين أهلا وسهلا مين معي
3: النظر كلمة
0: بس مين معي
3: معك محمد
0: كيفك يا محمد
3: الحمد لله
0: بس وطي شوي هلا او في ضجه حواليك ما بعرف كيف بدك تظبط الوضع
3: ايه عم بحكيك
0: من؟
3: هيك احسن
0: ما عم بسمع في هيئتك على البحر
3: لا لا يعني بالسياره
0: بالسياره فكرتك عم تشم الهواء
3: لا لا صف على جنب
0: يعني ايه برافو صف على جنب تتحفظ سلامتك وسلامت غيرك كمان
3: حبيبي لفت لي نظري كلمه انه اسرائيل عم تقصف الجوامع والكنائس
0: لا قال عم تقصف الجوامع عم تهد الجوامع ولاحقا رح تقضي على الكنائس
3: بس انا هيك يعني مش شيء يعني بس انه للذاكره بس انه هيك بنحاول نتذكر انه حماس والحزب علمونا نموذج جديد من المقاومه
0: نعم
3: انه هن بيتحركشوا بالعدو اللي هن بيعتبروا انه هو مجرم وبيتخبوا بالكنائس والجوامع وتحت الأطفال وورا النسوان والعجز وآخر شيء بيقولوا عد إسرائيل مجرمي اليوم شفنا شو صار بحماس بغزة لما ضربت المستشفيات اللي هم كانوا عاملين أنفاق ومتخبيين فيها شفنا من أيام 96 لما تخبوا عند اليونيفيل وعمت إسرائيل ضربت وبعض الحديث الآن ما تعلموا
0: صارت مجزرة ب
3: مع اني وقتها كانوا موجودين فيها لهذا بس اني تعودوا انه الكذب كذبوا الكذب هن بيصدقوا بدهم اياك انك انت تصدق نحن ما حنصدق الكذب نحن بنعرف شغله واحده ها انه كانوا عم يحاولوا يتسلوا امريكا لما شالت صدام حسين
0: طيب خليني ما ارجع كثير لورا بس نربح شويه وقت هل برايك اتفاق الاطار رح يضل صامد وإلى متى؟ علما أنه وطي الراديو بليز، علما أنه اتفاقية التفاهم بين إيران وأمريكا سقطت، وشفنا شو صار اليوم الصبح، حتى السعودية دخلت على الخط وضربت الحشد الشعبي.
3: أستاذ صوني، نحن أنا اتبعك من 30 سنة، اليوم ما فينا نحكم على الاتفاق إذا بده يكون سار المفعول ولا لا، قد ما هو الشغلة الحلوة بالاتفاق أنه هو فصلك عن إيران وفرجة أنه بلبنان في رجال، في رئيس جمهورية ورئيس حكومة قادرين يفاوضوا أو قادرين يقعدوا مع أعلى الشخصيات بالعالم لحتى يقولوا نحن بلد مستقل، لا بقى السوري حاكمنا ولا بقى الإيراني يتحكم فينا. من هونيك ورايح إذا صمت هي قدرت ترجع، المقاومة قدرانة تلتزم، لأنه بس يطلع القرار من عند إيران المقاومة تلتزم، بس يطلع من الدولة بتبطل التزم.
0: يعني هلأ هي ملتزمة بقرار مين؟ الحزب ملتزم الحزب ملتزم بقرار مين؟ الدولة أو إيران هلأ؟
3: كيف؟
0: الحزب ملتزم بقرار الدولة إنه
3: مكفين بحياته كان مع الدولة الحزب، خلينا نقول الأمور مثل ما هي، ولا بحياته كان مع الدولة.
0: أوكي.
3: حتى الرئيس الجمهورية اللي هن جابوه ما كانوا ملتزمين بقراراته، كانوا هن يسيروا مثل ما هن بدهم.
0: شكرا شكرا لاتصالك، خليني اسمع رسالة من مروان.
4: صباح الخير أستاذ طوني، كيفك حبيب القلب؟
0: أهلا وسهلا.
4: بالنسبة لأنه ليش بعده صامت اتفاق الإطار، إذا كانوا متفقين ودولتنا الكريمة أعطتهم أنه يدمروا بيوتنا ويقضوا على البنى التحتية كلها بجنوب المدنية، إذا هيدا هو ضمن اتفاق الإطار اللي عم نتغنى فيه أنه بعده مكفى أو مش مكفى، فهيدا يعني وصمة عار كله، يعني هذا ما في بالتاريخ ولا دولة عملتها.
0: أوكي.
4: أما بالنسبة نحب الحياة وما نحب الحياة، نحن مقسومين، يعني في حدا بحب الحياة يحمل كاس وترقص قدامه وحدة وينبسط فيها،
0: مش
4: في
0: غلط.
4: تاني بقول لك لا أنا ما بدي هيدا حب الحياة، إلا أني أنا أعيش بكرامة، ما حدا يحتل لي أرضي وما حدا يضل مسلط علي. وأكثر ما تجلى حب الحياة وقت اللي أخذوا لي مصرياتي ومصرياتك بالبنوك اللي كان السبب فيها هي أمريكا، وقت اللي منجي نحن منقول
0: أمريكا
4: ما هو حزب الله هو اللي كان حاكم لبنان، شو التفنيصة هيدي؟ يعطيك العافية حبيب القلب.
0: مش حزب الله ما كان حاكم لبنان؟ هاي خبرية جديدة. يلا خلينا ننتقل لخارج لبنان، اسمع جوزيف شغوري.
5: بونجور مسيو طوني.
0: بونجور،
5: كيف صحتك؟ مع بواتر لبناني. بالنسبة لعلي اللي عم بيقول انه اسرائيل عم بتدمر جوامع او بدها تدمر لبنان، اسمع ذات الشيء عمل وقت حزب الله فات على سوريا، عمل ذات الشيء، ولو حزب الله قدر فات على اسرائيل كمان بده يدمر المقدسات الاسرائيلية، وبده يدمر ويستحل اسرائيل، واكيد بده يدمر المقدسات الاسرائيلية، يعني ما يتهموا هذا مع أني ذات الشيء عم يعملوه.
0: لا بس كمان رح يقولوا لك مين حمي رهبات معلولة وبصيدنية وغيره وقت داعش. يلا ألو.
6: ألو.
0: أيوة.
6: مونجور مسيو طوني.
0: مونجور، أهلين.
6: جورج معك.
0: أهلا فيك جورج.
6: مسيو طوني، أول شيء بالنسبة لأول سؤال، ليش بعده صامد؟
0: ليه بعده صامد؟ إيه شيء مستغرب.
6: لأنه إيران بعد ما عطت الأمر لحزب الله يتحرك، يعني حزب الله هو جندي في ولاية الفقيه ينفذ ما بده إياه إيران، وقت اللي بده إيران طير الاتفاق بتطيره
0: يعني بإيده، بعد الطيره
6: بتطيره إذا حزب الله قرر أنه بده يكب له شي صاروخ، مش هو قرروا عنه أنه تفضل كب صاروخ، بيكب صاروخ وبتطير الاتفاق يعني لا أكثر ولا أكثر.
0: بس نحن كمان شفنا مبارح،
6: يعني
0: شفنا
6: أول مرة نحن كدولة لبنانية،
0: بس شفنا مبارح شغل مهم لليونيفل، أنه كمان عم بنبشوا بإطار عملية تفتيش روتينية حد حولة ضيعة جنوبية. نعم. في 385 حاوية مهجورة فيها تقريبا 4000 كيلوغرام نترات أمونيوم،
6: النترات يعني أمونيوم المشؤوم. يعني بدنا نسأل أستاذ طوني، هل في علاقة بين هالنترات اللي كان ببيروت والنترات بجنوب؟ سؤال big question mark، يعني
0: خصوصا ببلدة حولة. يعني
6: شغلة تاني بالنسبة للكرامة اللي بتغنوا فيها، نحن
0: قال لك قبل شوي انت بتنبسط تشوف ست عم ترقص قدامك وتشرب كاس بينما شخص بيقول لك كرامته أغلى منه.
6: هذا فكر الأعوج أستاذ هوني. أنا كرامتي من كرامة بلدي. أنا كرامتي من كرامة وطني. أنا وقت بحافظ على حدودي، وقت بحافظ على بيوتي، وقت بحافظ على على على أرضي، مش بأتمر. أنا الأكبر واحد بحزب الله يقول لك أنا جندي بولاية شو اسمه الفقيه. نحن كرامتنا وقتا نقول نحن لبنانية وبدنا نحافظ على حدودنا وما بدنا لا ندق بحدا ولا حدا يدق فينا. من هون الكرامة تبلش. كرامة وقتا أنا ابن جنوب ابن رماش وابن عين قبل بيبقى بأرضه تحت كل الضغوط وبيحافظ، هيدا الكرامة. مش الكرامة أنا حدا يقول لي من برا تفضل كبل الصواريخ وكرت شعبي على الطرقات وقول أنا عايش بكرامة. مفهوم الكرامة استثنى بيبلش أنا التزم بوطن. أنا شي مرة أقول أنا مصلحة لبنان هي قبل مصلحة طيب. هي بلد.
0: خلينا بس نعجل شوي. آخر سؤال، بيقدر مثل ما عم بقول مسعد بولس ينفذ كلامه لما بيقول لا مكان لحزب الله في لبنان؟ كيف؟
6: نشيطون نحن ناطرين حزب الله أول شيء يرجع على لبنان. حزب الله
0: منه هلأ رح يقولوا لك حزب الله منه لبناني، هويته مش لبنانية.
6: نحن بنتمنى نشيطوني هني مثلين بالبرلمان مثلين بالحكومة. نحن ما بدنا ولا منريد حدا يلغي حزب الله ككيان سياسي. بس نحن حزب الله العصاب اللي حامل سلاح لا بدها تلتغى.
0: عصابي
6: نازل ويكون مثلنا مثل كل هالشعب.
0: سميتون عصابي
6: طبيعي.
0: عصابي يلا وجهة نظرك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أنت بتقول عصابي، هني بيقولوا عن حالهم مقاومين، ولو ما عملوا هيك كانت إسرائيل صارت بين هلالين مثل ما هني بيقولوا بيجوني. خليني اسمع جورج.
7: أستاذ توني صباح الخير.
0: صباح النور.
7: بعده صامد لأنه إسرائيل ما تدخلت بإيران بعد منعطت الحجة يعني دا يصير في تدخل هون.
0: يعني برأيك إذا إسرائيل شاركت بالقصف على إيران أو على وكلاء إيران بطير اتفاق الإطار؟ هذا اللي فهمته من صديقنا جورج. اللي هلأ انضموا لقلنا، خلينا نرجع نعيد الموضوع من أساسه. فإذن التصعيد سيد الموقف على المحور الأمريكي الإيراني السعودي، وتعرض العراق وتحديدا مقرات للحشد الشعبي التابع لطهران لغارات جوية مشتركة أمريكية سعودية، ومع سقوط تفاهم إسلام أباد اتفاق الإطار ورغم هجومات حزب الله عليه وعلى الرئاسة الأولى صامد بقرار لبناني إسرائيلي أمريكي مشترك كما يبدو، ورغم كمان أنه الإسرائيلي بعده عم بفجر ويقصف. وبينما بتأكد واشنطن أنه ما طلبت من تل أبيب بخلال قمة ترامب نتنياهو الانسحاب من أي منطقة جنوبية، بيقول كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس بالحرف، ومن أصل لبناني أكيد، لا مكان لحزب الله في لبنان، وأنه الولايات المتحدة مش رح تسمح لإيران بالإبقاء على الحزب قوة فعلي بلبنان. أما بيئة الحزب ومثل ما بيقول المثل اللبناني، وايلة وطبايلة ومقصومة.
8: بفضل رجال الله، رجال المقاومة الصامدون اللي عملونا عز وكرامة، لولاهن نحن ما بنضل على هالأرض، لولاهن هن نحن مش صامدين
9: ونحن منتصرين دائما بإذن رب العالمين بفضل دم الشهداء. مهما برمنا واقتربنا وبرمنا العالم وعشنا برا ما بنتخلى عن أرضنا.
10: وتأكد 100% نتنياهو يوم بخاي، وانت يعني بأمريكا قاعد، كل مبنى راح بالضاحية نعمر ضاحية تانية، وكل البيت نزل بأي ضيعة بجنوب نعمر بداله ضيعة. فضل دماء الشهداء، نحن عنا نمور وعنا سودي وعنا شباب ما بتتمن، كل العالم خيران من هيدي المقاومة لأنه ما حدا عنده منا هيدي المقاومة.
11: إن شاء الله منتصرين.
0: وكمان مع النصر الموعود بالقلب في غصة.
12: نحن جماعة خي منحب الحياة، أو عدنا والعود وأحمده، وهينا رجعنا عم نشتغل بمصالحنا وبأرزاقنا، تعذبنا تعبنا رممنا صلحنا، وهينا عم نشتغل الحمد لله رب العالمين.
0: تعذبنا وتعبنا، شو الله جبرنا؟ هذا السؤال كمان، شو الله جبرنا نضل نتعذب كل سنة سنتين ونتعب ونعمر من جديد. فإذا أسئلتنا ثلاثة لليوم هي كلها مترابطة إذا بدكم ببعضها: ليش اتفاق الإطار صامد بينما فتحت على محور أمريكا طهران الرياض والحشد الشعبي؟ اتفاق الإطار عنا بعد واقف على إجراءه، والتلاتة اللي جاي عنا على مدى تقريبا أربع شهر لست شهر محادثات بروما. هذا الاتفاق صامد ورح ينتقلوا لمرحلة تانية تجريبية، بينما تفاهم واشنطن وطهران سقط، وشفنا اليوم شو صار على المحاور. السؤال رقم اثنين: شو يعني حب الحياة عند اللبنانيين؟ هذا الطرف بيفسر الموضوع شيء، والطرف الثاني المقابل بيفسر الموضوع كليا بشكل مختلف. وكيف بتفسروا كلام مسعد بولس لما بيقول لا مكان لحزب الله في لبنان وقادر ينفذ كلامه؟ نحن عم نحكي عن مستشار الرئيس الأمريكي، مش حيال حدا مسعد بولس لا مكان لحزب الله في لبنان. شو قصده؟

0: بسمع صديقنا محمد.
1: يا اخي انا بدي اسالك سؤال بس استاذ طاني، لو كنت برنامجك ما في غير على الحزب الشيعي والحزب الشيعي، غير غير غير غير مواضيعك، مواضيعك صارت كلها نفس الشيء، كل يوم نفس الشيء.
0: بس حبيت انا انك عم تسمعنا، لو بتشوف شو جاوبني، كتب لي ومضطر اني اقريهم لانه اكثر من هيك كلام سخيف وما رح رد عليه لانه لا يستاهل الرد. بقول حكيه عن جعجع، عن جعجع لما انفجر الكنيسه، ولا بتخاف؟ يلا جاوب انت جبان. والله شو بدي خبرك، الله الله الله، بدك تسال السوري والنظام الامني السوري اللي كان موجود مين فجر الكنيسه؟ اوكي، بس هذه ما رح تسمع. بدك تسال كمان مين فجر رفيق الحريري، ومين قتل 14 اذار كل الشهداء اللي راحوا؟ نسيت انت يا محمد مين فجر رفيق الحريري؟ ما بعرف، عم بحكي بكل بساطه يعني. تعتير كانت عم بيكتب لي، تصوروا عم بيكتب لي مش مسترجي يحكي، يلي فجر الحريري مين؟ والله المحكمة الدولية اللي حكمت مش أنا. خلص بزيادة ما رح ضيع وقتي معك، وقتي أثمن من إنه رد عليك محمد. ترهات عم تحكيها، ما بعرف إذا بتفهم شو يعني ترهات. يلا ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: إيه توني، كيفك؟
0: أهلا وسهلا.
2: ماشي الحال.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: والله معك إدمو.
0: أهلا بإدمو.
2: جرمال الجواب على أسئلتك. اليوم بعتقد هو موقف كامل اللبناني انه اليوم الحزب،
0: هل هو اضعف من انه يرجع يشعل حرب مثل ما كانوا عم بيقولوا الشباب؟
2: هي قصة برسبكتيف. اليوم لمين قلت الحرب، لمين بعد مبلشة مكملة، عم ننتصر عم نخسر؟ يعني موضوع كل لبناني عنده رأي.
0: نعم،
2: فبترك هيدي الامور للوقت. اليوم الهدف نحن انا كمواطن لبناني،
0: نعم،
2: هدف اليوم مع كل هالامور والظروف اللي عم نقطع فيها يلي من وقت ما خلقت موجوده، هي انه كيف ارجع اتفاهم مع اخواتي اللبنانيه وعلى شو المنطق، على شو بدنا نروح.
0: نعم،
2: اليوم عنا فرصه صراحه كبيره اذا رأيت حوالينا مع الدوله، مع الوفد اللي عم بيتصرفوا، ما بعرف كيف بدي اقولها.
0: شو
2: الله يكون عندهم هاللبرج يقدروا ينهوا هالوضع.
0: نعم،
2: يعني لمصلحتنا كلنا كلبنانيه، لانه ما ننسى اليوم ولا الاسرائيليه ممولين من الشعب الاسرائيلي، ولا الحزب الله ممول من الشعب اللبناني، اثنيناتهم يعني جايبتهم كبيره، ولا واحد من بيناتهم.
0: نعم، طيب نحن هلا ليش صامدين بعدنا باتفاق الاطار؟
2: انا بعتقد لانه الاكثريه اللبنانيه بعدهم عندهم امل انه بتزبط، وبرا كمان شايفين انه في حظ اليوم اكثر من قبل.
0: نعم،
2: هالقد ببساطه. واليوم كحزب الله ما بعتقد مسعد بولوس عم بيقول انه بده ينتهي ك
0: هو قال بالحرف الواحد نقلته ايه
2: انه اليوم هي ما اذا حزب سياسي او حزب ميليشياوي.
0: أوكي.
2: انا ما عندي مشكلة، بالعكس يكونوا موجودين ويتفاوضوا ويمشوا بالقانون مثل الكل.
0: شكرا لك، بس بدي اعتذر منك لانه بدنا ننتقل لخبر من قسم الاخبار مع جو.
3: خبر التاسع والربع.
4: من المنازل في قرى القطاع الغربي، بخاصة في بلدة المنصورة منطقة المشاع، كما حلق الطيران المسير صباحا فوق المناطق والقرى المذكورة. ميدانيا أيضا أفيد بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف عيتا الجبل ثم انسحابها لاحقا باتجاه حداثة.

0: خليني اسمع انا وياكم يوسف على الواتساب.
1: يعني للاسف صباح الخير
0: اول صباح النور.
1: كلمه مقاومه صرنا نقرف منها، نقرف نسمع كلمه مقاومه. بال75 كلمه مقاومه كان لها عز، كان لها معنى، كان لها قضيه. هلا كلمه مقاومه صارت بتقرف، يعني بيقرف الواحد يقولها. المقاومه بتعني اغتيالات، بتعني تصفيات، بتعني تهديد القضاء، بتعني كابتاغون، ترويج مخدرات، بتعني ارهاب، سلاح غير شرعي، اعتداء على وتهديد على المناطق، على اشخاص، على قضاة. يعني شو بعد في اكتر من هيك قرف؟
0: وبالجزء الثاني من رسالته
1: كلمة مقاومة صارت تعني عمالة لدولة أجنبية اسمها إيران. للأسف عمالة، عملاء، وبيتهموا غيرهم بالعمالة وهن أكبر عملاء. يا عيب الشوم يخطفوا.
0: وين وقفت الرسالة؟
1: اللبنانيين وبيسلمون لإيران وبيسلمون لغير دول النظام السوري. يلا الله كبير، اتكلنا على الله وما بصح غير الصحيح.
0: أوكي شكرا لك. في شاب اسمه شربل عم بتلفن على الواتساب. شربل ما بقى تلفن لأنه السيستم بيعمل لك بلوك، ببطل فيك تبعت حتى أنت ولا أي رسالة. ألو في شاب اسمه شربل معلوف، شربل بليز ما بقى تلفن على الواتساب، كرمالك مش كرمالنا. أوكي مرة تاني بقلو ما تلفين بتلفين. بقوله شربيل معقول. اتصال. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: سيد طوني نصار.
0: أهلا وسهلا،
2: يسعد صباحك. هي انت عندك ما عندك لا برنامج ولا شيء، من اول الجمعه لاخر الجمعه شيعه وحزب الله وحزب
0: الشيعه وحزب الله. لحظه اول شيء مين معك؟ قال لك بونجور
2: يا اخي. معك مواطن من الخط الاصفر اللي محتلته اسرائيل، اللي انت عم تنفخ فيها وعم تبررها وعم تبرر.
0: خلينا نسمع خلينا نسمع. اوكي.
2: وهذا الثاني بيقول لك نحن جماعه لك انتوا جماعه الكبتاجون وجماعه الحشيش وجماعه السخ. ما عاد علي يحكي علينا ساعة إيرانية، ساعة إيرانية. نحن إيرانية، الشهيد اللي عم نسقط من دير سريان ومن الطيبة ومن مركبة هودي إيرانية صاروا. يا عيب الشوم.
0: بعدين كفي، خليك كفي معلش بليز مايك.
2: حطلنا جريدة النهار عنا أسلحة نووية بعد الطاهر، وصار في عنا ما بعرف شو ما شو بكون يا أخي. لشو هالكره وهالحقد وهالحقد الدفين طيب. علينا لا
0: طيب. ليك اليونيفيل شو رأيك باليونيفيل؟
2: نعم
0: اليونيفيل منيحة ولا مش منيحة؟
2: يا أخي اليونيفيل كانت عنا بس كان فيها بعض اللي كانوا يروحوا ويودوا أخبار ويجي بيجوا فوتوا على الكرة بدون الجيش اللبناني.
0: بس كمان بس خليني خبرك
2: والجيش اللبناني يفوتوا.
0: بس اليونيفيل كنتوا عم تعملوا انفاق، واليونيفيل كانت شايف اللي صاير ما حكيت شيء. كانت
2: انفاق شو هو انفاق كل نحن بشو بدنا نحمي حالنا؟ انا يا خي عمري 67 سنه
0: حبيبي. بتحمي حالك اول شيء، اذا بدك تحمي حالك بالدوله. ثاني شيء
2: ما في الدوله، طول بالك الدوله.
0: لحظه عن اذنك انت شوي. ثاني شيء تتحمي حالك ويكون عندك فعلا بنيه تحتيه، ما بتعمل انفاق، بتعمل بتأمن طبابي، بتأمن ملاجئ، بتأمن، ما بتعمل أنفاق ذخيرة بتعبيها. يعني مثلا امبارح حتى اليونيفيل لقيوا على ببلدة حولة اوكي 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم.
2: يا جماعة كذابين وما في منه هالحكي. أنا من مركبة وحدي حولة، شو بدك فين؟
0: هودي كذابين؟
2: كذابين. كل هيدي القضايا والأفلام كلها كذب ونفاق، طول بالك.
0: طيب أوكي. علي الطاهر شو فيها؟ لحظة
2: خليني أحكي يا خي.
0: لا ما رح خليك تحكي. لحظة أول شيء يعني بلشت فيه نشرتني بالطول وبالعرض، نشرت، خليه تحت صوته لتشوفوا كيف بيحكي لحاله. لحظة، عم تحكي بالطول وبالعرض من الأول وبدك تقلي لا خليني أحكي. لا معلش،
2: لا حبيبي لعلك أنت بتقولي
0: ما تاني شي بلشت لي إنه أنا عم باخد من من من أول من أسبوع وأكثر ما عندي شغلة إلا الشيعة والحزب. مش مزبوط، مش مزبوط، بس الحزب هو شغل.
2: لا هم يا زلمة، أنا بتابعك إلي أكثر من أنا يومية بفتح.
0: لحظة، لو أنك أول شيء لحظة، عن إذنك أنت شوي، عن إذنك أنت شوي، شو الموضوع الأساسي بالبلد؟
2: شو الموضوع الأساسي؟
0: علي له صوته.
2: ما في عندهم إلا حزب الله،
0: موضوع
2: ما في عندهم إلا المقاومة، وما في عندهم إلا
0: مين؟
2: الإيراني. نحن إيرانية، يعني شي بده يودينا على العراق. شي بده
0: موضوع الأساسي بالبلد شو؟
2: شو الموضوع الأساسي؟ الموضوع
0: شو المشكلة الأساسية؟
2: عم تدمر وبيوتنا عم تحترق والتفجيرات قايمة قاعدة.
0: من وراء مين؟
2: من وراء مين؟ لك ما أنتوا قايمين تحرضوا علينا.
0: من وراء مين؟
2: من وراء تحريضكم على الضاحية بثمانية نيسان.
0: لحظة.
2: هلا قايمين عرفتوا على الكرد الحسن.
0: يحرق بي الأرض الحسن. لحظة. كان الوضع مرتاح ولا لا؟ خلينا نكون طبيعية شوي ونحكي بهدوء بدون ما تعيط وتصرخ علي لأنه بفتح عليك. سؤال، لو ما ضربنا إسرائيل 6 صواريخ وين كانوا بعدهم الإسرائيلية؟
2: يا خي هلا وين كانوا؟ بالنقاط الخمسة.
0: بالنقاط الخمسة كانوا مطرح مهني عال. كنا نحن أوكي. قبل لحظة ما رح مرق لك شيء. قبل إسناد غزة، اللي صارت غزة ممسوحة وصار جنوب كوبي بيست عنا، يعني نسخة بالأصل، وين كانت إسرائيل؟
2: كانت إسرائيل يا أخي إسرائيل
0: قبل إسناد غزة. وين كانت إسرائيل؟
2: عمري 67 سنة لما
0: هربنا. بسألتك قد عمرك.
2: هربنا من الضيعة.
0: إسناد إسرائيل، لحظة، قبل إسناد غزة وين كانت إسرائيل؟
2: كانت من النقاط الخمسة.
0: قبل إسناد غزة وين كانت إسرائيل؟
2: كانت ضمن حدودها.
0: أوكي، شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك بالزيادة. كانت ضمن حدودها، يعني بس لو شغلت هذا اللي بين كتافك نتف صغيرة كنت عرفت أنه لما أسندنا غزة فاتت 5 نقاط، ولما انتقمنا للخامنئي فاتت أكلي المناطق الجنوبية

0: الو الو كمان بسمع علي على الواتساب.
1: سعد لي صباحك يا ويلي، شو عم تعملوا ترندات على ظهرنا يا ويلي يا ويلي، شو مبعوصين مننا. لك ما حدا لم قرب صوتكم ولا حدا عملكم شيء ولا حدا طلب منكم شيء. إيران إيران إيران إيران، جماعة إيران وانتو جماعة إيران، جيب لي سلاح من الأردن من شي حيالله دولة عربية، جيب لي حدا بيحمينا وبيدعمنا مثل ما إيران بتدعمنا، يلا جيب لي انت وفسر لي. بعدين قاعد بتقول أنفاق وما أنفاق بجنوب لبنان، هيا كارد الحسن، هيا قدي بدكم تعملوا وتساووا الكرمال يتسكر وما بيتسكر كارد الحسن.
0: طيب.
1: كل أهلنا وإخواتنا المسيحية والدروز وكل الطوائف بيجوا على كارد الحسن، كرمال كارد الحسن مش حرامي مثل الدولة الحرامية. كارد الحسن ما بيسرق لك مصرياتك، بالعكس بيساعدك كارد الحسن
0: بيساعدك.
1: مش مثل الدولة، أي دولة يا عمي بحياة اللي خلقك. أنا من ماسي الجبل، تيجي هلأ الدولة تطلعني على بايعتي بتقدر؟ والله معه حق سمحت السيد لما قال عندما تكون ضعيفا لا يحترمك أحد.
0: يعني هلأ أنت ضعيف؟ ما بعرف، هلأ أنت باللي قلته أبدا مش محترم. إذا معه حق باللي قلته أبدا مش محترم أبدا. ما عم بعمل ترندات على حدا ولا ضد حدا، نحن عم نحكي بكل وساطة. بده يكون الواحد عنده قدرة استيعاب، مزبوط، قدرة تفكير من كل النواحي. كل الناس بتغلط، بس على طول الحزب يعني منزه وشريف لا يخطئ أبدا. خير، قولوا غلطنا بإسناد غزة، قولوا غلطنا بالخامنائية، قولوا غلطنا بالصواريخ الستة يخي. وإلا لو ما صارت هاي الخبرية كلها من غزة لقصة الخامنائية، لبنان يمكن ما كان فكر يعمل اتفاق إطار، وكنتوا أنتوا مبسوطين بالترسيم البحري اللي أعطينا العدو الصهيوني بين هلالين اللي أعطيتوني إيه؟ مزبوط؟ صح ولا لا؟ لا. يلا ألو. صباح النور.
2: كيفك توني مراد معي؟
0: أهلا توني.
2: يعني ما بعرف شو بدي لك، عالم برمجة هي، هيدي عالم يو اس بيات، بحطوا لهم يو اس بيات وودون بيقول لهم روحوا ناقشوا. تيك توك مليان منهم على فكرة. نحن بأزمة فكرية نفسية ميتة. شو بدي لك؟ هو العالم انهزموا سياسيا وعسكريا وإعلاميا وخلص، ما عندهم شيء إلا الهجوم بالمباشر. ما في منطق صراحة، ما في منطق. كل الأمور واضحة صارت قدام الكل، وهني بين بعضهم بيحكوا.
0: طب فسر له الأمور لعلي وغير علي،
2: ما هني بيعرفوا.
0: لا فسر له أنت إياها من وجهة نظرك، فسر له إياها من وجهة نظرك. انه قال لك بعتوا لي سلاح من الاردن من السعوديه لحتى اقاوم مقاتل، ما بطلب من الايراني، والقرض الحسن هو المنفذ المتنفس لانه ما بيتسكر.
2: استاذ توني قال لهم ايران قالت لهم نحن سوف ننسحب تكتيكيا ونحن علاقه جيده مع امريكا، تركوهم وفلوا.
0: ايه بس هلا، بس لحظه صغيره، وردني هلا في قبل قليل قصف مدفعي على تله علي الطاهر، يبدو انه القصف على علي الطاهر ما عم يوقف. ايه
2: هني أخذوا ناطرين الأبروف من أمريكا، بدهم يضربوه لأنه مطوق على الطاير، خلص بدهم يسقطوه. وعطاهم أمر ترامب إنه سات البدكون إذا جايزين ضربوه، بس بعدوا عن ألات شيف. هذا كان الحديث، يعني لأنه ألات شيف إذا ضربوه لح تعمل 3.7
0: ارتجاجات طبعا.
2: هي صحيح.
0: أوكي.
2: بقى السيستوني بدي أقول لك شغلي، نحن اليوم كل ما بنكون عم نحكي عواطف مع شريكنا بهذا الوطن بيفتكرنا نحن عدائيين. كل ما بنحكي عندهم حساسية بس تحكي بالدولة بتشبع شعر بدنهم، ما بيقدروا يتقبلوا.
0: قال لك هو بميس الجبل، ردوني على ميس الجبل، خليها الدولة تردني.
2: ما يسلم سلاحه وشوف كيف بساعتين بيكون فوق. هلا يعلن نعيم قاسم يقول نحن سلاح وكلنا سوا تحت قيادة الجيش والدولة. خمس دقايق بتلاقي حالك صرت بجنوب بنت جبال، مش ميس الجبل، بنت جبال.
0: ما القد الإسرائيلي رح يكون ورقة مفتوحة لإله للدولة اللبنانية، تفضلوا استلموا.
2: أكيد.
0: ليه؟ ليه عم تبرد نمة الإسرائيلي؟
2: لأنه اليوم نحن بالنهاية لما بتكون في نحن دولة معترف فينا دوليا، مش حزب. الحزب اليوم اللي عم بيعرقل هو ذريعة لبقاء ووجود هذا العدو. هن بقيين هلا كل مرة بينشطوه تيرجعوا ياخدوا مكاسب، بينشطوه تيرجعوا ياخدوا مكاسب. هلا بس يخلصوا من علي الطاهر عندك مكاسب جديدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة علي الطاهر، وفجرا أقدمت القوات الإسرائيلية على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، بخاصة في بلدة المنصور منطقة المشاع، كما حلق الطيران المسير صباحا فوق المناطق والقرى المذكورة، وأفيد بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف عيت الجبل ثم انسحابها لاحقا باتجاه حدافة. من المتوقع أن يكون اتفاق الإطار اليوم في صلب زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة، وهي أول لقاء بينهما منذ 23 من أذار الماضي. دعا رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي إلى اجتماع أمني عاجل عقب ضربات سعودية أمريكية استهدفت إرهابيين موالين لإيران. كان الحرس الثوري قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية وفق القيادة المركزية الأمريكية سينكوم. وأكدت وزارة الدفاع السعودية الضربات، وأعلنت في بيان أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على ميليشيات إرهابية موالية لإيران في العراق التي تتهم الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية. وأعلنت مصادر في الحشد الشعبي سقوط 10 قتلى على الأقل جراء ضربات، وأفادت هيئة الحشد بأن الضربات أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة. إلى الأردن، حيث أعلن الجيش إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. أظهرت مسودة تقرير للأمم المتحدة توصل خبراء في المنظمة إلى أن طائرات من طراز بوينغ 727 نقلت مقاتلين مرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع السودانية. أخيرا أعلنت وزارة

الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية واصلت الهجمات على الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المشاركة في تسليم الإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا حتى أول الأوزاعي. أيضا الحركة كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وناشطة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي، وكثيفة من النقاش حتى الزلقة وعلى طريق نهر الموت باتجاه الأوتوستراد الساحلي. أيضا حركة المرور كثيفة على طريق الحدث عند تقاطع الكفاءات.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و400 ألفي ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و420 ألف ليرة، المزدود مليونين و185 ألف، والغاز مليون و157 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: صباح لكل متابعي لبنان الحر. مني ومن مارك بيتار. اليوم هيك عنا موضوع يمكن نحنا منشوفه بس على الطرقات، بس مرات بيكون بيناتنا مش بس على الطرقات. يلا مش رح أحكي أكتر، بس نروح على شو بتعرف. وأكيد صباح الخير ريمو سامي جان.
1: شو بتعرف؟

فترة كنت بيجوني طالعة من قدام واحدة من السوبر ماركت، وقفتني هيك مرة قالت لي في إلك رسالة من مر شربل والعذراء، وحاملة بإيدها هيك صورة ولد صغير. قالت لي دخيلك في هذه الرسالة بدي أعطيك إياها من العذراء ومر شربل. قلت لها أوف، هيك قدام السوبر ماركت في إلي رسالة؟ هات نشوف. قالت لي ابني بالمستشفى بجبال وعنده سكانر وعم نلمله لمية من الصبايا الحلوين. أنا هاي أول غلطة، أنا مش صبايا ولا حلوين. ودخلك إذا ابنك بجبال شو عم تعمل تلميله بجوني؟ مع مين تركتيه؟ نقزت هيك، حست مثل كأنه في حدا كمشى على كذبة معينة، أو يمكن عن جد هي ابنها بجبال ومش قادرة تشحد إلا بجوني. هلأ قبل ما أقلك الهولة اتأثرت، عن جد تأثرت، لأن هيك وجهها وعيونها. بعدين رجعت هيك ماني عارفة إذا النصاد أو لا، ماني قادرة أحكم عليها. بس هيدا الموقف بغض النظر أنا كيف تعملت معها للست، خليني أسأل حالي سؤال أكبر: كيف بعرف مين المحتاج فعلا ومين عم يستغل تعاطفي وعطفتي؟ الشحادة هي دايما دليل فقر ولا أوقات بتكون مهنة؟ وهون ببلش سؤالي لكم اليوم: شو بتعرف عن الشحادة؟ يعني مثلا من وين بلشت؟ كيف تحولت لمهنة؟ شي مرة حسيته أنه ساعدته شخص وبعدين اكتشفته أنه هو مش بحاجة؟ أو في أشخاص كتير بيكونوا عن جد بحاجة وما بيقولوا أنهم بحاجة؟ فاليوم هذا الموضوع كتير أساسي ومهم بالنسبة لي.

بالنهاية إذا واحد طلب مساعدة مش عيب، بالعكس فيها شيء من التواضع، بس عشرت يكون عن جد هو بحاجة. الشهادة أقدم بكتير مما نحن منتخيل، يعني من ألاف سنين لما ما كان في دولة، ما كان في وزارة شؤون اجتماعية، ما كان في ضمان صحي، ما كان في بطاقة صحية، وكان في يمكن بطالة، ما كان في جمعيات. يعني إذا مرض شخص صار كبير بالعمر، انكسرت إجره، خسر أرضه بالحرب، بصير قدامه خيار واحد: رحمة الناس. يعني البداية كانت أنه الشهادة ما كانت مهنة، كانت وسيلة أنك تضلك على قيد الحياة. مثلا إذا بدي أعطي شوية أمثلة، مثل مصر القديمة مثلا، مثل باليونان، مثل الإمبراطورية الرومانية، كانوا الفقراء يقعدوا حد المعابد، بالأسواق، على بواب ومداخل المدن. ولأنه المجتمعات بوقتها كانت تعتبر أنه الفقير هي مسؤولية الكل، كانوا حتى المعابد يوزعوا أكل، وكانوا الأغنياء دايما يقدموا صدقات. هيدا قبل ما كنا عم نحكي عن شو الدين بيقول للتعاطي مع الفقير. يعني الأصل بالشهادة هيك بين مزدوجين، إنسان عاجز إنه يأمن لقمة عيشه، بس أي متى صارت مهنة؟ هون أكيد بدي أفتح المجال اليوم للتواصل عبر التليفون وعبر الواتساب 09-218-233-70-959-111 للرسائل الصوتية والمكتوبة. كل يوم لخبركم، كل يوم زياد بيكتب لي شعر كل يوم أحلى من يوم، بس أنا مش دايما بقراهن على الهوى لأنه بستحي، لأنه بهيك كتب لي قصص كتير حلوة وفيها شو بيسموه هيك، فيها مثل مش تبجيل، ما بعرف، سو بستحي. هلأ عم بيقول زياد إنه شحادة نصبوا احتيال وما أكترهم بلبنان. كلهم أقولك نصبوا احتيال ولا مش كلهم؟ لأنه مرات، وهيدا صلب الموضوع، إنه بيروح الطالح صالح بعزة الطالح، مزبوط ولا مش موافقني؟ اليوم عمل لي بوكر فيس مارك، شو قصتك؟ مش عارفتك إذا مبسوط ولا مش مبسوط. بعد الحروب الكبيرة والمجاعات والأوبئة اللي ضربت العالم، صار عدد الفقراء كتير كبير، وبذات الوقت اكتشفوا بعض الناس من هود الفقراء أو يمكن من غيرهم، إنك لما تستعطف حدا ممكن يكون مصدر دخل لألك. شوي وشوي صار في ناس تنقي مطارح معينة، يعني تروح قدام الكنيسة، قدام المسجد، قدام المستشفى، قدام إشارة السير، لأنه احتمال أنك تحصل على مصاري هنيك أكبر. هيك بلشت شوي وشوي الشحادة الاحترافية.

بس بدي أسألك زياد، هيدي حنفية الأشعار نشكر الله عليك بتضل هيك ما بتنضب أبدا، الله يخليك بهالهمة وبهالكلام الحلو. طيب السؤال اليوم، هل كل شحاد هو فقير؟ بهمني أعرف رأيكم. أو هل كل شحاد هو محتال؟ كيف معقول نقسم فئات الناس اللي بتتسول على الطرقات وبتمد إيدها حتى تشحد؟

بلا ما نحكي عن الأشخاص اللي بيكونوا على الطرقات ومنكتشف إنه هن ضمن شبكات إجرامية بتوزعهم تحت يشتغلوا، وهولي كمان الأشخاص شو فينا نقول عنهم؟

0: رح بلش مرق الرسائل على 70 9 5 9 1 1 1، وأكيد المجال مفتوح للي حابين يتصلوا فينا على 09 218 233.
1: لكي أختي ما بقى فيك تعرف من المحلاش أو من يلي منه محلاش. أنا بصراحة إجت أيام احتجت، كان ابني بالمستشفى وأنا شوفير تاكسي وما كنت قادر أعالجه. اتصلت وقتها بتوني نصار عندكم بالإذاعة وكتر خير قدر جمع لي المبلغ لحتى دفعت عنه بالمستشفى. هيدي كنت بحاجة إلها. هلأ كتر خير الله عملت السموس وعن جد برسي كتير عليكم هذا ما بسألكم يا هيدي. بس هلأ مثل ما عم شوف أنه امبارح كنت مثلا على ساحة الأشرفية من عشية على ساحة سيسين، تلاقي 4-5 أولاد قاعدين عم يشحدوا وينطفوا قزاز بالليل الساعة 12 وحدة بالليل. هودي عم يجوا عالم بيحطون بيجي
0: فوق هيدي لوحدة فقة
1: على مناطق
0: نعم
1: وبفل عم يستأجرون من قالهم مخيم صبرا وشتيلة. انه عن جد هالشيء بطل مقبول يعني. هذا منظر كتير كتير كتير مش مأز يعني.
0: بالفعل يعني على كل حال ان شاء الله منيح اللي انحلت قصتك صديقي، وبكل الاحوال انت يمكن رحت على مطرح محدد لجأت بطريقه عن جد، بس في ناس بتستسهل الموضوع، تستسهل انه تطلع مصاري من وراء استعطاف الناس. ومثل ما انت عم بتقول انه في ناس بيجوا بوظفوا عالم بيستاجرون اجار حتى يكونوا ضمن شبكه منظمه يعني. كمان رساله.
2: صباحك أحلى يا مدام إلديكو. إيه يا حبيبتي شحالي، هي مهنة. في شخص بيقولوا إنه كان يقعد على باب الكنيسة وهيئته كتير تعيسة، فبعد ما مات عرفوا إنه عم بيعلم ولاده حكمة ومهندسين بأمريكا. نهارك مبارك وسعيد يا عيوني، مرسي كتير.
0: مرسي لألك مدلان. كمان رسالة من ازدهار.
3: صباح الخير مدام إلديكو، معك ازدهار.
0: صباح النور.
3: الموضوع اللي طرحتيه بالنسبة لشحادي موضوع كتير كتير مهم، لأنه عنا بلبنان صارت شحادة مهنة. لأنه إذا إنسان مثلا بحاجة لمساعدة وعائلات مستورة بيكون عنده أوراق أثباتات وتلجأ للجهات المختصة اللي ممكن تساعدها وتقدم لها المساعدة، ساعتها بيكونوا هدول بحاجة بالفعل وعم يحاولوا ينقذوا حالهم مثلا من شيء من الوضع اللي هني فيه بالنسبة لحكمة ولا أي شيء صار معهم حوادث مثلا. بس هي مهنة يعني، بتتفرجي مثلا بتلاقي واحد مكرسح وقاعد عم يشحد، طيب مين اللي جابه حطه هون؟ هو أكيد ما بيقدر يمشي ويوصل، مين اللي حطه هون؟ أكيد في ناس مخصوص هني بتدير شؤونهم لهدول الشحادين، وهي برسم وزارة الشؤون الاجتماعية مفروض تلاحقون ومفروض هي تهتم بأمور الناس اللي محتاج بالفعل للمساعدة وتعمل لهم برنامج مخصوص مشان تنقذهم حتى يعيشوا بكرامتهم. ويعطيك العافية، شكرا كثير لك.
0: هلأ في كذا نقطة من اللي قلتيهم ازدهار، أنه بطبيعة الحال في كذا برنامج يمكن عم تعملهم وزارة الشؤون الاجتماعية حتى نكون منصفين، بس ما حدا بيعرف قديش بيقدموا هودي البرامج، كيف بيشتغلوا هودي البرامج، مين بيقدر يستفيد منهم ومين لا، لأنه في كتير أشخاص طلعوا تشكوا من بعض يعني، مش ما بعرف إذا بسميها وصايت أو بطريقة معينة. بس الفكرة أنه في ناس ممكن تكون عن جد محتاجة وأنه هي منا من ضمن يعني الفئات اللي بتقدر تدعمها الدولة، خصوصا أنه إحنا كمان عنا بلبنان ما في هيدي الدولة القوية اللي عن جد هي مأمنة البطاقة الصحية والضمان والكذا تتقولي. هلا بس بكل بلدان العالم في متسولين، حتى بالبلدان الحضرية والمتطورة والفيقوانين. يعني أنا بعطي مثل كتير بسيط، بشوارع نيويورك الهوملس بكميات مش طبيعية، هو اللي ما عندهم بيوت، هو اللي عايشين على نفقة يعني الناس وكذا، بس هو اللي 3/4 بيبقوا عندهم إدمان يمكن أو بيبقوا عندهم اضطرابات نفسية شيء من هالنوع. يعني ما عندي الدراسة الأكيدة، بس تقول إنه حالة التسول مش بس عنا بلبنان. 09 218 233. ألو
4: ألو
0: أهلا.
4: موجور.
0: مين معي؟
4: جورج.
0: تفضل يا جورج.
4: بدي لك في شهادة على الطريق. معك حق إنه في ناس بتتسلون وهيك، بس الشهادة الأكبر اللي هي على بعض البرامج
0: يعني.
4: مثلا مثل برامج على الانترنت.
0: اوكي.
4: شهادة عينك لأي تاجر وبتستعمل بيستعملوها يعني
0: بيستغلوا ناس كأنه عن جد بحاجة لهن يستفيدوا.
4: بيطلعوا مباشر وبصيروا يحكوا وضعهم وكذا وكذا وهن ما منهم بالواقع منهم هيك. يعني عن جد.
0: طب كيف بنميز جورج بين اللي بحاجة فعلا تنساعده وبين اللي عم يستدر العاطفة؟
4: لكن اللي قلبه طيب واللي عنده مربى ببيته وهيك بيستدر العاطفة طبعا اللي بيتمسكن قدامه. كيف؟ فبقى أوقات يمكن بينغش بس بيعمل هالشيء مشان ربنا.
0: أنا
4: بعرف يمكن هول الطريق مثلا الولد اللي واقف على الطريق يمكن عم يخدهم منه بيو ويروح بيسهر فيهم وبيعملوا هيك بس انه بتعملي هالشيء مشان بس انا بحاول اعطيه مثلا شيء ياكله او شيء كذا لانه بحس انه بيرجع هالشيء له.
0: في حدا مره جورج قال لي انه الله عم بيشوف انت بتعملي حسب النيه والرب هو اللي بيقرر بكافي او بجازي.
4: ايه بتعملي منيح انه انت عم تعملي منيح مشان ربك مش مشان العبد يعني سوري يعني بس الاخطر الشهادة على الوسائل التواصل.
0: ميرسي انك ضويت لنا على هالنقطة جورج
4: يعني
0: شكرا لك.
4: ضوي عليا شهادة على عينك يا تاجر.
0: ميرسي انك انت ضويت. ايه شكرا جورج ميرسي على اتصالك باي. ايه انا هيدي مثلا نقطة ما كنت منتبهت لها بس لانه هيك صار معي هذا الشيء تحديدا بجوني. اول سؤال اجى على بالي انه يا عمي إذا ابنك بجبال وولد وعم عايز مصاري إنه البديهي إنك تنزلي على الطريق هونيك حد المستشفى بجبال مش تكوني بجونة. ما في يمكن أنا ما لازم شك كنت بوقتها بس هذا الشيء هيك فتح لي مجال إنه لازم ندوع الموضوع. 09-218-233 ألو ألو
5: ألو
0: أهلا
5: صباح الخير.
0: كيفك نجاح؟
5: كيفكن اليوم؟ صلتلكن مناح
0: الحمد لله. وانت؟
5: لله الحمد لله. هيدي الشهادة أكيد مثل ما حضرتك قلتي منا بس بلبنان بكل البلدان.
0: نعم.
5: بس بلبنان كتراني كتير حتى بالمدن وبالضيع وهيك. هلأ أنا تخبرك على شغلي. مرة كنت فاتي بمحل بالبترون.
0: أوكي.
5: واحدة قاعدة وما عم تربى ابنها يعني ما صغير كتير بيبي.
0: نعم.
5: وقاعدة بعين الشمس يعني بالشمس وأنا بدي فوت على المحل. قلت لها بليز إذا بتريدي بعد شوية تنفوت. هلا هي بعدت نتي. قلت له لصاحب المحل قلت له حرام هيدي قاعدة على الباب. قام قال لي كل يوم بتجي مرات بعطيها تشتري منقوشة هيك قال لي.
0: نعم.
5: قمت أنا وطالعة قلت لها ليكي يا حبيبتي بدك أنا عندي بيت في دراج بتمسحي لي الدراج. قلت أنا مشيت
0: ساعدية
5: إنه تاخد شي بعرق شبينة. قمت قالت لي أنا قلت لها لا مين لكن أنت عم بحكيكي. قالت لي لا أنا ما بمسح دراج.
0: حلو.
5: قالت لي إنه أنا مش عم بستحقرها
0: عم تأمني لها وظيفة. شو لكن؟
5: هي قاعدة وحياة العذراء قاعدة على الرصيف بعين الشمس وعم تردع الولد. هلأ أنا بقول هاي المسؤولية كمان البلدية يعني مثلا بترون بلديتها كتير مرتبة وحركة ونشيطة بقى مفروض يعملوا هيك يبرموا شوي وهو بيشيلون عن الطرقات لأنه مرات بيشكلوا إزعاج يعني إنه قاعدة ما بتخليك تمرق على المحل.
0: نعم.
5: والله يساعد الناس منهم عن جد يعني هن مضطرين بس أكيد إنه كمان هيدا نفسيتهم إذا بتسمح لهم إنهم يقعدوا يشحدوا.
0: نعم.
5: فقرة كتير وما بتشحد بتشتغل أي شغلة ولا بتمد ولا بتشحد.
0: صحيح.
5: ميرسي كتير لألك ست أدنيكم.
0: ميرسي على اتصالك نجح. في حدا عم بيقلي إنه 5% حقيقيين و 95% مافيا كمان. اتصال. ألو ألو.
6: بونجور ألتيكو.
0: بونجور.
6: كيفك؟ معك شربل من زحلة.
0: أهلا بشربل.
6: أنا بدي بس لفت لك نظرك للشحادين الكلاس يعني هودي اللبنانيين اللي عملوا أبديت وصاروا يطلعوا فول ميك أب ويشحدوا على منصة التيك توك.
0: إيه خبرني عنهم شوي أنا مش كتير بتابع صراحة. خبرني.
6: هودي الناس اللي بيطلعوا بيعتبروا إنه التيك توك هي لعبة وعم نتسلى وكذا بيطلعوا فول ميك اب وكلاس، وهو الفكره انه كله شحاده، بليز ساعدني وبليز كبلي وبليز اعطيني.
0: كيف يعني؟ اشرح لي الاليه اكثر لانه انا مش كتير.
6: الاليه بيطلعوا بيلعبوا جولات انه هن عم يعملوا جيم، وبصيروا يطلبوا مصاري من العالم ومن الخليجيه ومن السعوديه
0: تيربحوا الجيم يعني.
6: بيكبوا لهم شيء اسد وبسكلات وما بعرف شو، هي هاي شحاده كلاس، هاي طريقه جديده عملوا لها ابجريد.
0: اوكي، ونحن بنوقع بفخها يعني.
6: ايه يعني بصيروا يستعطفوا العالم، وهي بالنتيجه شحادين، لانه هذا اللي عم يعطيك شيء بهذا الاسلوب، يعني انت عم تطلب منه هيك على المنصه، هذا ما بعتبره انا مساعد، هذا بعتبره شحادي كلاس، هيدي ابجريد، عاملين لها طريقه جديده.
0: طيب قديش مهم انه نكون عم نتناقش بهيك موضوع حتى نكتشف اشياء نحن مش منتبهن لها
6: يعني للاسف حتى الشحاد راحت هويته بلبنان.
0: يا لطيف، قوية هالجملة يا شربل، قوية كتير منك شربل. مرسي لألك، باي باي. يلا خليني اسمع رسالة وباخد ألو قبل. شو بدك رسالة؟ ألو. أوكي ألو.
7: ألو بونجور.
0: بونجور،
7: يعطيك العافية.
0: الله عافيك،
7: معك ماري.
0: ماري منوتي شوي صوت الراديو مشان ما يعمل رتور عنا.
7: أوكي تكرمي،
0: فيك تسمعيني من الأباري. قولي لي يا ماري.
7: معك دايما بس أول مرة عم شارك.
0: خي؟
7: لأنه الموضوع كتير
0: حساس.
7: نعم.
0: من وين عم تحكيني ماري؟
7: من المنصورية.
0: قولي لي رأيك يا ماري.
7: أنا كتير بحب ساعد الفقراء الحقيقة، لأنه الرب يسوع قال ساعدوا واعتبروهم أخوتكم إلى آخره، بس أيامه ما كان فيها الاحتيال كتير.
0: أقولك ما كان في احتيال ولا نحن ما كنا بنعرف فيه؟
7: كان في بس مش لهالدرجة يعني.
0: مش هالقد.
7: يمكن فعلا كانوا معوزين و...
0: شكلك ضحية شي احتيال أو صاير معك شي قصة.
7: كتير.
0: خبريني.
7: أنا حياة قلبي ساعدتها من شباك السيارة كبتهم بوجهي.
0: ياه، شو هن اللي عطيتيها هن؟
7: هل عطيتها أنا شي بال
0: مصاري يعني ولا أكل؟
7: لا مصاري.
0: مصاري
7: 150 ألف.
0: ليه كبتهم بوجهي؟
7: أنت فيك تجيبي منقوشة كبتها بوجهي. تاني وحدة عاملة بلياج ومكحلة وصبية، قلت لها ليه ما بتشتغلي؟ أنا بشتغل، عمري 60-65 سنة وعم بشتغل. فهلأ أنا أبدا ما بساعد، بساعد اللي فعلا محتاج.
0: طب كيف بتميزي ماري إذا هيدا بحاجة ولا لا؟
7: من معارفي، من الناس اللي بعرفهم.
0: يعني حيلا حدا على الطريق ما بتساعدي بقى، بس إذا بتسمع إنه في حدا بحاجة بتساعدي.
7: بركض.
0: أوكي.
7: يعني ما في خبرة.
0: طب مش عم نضيع هيك نحن بهالطريقة هالناس، مش عم بيضيعوا فرص على الأشخاص اللي عن جد هن بحاجة إنه ما يتساعدوا؟
7: نعم. هلا أنا إذا بشوف معاه ختيار على الكرسي إلى آخره ما بقدر ما ساعده، بس هو النسوان هيك الصبايا وشعراتهم حلوين ومكحلين، لا خلاص ما
0: ايه انه اذا انت بكل بكامل قواك مثل ما كنت عم تقول نجاح، في الف طريقه لتشتغلي.
7: نعم.
0: يعني حتى في ناس بتبقى اليوم انه انا مش رح بعد كتير الموضوع، بوقت من الاوقات لما كنا بحاجه انه نشتغل اشتغلنا كتير امور، لخاصة بتخصصنا ولخاصة بمهنتنا، بس لانه كنا بحاجه انه نكمل.
7: ما عم تشتغل بالبيت وهون وهون، بس لحتى احس انه عم بعمل شيء، وبحب ساعد كتير كتير.
0: مرسي على اتصالك يا ماري، دايما سمعيني صوتك.
7: اوكي حبيبتي، مرسي كتير
0: لك. باي. كمان بدك اقول الو ولا باخد رسالة؟ الو رسالة. يلا
8: صباح الخير ست ايزيكو.
0: صباح النور، كيفك يا حنة؟
8: كل شحات كذاب
0: كلهم.
8: اول شغلة اخاف لك قصة صارت معي انا.
0: يلا.
8: طلعت مرة على البردوني حاج واقف على البيت، عطيته.
0: نعم.
8: وفوت ساعد بس كلها ستلات، لقيته عامل أرجيلي وقاعد، عامل أرجيلي وقاعد ومعرم.
0: لكن أخذ منك حق التنبك.
8: تعطيني المصريات لأتيتك يهون. يلا أنا ما شربت أرجيلي، كيف أنت عم تشرب أرجيلي؟
0: يا الله
8: ما كان نظيف هالشيت.
0: ما أضيق عينك يا حنة، الزلمة عم ياخد منك حق التنبكات والفحمات، طالع عباله نفس ولا هو. ما أضيق عينك يا حنة. يلا خلينا اسمع رسالة من ناجي قبل بدك اتصال. ألو.
9: بونجور.
0: بونجور
9: مدام قلتكو، كيفي؟
0: الحمد لله.
9: عن جد شي بيضحك، لأنه أنا معك الياس حبيب.
0: أهلا.
9: أنا صار معي ما شغلة ضحكتني نسيتني إنه أنا أعمى. باختصار ما نطول على المستمعين، مرة واقف عم بيع كلينكس على الطريق، بتجي وحدة بتطلب مني مصاري، قلت لها سوري انت بتقشعي وقدرة تشتغلي، طيب ليه ما بتشتغلي؟ هي حق انا واقف بالشمس عم بيع، تعمل لي اعطيني مصاري بلا ما تشارع ما تكتل حكي.
0: حلو كتير
9: حقيقة والله صارت معي
0: يعني في وقاحة مع
9: يعني
0: الشحادة
9: يعني عطيني وما تكتري حكي هيدي حقيقة صارت يعني
0: هيدي صارت وقحنة
9: يعني الرب يبارككم مرسي للبنان الحر مرسي لحضرتك عم بتضوع على البرامج على الوضع بس في المدام اللي حكيت قبلي معها حق أنا إذا شخص مثلا عنده إعاقة وعم ببيع شغلة معني أنا ما بشوف حتى لو ما بدي إياها بشتريها أو بساعده وما بيخدها يعني
0: نعم
9: ما بعرف أنا هيك رأيي إذا غلط صح ما بعرف
0: ما هيدي ما فيها غلط وصح فيها وجهة نظر كل واحد بالنهاية نعم. شو شو ضميره أو شو مبادئه بتقول
9: هو لو ما بحاجة مع بس هؤلاء اللي بيسووا حاله إنه بتقليك تفاعوا ما تشارع ما تكتر حكي
0: نعم
9: نعم
0: شكرا لاتصالك يا الياس
9: باي
0: باي, باي. هلا في كتير أشخاص من اللي بيروحوا بيوقفوا على الطرقات في ناس عندهم مشاكل نفسية في ناس عندهم إدمان يعني حتى لو كانوا من ضمن البرامج اللي بتقدمها الدولة ممكن ما يقدروا يستفيدوا منها وبالتالي هيدي واحدة من الفئات اللي بينزلوا على الطرقات يمكن وفي ناس مثل ما كنتوا عم بتقولوا بياخدوها هيدي القصة وظيفة صاروا بيعرفوا على أي إشارة بدون يوقفوا في عجقة أكتر وفي ناس بتدفع أكتر أو معقولة ما يعرفون أي ساعة هي أفضل أي قصة بتأثر أكتر بالعالم ومعقولة بنفس النهار يطلع أكتر من معاش موظف بنهار كامل هيدي يعني القصة 100% موجودة ناجي بعت لي رسالة
10: بونجور إلديكو بونجور أنا بعرف شحاد عطولي بيشحد صاروا سنين بيشحد وما بيروح وما بيسافر بيشحد هلأ هو معه مصاري معه كتير غني قرط البلد وبعده بيشحد
0: لوين عم يشحدن أولك أو صار عنده إدمان على الشحادة مثلا 09-218-233 ألو ألو
11: بونجور
0: بونجور مين معي؟
11: يعطيك العافية
0: مين معي؟
11: معك الياس
0: تفضل الياس
11: لخبر هيك خبرية صغيرة كمان بس بخصوص هذا الموضوع اللي عم تحكي حدا
0: يلا عم بسمع
11: في حدا على جاليري الاتحاد يبقى طاعج إجره وطاعج إيده ولابس ثياب مخزقين
0: نعم
11: أنا كل مرة بشوفه بحسه أنه زلمة معطر أو شي من النوع ثيابه مرقعين وهيك فبعطيه مصاري لأنه بيمشي إجره
0: مكعوفة
11: عمل إيه؟ إعاقي وإذا عمل لا إعاقي فكل مرة ببقى مارق شو بيطلع من خاطري بعطيه
0: نعم
11: لا أجل الصدفة نهار مارق من بعد الظهر مأخر شوي من جهة الدكواني ماشي طبيعي بذات التياب بس ماشي طبيعي إيدي مضبوطين إجري مضبوطين
0: خلص هونيكي ورايح عبيته
11: رايحة بيته خلص هونيك ورايحة بيته جات لقيت فيه تاني جمعة لقيت فيه قدام قالوا الاتحاد
0: ايه راح الخط مع الياس مش عم نسمعه بقى يا ريتك صورته وفرجيته حاله
11: فارح شفتك هونيك ماشي وماشي طبيعي ولا كلمة ولا حرف ولا شيء وبقي هربان
0: يا ريتك صورته ونشرتها وقلت للعالم انه هيدا الشخص منه بحاجة هيدا الشخص عم بيمثل حتى لو كان بحاجة مجرد انه هو عم يحترف التمثيل وعم يضحك على العالم في يعني في ناس ممكن تكون بحاجة بس لما تبلش تعمل آليات معينة هيدي بتنفرك
11: بالفعل هيك وانا من وقتها مش ما قلت المدام قبل مني او قبل اثنين مني انه انا بالفعل بطلت اعطي حدا لانه ما بحس انه اللي واقفين هونيك بالفعل هم بحاجه يمكن جايين يمثلوا جايين عاملين مهنه او كانوا من زمان ينزلون بالفنات يوزعون على الاشارات وهيك
0: نعم هي هي الفئه الاخطر ميرسي لياس على اتصالك هيدي الفئه الاخطر اللي كنت عم بدي احكي عنها الشبكات المنظمه اللي بتستغل الاطفال بتستغل ذوي الاعاقه بتستغل النسوان وبتجمع منهم المصريات اخر النهار وهون الشحاد بحد ذاته ممكن يكون هو ضحيه خصوصي هالولاد اللي لا حول لهم ولا قوه وما انهم قادرين يقولوا لا ويمكن عم يتعرضوا للضرب للاغتصاب للاعتداءات ما حدا بيعرف شو عم بيصير معهم هودي الجماعه 09-218-233-79-95-911 الو
11: الو
0: بدنا نوطي صوت الراديو بليز
11: الو الو
0: فينا نوطي صوت الراديو قبل ما نقول الو
11: فينا
0: اوكي مين معي؟
12: معك عصام
0: اهلا عصام
12: انا عم سلم عليك اول شيء
0: حبيبي.
12: وبدي اتشكر كل يلي عزوني وكل يلي جابوا سيرتي بالحلقة يلي ما قدرت اسمعها.
0: طبيعي ما رح فيك تسمع.
12: بدي اتشكرك انت شخصيا على وجودك حبي وانت متعقدة.
0: نحن عائلة وحدة يا عصام، ما في داعي للشكر
12: أكثر من هيك، ما رح تطلع مني.
0: نحن عائلة وحدة، بس نقول عن جد نحن عائلة، مش عن حكي، عن حقيقة.
12: إلديكو.
0: نعم.
12: كل المستمعين إخوة، إخواتي كلهم، كلهم إخواتي
0: فعلا.
12: لو بلا معرفة، لو بلا معرفة
0: فعلا هيك. ورجع بقول لك أنا هيك خليك أبداي، وهي الحياة يعني بنخسر ناس بنربح ناس، وهيدي الحياة بدها تكمل،
12: ما فيها عمل شيء.
0: وأنا بدي أشكر الله على قوة الرجل اللي عندك إياها أنت وعائلتك، قديش كنتوا هيك قوية ومتمسكين.
12: لمرة تانية بشكر كل المستمعين يلي بيعرفوني واللي ما بيعرفوني، بعقدوا كلهم، وعن جد إخواتي، عن جد إخواتي
0: فعلا هيك. عندك شيء هيك تقوله عن موضوعنا لليوم عصام؟
12: ما بالي الموضوع.
0: طيب. بس عم تعرفين لأشكركم. اوكي عصام، ما في داعي للشكر، بالعائلة ما في شكر.
12: من كل قلب عم قوله.
0: امين، خلينا لبعض. شكرا لك يا عصام، باي. كمان الو 09-218-233.
13: الو.
0: اهلا.
13: الو بونجور.
0: بونجور، مين معي؟ الحمد لله.
13: معك ماري منصور.
0: تفضلي ماري.
13: انا صار معي كثير اشياء خلتني ما عود ساعد حدا.
0: مثل
13: مثلا التقى دايما بمرة دغري تهجم علي اختي بالمستشفى، قلت ما بعرف شو دغري. انا كثير هيدا اعطيه.
0: نعم.
13: من بعد فتره رجعت، من بعد شي سنه يمكن، رجعت لقيتها بمطرح تاني نفس الموديل نفس الطلب، عرفتي؟
0: اوكي. هيدي يعني هيدا الطلب الملح بعده هو زيته.
13: وقصص تانية كتير من هالنوع. بس في شغلة شفتها وكتير تأثرت، بس ما فيني أعمل شيء. لقلك شو؟
0: شو؟
13: أنا جاي منصور ورايحة على بيروت.
0: نعم.
13: أنت يمكن ما بتعرفي الطريق، في طريق بدي كمل أنا على الأسمية، وفي طريق دغري بدي قوع وبدي روح يعني، ففي طريق دروات وفي طريق دغري على اليمين.
0: نعم.
13: بالنص على المفرق في ولد لابس أسود، مبين أنه أكيد ما بيقدر يمشي لأنه هيك مثل كبتولي، وقاعد بنص الطريق بنظين الشمس، وأنه شو ناطر حدا يعطيه شيء بهالوقت. أنا شفت هيك قلبي صار يوجعني، بس أنا كيف بدي ساعده لهيدا المخلوق؟
0: نعم.
13: كيف بدي ساعده؟ كيف تركينه؟ هاي بدي يشحدوا عليه ولا بدون يقتلوه ولا بدون يموتوه بهالشمس ولبس الأسود وهو ما قادر يمشي؟ مبين
0: ما هني بيصيروا بيصيروا هولي أرقام، لأنه إذا خسرناه اليوم ما بيأثر في غيره. هيدي
13: بتروح بعدين الإنسانية من قلبه للواحد اللي من بيسمع وبيشوف هيك.
0: للأسف. ماري ميرسي على اتصالك، دايما سمعيني صوتك.
13: ميرسي إليك، وأنا دايما بسمع. أنا لبنان الحر، هيدي بيتي وإساعتي المفضلة.
0: وفعلا هيك، وأنتو كمان عائلتنا.
13: يلا الله يقويكم، وميرسي لإليك.
0: ميرسي لإليك ماري. هلأ علم النفس بيقول شيء كتير مهم، بيقول علم النفس ليش نحن منعطي حتى لو يمكن مرات قطعنا بكذا حالة أو احتيال، لأنه منفكر منعطي لأنه الشخص فقير. نحن هيك نكون فكرين أنه عم نعطي الشخص لأنه فقير، بس فعليا في أسباب أعمق بكتير. أول شيء التعاطف، لما نشوف حدا عم يتوجع دغري بدنا نتحرك. تاني شيء الشعور بالذنب، يعني تخيل أنت رايح تاكل وشايف واحد على الطريق تعبان، بتحسي أنا رايح أكل وهيدا ما معه، لا أنا لازم ساعده. وتالت نقطة هي الخوف، لأنه كل إنسان منا عنده سؤال بيطرحه على حاله، أنه لو كنت أنا مطرح وكنت بحاجة لهالمساعدة ولا لا. ورابع شيء كيف نتربى من نحن وصغار، تعلمنا نساعد اللي عايز. بس في شيء تاني كتير مهم، انه الشحاد المحترف صار بيعرف كيف بيحرك كل هيدي المشاعر عندك. 09-218-233. الو.
14: الو.
0: اهلا.
14: بونجور. يعطيكم العافية.
0: الله عفيك، مين معي؟
14: معك بيير.
0: تفضل يا بيير.
14: للصراحة انا بس ساعد، ما بسأل. اوكي.
0: تعطي بلا ما تسأل.
15: قد ما بسمع انا بساعد شغلتين بس شوفون عن جد بوقف على الطريق ما بعرف اذا بحق اللي احكي انه صليب الاحمر والكاريتاس
0: اوكي هولي مش شحاده هودي
15: هولي جمعيتين انا بساعدهم شو معي عن جد ما بسال وبحب على طول حتى لو باخر الدنيا دغري عرفتي لان هولي عن جد انا
0: ايه هولي جمعيات عندهم مصداقيه عالميه في حدا بدقق بتحركاتهم بنشاطاتهم بس نحن عم نحكي عن هدول الشحادين اللي على الطريق واللي انت ما بتعرف اصلا اذا عن جد بحاجه ولا عم يستعطفوك
15: 100% هلا حسب خبرته هلا تقلك تقعد عامل فيها الذكي وهيك بقلك حسب هو كل واحد هو فكرته مثلا ايام بودي لك ولد وانا اكثر شيء عندي حساسيه على الاولاد انه بتطلع انه ولد شو ذنبه بهذا الدنيا انه يكون بهيدي البوزيشن عرفتي انه الواحد بيشيل اللي بيعطي وهالاخبار ايفن اذا ما بعرف شو الهدف منه بس انه هي بتبقى فيلينج
0: نعم صحيح
15: انه لا اكثر ولا اقل حسب كيف بيستدرجوا الواحد بطريقه يلعبوا على العواطف اكثر من انه طلبات
0: صحيح
15: عرفتي كيف
0: صحيح بس بيير مرسي كتير على اتصالك شكرا لألك هلأ كل الأديان بتكرم الفقير وكل الأديان تدعيك انك تعطي هيك صدقة ومساعدة بس بذات الوقت كمان كل الأديان شجعت الإنسان القادر انه يشتغل يشتغل لأنه الكرامة مش انك تمد ايدك الكرامة بانه تقدر تعيش فعلا من هيدا الايد يعني تشتغل شو بعرفني بعرق جبينك تاكل خبزك خلينا ناخد اخر اتصال الو
16: صباح النور لديكو
0: صباح النور كيفك مروان
16: اليوم الحمد لله
0: الحمد لله
16: انا ما رح طول عليك يمكن لان نشرت الاخبار عنكم في كان وكنا بالدولة كنا نلاحق ونكافح الاولاد اللي يحطونا على الاشارات في كان شيء منظم يعني كانوا هيك مافيات بار يجوا يوزعوهم للولادات ويشحدوا من الناس على الإشارات كان لازم الدولة تعمل حل لهم لأن بعد في شيء منه موجود هذا الموضوع
0: نعم
16: شغلة تاني الأهم هول بيطلعوا على الإذاعات بيطلعوا معك وبيطلعوا على إذاعات تاني كمان في عندهم نوع من بين عنك الاحتيال وعملين شغلتهم وصاروا معروفين بالأسماء هل حتى تضوي عليه ويسعد صباحك
0: شكرا لك على اتصالك يا مروان مرسي كتير لك على كل حال نحن بعلم النفس كيف نشتغل كيف عنا التعاطف اللحظي بهاللحظة يعني اليوم الإنسان دماغه بيتفاعل مع الشخص اللي بيشوفه أكتر مع الأرقام اللي بيسمعه يعني ممكن نقول أنا في 40% تحت خط الفقر أو في 1000 شخص جوعانين أوكي بتأثر بس ما بعمل هيك أكسيون بس إذا بشوف طفل واحد صغير عم يبكي بتأثر أكتر كرمل هيك لما يجوا يستعطفونا خبرونا قصة شخصية أو يقعد شخص على الأرض بدل ما يكون عم يوقف ونحن عم نشوف الفوقية من عنا تجاهه هيدا الشيء بخلينا نحن نعطي مساعدة لأنه الشخص بيتعاطف مع الفرد أكتر ما بيتعاطف مع الجماعة وبالتالي صار السؤال عندكم يعني الواحد كيف بده يميز بده يعطي بكل الحالات ويترك الله هو اللي جاي ولا لا هو حسب شعوره بقرر شو بده يعمل إذا حس في حدا صادق ولا حدا مش صادق ولا أصلا لازم نكون عم نعمل شيء تاني حتى نحط حد لهيدي الحالة حالة التسول ويتأمن فرص عمل وتتنظم أو تتكافح هيدي الشبكات المنظمة حتى الإنسان يعيش بكرامة بلكي منجرب نرد بالتعليق بعد موجز الأخبار

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عيش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعا، مشان هيك ما فينا نقول إنه داروين قال الإنسان أصله قرد. حاك تعرف كمان إنه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات، كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني، لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور في خلال الأيام الماضية على عشرات الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان وقام بتدميرها. ميدانيا أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في القنطرة في قضاء مرج عيون، ويسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية. أفادت مصادر الحدث باكتشاف خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت على غرار شبكته في الجنوب والبقاع والضاحية. وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة دولية كشفت أن حزب الله استغل خطوطا لشبكة اتصالات في لبنان، لافتة إلى أن الاستخبارات الأمريكية تتابع شبكة الاتصالات المكتشفة، وأن الشركة التي مددت اتصالات حزب الله تتلقى دعما من قياديين في الثنائي الشيعي. أفادت وكالة رويترز بمقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة أكثر من 30 من قوات الحشد الشعبي العراقية في ضربات أمريكية سعودية على مناطق متفرقة من العراق. أخيرا، نداء إنساني: مريضة بحاجة ماسة إلى بلاكات دم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى الروم للتبرع، يرجى الاتصال على الرقم 76 610 997. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من جسر برج حمود باتجاه شارع الحكم الأشرفي، وكثيفة من مفترق بعبد صياد حتى تقاطع الصنوبر الحدث، وكثيفة أيضا من جعيتة باتجاه زوق مصبح ومن ساحل علمة جوني.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

بعد كل شيء حكيناه بهداك القسم يمكن السؤال بطل ليش في شحادة. صار السؤال شو صار بالإنسان؟ لأن الشحادة إذا كانت بلشت من الحاجة بالأول هي اليوم عند كتير من الناس صارت مصلحة. هيدا يمكن الأساس وكل الفرق بين إنسان خانته ظروفه وإنسان خانته قناعاته ومبادئه. في ناس بتقلك إيه وشو فيها إذا الواحد مد إيده، المهم يعيش. وأنا هون بسأل سؤال، من أمتين صار العيش أهم من طريقة العيش؟ صرنا نعلم ولادنا بس كيف يربحوا وبسرعة، وبطلنا نعلمهم كيف يحافظوا على كرامتهم، مثل كأنه عم بتقله لابنك حط كرامتك بجيبتك وروح. لا يا حبيبي، كرامتك بدك تحطها تاج على راسك. زمان لما كانوا يحكوا عن شخص ما كانوا يقولوا هيدا غني، كانوا يقولوا رجال، كانوا يقولوا هيدا ما معه مصاري، كانوا يقولوا ما قبل يزل حاله، لأنه بالزمانات ما كانت قيمة الإنسان بحجم جيبته، كانت بحجمه إله، بحجم كرامته ومبادئه. اليوم صرنا بزمن غريب عجيب. بتلاقي واحد حامل سيفيتو السيرة الذاتية وعم ينقل من شركة لشركة، عم بينبش على فرصة عمل ولو ما بيعرف حدا. بالمقابل بتشوف واحد حامل قصة من إشارة لإشارة عم بيدور على فرصة شفقة. أول واحد ممكن يرجع بآخر النهار على البيت بلا شغل، الثاني بيرجع آخر النهار ومعه كمشة دولارات. الأول تعب وما ربح، والثاني ربح لأنه عرف من أين تؤكل المشاعر. وهون المفارقة، صرنا أوقات من كيف القصة أكتر ما من كيف التعب. يعني إذا شفنا حدا من عمال النظافة واقف تحت الشمس وتعبان وعم بكده العرق، معقول تمرق حد وما تنتبه وهو يمكن بونجور وحدة بتأثر فيه؟ بس إذا شفت حدا ماسك صورة يما حامل طفل صغير يما حافظ قصة بتكسر لك قلبك، بتوقف. طب ليش؟

الحقيقة. بس هون خلوني أسأل سؤال، إذا المجتمع صار يكافي السؤال أكتر من الشغل، شو الرسالة اللي عم يعطيها؟ شو عم بيقولوا للعالم؟ إنه التعب سخافة وهبلنة، والاستعطاف شطارة؟ والله ما بستغرب بقى إذا منشوف معهد عم بدرس مادة اسمها كيف تستدر العطف في 10 خطوات، أو كيف تحقق أعلى مردود يومي بخطوتين. أول طالب بيتخصص بقصص المرض، الثاني بيتخصص بحمل الصور، والثالث بيصير عنده ماجستير أفضل إشارة سير. إيه بتضحك القصة، بس للأسف الواقع أوقات صار أقرب للنكتة منه للحقيقة. بس هون انتبه وانتبهي صديقتي، أنا مش عم بحكي عن الإنسان اللي عن جد ظروفه كسرته، لأن هيدا كل الاحترام لإله. أنا عم بحكي عن الإنسان اللي اكتشف إنه الكذب بيربح والشفقة راس مال، وإنه عن جد عواطف الناس ممكن تتحول لأي تي أم بيشيل منها مصاري من قدام البنك. وهون المشكلة، لأنه الكذب إذا بينجح مرة بيتكرر، وإذا بيربح مرة بيصير مشروع. بس بتعرفوا مين عم يدفع الثمن؟ لا مش أنا ولا أنت عم ندفع الثمن، عم يدفعه الإنسان اللي عن جد محتاج. لأنه كل مرة بينكشف محتال عم يخسر الفقير الحقيقي جزء من ثقة الناس. وأصعب شيء على المحتاج الحقيقي إنه يطلب، بيبيع خاتم عرسه، بيبيع سيارته، بيشتغل شغلتين، بيبيع عفش بيته، ويمكن يجوع، بس كلمة تعطيني بتضل واقفة بكرامته قبل ما تطلع من تمه. عزة النفس يا أصدقائي ما إلها علاقة لا بحجم الحساب ولا بشي تاني. عزة النفس هي بس إنك ترفض الطريق السهل إذا كان تمنه احترامك لحالك وحفظك لكرامتك. عزة النفس انك تقول انا بدي اتعب بس ما بدي اعيش على شفقة حدا. بس للأسف صرنا بزمن اوقات اللي معه عزة نفس بينام بلا عشاء، واللي باعه بيرجع اخر النهار وبلش يعد مصرياته. بس صدقوني التاريخ ما بحياته احترم انسان لانه جمع اكتر، بيحترم الانسان لانه حافظ على حاله وما خسر. في ناس خسرت بيوتها بس ما خسرت كرامتها، وفي ناس ربحت مصاري وخسرت حالها. كرمال هيك مش لازم نخلي الرحمة تموت، بس كمان ما تخلي الرحمة تصير غبية. ساعد، أكيد ساعد قد ما بتقدر، بس ساعد بطريقة تشجع الإنسان يوقف مش يضلوا قاعد وعم يشحد. شجع الإنسان يشتغل مش يتفنن التمثيل، شجع الإنسان يستعيد كرامته مش يتخلى عنه. لأن صدقني أكبر معروف بتعمله مع إنسان مش إنك تعطيه اللي بخليه يعيش يوم واحد، أكبر معروف إنك تساعده حتى ما يعود يحتاج يمد إيده بكرة. واللي عن جد بده يبطل إيد يمد إيده بكرة، هيدا اللي بيستاهل توقف حده. وأنا هون بدي أختم بفكرة هيك مهمة، أنا ما بخاف من مجتمع فيه فقراء، لأنه كل الشعوب مرقت بحالات فقر ورجعت قامت. أنا بخاف من المجتمع اللي بيصير فيه الشغل هو آخر خيار والسؤال هو أول خيار. بخاف من مجتمع بيصير فيه الكذب مهارة والتعب غباوة.
وبخاف أكتر إنه يجي نهار اللي بتصير فيه الكرامة سلعة والمصلحة فضيلة، لأنه بوقتها ما بيكون اللي خسر هو الشحاد، بيكون المجتمع كله خسر شيء أكبر بكتير من المصاري، بيكون صار فيه خسارة مجتمعية للاحترام

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,400,000، بنزين 98 أوكتان 1,420,000، المازوت 1,185,000، والغاز 1,157,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: مقال بيعمل فرق.
5: تحت عنوان الموارنة أكبر من لبنان الصغير، كتب ميشيل أبو جودة بالنهار الآتي. وهون إشارة أنه بعد تطويب البطريرك الياس الحويك تم استذكار هذه المقالة اللي كتبت ب 23 أيلول 1975 بعد وفاة البطريرك ماربولوس بطرس لمعوشي بصحيفة النهار ضمن سلسلة عن الشأن الماروني. كتب بوقتها الكاتب ميشيل أبو جودة: مرة أخرى نقول الموارنة ملح لبنان، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ هلأ إذا بقي في خمير صغير ما فسدت منيح، بس إذا الكل فسدوا يدلي. ومرة أخرى تلتفت البلاد نحو الموارنة سواء اجتمعوا أو لم يجتمعوا، ومرة أخرى كذلك يلتفت الموارنة نحو أنفسهم ونحو لبنان. أين هم الآن؟ وإلى أين هم صائرون؟ وأين هو لبنان الآن؟ وإلى أين؟ افتكر من 75 لليوم كم سنة لنحسبون؟ يعني فوق 40 سنة بعدنا عم نسأل نفس السؤال. بتابع الكاتب الكبير ميشيل أبو جودة بالنهار وبيقول: قد يقال لا اعتدال في الأفكار تحت النار والدمار، وأن أفكار الموارنة ستكون ملتهبة كالحالة في لبنان، وإنه ما دام لبنان في معركة ستكون لغة الموارنة لغة المعركة، بل وأكثر من ذلك قد يقال إن الموارنة سيكونون على استعداد لأن يقولوا علينا وعلى أعدائك يا لبنان، ولكن كل قوة الموارنة ستكون في أن لا يقولوا ذلك وأن يهددوا بعمل ذلك، فقوتهم يجب أن تنصرف إلى إنقاذ لبنان كما تنقذ الشعوب الأصيلة أوطانها من تحت الحروب ومن تحت الدمار. اليوم فينا نقول هيك أنه بطلت اللغة لغة المعركة. يعني في معركة وفي حرب، ولكن مش هيدا هو الخيار اللي أخدوه الموارنة. أخدوا خيار بناء الدولة، تحديدا الأحزاب الكبرى. يتابع ميشيل أبو جودة: والشعب الماروني إذا أنقذ لبنان يكون قد أنقذ الشعب اللبناني بأسره، ولا يمكن إنقاذ لبنان إلا إذا فكر الموارنة بإنقاذ لبنان فقط لا غير، ولا يمكنهم حصر تفكيرهم بإنقاذ لبنان إلا إذا عملوا على أساس أنه حتى ولو فقد جميع الآخرين في لبنان عقولهم وتوازنهم، فالموارنة يجب أن يحتفظوا بعقولهم وبتوازنهم. ذكرني برسالة شارل مالك إلى الموارنة أنه مطلوب منكم الكثير، لأنه عندكم 10 فضائل أو 10 ميزات تفاضلية، أنتم مطلوب منكم الكثير أيها الموارنة. اللي ما عنده يا الكتاب أنا بنصحه يقرأ. وكما كان الموارنة أول المتمسكين بقيام لبنان، يجب أن يظلوا آخر المتمسكين ببقائه، ويجب أن يكون شعار الموارنة الاستعداد لإعادة النظر في الدستور وفي النظام وفي الأشخاص مهما كانوا وفي كل شيء إلا إعادة النظر في الوطن. اليوم إعادة النظر بالدستور أو بالعقد الاجتماعي عم تعتبر خيانة للأسف، بوقت أنه إذا بدك تواكب تطور هالبلد اللي فيه تعددية وجماعات ثقافية مختلفة، لا أنت ضروري ترجع تعيد النظر بالصيغة. يمكن كيف بدك تحافظ على استقلالك وعلى هالبقعة الجغرافية اللي بتضم هالمجموعات المتعددة إذا ما طورت الصيغة حتى يقدروا يضلوا عايشين مع بعضهم؟ مش مهم تبلش الفكرة، المهم تحافظ عليها. بتابع ميشال أبو جودي بيقول: فالموارنة أكبر من لبنان الصغير، ولبنان الموارنة أكبر من لبنان المسيحي، ولبنان وجد ليبقى، والموارنة وجدوا في لبنان ليبقوا، ليبقوا فيه كله، وحتى وهم خارجه سيعودون إليه، حتى وهم خارج بعض أجزائه الآن سيعودون إليها غدا. يعني معروف كيف كانت الأوضاع بال75 وليش عم بقول هذا الكلام. فلبنان هم كل لبنان، كل مدن لبنان وكل سواحله وكل جباله وكل سهوله. فلبنان الموارنة هو لبنان المنصوص عليه في الدستور، وهذا النص من الدستور هو وحده المنزل عندهم، والباقي غير منزل، وكل شيء غير منزل يستعد الموارنة للحوار حوله. بتابع مقالته ميشال أبو جودة بصحيفة النهار سنة 1975 وبقول: فالموارنة سادة الحوار في لبنان وفي المنطقة. هلأ ما بعرف إذا نقدر نحكي عطول عن الموارنة بالإجمال، يعني خصوصي بس واحد يعمل دراسات عن الموارنة عطول كان يكون فيه، يمكن من ضمنهم فيه داس، من ضمنهم فيه اللي ما بيشوف أبعد من منخاره، من ضمنهم فيه اللي بيشتغل على عكس المشروع القومي الوطني. فما بعرف إذا فينا نحكي موارنة بالمطلق، ولا هون المقصود إنه شو المطلوب من دور الموارنة بالمطلق. يتابع فإذن ميشال أبو جودي بصحيفة النهار: فالموارنة سادت الحوار في لبنان وفي المنطقة، بل لقد أسسوا لبنان لأنهم كانوا سادة الحوار، ذلك لأنهم كانوا في الوقت ذاته ملح لبنان وملح العروبة. والموارنة يجب أن يثبتوا أنهم يعرفون ماذا يريدون، لأنهم يعرفون ماذا يراد منهم، يعرفون ذلك ويتفهمونه. والموارنة الذين لا يجهلون لبنان عليهم أن يثبتوا أنهم لا يتجاهلون في لبنان أو ما حول لبنان. وإذا كان هناك أي اتجاه لتعريب الأزمة اللبنانية أو تدويلها، فيجب أن يكون الاتجاه عند الموارنة نحو لبنانتها من جديد.

ويتابع الصحافي الكبير ميشيل أبو جودة الذي كان يكتب دائما عمود الصفحة الأولى في صحيفة النهار: سيختلف الموارنة، إلا أن قوتهم ستكون في ألا يختلفوا كما اختلف اللبنانيون. اختلفوا أسوأ ما اختلفوا اللبنانيين، أي أن لا يتقاتلوا، لأنه إذا اتفق الموارنة بعد الاختلاف سيتفق اللبنانيون، ومن اتفاق الموارنة يبدأ لبنان من جديد، شرط أن يكون الاتفاق على إنقاذ لبنان ولا شيء غير ذلك. طيب المهم يتفقوا ولا المهم كل الأطراف المتفقة تضل على كلمتها بالاتفاق، مش ما يمر أيام وأشهر وتنقض اتفاق الاتفاق. عن جد هيك التاريخ لوحده بفرجي منني فعلا أم الصبي، ومنني اللي عن جد عتلانين هم هالبلد وهالوطن، وكيف مستعدين يقدموا تضحيات وتنازلات بس كرمال يكمل هالبلد. بس للأسف في ناس مش قادر انك تحط ايدك بايده ولو كانوا من قلب البيت الواحد. شو الحل؟ ما بعرف، انا هلأ ملي بموقع الاقي حل، أنه طرحته للحل باللي كتبته أنه بنقدر نكون كل واحد عم يستفيد من علاقاته، ناس تستفيد من الشرق وناس تستفيد من الغرب لحتى نعطي الأفضل لهالبلد. بس مشكلتك مش الكل مستعدين يبدوا مصلحة البلد. هون بيختم ميشيل أبو جودة بحذر بيقول: وإلا سيكون اختلاف الموارنة الكارثة اللبنانية الحقيقية، لأنه إما أن يبدأ لبنان الجديد من بكركة وبزعامة البطريرك خريش بالذات، وإما أنه لن يبدأ أبدا. انتهت مقالة الكاتب ميشيل أبو جودة بصحيفة النهار من سنة 1975.

أجمل الأغاني اللي سمعتها عن الوطنية وعن حب لبنان كانت للكبير الراحل زكي نصيف، ويمكن واحدة من الأشياء اللي خلتني أتعلق هالتعلق الكبير بلبنان أني كنت عم بسمع كتير من الأغاني بعمر كتير صغير، بعمر بخليك هيك تبني هالشخصية اللي مربوطة أو مرتبطة بشكل مباشر بوطنك، وبقولوا لك الكلمة واللحن ما بيتركوا أثر، بلا بيتركوا أثر كتير كبير. مشان هيك قديش حلو نعرف نختار شو لازم نوجه ولادنا يسمعوا، بدل ما يكونوا عم يسمعوا كل شي بيطفشهم لبرا، يسمعوا الشي اللي مرتبط بهويتهم، ولو اليوم مش راضين عليها إلا ما يجي نهار وما يصح إلا الصحيح. مارك بيطار، مرسي لك، شكرا لك اللي تابعونا، لقائنا بيتجدد معكم بكرة الساعة 10، إلى اللقاء.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
2: بالنسبة للعلاج للقلق، العلاج المعرفي السلوكي هو من العلاجات اللي كتير بتعطي نتائج إيجابية للقلق حسب الدراسات الحديثة، لأنه هيدا العلاج بيساعد أنه يعدل الأفكار الغير منطقية والسلوكيات الغير منطقية اللي بيسببوا القلق. وشو ما كان نسبة القلق، كتير مهم أنه الشخص يطلب مساعدة اختصاصي. بالنسبة للنصايح اللي بدنا نعطيها اليوم، أول نصيحة هي أنه ما تصدق كل فكرة سلبية بتخطر على بالك، الأفكار مش عطول هي حقيقة. 2. مارس نشاط بدني يعني سبور لمدة 30 دقيقة، جرب أنه يكون كل يوم

ساعات يوميا. 4. خفف من الكافيين ومن الأخبار السلبية إذا لاحظت إنها بتزيد توترك وشعورك بالقلق. وآخر نصيحة، إذا استمر القلق أو أثر على حياتك وعلى شغلك وعلاقاتك، ما تتأخر إنه تروح عند اختصاصي. رسالتي الأخيرة اللي بدي أقولها بنسبة القلق، إنه القلق منه علامة ضعف، منه إشارة من الدماغ إنه الشخص ما عنده توازن، بس كتير مهم التدخل المبكر يلي بيعطي فرص للتعافي وتالشخص يحل مشاكله.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. أهلا بكم إلى موجز أخبار الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مقر تحت الأرض لحزب الله في منطقة حداثة في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آلية تابعة للجيش الإسرائيلي أصيبت الليلة الماضية في جنوب لبنان، ويحقق الجيش فيما إذا كانت قد أصيبت بنيران حزب الله. غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري قصرب عبدة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من دون تصريح. واطلع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته لواشنطن، لا سيما التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. وتناول البحث أيضا تطوير سكك الحديد وتفعيل الحركة في المرافق. النائب أكرم الشيب الذي زار قصر بعبدة قال: أكدت أهمية ما أعلنه رئيس الجمهورية خلال زيارته واشنطن لجهة حق لبنان بالمحافظة على سيادته وحماية أراضيه، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب، إضافة إلى العمل من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية ودور مؤسسة الجيش في المحافظة عليها وحمايتها، فضلا عن أن تكون الدولة مسؤولة وحدها عن الأمن وحصرية السلاح على كامل الأراضي. حذر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي لإذاعة لبنان الحر في معراب من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي رغم أهمية هذين المطلبين، معتبرا أن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة تتولى اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتجر لبنان إلى الحروب، مؤكدا أن المعالجة الفعلية تبدأ بحل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش اللبناني. على صعيد آخر أكد جعجع أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها، مشددا على أن واقع التغذية الحالي هو نتيجة البنى التحتية والمعامل والشبكات التي تركتها الإدارة السابقة للقطاع، وأن الوزارة الحالية لم تكلف خزينة الدولة منذ تسلمها مهامها أي أموال إضافية خارج تكلفة الكهرباء ذاتها. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي أن دول الخليج تقف صفا واحدا إلى جانب السعودية وتؤيد كافة الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها. إلى ذلك أعلنت القوى البحرية للحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز. أخيرا ذكر مصدر حكومي عراقي أن رئيس الحكومة علي فالح الزيدي ألغى زيارته المقررة غدا إلى الرياض في أعقاب الضربات الأمريكية السعودية فجرا على مناطق عدة في شرق العراق. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. من لبنان الحر تحية طيبة، ومن القلب بوجه أنا وزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا وين ما كنتوا عم ترافقونا أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 1 إلى 3. أصدقائي لليوم رح ننبش سوا ونفتش سوا عن شو اللي مخبى ورا سلوكنا اليومي، سلوك الإنسان شو مخبى ورا. وضيفنا اللي بيسعدنا نرحب فيه الدكتور روبير فضول، متخصص بالمرافقة النفسية وتقنية الإنياجرام والشفاء من جروح الصدمات، ومتخصص بالعلوم اللاهوتية أيضا والمرافقة الروحية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: شكرا جانا، صباح الخير.
0: دكتور روبير من أكثر من سنتين كان ضيفنا وعرفتنا على هالتقنية هيدي، واليوم عم نستقبلك تنقلك ألف مبروك لنجاح أول مؤتمر للإنياجرام والرائد على مستوى الوطن العربي. يعني عن جد بظرف سنتين كتير صار في ثمار معينة لهالتقنية. ياريت بتخبرنا كيف اجت الفكرة، كيف انطلقت هيدي الفكرة، بأي طريقة، وشو أهميتها أنها تكون أول مرة تنعمل بلبنان، شو أهمية هيدا الأمر؟
2: نعم، الفكرة أول شيء بلشت من الحاجة. نحن اليوم بلبنان عنا حاجة كتير كبيرة لحتى الإنسان يكون عم بيعبر عن ذاته، يكتشف حاله أكتر أسر هلأ الضغوطات اللي عم نعيشها بالحياة، الحروب، الأزمات الاقتصادية. فالإنسان بحاجة لمكان يكون عم بيقدر ينفس هالطاقة اللي فيها، الضغوطات اللي عم بيعيشها. من هون بلشت فكرة نعمل أول مؤتمر للإنياجرام بلبنان والرائد على مستوى الوطن العربي. كانت فكرة كتير فيها خطورة، العالم ما كانت كتير اللي كانوا حد مش كتير محمسين أو ما شجعوني كتير، بمعنى أنه في ظروف حرب وفي ظروف اقتصادية، أنه مين رح يجي على هيك مؤتمر بهيك أوضاع.
0: وكيف كانت النتيجة؟
2: للصراحة النتيجة كانت أكتر بكتير من المتوقع. يعني احنا كنا حاسبين لعدد كتير صغير، قلنا معقول يجي بس 10، بس حتى مع 10 رح نعمل هاللقاء. الحمد لله العدد تخطى أكتر من 100 شخص، وحتى أنا ورايح على المؤتمر على الطريق كان بعد في ناس عم تتصل بدها تشارك بالمؤتمر. الحمد لله. يعني كان
0: مين كان في مشاركين؟ شو تضمن؟ يعني أي مجالات تضمن غير؟
2: نعم، المؤتمر كان مفتوح لكل العالم، ولكن أكتر أصحاب الاختصاص هني اللي شاركوا بهالمؤتمر، إن كانوا بسيكولوج، علماء نفس، لايف كوتشز، مدربي حياة، مدراء مدارس، حتى أشخاص روحيين بالمجال الروحي، إن كانوا رهبان رهبات، وكمان كان في معنا HR ومدراء شركات وغيرهم كتير. يعني كان في من عدة مجالات،
0: حتى التمثيل بتصور كان له دور.
2: صح،
0: بالمشاركة
2: أكيد. وهون كنت بدي ضوي، كان في معنا عدة ممثلين كتير لهم قدر وقيمة أكيد، ولكن بحب وجه تحية خاصة للأستاذ والممثل الكبير ميشيل حوراني يلي معه عم نتعاون لحتى نطور الإنياجرام بدومين التمثيل.
0: حلو كتير. شو بتنفع الممثل برأيك؟ أو بتفضل نحكي بعدين نرجع نذكر العالم فيها لهالتقنية، شو بتقرر؟
2: سبادك بلك لمحة بنرجع لها بعد شوي. أكيد الممثل حتى يقدر يؤدي دور الشخصية اللي عم يلعبها لازم يكون عم يفهمها، يعني يعرف شو أبعادها، يعرف شو هي الشخصية، شو المشاكل النفسية اللي معه تقطع فيها لحتى يقدر يؤدي الدور بشكل محترف.
0: صح،
2: فالإنياجرام بتساعده لحتى يفهم الشخصيات.
0: طيب شو كان الهدف اللي كان بدك تحققه من خلال هذا المؤتمر؟
2: للصراحة الهدف كان أول شيء التوعية، نوعي الإنسان أنه أول معرفة أو أهم معرفة نحن ممكن نوصلها هي معرفة الذات. إذا نحن ما بنعرف حالنا ما فينا نكون بعلاقة جيدة مع الآخرين. فالانطلاق العلاقات بالحياة الإنسانية أو بالمجتمع بتبلش من ذاته. إذا أنا ما كنت مرتاح مع حالي ما في أو مستحيل كون مرتاح بالعلاقات مع الآخرين.
0: صحيح 100%. طيب التفاعل المشاركين كيف كان يلي اشتركوا، وبرأيك تفاجأت بالنتيجة؟
2: لصراحة كتير تفاجأت، يعني كان في تفاعل أكثر بكتير من المتوقع. العالم كانت محمسة وعطشانة تسمع كلمة تريحها، كلمة
0: يعني تعرفها عن ذاتها. الحاجة كبيرة لهالشعور الواحد يحسه.
2: مزبوط، الحاجة كتير كبيرة. وكمان في أشخاص هني منو أصحاب اختصاص بالدومين النفسي، ولكن إجوا شاركوا بالمؤتمر قالوا نحن في عنا حاجة نتعرف على حالنا أكتر، وفلوا كلهم كتير مبسوطين، كتير عم بيقولوا بليز ما بدنا مؤتمر كل سنة، بدنا مؤتمر أكتر من مرة بالسنة. هالقد كانوا عطشانين إنه نرجع نعيد هذا المؤتمر مرة واثنين خلال السنة.
0: يعني لاحظت دكتور روبير إنه الأشخاص، أغلب الأشخاص عم يعيشوا غربة عن حالهم،
2: وهيدي أصعب غربة صراحة. الإنسان بيعيش ألم لما ما يعرف حاله، وبيعيش اضطرابات وصراعات
0: وتهديد. كانوا هدد كل يوم أي كلمة تقال لأله ما بيعرف كيف بده يجاوب عليها، يعني مش قادر يكون عنده هوية لأله.
2: مزبوط. والإنسان لحتى يفهم هويته بده يفهم ذاته العميقة جوا، مش بس أنه السلوك الخارجي، لأنه في شيء أعمق من هيك جواته.
0: هذا اللي بدنا نبحث عنه اليوم. شو طيب بنحكي عن النتائج اللي شو الأبرز النتائج إذا بدك اللي طلعوا فيها المشاركين؟
2: أوكي، من أبرز النتائج اللي نحن طلعنا منها خلاص إذا بدك كمؤتمر، هي أول شيء الإنسان تعرف على حاله أكتر. اكتشفنا أنه الإنياغرام ممكن نستخدمها بكتير من المجالات، إن كان بالعلاقات الزوجية نحسن العلاقات الزوجية، إن كان بالHR يعرف كيف ينقي الموظفين، كل موظف بحسب شخصيته يحطه بالبوست المناسب
0: لأله.
2: صح. كمان كان في معنا محاميين وقضاة ودبلوماسيين بالمؤتمر، كمان فهموا الإنياغرام أنه قديه بتساعدهم بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وحتى في محامي الأستاذ يوسف لحود ذكر قديه الإنياغرام بتفهمنا الإنسان مش بس من منطلق العدالة، من منطلق الرحمة، بتعلمنا كيف نرحم الآخر أكتر ونفهم الأبعاد يلي وصلته أنه يرتكب جريمة أو سرقة معينة. بيصير في نوع من الإنسانية، مش بس عدالة بحت ما فيها رحمة إذا بدك.
0: يعني حسب دوافع الشخص بيصير الواحد عنده الحكم، مش حسب العمل اللي عمله.
2: إذا بدك يعني البعدين كتير مهمين، يعني الأخلاقيات أو العدالة بتحكم على العمل بحد ذاته، ولكن الإنياغرام بتساعدنا نرحم الإنسان ما نحكم عليه، ونفهم الأبعاد يلي وصلته لجروحات وإلى آخره. بس هون بحب ذكر أو بحب نوه على شغلة إنه السلوك الخاطئ والجريمة منه تبرير.
0: أكيد
2: يعني ما عم نبرر نحن السلوك الخاطئ، ولكن عم نجرب نفهم الإنسان بكل أبعاده.
0: طيب وهل لاحظتوا تغير النظرة من الناس لمفهوم الشخصية ولمفهوم اكتشاف الذات أو فهم الذات؟
2: 100% أكيد. العالم مثل ما قلت لك اليوم نحكم نحن على السلوك الخارجي، يعني منقول هيدا إنسان بخيل، هيدا إنسان شرير، هذا إنسان بلكي متقوقع على ذاته، وبس بنحكم على الخارج وبنحكم هيك على بعضنا بطريقة شوي قاسية. الإنياغرام بتعلمني، وأنا بقولهم للتلاميذ أهم كلمة بالإنياغرام هي الرحمة، بتعلمني أرحم الآخر أكتر وأرحم ذاته، أفهم أنه وراء هالسلوك يمكن اللي بشوفه سيء وراء في إنسان مجروح، وراء في إنسان متألم، أنا كيف أقدر حبه للإنسان. وكلنا كلنا بدون استثناء في بحث دائم عن الحب، بدنا نكون محبوبين ومنصير نفتش عليه بطرق مختلفة. الإنسان لما يتلقى الحب بيكون عم يتلقى الشيء الوحيد اللي هو عم فتش عليه، بتخف كتير
0: عم تلقى السلام والأمان. يمكن صح. كمان هذا الأكتر شيء اللي الواحد بيحسه لما بيكون عم بيحب أو محبوب.
2: 100%، لأنه الإنسان غالبا بيروح لجرائم، لسرقات، لأمور بلكي لأخلاقية، هو عم بفتش عن الحب ولكن بالطريقة الغلط. نحن لما نقدم له الحب والقبول والتعاطف، هالشي رح لوحده يخف السلوك السيء، ولوحده بيصير في عنده سلوكات جيدة بالحياة.
0: طيب إذا بنحكي دكتور روبير قبل ما بلش موضوعنا ونأخذ لمحة هيك سريعة على الإنياغرام لخاصة الأشخاص اللي عم يسمعوها لأول مرة، كيف تقدر تفهمهم إياها بأي طريقة، وكيف ممكن شو هي العناصر اللي بتعتمدوا عليها كمان بتطبيقها، ولمين هي موجهة؟
2: أوكي، رح بلش بلمين هي موجهة بالأول.
0: أوكي، يتفضل.
2: هي موجهة لكل العالم بدون أي استثناء، إن كانوا أصحاب اختصاص أو لمنافس أو غير اختصاصات، أو حتى أشخاص هن ما عندهم اختصاص معين بهذا المجال حابين يطوروا ذاتهم، هي مفتوحة لكل العالم. كمان شغلة الإنياغرام إذا بدك نشرحك بطريقة مبسطة وسريعة مختصرة، هو علم قديم كتير عمره فوق 5000 سنة، بيحكي عن أنماط الشخصيات وبيحكي عن 9 أنماط من الشخصيات أساسية. واليوم بنوه أكيد بالعالم نحن مش محصورين ب9 أنماط، يعني كل واحد على عدد البشرية هو نمط شخصي مميز منفرد متميز بشخصيته،
0: فيها سمات مشتركة يمكن كمان
2: صح. شخصية، ولكن نحكي عن 9 أساسيات إن منه منطلق، ولكن ما يروح إلى ما في حدود بهالموضوع. إذا بدك نحكي شوي هيك مختصر عن 9 أنماط، النمط الأول هو الشخص اللي عم يبحث دائما يكون كامل، بده يكون كل شيء منظم مرتب كل شيء محله، هذا الشيء بحسسه بالأمان وبحسسه أنه هو شخص عنده قيمة.
0: بس شو صعب هالشخصية مع الأشخاص التانيين؟ يعني لا تحتمل، لا
2: فيها تكون لا تحتمل وفيها تكون هي مصيعة،
0: يعني ما في عندها شيء ارتجال أو عرفت كله مخطط لإله بيكون
2: مزبوط، عنده صعوبة بالارتجال أو بالعفوية. هو شخص بحب يكون منظم قبل بوقت كل شيء، يعني إذا اليوم عندنا مقابلة على الهواء بيكون محضر قبل بشهر كل كلمة بده يقولها يكون درسها وكتبها،
0: حتى النقطة والفاصلة.
2: نقطة والفاصلة صح،
0: هتقلي مش متعبة هي
2: كتير
0: متعبة للمحيطين مش لإله هو، يمكن من هيدا
2: هو بيرتاح يمكن هيك أكتر
0: بيتنفسها هيدا
2: صح، ولكن ممكن الغير يكون عم بيتعبوا أو هيك، خاصة بالعلاقات الزوجية. بعطي مثل سريع أنه إذا زوجة بتحب كل شيء يكون منظم ومرتب والسوفا والكسامة حلة وهيك، إذا الزوج بحب العفوية أكتر أو هيك يكون سبونتاني يعني، فبيصير في صراعات
0: صدامات صح
2: صح.
0: هيدا اللي بيبحث عن الكمال فايزة
2: بنسمين النمط الأول perfectionist، ورح أقول كل نمط شو نقاط الضعف يلي عنده. نقطة الضعف عند النمط الأول هو لما يوقع بالغضب، يعني بصير عصب كتير إذا مش كل شيء ماشي على الزيح وعلى المسطرة والفاصلة، فهون بصير يطلع عنده غضب شديد وممكن يأثر كتير على العلاقات بكذا مجال. هذا باختصار كتير شديد.
0: أوكي.
2: النمط الثاني هو النمط نسميه محب الآخر أو الألترويستيك. المحب الآخر هو هدفه
0: يرضي دائما الآخرين.
2: يرضي دائما الآخرين صح. بينسى حاجاته الخاصة، بينسى ذاته، كرمال دائما يقول بدي ضحي كرمال الآخرين تيضلوا يحبوني، لازم يكون عم بخدم كل الوقت، دائما عم بعطي. وكل نمط في عنده إذا بدك إيجابيات والسلبيات، من كل نمط في قديسين وكل نمط في منه أشرار، فنحن فينا نروح للبعد الإيجابي أو السلبي، ما في نمط أحسن من نمط، هن كلهم بنفس المستوى. النمط الثاني الضعف اللي عنده هو الكبرياء، أنه ممكن يصير وصل لمحال أنه أنا اللي بساعد وأنا اللي بعطي ولو مني شو كنتوا عملتوا، يعني ميح أنا موجود.
0: كبري أو تضحية، بيكون ضحية كمان، بيعتبر حاله إذا ما يعني قبل بتقدير معين
2: صح. ممكن يوصل للحالتين، يعني ممكن يلعب دور الضحية كل الوقت أنه أنا بتعب وأنا بشقى وما حدا بتطلع فيه وما حدا بيساعدني وإلى آخره، بس لما تجي تساعدي بيقولك لا أنا بدي أعمل كل شيء بإيدي أنا بدي ساعد، فهون بيقع بصراع معين. وأكيد كل نمط في عنده تقنية معينة لحتى نساعده كيف يتطور ويتحرر يوصل للملء الكمال بشخصيته. هون بحب نوي أنه الامتريزة هي من النمط الثاني اللي كانت تضحي كتير وتساعد الفقراء بدون ما تسأل عن لا دين ولا عرق صح. إلى آخره، ولكن هنا عم نحكي عن نمط تاني المتحرر اللي عم بيساعد بدون مقابل، عم بيساعد بدون ما يكون عم
0: بيرمج
2: جميل بمحبة كبيرة. النمط الثالث، النمط الثالث هو شخصية دائما عم تسعى لتكون الأولى بالحياة، هي الناجحة، الهدف هو النجاح وتحقيق الإنجازات، يعني
0: على حتى لو حساب غيره،
2: حتى على حساب غيره صح. هون إذا بدك بعطي فرق شوي بين 2 والنمط 3، نمط 2 إذا عنا بروجي معين بيقول للأكيب إنه ما تتعبوا ما تتعبوا حالكم خلص، إذا ما خلصنا اليوم نخلص بكرة. النمط 3 بيقولون معلي نسهر اليوم زيادة نتعب شوي
0: تنخلص.
2: لازم نخلص على الوقت وبترتاحوا لحين ترتاحوا بعدين، فالبروجي بالنسبة للنمط الثالث هو الأهم. والنمط الثالث هو شخص بيسعى إنه يأسس الشركة يعمل البزنس تبعه يكون هو ناجح بالحياة. الضعف يلي عند النمط الثالث هو الكذب، يعني ممكن يقع بالكذب أنه ما عليه منكذب شوية نمرق هالصفقة، منكذب شوية نمشي هالبروجي، فممكن هذا الضعف يقع فيه وأكيد نحن مساعده
0: لحقا مراوغة
2: مراوغة صح.
0: والنمط الرابع،
2: النمط الرابع هو النمط مسميه الفنان أو متميز بنسميه كمان، هو شخص دائما عم يبحث انه يكون فريد من نوعه، ما حدا بيشبهه، متميز عن كل الاخرين اللي حواليه. يعني بنلاقيه مثلا اذا بتنقل صبية بتحط كتير ميك اب ملفت للنظر، بتحط تلبس الوان، ممكن شاب او صبية تاتو بيرسينج حلق، نطلعه فيه انا موجود انا هون، بده يكون مختلف عن الاخرين. وهذا الشيء معظم الفنانين، ما بدي اقول كلهم، بيكونوا من النمط الرابع، يعني اكثر فنانين بالعالم بيكونوا من النمط الرابع يلي عم يفتشوا على التميز، ولكن بنفس الوقت نقطه القوه اللي عندهم هي الكرياتيفيتي، او هن خلاقين الابداع، مبدعين كتير، يعني بيطلعوا لنا بافكار جديده احنا مش متوقعينها. ولكن الضعف عند النمط الرابع كمان هو لما يصير مودي، يعني متقلب المزاج، يعني فجاه بيكون مبسوط فجاه بيصير زعلان، بيسأل ما حدا بيسأل عني، ما حدا بيحكيني، أنا لوحدي، فهيك بيقع بالاضطرابات المزاجية. ولكن أكيد كل نمط قدر يتحرر ويوصل لمكان كتير حلو.
0: هذا بهالسنة الرابعة أو الخامس؟
2: مزبوط هذا الرابع.
0: هلأ الخامس.
2: النمط الخامس هو النمط يلي دائما عم بيسعى للأمور الفكرية، يعني الرابع قلنا للأمور الأشياء الإيموشنال، الأشياء العاطفية والفن، والفن الخمسة بعكسه، الخمسة أكتر فكرية
0: عملية
2: منطقية، يعني ما بيهمه كتير الألوان والرسم والفنون، أكتر ما بيهمه مثلا يقرأ كتاب يحلل الأمور بطريقة علمية. أكتر المحققين بيكونوا من نمط خمسة لأن بيحللوا التفاصيل، بيراقبوا الأشياء، ومنسميه كمان المراقب نمط خمسة، مش بالمعنى السلبي، مش يعني حشور، ولكن المراقب بمعنى بحب يشوف هيك التفاصيل ويحللها بعقله كتير،
0: عنده دقة ملاحظة
2: صح. أو باجتماعات معينة بنشوف النمط خمسة ساكت كل الوقت، هو مش لأنه ما بده يشارك أو ما عنده أفكار، بس هو بكون عم يحلل الأفكار حتى تتخمر بعدين بشاركنا أفكاره. الضعف عند النمط خمسة هو البخل. يعني ممكن يقع بالبخل النمط خمسة، بمعنى أنه ما بقى بيشارك المعلومات تبعه، بصير هيدا خلص أنا معلومات أنا اكتسبتها لوحدي وبخليها لألي، أو مثلا ما بيعطي وقت للآخرين، بضل متقوقع على نفسه، أو حتى ممكن يكون عنده بخل مادة. يعني مثلا بعرف ربع عيلة نمط خمسة، ما بيخلي أولاده يفتحوا براد، بيقفل البراد، بيقفل جرد الغاز، يوصل لمحل يعني شوي ممكن يوصل للأمراض. أكيد بعدين نحكي على الأمراض النفسية اللي ممكن يوصل لها كل نمط.
0: هذا الرامت الخامس
2: صح،
0: وصلنا هيدول خلصوا أو بعد فيه؟
2: بعد فيه 6 7 8 9
0: يلا.
2: أوكي رح أمشي أسرع شوي. النمط السادس هو الشخص المخلص، يعني هو شخص بحب الوفا بالحياة، بحب العلاقات، ما بحب يكذب. والضعف عنده هو الخوف، يعني دايما بقول what if، ماذا لو، بلكي إذا رايحين مشوار نفخت معنا الدولاب، بلكي
0: سلبي يعني.
2: يعني إيه بفكر بالسيناريو السلبي قبل الإجابة، بلكي
0: صعب طيارة،
2: بلكي تعطل الموتور إلى آخره، دايما عنده سيناريو السلبي بيسبق الإجابة. والحلو اللي فيه النمط السادس هو مخلص، مثلا إذا هو مسؤول بشركة من سلمه صندوق، ما بيسرق، ما بيخون إلى آخره،
0: عنده ضمير
2: صح. النمط السابع، النمط السابع هو مسميه محب الحياة، هو شخص بعكس النمط الأول أنا بحب كتير التنظيم، السابع بحب العفوية كتير، يعني ما تأيدي
0: بعيش اللحظة، يعني
2: بعيش اللحظة، بحب
0: علي.
2: يكون مبسوط، بحب يكون،
0: حبيته أنا النمط السابع.
2: بيشبهك شوي. النمط السابع بحب مثلا الحفلات، السفر، الأمور اللي فيها عفوية، يعزم أصحابه، يتشاركوا هيك مواضيع،
0: يلي بيريحوا بحب يعملوا،
2: بحب يعملوا، يعمل يلي بيريحوا أكيد. ولكن هون كمان مثل ما كل نمط عنده ضعف، ممكن الضعف يلي يوصله النمط السابع هو الشراهة، يعني فيصير عنده شراهة للملذات، فأنا بدل ما أكون عم ببسط بمحل هيك معتدل، ممكن روح للإكستريم، مثلا خيانة زوجية كتير، إنه هيدا بحجة إنه هيدا بتعطي ملذات، أو مثلا مدمن على الكحول، مخدرات، بحجة إنه تعطيني ملذات،
0: هذا عم يعيش حياته حساب حياة الآخرين،
2: صح. هون صرنا بالإكستريم وعم نأذي غيرنا واللي حوالينا. والأنانية أكيد ممكن يقع فيها النمط السابع.
0: نمط الثامن،
2: نمط الثامن هو النمط يلي مسميه الليدر أو القائد، هو بحب يكون قائد بقلب المجموعة، ما حدا يفرض عليه أو يسيطر عليه، عنده روح القيادة، ممكن يقود المجموعة لأهداف كتير حلوة بطريقة فيها لو منشوفه من برا قاسي، بس هو من جوه قلب طفل وحنون ومتعاطف، خاصة مع الضعفاء والمهمشين، فهو بيكون سند كتير كبير، مدافع إذا بدك عنه. السلبيات اللي ممكن يقع فيها هو لما يقع بالغطرسة، يعني يصير متسلط بطريقة ظالمة على الآخرين، أنتوا عبيد عندي وأنا بمشيكم مثل ما بدي وبتعملوا بس رغباتي. فهوني كمان
0: هذه السلبيات، بس هذا مش كل واحد هيك بيوصل لهيدي النتيجة.
2: نو كل نمط في روح للأشياء البوزيتيف كتير، للأشياء الإيجابية، وممكن يقع للأشياء السلبية كتير. يعني مثل ما قلت بنفس النمط فيكون قديس وفيكون شرير، يعني حسب الإنسان وين بيروح
0: وظروفه.
2: أوكي. والنمط التاسع هو النمط يلي بنسميه السعي إلى السلام. هو شخص دائما بحب الأمور تكون هادية رايقة بلا مشاكل بأقل صراعات ممكنة، ونحب بعضنا. مثلا إذا اثنين عم بيتخانقوا ما بيعرف يكون جازم ويقول لحد أنت غلطان أنت معك حق، بحس أنه بالذنب، بيقول أنت معك حق شوي وأنت معك حق شوي، قربوا وحبوا بعض ووصوا بعض وخلص بلا ما نفتح الموضوع. فبيحب يختصر المشاكل وما بيحب نفوت بالنقاش، يعني بيهرب أكتر ما هو المواجهة. صح. نقطة الضعف عند النمط التاسع هو الكسل، يعني لأنه بحب كتير السلام وما بده يواجه راسه، وممكن يروح للإكستريم أنه خلص تلفزيون بمد إجرية بحضر موفي بوب كورن أرجيلة متى، ما بدي أسمع شوف لي مشاكل بالحياة.
0: مش أروع شيء.
2: أروع شيء، بس ممكن يروح للكسل كتير وما بقى يطور حاله.
0: للوحدة كمان.
2: صح.
0: يمكن. طب هل بالإنياغرام في عندك نمط شخصية أفضل من التاني؟
2: برافو، سؤال كتير حلو. نو أبدا أبدا أبدا. تسع أنماط هن متساويين، تسع أنماط قد بعض، ما في حدا أحسن من حدا. بتسع أنماط مثل ما ذكرت في يكونوا كتير منيح وفي يكونوا كتير أشرار حسب أنا كيف بشتغل على ذاتي. وبنفس الوقت أنا مش مدعو حتى تصير منيح روح من النمط واحد لسير ثلاثة أو من ثلاثة للأربعة أو أربعة للخمسة. أنا مدعو بالنمط اللي أنا فيه بشخصيتي يكون عم طورها للإيجابيات وما يكون عم قلت حدا أو أشبه حدا.
0: حلو.
2: وهذا الشيء الميزة يلي بالإنياغرام، إنه أنا ما بتدعيني يكون عم بشبه أي شخص آخر.
0: رح نبلش بموضوعنا، معنا ذهبنا الوقت كتير بس مش الحال نعمل حلقتين استف. السؤال بيطرح نفسه، ليه دايما منقول ما عم نفهم عبعض، ما بنفهم بعضنا؟ هيدا السؤال يلي دايما منقول، يعني سوء تفاهم كتير بيصير بين الأشخاص، بنحكي بنية كتير منيحة بتنفهم غلط، أو بالعكس بيحكوا غلط نفهمها بنية منيحة. ما بعرف لأي مدى إنه كل تصرف منا أو كل شيء بنسمعه بيكون هو فعلا يلي عم يكون حقيقي قصده الإنسان، أو لأ في شيء مخبى ورا إن كان كلماته أو إن كان سلوكياته للإنسان.
2: مزبوط. بالإنياغرام تعلم إنه الإنسان منه الشيء اللي عم نشوفه من برا وبس، في شيء أبعد من جوا. يعني اليوم يمكن حدا يحكيني كلمة قاسية أو كلمة فيها نفور أو تجرحني، يمكن هو ما قصده، يمكن هو عنده خوف معين أو عنده جرح معين عم بيخبي هذا الجرح وراء آلية الدفاع، بيكون أو أجرسف هيك
0: كتير
2: عدائي، أو ممكن يكون مثلا شخص كتير انطوائي. فهيدا السلوك هو يعني بيخليه يكون عم بيحمي حاله من من جروحات معينة أو من سلوكيات أو سوري من أفكار عايشها من قبل ما عم بيقدر يترجمها أو ما عم بيقدر ينشفى من جروحات، بيطلعها بطريقة عدائية أو بطريقة انطوائية أو في كتير أبعاد يعني لهذا الموضوع. فنحن اليوم مدعوبين ما نحكم على الإنسان بالظاهر أو بس على سلوك معين، مدعوين نفهمه برحمة بحب أكتر، شو في وراء هالسلوك، ليه حكينا بهالعدائية، جرب حبه أكتر بصير يفهمه أكتر.
0: يعني وراء كل سلوك بنقدر نقول في دوافع معينة ومختلفة.
2: صح.
0: يعني معقول اثنين يكونوا عم يقوموا بنفس السلوك بس كل واحد عنده دافع تاني
2: طبعا
0: مختلف.
2: صح. ممكن نشوف السلوك اثنين سلوك أو شخصين عم بيتصرفوا بذات السلوك ولكن دوافع الداخلية مختلفة. بعطي مثال، إذا شفنا اثنين عم بيساعدوا فقير ممكن ظاهريا عم بيساعدون بنفس الطريقة بنفس كمية المساعدة وبنفس الشكل، هذا الظاهر، ولكن دوافع الداخلية ممكن حدا عم بيساعد لأنه بحب العطاء وبحب يكون حد الفقراء وبحب يكون حد الأشخاص المهمشين، ممكن حدا تاني عم بيساعد أنه طعوا صوروني طعوا شوفوا نزلوا باباراتزي أنه بده يعمل دعاية لحاله. فهون الدافع الداخلي بيكون مختلف، وهذا الشيء اللي بنقول نحن ما نحكم على الظاهر، نجرب نفهم شو في الدافع وراء كل سلوك.
0: يعني ممكن كتير السلوك الخارجي يخدع الإنسان.
2: طبعا، وهذا أخطر شيء صراحة.
0: بس إنه كتير صعب الواحد يقدر يفهم دافع الآخر ويقدر يتحكم بأعصابه تيفهم شو بده يصير.
2: وين السر بالإنياغرام؟ الإنياغرام بتساعدني بطريقة كتير سريعة أفهم إذا هذا الآخر عن جد شو الحاجة اللي عم بفتش عليها.
0: مش لفهم الذات الإنياغرام، كمان لفهم الآخرين
2: 100% أكيد. الإنياغرام هو بساعدني بالدرجة الأولى أفهم ذاتي، ولكن بساعدني كمان كون عم بفهم الآخر وحبه وما أحكم بقى عليه. فأنا لما أتعلم إنياغرام بطل أحكم على الإنسان، بصير أفهمه أكتر ليش هو عم بتصرف بهالطريقة، ويعني ما بيخليني بس أفهم حالي، بيخليني كمان أفهم الشخص اللي قبالي. هون بنحكي إذا بدك كتير بالعلاقات بيساعدنا، إن كان زوجية مع أطفالنا بالمدرسة.
0: طيب خلينا نحكي بحياتنا اليومية، الإنياغرام كيف يساعد الأزواج على فهم بعضهم؟
2: أوكي، اليوم أنا بعطي الإنياغرام بدورات التحضير للزواج، حتى قبل ما يفوتوا على مرحلة الزواج يكونوا فهمانين بعضهم، فهمانين شخصية بعضهم قبل ما يفوتوا بالصراعات، وأكيد من بعد ما يتزوجوا إذا صار في صراعات معينة فينا نساعدهم. بعطيك مثال، أنه ممكن مثلا زوجي تقول لزوج أنت ما بتفهمني وأنت دايما تحكم علي، بصير في إذا بدك هيك صراعات معينة. هون شو بيكون فيه؟ بيكون في حاجة ما عم يعرف الشريك يعبر عنها بالطريقة الصحيحة. الإنياغرام بتساعدني أفهم أنا شو حاجته والشريك شو حاجته، وكون عم بلبي له هالحاجات بطريقة ما فيها حكم، بطريقة فيها إذا بدك إنسانية أكتر، وبتقرب العلاقات أكتر، وبتخفف كتير من الصراعات أو النزاعات بالعلاقة الزوجية. يعني مثلا قبل شو عطيت مثال أنه مثلا إذا حدا من الشريكين بحب كتير التنظيم وحدا بحب كتير العفوية، حدا بحب كتير المخاطرة وحدا بده كتير من الأمان، فهون رح يصير في صراعات أنه أنت خويف ما بتاخد خطوة، ما بتتجرأ تعمل شيء، بيصير يكب أحكام على الآخرين. أو مثلا بالعكس شخص الشريك بقوله للآخر أنت كتير حذر زيادة عن اللزوم، كتير
0: قلق
2: كل الوقت. فهون كمان لما نفهم نحن شو هو الآخر أو شو الدوافع تبعه بيساعدنا نكون عم نحسن هالعلاقات، وهذا الشيء أكيد بينطبق كمان على الأطفال، كيف نحن نطبق هالشيء مع أطفالنا بالحياة أو كيف نتعامل معهم. بعطيك مثال، اليوم إذا ولد وقع كباية وكسره، في طفل رح يهرب ويتخبى، في طفل رح يقولك لا مش أنا، وفي طفل رح يقعد يبكي بالزاوية ويحاكي يكون كتير حاسس بالذنب.
0: صح.
2: فهون أنا لما أفهم شخصيته بصير أعرف كيف وجهه لهذا الطفل، فهمه أنه أنت شخصيتك هيك، اسأله عن الشعور مش على العمل يلي صار، شو حسيت لما انكسرت هالكباية، يعني بلا ما حسسه بالذنب بجرب أفهم شعوره، شو اللي خليك تبكي أو شو اللي خليك تهرب أو شو اللي خليك تعمل هردة الفعل. هون ببلش أفهم شخصيته وساعده لحتى يكون عم يتطور، بدل ما أحكم بس على الفعل بحد ذاته أنه انكسرت الكباية وبس.
0: يعني بنقدر نقول كمان بيقلل إذا بدك بين سوء الفهم بين الناس.
2: طبعا،
0: بس أكيد. إنه كتير صعب الواحد عن جد يعني مع بالبيت داخل البيت، يعني الواحد بيقدر يتعرف شوي يكشف صفات زوجه أو ولاده وكيف تعامل معهم، بس مثلا بين بالبيت غير بخارج البيت.
2: صح.
0: يعني أوقات بالسيارات بيعملوا مشكل طويل عريض، يعني إذا كانوا عم يسوقوا، عرفت إنه بالشغل معقول كتير كمان يصير في مشاكل.
2: مزبوط.
0: إنه كمان كيف شو له دور مثلا ببيئة العمل؟
2: رح لك شغلة، من بعد ما نتعلم الإنياغرام يمكن من أول لقاء أفهم عن جد شو حاجة الشخص الآخر. يعني قبل ما أحكيك شوي عن بيئة العمل دعتيك مثل صغير، كنا بزيارة مرة كلهم حكموا على شخص معين، وهذا شخص كتير هيك عنيف وكتير بضل جائر كل الوقت وكتير ما بيعطي وجه لحدا. من وراء دراسة الإنياغرام فهمت هذا الشخص هو مجروح، هو شخص متألم، ولكن بيخبي هذا الشيء بسلوك هيك فظ من مسميه هيك قاسي،
0: مثل آلية دفاع يعني تقريبا بيصير عند الشخص.
2: صح، أكيد مثل آلية دفاع. ببيت العمل نفس الشيء، اليوم ببيت العمل إذا حدا بيحب مثلا يكتب إيميل يفكر فيه قبل بوقت يدرسه وبعدين يبعت هذا الإيميل، في حدا ممكن مدير يقلك عملي لي هالإيميل بسرعة أنا كتير مستعجل وما عندي وقت، يلا اكتبي لي هيك حيلش، بيتوتر الموظف إذا هو بيحب الكمال وبيحب يكون قاري كذا مرة. فهون نحن بنصير نفهم الشخص اللي عم نتعامل معه أنه بحاجة لهالوقت، نعطيه مجال أنه يكون عم بيعبر عن ذاته ويحقق ذاته بشكل منظم. أو مثلا حكينا عن النمط الرابع، النمط الرابع هو الفنان واللي بيحب الكرياتيفيتي. ما في أنا بالشركة أو بالبيئة العمل حطوا ورا مكتب وقولوا عمول حسابات أرقام ناشفة بالنسبة له، ما فيها
0: أحساس ولا حياة.
2: صح. فأنا بالعكس بحطه بلكي على الاستقبال مع التعاطي مع العالم، بحط شخص مفكر مثل التايب 5 يعني نمط 5، بحطه مثلا بالمحاسبة، بصير أعرف نظم عملي وشركتي بشكل أحسن. واليوم صرنا عاملين دورات بكذا شركة وتختلف بيئة العمل، اختلفت بيئة العمل من وراء فهمنا الانياغرام.
0: يعني الواحد منا بيخلق بنمط معين من الشخصية، لأي مدى قادر ينتقل من نمط لنمط آخر من خلال الانياغرام؟
2: أوكي. نحن لما نخلق بيخلق عنا صفات معينة، أو بيخلق عنا بالجينات صفات نورتها من أهلنا وإلى آخره، ولكن شخصيتنا بتتكون بعمر كتير صغير بين عمر 0 و2. هالسنتين بأول حياتنا هن كتير مهمين، لأنه بيكونوا عندي الخطوط العريضة الأساسية لنمط شخصيته، وهذا الشيء بيكفي معي لمدى الحياة. ما بقى بيتغير نمط شخصيته لو شو ما عملت، مثل بصمة إيدي. اليوم أنا إذا عندي بصمة، لو حرقت أصبعي لو تغير ترجع بتطلع زيت البصمة، نفس الشيء بشخصيته. ولكن أنا مش مدعو كون عم انتقل من نمط لنمط، مدعو كون عم باخد الصفات الإيجابية من كل الأنماط وكون عم طورها بشخصيتي، ولكن رح يضل في عندي نمط هو الأساسي اللي أنا بشتغل عليه أو بتكون عم طوره بحالي. يعني بعطيك مثال، قد ما أشتغل على حالي ولو شو ما عملت، مستحيل أنا أصير جنة أو جنة تصير روبر. يعني رح يضل في جنة عندها هالفرادي بشخصيتها، وروبر نفس الشيء. وهذا الشيء كمان بالشخصيات هو ذات الموضوع. أنا مش مدعو أكون عم بشبه حدا، ولكن مدعو أخذ الصفات الإيجابية من جنة وطورها بشخصيته، والعكس صحيح.
0: طيب كيف ممكن الإنياغرام تساعد الإنسان أنه يتطور وبدل ما يضل بقالب ثابت؟
2: هيدا أكبر خطأ ممكن يقع فيه كتار من الأشخاص، بيفكروا أنه أنا الإنياغرام بتحجم الأشخاص بعلب، أنه تايب 1 تايب 2 تايب 3 إلى آخره، وهو هذا شيء كتير فكرة سلبية وغلط. الإنياغرام تفتح لنا 9 أبواب، مش 9 بوكسات نتعلق فيها. أبواب لحتى ننفتح أكتر، ما يكون أنا محجم بنمط معين، بالعكس يكون منفتح وشوف البوكس اللي على الإن فيها أو العلبية اللي أنا على الإن فيها، اطلع براتها وشوف أوسع من هالمحدودية اللي أنا حصرت حالي بنمط معين. فأنا مش مدعو يكون محصور بنمط معين، مدعو يكون منفتح على كل الأنماط.
0: تسألك علم النفس هل بيوافقكم على أنماط الشخصية؟
2: أوكي، سؤال كتير مهم وكتير كريتيك، بحب ينفهم كتير صح. اليوم علم النفس والإنياغرام ما بيتناقضوا أبدا مع بعض، بالعكس بيكملوا كتير بعض. والدليل اليوم بمعهدنا صرنا منشئين عدد كتير كبير من علماء النفس على تقنية الإنياغرام، وهذا بلس لألون كيف يستخدموا الإنياغرام بالعلاج النفسي، لحتى يفهموا العميل أو الشخص اللي عم يتعاملوا معه، بيفهموا شخصيته أسرع، بيفهموا شو الجروحات تبعه أسرع والأليات الدفاعية اللي عنده. لأنه شوي إذا بدك الإنياغرام تعطينا طريق خريطة واضحة عن كل شخصية، وبتساعدنا نمشي step by step لحتى نوصله لبر الأمان. فاليوم أكيد عن علم النفس ما بنقيد الإنياغرام.
0: طيب بتصور في عندكم دورة جديدة، إذا حدا مهتم من كل المستمعين اللي عم يسمعونا، يعني كيف ممكن يقدروا يتسجلوا وشو المعايير اللي بتقبلوا أن يتسجلون؟
2: نعم، اليوم عشية، اليوم المساء بتبلش دورة
0: اليوم؟
2: جديدة.
0: اليوم شو قدي بالشهر؟
2: اليوم الأربعاء 29. اليوم بتبلش دورة جديدة للإنياغرام، وهي مفتوحة لكل العالم. يعني مثل ما قلت لك، مش بس للبسيكولوج، هي مفتوحة لحي الله شخص
0: لأي أعمار.
2: أي أعمار أكيد فوق 20، حتى الإنسان يكون هيك تبلش يتعرف على شخصيته وذاته. مفتوحة لكل الأشخاص بكل الاختصاصات، لأنه هي مفيدة لكل العالم بحي الله مجال كانوا. بتساعدهم يفهموا أول شيء حالهم، يفهموا الآخرين، ويساعدهم يعرفوا شو التقنيات حتى يتطوروا بشخصيتهم، ويعرفوا شو نقاط القوة اللي فيهم. لأنه الإنياغرام ما بتخبرني بس شو هي نقاط الضعف، بالعكس بتخبرني شو نقاط القوة اللي فيه، وكيف أنا ممكن أنجح بحياتي بأي دومان أو بأي ظروف بتخليني أكون أنا أحسن بشخصيتي.
0: يعني بيقدروا فيه رقم تلفون معين بيقدروا يتواصلوا عليه؟
2: اللي بيحب يتسجل اليوم بالدورة أو يتواصل مع معهدنا على رقم 81 1-6-8-6-1-8.
0: أوكي، طيب شو أكتر فكرة بيكتشف الإنسان عن حاله لما ببلش برحلة اكتشاف الذات؟
2: رح لك أول نقطة بيعيشوها الأشخاص معي هي الاندهاش. واو، عن جد هيدا أنا، بصير أقول هيك عن حالهم، عن جد هيدي شخصيتي، ما كنت بعرف أن أنا هيك. فالدهشة اللي بيعيشوها التلاميذ خاصة من أول دورة بالإنياغرام كتير كبيرة ودائما بتصير، أنه كيف أنا كنت عايش هذا الشيء بلا ما أعرف سمي لهذا الشعور، أو بلا ما أعرف سمي الحالة اللي عم بعيشها. ومن هون بتنطلق الرحلة لحتى يبلشوا يكتشفوا حالهم أكتر، ويكتشفوا كيف هن ممكن يكونوا سعيدين بحياتهم أكتر. لأنه مثل ما قلنا الإنسان عم بفتش عن الحب والسعادة، ولكن الإنياغرام بتساعدنا بطريقة كتير متسلسلة كتير واضحة اكتشف حالي. ورح لك هيك اختبار شخصي صغير.
0: هيتا نشوفها.
2: أنا لما درست إنياغرام ببلجيكا من حوالي 17 سنة، قبلها كنت عامل كتير متابعة مع علماء نفس، مع مرافقين روحيين، بس في سؤال ولا مرة حدا كان يجاوبني عليه بطريقة يشفي لي غليلة أو يفهم ليه أنا بتصرف بهالطريقة. بس درست الإنياغرام عشت الدهشة اللي عم بحكيك عنها، قلت أوف هيدا أنا، هلأ لقيت الجواب. ومن هون تغيرت كل حياتي، ومن هون قدرت انطلق لمشروع جديد بحياتي، قلب لي إذا بدك الأمور هيك بطريقة كتير إيجابية.
0: يلي عم يشاركوا عم تحس إنه في تغيير بحياتهم لما عم يتعمقوا أكتر وأكتر
2: كتير كتير كتير كتير. يعني مثلا إذا اشتركت معي مدام بتقلي بليز كمان خلي زوجي يشترك، بيجوا بيشتركوا بعدين ككوبل، بعدين بيقولوا بليز خلي الإنياغرام فوت على المدارس، لازم ولادنا يتعرفوا على الانياغرام تعرفوا شخصياتهم. وانا كمان بحب وجه تحية لمدرسة سيد السلام بالأبيات يلي معهم تعاوننا وعطيناهم دورة انياغرام للأساتذة كيف يفهموا التلاميذ بشكل أفضل، كيف يتعاملوا معهم بشكل كتير حلو، ومنها انطلقت لعدة مدارس.
0: يعني نقدر نفهم من حضرتك انه لكل شخص في دافع مختلف واحتياجات مختلفة.
2: صح.
0: وهيدا الشيء بيخلي الخلاف يصير أقل لما بيقدروا يعرفوها
2: بيقدروا
0: يكمشوها. يعني ساعتها يمكن بصير نحكم بوعي بدون ما نحكم على السلوك الآخر،
2: بدون ما نحكم على السلوك بنصير نشوف أبعد من السلوك الخارجي، شو في جرح أو في شو في ألم أو ليه عم بيتصرف بهالطريقة.
0: يعني ما لازم نحكم أبدا على السلوك قبل ما نفهم الواقع. شو الرسالة بتحب تسمعها توصلها لكل شخص عم يسمعنا؟
2: أول رسالة بحب وصلها وبحب هيك أذكر عبارة للديس برنار، بيقول لا توجد معرفة مهما كانت واسعة النطاق تسمح للمرء بالوصول إلى ملء الحكمة دون معرفة ذاته.
0: صح.
2: فملء الحكمة ببلش من معرفة الذات. إذا أنا اليوم ما بعرف حالي، كتير أمور بوقع فيها مشاكل وصراعات وجروحات وألم لأنه ما بعرف حالي. بس أتعرف على حالي كتير أمور بتحسن العلاقات، إن كان مع ذاتي أول شيء، علاقتي مع الآخر، وأهم شيء علاقتي مع الله. لأنه إذا أنا ما عندي علاقة جيدة مع ذاتي ما فيكم بعلاقة جيدة مع الله، والعكس صحيح أكيد. لأنه في مثلث أنا كتير بركز عليه بالإنياغرام، هو أنا الآخر والله. هالمثلث كتير مرتبط ببعض، ما في يكون منيح مع حالي وأنسى الآخر، ما في يكون منيح مع الله، أو مرتبطين ببعض بشكل كتير قوي. وهذا الشيء اللي بيساعدنا الإنياغرام كون عم نفهمه. فبدعي الأشخاص اللي عم يسمعونا اليوم، بليز عملوا هالرحلة، تعرفوا على حالكم ورح تتغير كل حياتكم، رح تصيروا أنتوا بسلام ونضوج أكبر.
0: تعرف أنا في هيك سؤال أخير بدي أختم فيه. عادة بحس إحساس هيدا مش إنه علاقتي مع الرب بتشبه علاقتي مع الآخرين. يعني كيف أنا بتصرف مع ربنا وكيف أنا بحكي معه كمان، لأي مدى هيدا الشيء صحيح؟
2: 100% صحيح. اليوم إذا أنا بعد الأقل بالسؤال شوي، اليوم إذا أنا عندي علاقة سائعة مع بي، أوكي، شوف بي مثلا ظالم قاسي، بصير أقول بي السماء وبيشبه بي الأرض، بصير عامل مثل كومباريزون. والعكس صحيح، إذا بشوف بي رحوم، البي السماوي رحوم محب، وأنا علاقتي جيدة مع بي السماوي، فرح تكون كمان علاقتي جيدة مع بي الأرض، وبصير أعرف كيف أرحم وحب وأتلقى هالحب. لأنه مش دائما الآخر ما بيعطيني الحب، أوقات غالبا أنا بكون عامل مثل آلية دفاع، برفض الحب من الآخرين لأنه خايف أنه أتلقى هالحب. فعلاقتي مع الله بتحسن علاقتي مع الآخرين، وبتخلي هذا الشيء إذا بدك بوعي أكبر، بوعي روحي وإنسانة.
0: صح. بدي أشكر حضورك أنا الدكتور روبرت، صحيح غبت عنا ستين بس أعطيتنا كتير بهالفترة بهالساعة، شكرا لك. وعلى أمل اللقاء فيك قريبا كمان بحلقة جديدة وموضوع مهم بيهم المستمعين، بقول لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
2: شكرا
0: لك. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارك البيتار، بلتقي فيكم إذا ربنا راد بكرة الخميس حوالي الساعة 12 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم
1: معنا. الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. في الميدانيات يسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة كفر تبنيت، ويقوم الجيش الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط بلدة كفر شوبة. ميدانيا أيضا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آلية تابعة للجيش الإسرائيلي أصيبت الليلة الماضية في جنوب لبنان، ويحقق الجيش فيما إذا كانت قد أصيبت بنيران حزب الله. ولفتت القناة إلى أن التقديرات تشير بأن الضرر نتيجة انفجار محلقة تابعة للحزب. هذا وطالبت إسرائيل بحسب القناة بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره. دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التعرض لأمن السعودية وسيادتها من خلال محاولة استهداف منشآتها النفطية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدة أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول خصوصا في كل من العراق، لبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يؤدي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية والشرعية. وجددت الخارجية إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه الأراضي الأردنية وفق ما أقرت به قوات الحرس الثوري الإيراني نفسها، ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في مقابلة مع الجزيرة إن المدنيين في لبنان دفعوا ثمنا باهظا جراء النزاع، مؤكدا أن كثيرا من النازحين هجروا مرات متكررة وسط شعور متزايد بالإرهاق واليأس. وشدد تورك على ضرورة صمود وقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات توثق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها بما يضمن إنصاف الضحايا وإبراز معاناتهم. كشف مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مشيرة إلى أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. أخيرا، نداء إنساني مستشفى KMC بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي نيجاتيف لتبرع يجرى الاتصال على الرقم 78-82-71-82. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: إذا شئنا أن نماشي حزب الله وبعض الذميين من مختلف الطوائف والمشارب، فالمطلوب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب كليا وببساطة حتى ننصرف إلى معالجة مصير سلاح الحزب. وفي الواقع علينا تاليا أن نعيش مرة أخرى في الأوهام وأن نعاني المزيد من الموت والخراب والألم. لا يا إخوان، المشكلة هي في من استجلب الدب إلى الكرم مرارا وتكرارا، فلا مات الدب ولا سلم الكرم، بينما من استجلبه يهوبر من على غصن سنديانا مدعيا الدفاع عن سيادة الكرم وعن العنب المباح والتين المستباح. على من يضحك الحزب ومن خلفه إيران، من رأنيها مرة ومرتين، أما الثالثة فمش ثابتة. في 2006 طلع علينا السيد حسن نادما ليقول لو كنت أعلم، ومع حرب إسناد غزة لم يط علينا السيد حسن ليردد العبارة ذاتها لأنه بات في دنيا الحق، لكن صاحب الرأي الفهيم الشيخ نعيم وبعدما حصرها على الآخر أطلقها مدوية عنفوانا من عمق مخبئه مستمرون في المقاومة. ومع حرب إسناد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحتلال نصف الجنوب، يريد الحرس الثوري الإيراني بصوت جهابذة الحزب الأصفر أن يقنعنا بأن بيضة الانسحاب الإسرائيلي قبل دجاجة حصر السلاح. ويبدو أن لا الحرس الثوري ولا حزب الله يريدان أن يفهما أن زمن السلاح انتهى، وأن الحجة سقطت، وأن المقاومة باتت مهزلة، وأن الممانعة استحالت مذلة. ويريد الحرس والحزب بالتكافل والتضامن أن يقنعا الناس بأن محور الممانعة منتصر، وبأن أهالي الجنوب يعيشون الأفراح والليالي الملاح، وأن البيوت عامرة والحقول زاخرة والخيرات وافرة، وأن الكرامة مصانة ولا مهانة. أهو خبل أو ختل؟ أهو جنون أم من جديد الفنون؟ أهو فطنة بداعي منع الفتنة؟ أهو تذاك طبيعي أم ذكاء اصطناعي؟ فلتنسحب إسرائيل أولا، إيه معلوم، فحزب الله يحتل نهاريا وصفد ويحاصر حيفا، ولم يبقى حجر فوق حجر في كريات شمونة وفي عكا، واغتيل بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وجدعون ساعر، وطارت قيادات الموساد والشباك، وما بقي مين يخبر أو يستخبر. بالطبع وحتما نحن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكن لدغنا من الجحر مرتين ولن نلدغ ثلاثا. فبالله عليكم يا أهل الممانعة لا تدعوا البيجر العقلي ينال منكم، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: لا يمثل الطائفة الشيعية. هل فعلا أنت بتعتقد أنه في فرق بين حركة أمل وحزب الله بالعقيدة؟ في فرق بين حركة أمل وحزب الله في الخط السياسي الداخلي بالوطن؟ في فرق في هذا الثنائي أشياء؟ يعني الكل اليوم عم بيحكوا أنه عم بيصير في شرخ، علما أنه موقف دولة الرئيس نبيه بري بعده هو هو.
1: رح لك شغلي، أنا أكيد ما بأمن أنه في شرخ، لأنه أنا لعبة صرنا سنين تعودني لها. رئيس بري فنان بالسياسة يعني، ودائما في لعبة الجود كاب باد كاب، وفي توزيع أدوار بينهم. اليوم الخيار عند رئيس بري، بده يفضل حزب الله أو الطائفة الشيعية، بده يقرر بين حزب الله والطائفة الشيعية. أنا بقول بكرر، حزب الله هو الرئيس بري عم يتحول أكتر أكتر لجناح السياسي تبع حزب الله. أنا ماني مراهن عليه صراحة، ماني مراهن على الطبقة السياسية اللي وصلتنا لوين وصلنا، ماني مراهن على دينوزورات الماضي يلي مثل الرئيس بري ورئيس جنبلاط بيمثلوا كل شيء نحن ما منحبه. ازدواجية بالكلام، عدم الوضوح بالطرح السياسي، بيقولوا شيء فوق الطاولة شيء تحت الطاولة. نحن جيل جديد، بدنا طرح جديد، بدنا وضوح، بدنا شفافية. وأكيد هالأشخاص يلي وصلونا وصلنا اليوم، ما فينا نبني لبنان المستقبل يلي بدنا إياه كلنا ليكبروا فيه ولادنا مع أشخاص مثلهم.
0: بس اليوم بالواقع اللي نحن موجودين فيه أستاذ لويس، بس نحكي إنه عنا جنوب محتل، بس نقول إنه حزب الله يأتمر من إيران، واليوم بعد إيران وأمريكا في حرب. يعني ممكن بأي لحظة بيقول الإيراني لحزب الله افتح الجبهة، صحيح ولا لا؟
1: وهيك صار.
0: وإذا هلأ هيك رح يصير، يعني نحن عن أي فصل مسارات عم نحكي؟ عن أي مواجهة لحزب الله داخلية عم نحكي؟ عن أي اجتماع وتفاوض واجتماع روما ومنطقة تجريبية عم نحكي؟ الكلمة لمن في لبنان؟
1: لرئيس الجمهورية.
0: كيف؟
1: رح أقول لك كيف. أول شيء اليوم في رئيس ترأس الجمهورية، وبين هلالين الله يساعد الشعب اللبناني. يعني أيام الاحتلال السوري كنا بوحدة المسار والمصير، واليوم رجعنا بوحدة الساحات. يعني نحن منحب الشعارات الفارغة بلبنان. حزب الله الشغل اللي عم بيقوم فيه منه قانوني. بدك توقفيهم، بدك تحطي لهم حدود، بدك توقفي استواجية حزب الله بإقالة مثلا وزراء حزب الله من الحكومة. مش طبيعي يكون عندهم بعض، أنا كمرة بكررها، بس مش طبيعي يكون عندهم بعض لا اليوم وزراء بالحكومة.
0: يعني أنت عم تعمل أزمة حكومية، عم تعمل أزمة سياسية بالبلد اليوم. يعني الحديث عن إقالة وزراء، أنت عم تعمل أزمة مع الطائفة الشيعية بالبلد.
1: مش مزبوط، عم بعمل أزمة مع حزب الله. ورح لك شغلة، المشكلة مع حزب الله واصلة، وحزب الله عم بيحضر حاله. وحزب الله يعني نهار اللي رح يرتاح شوي، نهار اللي رح يرتاح قالنا بكل وضوح جاي دوركم. شفنا شو كان عم بيحضر من بضعة أشهر، وقت ما كان في تقارير صحفية واستخباراتية
0: انه
1: كان
0: عم بيحضر
1: اقتحام، وانا اكيد انه هيدي فكرة اقتحام السراي بعدها بباله. وبعده شفنا اليوم كان في كمان بترانسبرنسي، كان في خبر على انه شبكة اتصالات تبع حزب الله يلي فاتت بشبكة اتصالات الدولة ببيروت. الجماعة عم بيحضروا حالهم للمواجهة المرتقبة، لأنه كتير واضح اليوم أنه سلاح حزب الله ما عنده غاية خارجية، عنده غاية داخلية، وبدك تواجهيه. ما في
0: غاية. شو غايته الداخلية برأيك؟ الانقضاض على الدولة برومتها؟
1: أكيد مثل ما عمل آخر 15-20 سنة، يعني من 2005 لليوم عملها شغلته وعملته، يفوت على الدولة أكتر وأكتر، يفوت على الإدارات تبع الدولة، يوجه الدولة، يوجه الفكر العام مثل ما هو بده، من تلفزيون لبنان يلي كان عم بيحكي بالمقاومة وجر، وهو يصنف مين لبناني مين منه لبناني. بقى هالشي ما يطلع منه.
0: بس في عنا قدرة، يعني بس تحكيني انه صحيح انه هذا هو المطلوب يمكن من لبنان، بس نحن كلنا بنعرف التركيب اللبنانية، كلنا بنعرف التاريخ اللبناني الحديث من مواجهات. يعني مش عبثا يتم التهديد بحرب أهلية، أي يحتمل لبنان أي حرب أهلية مقبلة؟ وليست هذه المطالب شرارة لإعلان هكذا حرب أهلية؟
1: حرب أهلية بين مين ومين؟ مين مسلح اليوم غير حزب الله؟ ما في أي فئة مسلحة بالدولة، في الجيش اللبناني.
0: الجيش اللبناني طلع في بيان أنه وقتها لضباط مجهولية الهوية، ولكن تسرب بيان أنه نحن مننقسم.
1: بس بقول لك شغلة، ما هون بدنا ست كارلا وزراء 24 وزير يذهبون حيث لا يجرؤ الآخرون، مثل ما عمل الوزير جو رجي. الوزير رجي يمكن تجرأ ويمكن بحد إلى حد ما تخطى حدوده، علما أنه احترم القانون وقت ما أعلن الوزير الإيراني بيرسونا نون غراتا. السفيرة الإيرانية بيرسونال غراتا. لازم كل وزير يعمل هذا الشيء. كان مفروض إنه نيابة العامة التمييزية أو وزير العدل يحرك نيابة العامة التمييزية بخصوص نادي الضباط الأحرار يلي صدر بجريدة الأخبار المشبوعة. يعني مفروض كل واحد يعمل شغله. شو مانع اليوم؟ لا اليوم وزير الداخلية وزير الدفاع ووزير العدل يتحرك بالخصوص، النيابة العامة تتحرك بالخصوص، يكون في توضيح من الجيش، لأنه مش طبيعي إنه يكون يصدر هيك بيان وما نعمل شيء. ما هيدي ما فينا نبني بلد بلا محاسبة وبلا مساءلة، هذا شيء أكيد يعني.
0: بس هيدا ما بيغض النظر إنه يمكن يكونوا موجودين. هلأ ما عم نعرف شخصياتهم، ما بنعرف إذا كان موجود هذا البيان فعليا أم لا، ولكن هيدا ما فينا نغض النظر إنه هذه الاحتمالية واردة، وعلى طول بخوفوا من انقسام الجيش اللبناني. ما مدى صحة هذا التخويف؟
1: ست كارلا، وقتها مع عملية فجر الجرود وعملية نهر البارد، أكترية اللي يمكن الجيش اللي فيه يمكن أكترية مسلمة ويمكن سنية حتى، ما انقسم وفاتوا على الإسلاميين يلي كانوا بالمخيم بنهر البارد وقاموا بعملية فجر جرود. بقى رح أقول لك شغلة، الجيش أنا الجيش
0: كانوا لبنانية. نحن اليوم عم نحكي عن حزب الله اللبناني،
1: حزب الله اللبناني بس قياداته إيرانية، عقليته إيرانية،
0: بس هو عنده شعبية لبنانية
1: وعنده ويزني. جمهور وعنده جمهور لبناني، بس اليوم بالنتيجة وقتها ما في شخص بخالف القانون بتحطي له حدود. شو وظيفة الجيش؟ شو عقيدة الجيش؟ بدنا نكون واضحين. أنا بفضل الجيش، بفضل أنا نص جيش فعال بدل ما يكون عندي جيش كامل قاعد بالسكن، لأنه إذا بيبقى بالسكن ومشلول هون بينقسم. هيدي شغلة الجيش والجيش أدى. عنا جيش باسل وشفنا شو عمل بآخر فترة، وشفنا حتى وقت ما كان في مظاهرات بالفترة الأخيرة كيف كمان إجا وضرب بيدنا الحديد. يعني بس بدك قرار سياسي واضح.
0: ألم يوجد هذا القرار السياسي؟ نحن اليوم عنا قرارات حكومية جريئة ومتقدمة جدا في هذا الخصوص، ولكن ما شفنا أي تحرك على الأرض. هل فعلا هو الناقص غطاء سياسي أم أنه الناقص جرأة من جانب المؤسسة العسكرية؟
1: ناقص جملة بقرار مجلس الوزراء بخصوص حل بخصوص حصر سلاح، يقولوا أنه على الجيش قيام بمهمته بالقوة إذا لزم الأمر.
0: ما قالوا أنه حل الجناح العسكري والمظاهر المسلحة لحزب الله، بس يكون هذا الحزب الله خارج عن القانون في هذا، وهيدا بند حكومي رسمي، يعني الجيش عليه أن يتحرك تلقائيا.
1: أنا لا إلي لا، لأن هيدا بند رمادي، لأنه وقت ما عم نفوت بالفرق بين العسكري والأمني والسياسي، يعني عم نجي أنه عم نقول عم نضيع تبديع الطاسي. بقى بدنا نكون واضحين، والوضوح بالقرار الحكومي بإعطاء السلطة للجيش أنه ينفذ القرار بالقوة. ورح أقول لك شغلة، كل واحد منا بشغله، يعني شخص بده يقوم بواجباته، إذا ما فيه يقوم بواجباته يقول أنا ما فيه، بيعطي محله لحدا تاني. مدرب فريق فوتبول مطلوب منه يربح بكأس العالم، إذا هو معتبر أنه فريقه ما فيه يعني ما فيه يربح وفريقه مش قده، خليه يستقيل، يجي محله غير مدرب بيقدر يفوت العقلية انه لا فينا احنا قدى ورح نعمله. بس انا اليوم ما فقدت امل بالجيش.
0: بس في موازين قوى داخلية على الارض بتفرض نفسها اليوم. الامر الواقع يقول انه القوة الموجودة هي لحزب الله. مين اقوى من حزب الله اليوم على الارض؟ الجيش اقوى؟
1: الجيش اللبناني اكيد اقوى من حزب الله. حزب الله اصلا ما انه قادر يظهر من تحت الارض. ما في طيران الإسرائيلي فوق راسه، في الأمريكاوي إلى ما هنالك. وللأسف يعني حزب الله وصلنا ليكون في مصالح مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. هيدا الواقع الجديد اللي احنا عايشين فيه اليوم.
0: شو قصدك يعني اليوم؟
1: يعني اليوم باتفاق وقف العمل العدائية بالام او يو بالاتفاق الإطار تبع 26 حزيران
0: تبع المناطق البايلوت زونز التجريبية
1: وتبع البايلوت زون إلى ما هنالك، كتير واضح أنه اليوم الجيش اللبناني شريك الجيش الإسرائيلي بمكافحة الوضع الشاذ يلي اسمه حزب الله.
0: أما هيدي هي النقطة اللي هن محور الإيراني اخدينا، أنه اليوم يتحول الجيش اللبناني بفعل هذا الإطار، اتفاق الإطاري بالأحرى، إلى حامي أو حارس للجيش الإسرائيلي.
1: ما أكيد، ما هن الإيرانية وتلاميذهم بلبنان كتير قوية بأنه بيقلبوا المقاييس. ونعرف نحن انه معهم شو مسار انتصار. اكيد فيهم يجوا يسيروا ويصوروها مثل ما هن بدهم، بس الحقيقه انه جيش شغلته يحمي الجنوب، يحمي كل لبنان، يحمينا كلنا، ما يكون في سيف وشتى تحت سقف واحد، ويوحد سلاح ويوحد تطبيق القانون بجميع المناطق اللبنانيه. هيدي شغلته هو قدها، الجيش قدها، بدنا نفهم كلنا انه الجيش قدها، فيه يعملها الجيش. اذا بدنا نوقف نقول ما فيه يعملها، وعلى قيادة الجيش أنا برأيي كمان مطلوب منا، مثل ما كان من أكثر من سنة كان في خطاب كتير واضح لقائد الجيش رودولف هيكل بالكاسليك وقتها ما حاور الشباب وحاورنا كلنا، وأنا كبر قلبي وقتها ما سمعته عم بيحكي. مطلوب كمان منه اليوم كمان يحكي بهالصرامة بهالوضوح بوجوه أي وضع شاز بلبنان، وحزب الله وضع شاز وما لازم نتعود للوضع الشاز.
0: طب اليوم عم ترجعك شوي للي عم بيصير اقليميا ودوليا استاذ لويس ابو شرف، عم نشهد نحن اليوم انه بعد الملف الايراني الامريكي على نار، بعد في ضربات، تجدد الحرب احتمال وارد جدا جدا جدا، ولبنان ليس بمنأى. برجع بسأل سؤال يلي هو البديهي، ما جدوى كل يلي عم بتقوم فيه الدولة اللبنانية الرسمية اليوم؟ إذا قرر حزب الله قالت له إيران بلش، ولعت الدنيا. إذا إسرائيل أطلقت صاروخ على إيران، تحرك حزب الله، رجع لبنان، شوف إذا عم نعمل بروما هلأ، رايح الوفد اللبناني على روما، شو رايح يعمل؟
1: معك حق. وبلشت قبل كان في سؤال كمان على الضمانات، يعني بدنا ضمانات وهيدا زيت الشيء. أنا اليوم ما بدي ضمانات من الأمريكان، ما بدي ضمانات من الأمريكان، أنا بدي إنه جيشي يوم بوجباته. رح أقول لك شغلة، اليوم شو مصدر الاحتلال الإسرائيلي وشو معقول يجيب الاحتلال السوري مجددا على لبنان، أو على الأقل الجيش السوري على لبنان؟ وجود حزب الله. إذا منشيل حزب الله، الإسرائيلي بالنص باتفاق الإطار يلي هو اتفاق، يعني اتفاق مبدئي بس اتفاق منه إعلان نوايا إلى ما هنالك، في واجبات على الفريقين. باتفاق الإطار كتير واضح إنه الجيش بده يقوم بواجباته، إنه حزب الله هو العدو، وأنه بالنتيجة ما بيصح إلا الصحيح. وأنا كتير متفائل بهالخصوص.
0: متفائل؟
1: أنا كتير متفائل.
0: منك بتخوف من تجدد الحرب؟ اليوم كله عم بيقولوا انطبوا للحرب بعد ما همدت.
1: بلك شغلة، إذا انسحب الإسرائيلي، أنا كلهم كمان عم بيحكوا هلأ مثل كمان.
0: لا انسحاب إسرائيلي كان واضح نتنياهو، لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان.
1: وأنا شو بيهمني صراحة، شو بيهمني أنا إذا انسحب الإسرائيلي ورجع قوي حزب الله؟ يعني شو بنكون عملنا؟ ما بنكون عملنا شيء، بنكون رجعنا فتنا مددنا الوضع الشاز وحروب وحروب وحروب. انا اكيد بدي انه ينسحب الاحتلال الاسرائيلي، اكيد بدي انه ينسحب الجيش الاسرائيلي، بس بالنسبه إلي انا بعتقد اذا الجيش الاسرائيلي رح ينسحب ورح يبقى حزب الله، شو رح يشيل حزب الله؟
0: يعني
1: لازم انه اكيد بدك تشيل حزب الله، بدك تقومي بواجباتك تجاه حزب الله، بدك تواجهي حزب الله، وبعدين بيزول الاحتلال. وعلى كل حال يعني كل مرة احنا بنحكم عن نوايا، ما هن كاتبين باتفاق الاطار انه ما عندهم اي
0: تواجد جنوب الليطاني،
1: انه ما عندهم، ما بدهم يبقوا بلبنان،
0: اطماع
1: بلبنان. وشفنا على كل حال وقتها ما كانوا بلبنان من الـ 82 لل 2000، من 82 لل 2000 بقيوا 18 سنة عمروا مستوطنة. لا، هن بدهم يبقوا بلبنان، يبقوا بلبنان. شو بدهم بلبنان؟ هن بدهم يشوا راحتهم، ونحن بدنا نشي راحتنا، ونحن ما بنشي راحتنا بوجود حزب الله.
0: بس بيقولوا لك ما شفت الخريطة التي أظهرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة اللي تضم إسرائيل الكبرى، ما عم تسمع تصاريح المتشددين الإسرائيليين في إسرائيل يلي عم بيحكوا عن يعني تطبيق نبوءات التوراد بالنسبة لهذا العصر. يعني طب هيدول كيف بتقول انه انت ما في اطماع اسرائيلية بلبنان؟
1: وبسمع كمان انا انه يديين حزب الله يلي بيقولوا انه لبنان هو جزء من الجمهورية الاسلامية الكبرى بالامة، انا بسمعهم كمان بيقولوا لبنان ما موجود بالنسبة لهم. بسمع اثنين وبطنش. اكيد باسرائيل في اشخاص عندهم أطماع جغرافية، بس اليوم الحكومة الإسرائيلية عندها موقف ثابت، بحق لك الواحد يقول شو ما بده، بس الموقف تبع الحكومة الإسرائيلية موجود باتفاق الإطار، موجود عبر تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي أو السفير الإسرائيلي بأمريكا يلي أطلع على كذا شاشة لبنانية ويلي قال بكل وضوح نحن ما عنا أطماع بلبنان.
0: وحتى بالضمانات الأمريكية في هذا الخصوص للبنان، يعني كمان في ضمانات أمريكية أنه أنتوا عملوا حصرية للسلاح ونحن بنضمن انسحاب إسرائيل من الخط المنطقة الصفراء.
1: بترجع يا مرتا مرتا، بدنا نقوم بوجباتنا ست كارلا، إذا كل واحد منا بيشغله بيعمل شو عليه بيتخطى شوي حدوده بيكون وضع البلد أحسن بكتير.
0: طيب بس اليوم يعني ما فينا نغفل عن هذه الحقيقة، اليوم إيران يعني هي تملك الأوراق القوة، وبالنسبة للملف التفاوضي الأمريكي الإيراني حزب الله هو من أقوى الأوراق.
1: مزبوط.
0: وذكر اليوم ذكروا المسؤولين الإيرانيين أنه لا استئناف للمفاوضات إذا ما كان البند اللبناني هو بصدارة بنود هذا التفاوض. يعني نحن بعده مسارنا غير منفصل عن إسلام أباد،
1: هيدا هيك الإيراني بده، بس الواضح جدا اليوم
0: الأمريكاني شو بده؟ الأمريكاني ما قال لا. يعني أنا أوكي بفهم أنه هيدا الموقف الإيراني، بس أنت كيف بتفسر الموقف الأمريكي في هذا الخصوص؟ ما سمعنا ضغوطات مبارح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو أنه لا أعطينا ضماني بدك تنسحب بجدول زمنية محددة.
1: بدي لك شغلتين على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي. على الصعيد الداخلي أنا صراحة يعني ما بيهمني شو بيقول الإيراني، ما بيهمني شو بيقول الأمريكاني،
0: بس ما هي طبيعته على لبنان.
1: مين مسؤول تجاهي اليوم؟ أنا رئيس الجمهورية مسؤول تجاهي، رئيس الحكومة والحكومة هن مسؤولين، هن بدي حكمهم. أنا بدي حكومة وطبق حكمة تجي تنفذ التزاماتها تجاه الشعب اللبناني، ما بيهمني الأمريكان شو بيقول. بس اليوم على الصعيد الدولي الواضح جدا أنه مسار إسلام أباد سقط، ومسار لبنان واشنطن القطار انطلق من زوتر الغربية وإن شاء الله وجر. ونحن عنا فرصة تاريخية، عنا اغتراب بياخد العقل سيد كارلا، هيدي ثروتنا اغترابنا، هيدا لبنان. لبنان هو العالم الموجودين بلبنان والمغتربين موجودين بكل أنحاء العالم. واليوم بالحقيقة الحلقة الضيقة تبع الرئيس دونالد ترامب، عنا صهره وعنا شريكه وعنا صديقه، يعني صهره من البيت لبناني من البيت مسعد، شريكه توم براك أصله لبناني، وصديقه سفير ميشيل عيسى يلي بيقشقش وقت ما بيحكي لبناني أحسن من إنجليزي وأحسن من وفرنساوي أحسن من إنجليزي كمان. ما هيدي ثروتنا، هيدي قوتنا، نحن نقدر نستعمل هالأشخاص يلي هن بيحبوا لبنان، يلي بيحبوا لبنان جدودهم، لهن يقدروا يأثروا على السياسة الأمريكانية واللوبي الأمريكاني، اللوبي اللبناني بأمريكا مع أشخاص مثل توم حرب يلي هن بيحبوا بلدهم بيحبوا لبنان وعم بيدفشوا بالاتجاه اللي نحن بدنا إياه، بدنا نستفيد منهم. ما هو ثروتنا، هو ثروتنا،
0: هو ثروتنا. بس أنت هو كمان يعني عم بحكي عن توم براك بالتحديد، ناسي إنه ذكر إنه من الأفضل على ما يبدو أنه نتيجة ما بعرف شو قصده، يعني أنه نرجع لسوريا الكبرى ويكون لبنان ولاية من سوريا. يعني عن أي لوبي عم تحكين؟ عن أي شغل. توجه مساعد للبنان عم تحكي معي؟
1: على أنت أخذت مثل توم براك.
0: لا أنا
1: تحكي لها عم ميشيل عيسى، بس رح لك شغلي على توم براك بصورة خاصة. جننوا السياسيين اللبنانيين، جننوا، لأنه كل ما يكون في اتفاق مع الرئيس بريتين النهار يرجعوا يشيروا على فاصلة أو على حرف أو من هون أو من هناك. جننوا آخر الاخر شي بتعرفوا شو، خلي سوريا تفوت عليكم.
0: بس هذا ما يقوله الرئيس الامريكي دونالد ترامب. يعني ما في مره ذكر شيء الرئيس الامريكي دونالد ترامب الا ما كان فعلا عم بيفكر فيه وعم بينفذه. يعني وقت قال ريفييرا بغزه وهو مشروع للتنفيذ، المنطقه الاقتصاديه في لبنان، نحن بس بنذكرهم بس ما عم نعرف خطورتهم. اليوم كمان انه يفوت قوات احمد الشرع الرئيس السوري للبنان لمحاربه حزب الله، شو عم نحكي؟
1: أنا
0: عن اي لبنان؟
1: بحب اعطي امثال بالانجيل، في مثل الرجل المخلع يلي اجى يسوع قال له قم خذ فراشك ومشي، ما اجى حمله قال بدك تقوم لحالك بس بدك تامن فيه. على الدوله اللبنانيه تقوم تكون محدله تتصرف كدوله، تكون عندها هيبه مثل ما البي عنده هيبه بالبيت مع اولاده بيحط لهم رولز، اذا بيتخطوا الرولز في عقاب، لازم ذات الشيء يصير كمان مع الدولة، تتصرف يكون عندها هيبة. مغفر الدرك بيكون في 10 أشخاص بضيعة فيها 1000 شخص، مغفر الدرك عنده هيبة، هيبة الدولة. بقى بدك الدولة تقبض حالها جد، تكون قوية وما يخافوا، وإلا للأسف إذا نحن ما رح نقوم بواجباتنا إسرائيل رح يكمل، بس إسرائيل ما بيشتغل عندي وعندك، وإيه اكيد رئيس ترامب كل مره عم بيطفش السور, عم بيطفش السور ليقول بتعرف اذا ما رح تعملوا شغلكم رح يفوت السور.
0: كرمال هيك برايك هي معادله الرئيس الامريكي دونالد ترامب, ام انه فعلا هذا المشروع تبع الشرق الاوسط الجديد يتطلب هذه الرؤيه يلي عم بيظهر لنا اياها الرئيس الامريكي دونالد ترامب؟ يعني هلا اليوم نحن رح نشوف دور لتركيا بالمنطقه, في دور لقطر, في دور لاسرائيل, في النفوذ الاسرائيلي, اتفاقات ابراهامز, المنطقه الاقتصاديه يلي هي منطقه ما فيها سكان وهي بجنوب لبنان, يعني هيدا نوع من شو بدك تسميه, دخول القوات السوريه. فعلا نحن اذا قمنا كدوله رح يروح هيدا المشروع وخلص لا صاروا دوله, يعني ما بدي كمل مشروعي
1: وقت ما رح قلكش ايه اكيد, لانه وقت ما عندك الرئيس اللبناني بواشنطن, الرئيس الامريكاني بيجي بيقول له انا بشوف فيك شريك استراتيجي, شريك مش ماده, شريك بدك ايه تتصرف كشريك, ويكون في مثل ما في قطر وفي تركيا ويكون في لبنان, ولبنان بتنوعه بوجود النكهة المسيحية والنكهة الغربية, وبذات الوقت الإسلام يلي بيفكروا مثل المسيحية والمسيحية مثل الإسلام, كل ما هيدا لبنان الحلو, ما هيدا لبنان الرسالة, رسالة الحرية مش رسالة التعايش, رسالة حرية. نحن موجودين بهالشرق كرمال الحرية, كرمال نقدر نعيش بكرامتنا بهالشرق, هيدا رسالة لبنان وهيدا مش موجودة بأي بلد تاني بالعالم. وأنا برجع رح لك شغلة, ونحن يعني ما حدا نقدنا, ما حدا أدنى. شفت هلأ كيف الإيراني عم بيقصف كل بلدان الخليج؟ الشخص الوحيد يلا أخذ قرار بفصل باعتبار السفير بشران غراتا هو وزير الخارجية اللبناني بكل الخليج, هو الشخص الوحيد, هو طبعا أصغر بلد بالعالم,
0: وما شفناه الرئاسة
1: مزبوط. وأنا رح لك شغلة, ما لازم أنه هالشي يشوه على زيارة, بس اكيد انا كنت بتمنى انه الوزير راجع يكون بالوفد الرئاسي, لانه موقعه هونيك, لانه اول شيء كان بخبرته, يعني الوزير راجع هو خدم الدولة على مدى سنوات يعني, وبيعرف هو كل الدبلوماسية واسرار الدبلوماسية وفن الدبلوماسية يعني, واكيد كان المفروض انه يكون موجود هونيك. وانا بستغرب انه ما كان موجود هونيك, لانه كمان الوزير راجع بينتمي لفريق سياسي اللي هو القوات اللبنانية يلي دعيوا للقاء معراب ثلاثة يلي بين هلالين انا كنت فيه, وبمعراب ثلاثة اجوا قالوا نحن معك لرئيس الجمهورية, وقالوا لرئيس الحكومة نحن معك, انتم شو نحن معكم. بقى رئيس الجمهورية اليوم عنده كتلة نيابية وازنة, عنده اهم كتلة نيابية ان كان مع القوات او الكتائب او النواب السنة المستقلين او كتلة النائب ميشيل معوض, عنده كتلة نيابية وازنة وعنده أكترية من الشعب معه. if not now when, اذا مش هلأ رح نحصر السلاح, امتى رح نحصر السلاح؟ وانا بأكد لك انه انا هالشرق الاوسط الجديد انا ايه بدي, انا هيدا بدي. واكيد انا ما بشوف انه جنوب رح يكون منطقه بلا سكان, بالعكس رح يكون في فرص عمل لكل سكان جنوب اللي هن من كل الطوائف, بس بدك تشيل حزب الله اول شيء من جنوب ومن كل لبنان, بدك تشيل عقليه حزب الله من جنوب ومن كل لبنان. وبدي اقول لك شغله, يعني نحن كل مره ستكلم نحكي على سلاح حزب الله وبنحكي على حزب الله, وكل مره يعني انا بطلع بوجه انه كيف بدي ارجع, كيف بدي اكون عندي مقاربه جديده لموضوع السلاح, شو بدي اقول يعني ما نقال قبل نبحث صوتنا نحكي على سلاح حزب الله. وصراحه الى حد ما طلع دينا نحكي على سلاح حزب الله, انا حابب احكي على مواضيع انمائيه بتهم المواطنين. المواطن اليوم بكسروين مثلا بهمه الاوتوسترات, بهمه الصرف الصحي, بهمه القدره الشرائيه, بهمه الشيخوخه, بهمه كلها, بهمه فرص العمل, بهمه يقبض معاش صح, يسمح له يعيش بكرامه. بس كل هيدا ما فيه يصير, كل هيدا ما فيه يصير طالما في وضع شيز اسمه حزب الله. بدنا نعترف بهالشي, بدنا نعترف بإيرانية حزب الله, وبدنا نواجههم بكل وضوح.
0: صحيح, هذا الوضع الشاذ يلي انت قلت لي اللي هو حزب الله مرتبط كل مصير لبنان فيه وبحصرية السلاح. طب ما الدور التركي اليوم المستجد على الساحة؟ تركيا يمكن فاتحة قنوات مع حزب الله, وفي تقارير كانت بتقول بالفترة الأخيرة أنه حتى أنه وصول السلاح إلى حزب الله كان عم يتم من خلال تركيا. اليوم بكرة نحن عشية زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا, شو الوضع؟ شو هي الصورة؟
1: أكيد تركيا هي أنه بالنتيجة كان في الأمبراطورية العثمانية يعني, وفيها النزعة عندهم عند الأتراك. بس واليوم كمان انه الرئيس الشرع اجا بدعم تركيا وهو حدودنا, بس بالنتيجة من فترة كان في رئيس نواف سليم بتركيا, متفضلت قلت رئيس الجمهورية رح لهونيك, نحن رايحين هونيك لانه شغلة واحدة برأيي, نقول لهم انه نحن معكم ونحن بزيت النظرة، لانه كمان الاتراك والامريكان كتير قرابة بعض عنا، بدنا كلنا هالشرق الاوسط جديد وبدنا يكون تساعدونا اذا فيكم بانه ما بقى تقطعوا سلاح لحزب الله.
0: طب ليه هيدا هون الموقف الملتبس؟ يعني اذا بدي حاول افهمه انا وياك استاذ لويس ابو شرف، تركيا من ميل هي من اوصلت احمد الشرق، يعني لعبت دور كتير كبير بوصول احمد الشرق الى سدة الرئاسة السورية، مزبوط ولا مزبوط. لا من ميل التاني هي من تساعد وإن بطريقة غير مباشرة حزب الله على الصمود، على إعادة بناء ترسانته، إعادة بناء بنيته التحتية، يعني كمان عندها خطوط مع إيران.
1: مزبوط.
0: بالوقت عينه هي كمان في إلى خطوط مع قطر وعندها خطوط كمان مع أمريكا. شو الدور اللي عم تلعبه تركيا؟ من هي
1: تركيا؟ أمبراطورية عم تعمل مصلحتها، بدها تراعي وضع الأمريكان وبالنتيجة بدها تحط حدود لإسرائيل، ويمكن هي بتعتبر أنه بوجود حزب الله يلي هو أضعف من قبل بس بعده موجود، عم تستلم إلى حد ما، عم تتحكم in collaboration with الإيرانية إذا بدك بكارت حزب الله، يعني لأنه هي عم إذا في سلاح عم يفوت من وراء تركيا وعم تعمل مصلحتها. نحن كلبنان رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الخارجية، لأنه هن بنتيجة حلفائنا الأتراك، منهم أعدائنا، وعنا تاريخ نحن معهم، وكنا جزء من الأمبراطورية العثمانية، وفي كتير قوانين لليوم هن قوانين الأيام العثمانية، منهم قانون الجمعيات يلي بيراعي وضع حزب الله اليوم. بقى لازم نجي نكون واضحين معهم، قلن عملوا معروف لهون بس،
0: يعني لا تسويات،
1: لا ما في تسويات، ما التسويات وأصلتنا وين وصلنا. هالعقلية القديمة ست كارلا، يعني طاولوا بالكون بدنا نراعي وضع الجميع، لا ما بدنا نجرحهم، وهيدا هيدي وصلتنا لوين وصلنا. انا بدي اوصل على بلد لبنان ما يفرق بين المسلم والمسيحي، المسلم وقت ما بيصلي بيقول لا اله الا الله، المسيحي وقت ما بيصلي بيقول نؤمن باله واحد، ما الله واحد للجميع، في الله تبع حزب الله والله تبعي والله تبعك، في الله واحد فوق، وعنا هال 10450 كيلومتر مربع، خلينا نعيش فيهم سوا بكرامه مثل ما نحن بدنا، كل واحد يقدر يمارس دينه
0: بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وكل هيدول،
1: ولا وجود لعقلية حزب الله بهالبلد، لا وجود لها، ما فينا نتعايش معه، ما في تطبيع معه.
0: سؤال أخير بدقيقتين يمكن ما بقى معي كتير من الوقت، لابد أنه نتطرق نحن عشية ذكرى يعني رابع أكبر تفجير بالعالم، بالعالم كيف يعني نحن عم نعمل ذكرى سنوية ورا ذكرى سنوية ورا ذكرى سنوية وتغير العهد وما تغير العهد، نحن بعدنا ما عنا أي تحقيق واضح بين إيدينا، بعدنا ما بنعرف مين المسؤول عن أكبر رابع تفجير بالعالم، تفجير نووي. يا عمي نووي،
1: العدالة المؤجلة منا عدالة، وآخر شيء ما بيصح إلا الصحيح. ورحلك شغلة بدي أحكيك على أربعة، بس بدي أقول لك كمان على كل شهدائنا، إن ننسى لن ننسى، من رفيق الحريري لجبران تويني لوليد عيدو وخالد عيدو ابنه لوسام عيد، وصولا للياس الحصروني وباسكال سليمين، الحقيقة رح تطلع مثل ما شفتها من فترة، طلعت عم بيج في بوادر حقيقة لرمزي عيراني، رح يكون في زيت الشيء هلا. وبخصوص شهداء أربعة آب وضحايا، لأنه هن أكتريتهم ضحايا، لأنه هن مش كانوا
0: قاعدين بيوتهم،
1: ما قرروا يموتوا كرمال شيء، هيدي كاسة الكوارث. بس هيدي الشيء اللي وصلنا أنا برأيي لأربعة آب هو هالعقلية، نجي نوصل، لأنه بالنتيجة هيدا مرفق، هيدا مرفق عام، شو عم بيعمل الأمونيا هونيك؟ ناطرين كلنا القرار الظني وما بيصح إلا الصحيح. وأنا كتير متفائل،
0: أنت متفائل أكيد. ومؤمن بعدالة القضاء بلبنان بهيدا الوقت بالذات؟
1: أكيد، وأنا عندي كل الثقة بالقضاء اللبناني اليوم بقيادة سهيل عبود وقضاة شباب، أنا عندي كل الثقة بالقضاء اللبناني. وأنا برأيي رح لك شغلة، ما كنا بنعرف وصار بأربعة آب، مثل ما وقتها ما استشهد الرئيس الحريري بينا سنين، بس كنا عارفين مين قتل الحريري.
0: ايه بس شو طلع لنا بالاخر؟ ما هو هيدا اللي بخوف اكثر، يعني تجربه التحقيق في الشهيد رفيق الحريري ما بيشجع ابدا اليوم انه نكمل بالتحقيق بهيدي الظروف بعد مثل ما هي بلبنان.
1: التحقيق برئيس الحريري وصلتك على الحقيقه،
0: عرفنا على شو؟
1: على الحقيقه، ما صار في مقاسه
0: على اسماء، ممنوع نقول كيانات، ممنوع نقول احزاب.
1: ما هيدي ما اذا بتقرا كل القرار، اذا بتقرا كل القرار بيقول لك السوري حزب الله، السوري حزب الله، السوري حزب الله، لهذه الاسباب هالاربع اشخاص، يعني يعني واضح جدا انه سوريا وحزب الله، هيدا كتير واضحه.
0: هلا الحبس
1: يعني
0: في شوارع
1: بس ما صار في محاسبه، بس صار في حقيقه، والحقيقه تبع 4 آب رح نوصلها. ووقتها ما كل شخص عم بيتنازل عن صلاحياته مثل ما تنازلوا بقصه المرفأ، وقتها ما كل شخص كان عارف انه ايه ما في اهل امونيا وما عمل شيء، لانه كان في خوف، كان في خوف عن كل هالسياسيين وهالمدراء
0: وكل هالاشخاص وهيمنه
1: لحزب الله.
0: يعني ما فيهم يعملوا شيء،
1: بلا فيهم يعملوا شيء،
0: فيهم كان في قوه اكبر من هلا. نحن عم نستبق التحقيق، بس انه بالمنطقي
1: انا اذا بيجوا بيقولوا لي انه في حد بيتي في امونيوم بشكل خطر على اولادي، دغري بشيل اولادي وبقبل للجيران. الجماعه بقيوا نايمين على الخبريه،
0: مدري قد ايه وقت المقارنه. ولكن وقت تحدثوا عن خطوط الاتصالات يلي تتعلق بحزب الله يلي كانت قبل الانتخابات، اشخاص اختفت، بعدنا ما بعرف ما بنتذكر اسمه كمان، جوزيف صادق.
1: جوزيف صادق مزبوط
0: اختفوا
1: مزبوط.
0: يعني انه ما مزبوط. فهمت انه كيف بدهم يحكوا الجماعه يعني
1: ايه. اوكي
0: يعني ما فيهم ينلاموا،
1: بلا فيهم، لا بلا صراحة بلا، لأنه نحن بدنا طبقة، بدنا حكام أنه ما يخافوا. واليوم إذا بدك رأيي أكبر ميزة عند الطبقة الحاكمة عند السياسة أنه يكون جريء، يكون جريء، يقول شو براسه، ما يخاف، ما لازم نخاف. وأنا بعرف أنه طارق بيطار، القاضي بيطار جريء والحق ما بيموت وما بيصح إلا الصحيح. مثل ما قلت هيدا أكبر جريمة، أكبر جريمة اللي صارت عنا، ولليوم ما في شيء، ما حدا فات على الحبس. وبقول لك شغله كمان، يعني انا وين بحزن وقت ما بشوف كيف تصرفوا كل اجهزه الدوله مع عيال الضحايا، وقت ما بقارن التعامل مع عيال ضحايا 4 آب وعيال ذوي شهداء المقاومه.
0: صحيح
1: اكيد هيدا شيء غلط، وعلما انه
0: والاموال التي صرفت لهم على حساب الدوله اللبنانيه، علما انه لم تكن لها لا ناقه ولا جمل بهذه الحرب وبحروب الاسناد توالت على لبنان. انا بدي اتشكر وجودك معي، نظرا لانه للاسف خلص وقتنا اليوم. بدي اتشكرك استاذ المحامي لويس ابو شرف على حضورك معنا بهذه الحلقه. موعدنا مستمعينا بجدد الاسبوع المقبل بنفس التوقيت، دائما من لبنان الحر، خليكن معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: عم نلاحظ بالآونة الأخيرة جهل كبير بأصول القيادة وخاصة الخروج من مفارق جانبية أو أملاك خاصة باتجاه طرقات العامة. بتابع السائق خروجه بدون ما يفكر أنه في أفضلية مرور، ولازم نحسب كل الحساب أنه في ناس إلها أولوية بالسير حسب الطرقات اللي عم تسلكها. في طرقات رئيسية وطرقات سنوية، وزارة الأشغال والبلديات هي مخولة وحدة تصنيف هالطرقات أحسن ما نسوق بشريعة الغاب. ولازم كل سائق يعرف يركز على الأولويات والأفضلية بالمرور، لأنه القسم الأكبر ما بيعرفها وبيتابع سيره بدون ما يدرك أنه يمكن توصله لحادث ولتكسير سيارته.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. بري فيب عبدة مرتاحا للقاء ومشهد التدمير جنوبا على حاله. نيترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة في تقرير خاص. الحدث خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت. جعجع في عشاء لبنان الحر، لا حل من دون تسليم السلاح غير الشرعي للجيش. الخارجية، لبنان يدين التعرض لأمن السعودية والأردن. بصمة جديدة لجو الصدي في قطاع المياه. الحشد الشعبي العراقي في مرمى النيران الأمريكية السعودية، والزيدي يلغي زيارته المملكة غداً.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مراد. يبقى ترقب سيد الموقف لمآل المشهد الإقليمي غدا لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والانعكاسات على مسار تطبيق الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي حضر اليوم في اجتماع رئيس الجمهورية جوزيف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدة، في وقت تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وعمليات التفجير والتدمير جنوبا. من جهة ثانية، لفت في ساعات الماضية الإعلان عن العثور على 4000 كيلوغراما من نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار في بلدة حولة خلال عملية تفتيش لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب، وهي المادة التي أدى تخزينها في المرفأ إلى المأساة في 4 آب 2020.
1: إذن في شريط الميدانيات، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مقر تحت الأرض لحزب الله في منطقة حداثة في الجنوب، وسجل قصف مدفعي على بلدة كفر تبنيت، ويقوم الجيش الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط بلدة كفر شوبة. هذا وأحرقت القوات الإسرائيلية المنازل في القنطرة قضاء مرجعيون.
0: كما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور في خلال الأيام الماضية على عشرات الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان وقام بتدميرها. وقد تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة علي الطاهر، وأفيد بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف عيت الجبل ثم انسحابها لاحقا باتجاه حداثة.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله أصابت آلية هندسية من نوع D9 الليلة الماضية. أضاف لم تسجل أي إصابات جراء الحادث، واستهداف الآلية يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. صحيفة يدعوت أحرونوت كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق اليوم.
0: نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة. ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص. عشية الذكرى السنوية لانفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، يعيد ضبط 4 أطنان من هذه المادة في حولة طرح السؤال نفسه: كيف وصلت النترات إلى هناك ولأي غاية كانت مخصصة؟ وفي هذا السياق شرح العميد المتقاعد والخبير العسكري جوزيف الأصمر عبر لبنان الحر أبرز استخدامات نترات الأمونيوم.
3: لما نحدد الأربع طن من نترات الأمونيوم، من المسؤول عنهم، من صاحبهم؟ في فريقين للجيش الإسرائيلي حزب الله. نذكر له انفجار 4 آب حصل بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت. هذا العنبر اللي كانوا مفاتيحه مع حزب الله وممنوع حدا يفوتوا عليه إطلاقا من السلطات الإدارية والأمنية بمرفأ بيروت. ومنعرف كمان أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه المادة لتفجير الأنفاق المكتشفة في جنوب لبنان، كون هذه المادة غير مكلفة. بده يتخذ عينة من الأربع طن وتفحص بالمختبرات لتحديد نسبة النيتروجين. هل هالنسبة الأزوت تتعدى الـ 35%؟ ده برسم قائد التحقيق طارق البيطار. استخدام هيدي المادة كتير سهل، يعني بمجرد ما تمزج نترات الأمونيوم مع الديزل بتكون عملت متفجرة. إذا مزجتهم مع البنزين هون بتطلع عبوة قوية كتير وخطرة. لتحديد مين كان عم ماسك هالأربع طن بدها تتخذ عينة وتفحص بالمختبرات التابعة لقوى الأمن الداخلي.
2: بين الفرضيات والتحقيقات، يبقى اسم نترات الأمونيوم مرتبطا في الذاكرة اللبنانية بكارثة لم يمحها الزمن، وما زالت الحقيقة الكاملة حولها مطلوبة.
1: أفادت مصادر الحدث باكتشاف خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت على غرار شبكته في الجنوب والبقاع والضاحية. وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة دولية كشفت أن حزب الله استغل خطوطا لشبكة اتصالات في لبنان، لافتة إلى أن الاستخبارات الأمريكية تتابع شبكة الاتصالات المكتشفة، وأن الشركة التي مددت اتصالات حزب الله تتلقى دعما من قياديين في الثنائي الشيعي.
0: بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدة الأوضاع محليا وإقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. وأطلع عون بري على نتائج زيارته الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة بري القصر قال إن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والوضع في الجنوب، وإنه كالعادة مرتاح للقاء.
1: واطلع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته للولايات المتحدة، لا سيما التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. وتناول البحث أيضا تطوير سكك الحديد وتفعيل الحركة في المرافق. النائب أكرم الشهيب الذي زار بعبدة قال: أكدت أهمية ما أعلنه رئيس الجمهورية خلال زيارته واشنطن لجهة حق لبنان بالمحافظة على سيادته وحماية أراضيه، إلى العمل من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية، فضلا عن أن تكون الدولة مسؤولة وحدها عن الأمن وحصرية السلاح.
0: من معراب حذر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي لإذاعة لبنان الحر من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، ولكن يجب أن يأتي معهما مباشرة حل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش.
4: نحن على الأكيد يعني هي أولويات بالنسبة لنا، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. بس خلينا نتذكر مش أول مرة بنعمل وقف إطلاق النار ولا أول مرة بيصير في انسحاب إسرائيلي. انتهت أزمتنا شيء؟ أبدا. نحن ليكو شو صاير فينا، مثل واحد عنده التهاب بين عنكم بالرواية، من وراء التهاب الرواية طبعا بتعلى حرارته، بيجي الطبيب ببلش يعطيه دواء تسقط له حرارته كمان عظيم، بس بيترك له التهاب الرواية، فيك تسقط له حرارته قد ما بدك، بيرجع بتعلى حرارته، بترجع بتعطيه دواء بسقط له حرارته طالما التهاب الرواية بعد ما بيرجع بتعلى حرارته. نحن هلا فينا قد ما بدكم نعمل وقف اطلاق نار، فينا قد ما بدكم نطلع تردوا نطلع اسرائيل من لبنان، بس اذا المعطى الاساسي ضل هو ذاته بعد شهر او ست اشهر او سنه او سنتين رح نرجع نوقع بالمشكله ذاتها. وبالفعل هيك صار لسنه 23 ما عملنا اتفاق وقف اطلاق نار، وصار الى حدود كتير بعيده اتفاق وقف اطلاق نار، وانسحبت اسرائيل باستثناء نقاط خمسه، هل اجي بدهم يزبطوها صارت 50 نقطة هلا، وإذا بكرة اجي بدهم يزبطوا 50 نقطة الموجودة بصيروا 500. وبالتالي هالمسؤولين هو بيجربوا يضيعوا الشنكيش، بمعنى بيسلطوا الضوء على عوارض الأزمة مش على الأزمة. لازم نسلط الضوء على عوارض الأزمة لأنه لازم نعالج عوارض الأزمة، بس هيدا ما لازم يسنينا عن عزمنا إنه نعالج سبب الأزمة. بلبنان شو سبب الأزمة؟ عندنا وضعية شاذة إنه في دويلة حد الدولة تأخذ هي القرارات الاستراتيجية، وبترجع للأسف الدولة تضطر تلحق الدوائل تتعالج لها ظواهر الأزمة تبعها، وبتنسى شو اللي صاير قبل. وهلما جرى صرنا أقوله 50 سنة بالعدية ذاتها. من هالمنطلة أنا بعتبر أنه التركيز فقط على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب فقط وقف إطلاق النار هذا تركيز ضروري، بس إذا فقط على هيك بنكون عم نغش الناس.
1: وتوقف الدكتور جعجع عند معاناة أبناء الجنوب والنازحين الذين خسروا منازلهم ومصادر رزقهم، مؤكدا أنهم الأكثر تضررا من الحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم نسيان ملايين اللبنانيين في بقية المناطق الذين يدفعون بدورهم ثمن القرارات والحروب التي لم يختاروها. وقال: وقف إطلاق النار وخروج الإسرائيليين من لبنان وعودة النازحين وخصوصا إلى الجنوب الجنوب هي أمور أساسية، وأهل الجنوب هم الأكثر تضرراً ويعانون كثيراً، لكننا ننسى في الوقت نفسه نحو 4 ملايين لبناني آخرين من غير أهل الجنوب يعانون الأزمة أيضاً.
0: من جهة أخرى، أكد رئيس القوات أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها، مشددا على أن واقع التغذية الحالي هو نتيجة البنى التحتية والمعامل والشبكات التي تركتها الإدارة السابقة للقطاع.
4: كل الناس إلى حق تتشكل موضوع الكهرباء بالفعل، لأنه كلنا سوا، كلنا نحن من الناس صرنا 20 سنة عم نعاني بموضوع الكهرباء. الإنسان العادي هي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يضوي ل4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 ساعات، اللي هو معه حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم حق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون. في ناس قداش مين بهالبلد كذابين، عينك بنت عينك، تعرف كيف كذابين عينك بنت عينك، يعني هيك بيوقف بوجهك وبيعرف انه عم بيحكي شيء كذب وبكفي يقوله وكأن شيئا لم يكن. ها، الوحيدين اللي ما لهم حق يحكوا بهالموضوع هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون، والكهرباء اللي عم نعيشها هلا هي اللي هن وصلونا اياها لهون. دغري بنطلب بقولوا ايه شو عملتوا انتوا؟ استلمتوا وزاره الكهرباء من سنين ونص لهلا. الكهرباء ما بيعمل فيها بشهر وباثنين وبثلاثه. الكهرباء بنى تحتيه كثير ثقيله، بدك تعمل معامل، بدك تعمل شبكات نقل. الكهرباء كنايه عن معامل وشبكات نقل. وقت اللي انت كلفت الدوله على مدى 15 سنه 40 مليار دولار، هذا شو عملت فيه؟ ما عملت فيه شيء. انت هلا عم تطلب مني بدون اي دولار كون كل هالواقع غيرته بالوقت، حتى لو معنا مصاري ما بيتغير بهالقد وقت. وبالتالي صراحه عم بصير في كتير تظلم وتجني بهالمجال، كتير كتير مش نتفي. استلم الوزير صدي، وصراحه الوزير صدي ابن عائله مثل العيال اللبنانيه الفعليه، يعني معلم مثقف شريف مستقيم على القليله، اذا منه مختلف بشي عنكم انه مستقيم وشريف على القليل، بطل في أي فساد. كنت تروح أنت على وزارة الطاقة، معروف إذا بدك بير هذا سعره، إذا بدك خط كهرباء هذا سعره، إذا بدك شغلة هاي سعره. طبعا هذا كله ما بقى في منه أي شيء هلا. المهم من وقت استلم الوزير صدي لهلا ولا قرش مكلف الدولة. وقت بقول وقت بعض الناس بيسمعوا مكلف الدولة بيفكروا إنه حدا تاني. الدولة أنتوا يا جماعة، منقول ما إنه مكلف الدولة يعني مش أخذ قرش من جيبة حدا من المواطنين، إلا تكاليف الكهرباء بحد ذاتها. هوديكي كانوا ياخذوا تكاليف الكهرباء وزيادة عليها مليار، مليار ونص، مليار، مليار ونص، مليارين بالسنة. قال هيدي فرق أسعار فيول كانت تصير. هلأ من بعد ما استلم صدي عم تيجي على نفس ساعات التغذية إذا مش أفضل بدون أي قرش من الخزينة اللبنانية. عفايق بين هلالين كمان من جديد. قداش واحد بده يقضي وقت تيفلي، عرفتوا كيف، ويفق الكذبات تبعه؟ قال ها يا حو عم بيطلب مصاري من الدولة. لك يا عمي عم بيطلب الكهرباء اللي صرفتها الدولة تدفع تكاليفها، مش عم بيطلب مصاري من الدولة. هني كانوا يطلبوا شيء اسمه سلف خزينة. سلفة الخزينة شيء تعطيني مليار دولار هيك، وتيجي تقلها مثلا لوزارة الدفاع عليك 20 مليون دولار يا عمي من سنتين لهلأ كهرباء، فضل يدفعيهم. لا، الوزير أخذ موقف واضح جدا بالآخر، بلغ مجلس الوزراء إذا الإدارات المختلفة ما بتدفع لي أنا ما رح أقبل.
1: بدوره مدير الأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة جانف غالي قال في كلمته:
5: غداة تفجير كنيسة سيدة النجاة رفع النظام الأمني اللبناني السوري يافطات في كسروان كتب عليها لا مكان للمجرمين في كسروان. اليوم يجلس سمير جعجع عند قمة من قمم كسروان ويقول في قرارة نفسه: ما بصح إلا الصحيح. فلول ذلك النظام يختبئون كالفئران، إما في المنافي وإما في العتمة. حكيم، باسم إذاعة لبنان الحر نشكرك على كل نضالاتك، ونعاهدك أن نبقى صوتك صوت القوات اللبنانية.
0: الصدي لا حل إلا بزيادة الإنتاج ووقف السرقة. شرب المخلوف.
6: تحت عنوان 7 مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وأصلاحه، عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي خطته بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد للبحث في خطة إصلاح القطاع والتحديات التي تواجهه. وأكد الصدي أن لا حل إلا بزيادة الإنتاج لينبه حجم الطلب ووقف السرقة، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب إنشاء معملين جديدين، وبما أن الدولة في وضعها الراهن لا تملك القدرة على الاستثمار، تم التواصل مع الشركة الدولية للتمويل IFC العضو في مجموعة البنك الدولي، وهي بحاجة لضمانات أمنية ومالية لكي تستثمر.
7: دكتور شال عربيد، أنا بشكرك أول شيء على الاستضافة. دور مجلسكم دور مهم، وهيدا دور لازم نفعله أكثر وأكثر. يعني هيدا وسيلة، مثلا الوزير عنده مشروع يجي يستشيركم ويسمع من عدة فئات من المجتمع. بقول برجع بشكركم على الاستضافة. العرض يلي عملته اليوم على السبع مسارات اللي عم نشتغل عليهم، والعرض يلي عملته الهيئة الناظمة ورقة سياسة القطاع مهم كتير. أنا شخصيا يلي عم جرب أعمله أنه حيد هالقطاع عن السياسة قد ما فينا.
6: كما شرحت عضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في أي حال، طالما لا استقرار أمنيا والحرب لم تنتهي بعد كما مفعيل سلاح حزب الله، فلن يأتي المستثمرون إلى لبنان للاستثمار في القطاعات كافة وليس فقط في قطاع الطاقة. من المجلس الاقتصادي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: من الوعود إلى الواقع، بصمة جديدة لوزير الطاقة في قطاع المياه سيمون حتشيد.
8: في خطوة تعزز الأمن المائي وتدعم استدامة الموارد، شهد قطاع المياه في لبنان محطة جديدة تحمل مؤشرات إيجابية للمستقبل. فبرعاية وحضور وزير الطاقة والمياه هنجو الصدي، وقعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عقدا لاستمداد المياه من منشآت المصلحة إلى محطة تنقية المياه في الوردني بما يخصص 90 مليون متر مكعب سنويا لتغذية بيروت الكبرى. هذا الاتفاق لا يقتصر على نقل المياه فحسب، بل يشكل خطوة عملية نحو تحسين إدارة الموارد المائية، الأمر الذي أكده المدير العام للمصلحة الوطنية للنهر الليطاني ورئيس مجلس إدارة الدكتور سامي علوي عبر لبنان الحر.
9: بعد المسار الطويل اللي صار فيه عقود المتعلقة بجر مياه الأولى والليطاني إلى بيروت، وبعد ما معالي وزير الطاقة عمل جهده مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل أول شيء استكمال هذا القرض والمرحلة الثانية من القرض اللي بتشمل تجهيز وتأهيل محطة الوردنية لمعالجة المياه لتأمين أفضل نوعية للمياه لمدينة بيروت وضواحيها، ثم بعد ذلك العمل على تجهيز الناقل الرئيسي والخزانات الإضافية من أجل تأمين وصول هذه المياه وحسن استثمارها. ثم بعد ذلك معالي الوزير من خلال الاجتماعات المكثفة بيننا وبين البنك الدولي وبين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومجلس المياه والأعمار، قدرنا نوصل لصيغة بتراعي بين حماية المياه بالحوض الأعلى لنهر الليطاني، تجهيز وتأهيل محطة الوردانية، تأمين كميات المياه بشكل متوازن ما بين الأحواض المائية وما بين المناطق المختلفة والمشاريع المائية والحاجات المختلفة بين كهرباء وماء، وقدرنا نوصل لهذه الصيغة بعد تعطيل طويل من سنة 2010. اليوم فينا نقول احنا ماشيين على المسار الصحيح بمشروع استراتيجي بيعني تأمين كميات المياه بشكل عادل وفعال بين مختلف الاستخدامات وبين مختلف المناطق وبراعي معايير النوعية والكمية.
8: الطاقة انتقلت من مرحلة الكلام إلى مرحلة الإنجاز، ومع الوزير جو الصدي تتحول المشاريع إلى واقع والعقود إلى تنفيذ، في رسالة أمل بأن قطاع المياه بدأ يستعيد نبضه وثقة اللبنانيين.
0: زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة الشيخ عبد الله في مدينة بعلبك في زيارة ميدانية، حيث تفقد عددا من المراكز العسكرية في المنطقة.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التعرض لأمن السعودية وسيادتها من خلال محاولة استهداف منشآتها النفطية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدة أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول خصوصا في كل من العراق ولبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يؤدي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية والشرعية. وجددت الخارجية إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه الأراضي الأردنية وفق ما أقرت به قوات الحرس الثوري الإيراني، ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.
0: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مقابلة مع الجزيرة إن المدنيين في لبنان دفعوا ثمنا باهظا جراء النزاع، مؤكدا أن كثيرا من النازحين هجروا مرات متكررة وسط شعور متزايد بالإرهاق واليأس، وشدد على ضرورة صمود وقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات توثق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها بما يضمن إنصاف الضحايا وإبراز معاناتهم.
1: حولت وزارة المالية إلى مصرف لبنان رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين، ومن المتاح سحبها كل من مصرفه الخاص اعتبارا من الغد.
0: اعتبرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن الوقت حان لاستكمال قرار مجلس الوزراء المتعلق بتفرغ الأساتذة المتعاقدين وإنهاء سياسة الانتظار والمماطلة، وطالبت وزيرة التربية ريما كرامي برفع الملف فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقيام بما يلزم لاستكمال قرار التفرغ من دون أي تأخير إضافي. وفي ختام محلياتنا نشير إلى خبر جديد أفادنا به مندوبنا جوش كرم عن احتكاك كهربائي أدى إلى اندلاع حريق داخل غرفة مولد كهربائي في أحد المراكز التجارية في الكسليك، وسارعت عناصر مركز جوني في الدفاع المدني وعملت على إهماده ومنع امتداد النيران إلى الأقسام المجاورة، كما عملت على إجلاء عدد من الموظفين من داخل السنتر التجاري بسبب انتشار الدخان في أرجائه، واقتصرت الأضرار على الماديات. وأفادت مندوبتنا في مجلس النواب هنادي سمرة عن انعقاد لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب غياث يزبك وفي حضور وزيرة التربية تمارا الزين ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود وممثلين عن وزارة الداخلية، وخصص الاجتماع للبحث في ملف النفايات في بيروت، وقد أوصت اللجنة باجتماع سريع لمعالجة هذا الملف من قبل بلدية العاصمة ووزير الداخلية والمحافظ والخبراء التقنيين.
1: إلى الأخبار الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
10: قتل 20 عنصرا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين من قوات

0: الطائل منها. أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز، في وقت كشف مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مشيرة إلى أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كنا نبذل فيه جهودا لإنهاء التصعيد، معتبرة أنه نهج غير مسؤول وانتهاك للقانون الدولي. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أكد أن دول الخليج تقف صفا واحدا إلى جانب السعودية وتؤيد كافة الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها. الخارجية القطرية دانت بدورها الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية شرقي السعودية بمسيرات قادمة من العراق، فيما تضامنت مصر مع السعودية والأردن ودعمت كافة الإجراءات التي تتخذها الدول للحفاظ على أمنها. ذكرت معلومات أن الجيش السوداني استعاد مدنا رئيسية في شمال كردفان في وسط البلاد وعثر على أجهزة تشويش متطورة ومسيرات بكميات كبيرة، إلى جانب 6 مخازن رئيسية للأسلحة تابعة لقوات الدعم السريع. أفادت وكالة سانا السورية بانتهاء الجلسة الرابعة لمحاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد في قصر العدل في دمشق، وتم تحديد 5 آب موعدا للجلسة المقبلة.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: تسيطر كتل هوائية حارة نسبيا على لبنان حيث تتخطى درجات الحرارة المعدلات الطبيعية، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها يوم الأحد حيث تلامس 40 درجة في المناطق الداخلية. الطقس غدا صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تلامس 38 درجة في المناطق الداخلية. الجمعة قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل خلال الليل مما يزيد من الشعور بالحر. قبل إعادة العناوين، هذا النداء الإنساني الملح. مريضة بحاجة ماسة إلى بلاكات أو بوزيتيف في مستشفى الروم، للتبرع التواصل على الرقم 7661-0997. والآن إلى عناوين الظهيرة. بالريف بعبدة مرتاحا للقاء ومشهد التدمير جنوبا على حاله. نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة في تقرير خاص. الحدث خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت. جعجع في عشاء لبنان الحر لحل من دون تسليم السلاح غير الشرعي للجيش. الخارجية لبنان يدين التعرض لأمن السعودية والأردن. بصمة جديدة لجو الصدي في قطاع المياه. الحشد الشعبي العراقي في مرمى النيران الأمريكية السعودية، والزيدي يلغي زيارته المملكة غدا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الاغتيالات وتركيب الملفات. تغيرت الأيام والظروف بين العام 2020 واليوم. في ذلك العام وقع انفجار المرفأ، وفي خلال التحقيق وصل رئيس وحدة التنسيق والاتصال في حزب الله وفيق صفا إلى قصر العدل، وأوصل رسالة شفوية إلى المحقق العدلي القاضي طارق البطار عبر أحد الإعلاميين.

0: وتوعده أنه إذا أكمل التحقيق بدنا نقبعه. الحمد لله أن القاضي البيطار لم يأبه لتهديدات صفا وأكمل تحقيقاته، ويؤمل أن يكون القرار الظني قد اقترب من أن يصدر، خصوصا أننا في الذكرى السادسة على تفجير المرفأ. أحيانا تتأخر العدالة لكنها تصل، وبالتأكيد تسبقها الحقيقة. هذا ما حصل بالنسبة إلى اغتيال الشهيد رمزي عيراني منذ أكثر من عقدين من الزمن. بالمصادفة كشفت الحقيقة بعد سيل من السرديات التي كانت معدة بالتزامن مع اغتياله. النظام الأمني اللبناني السوري يركب كل الملفات على طريقة تركيب البازل، بمعنى ارتكاب الجريمة مع توجيه أصابع الاتهام إلى من يريدون أن يتهمونه. هذا ما يسمى تركيب الملفات، من اغتيال رمزي عيراني وصولا إلى تفجير كنيسة سيدة النجاة، وبالأمس تفجير مرفأ بيروت. إنه نظام الوصاية اللبناني السوري الذي كان خبيرا في تركيب الملفات. ألم يحصل ذلك بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واغتيال سمير قصير؟ تركيب ملف المتهمين يعقب مباشرة كل عملية اغتيال.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عيش قبل ملايين السنين، يعني عنا حدا وارتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعا. مشان هيك ما فينا نقول إنه داروين قال الإنسان أصله قرد. حاك تعرف كمان إنه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات، كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني، لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني شاهين 800 جرام ب$3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو ب$3.40

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. تحية طيبة، وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن الرد المحتمل اليوم على حزب الله لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية. ميدانيا سجلت عملية تفجير إسرائيلية بعد الظهر في منطقة مشاع المنصوري في قضاء سور. الجيش الإسرائيلي أعلن أن حزب الله أطلق مسيرة باتجاه آلية هندسية في منطقة تلة علي الطاهر داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. أضاف: لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، ويعد هذا خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله. وتابع: يواصل الجيش الإسرائيلي نشاطه في منطقة التلة، ولن يسمح للعناصر في المنطقة بتعزيز أو تنفيذ مخططات ضدها. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائبه الياس بوصعب شؤونا تشريعية. كتب النائب فادي كرم عبر منصة إكس: خطيئة النائب الموسوي أنه لا يزال يتوق إلى أن يكون وزير خارجية لبنان وزيرا لمحوره، في حين أن الوزير رجي هو وزير خارجية لبنان بامتياز. وفيما يتعلق بهدر الدم ففريقه المسلح عرف بهذه الممارسة، أما في الوطنية فإن فريقه يعلن من دون مواربة انتماءه الصريح والراسخ إلى الحرس الثوري الإيراني. أكد النائب غياث يزبك بعد جلسة لجنة البيئة النيابية أن هناك أزمة نفايات ستطل على صعيد كل لبنان، ولكن ما استدعى هذا الاجتماع هو بداية ظهور أزمة نفايات في بيروت، وهذا غير مقبول. وقال: لقد استعرضنا كيفية المعالجة العلمية والتقنية بطريقة تنفيذية على صعيد كل لبنان، وعرجنا على بيروت لأنها محاصرة من الناحية الجغرافية. وتابع: طلبنا وأوصينا في اللجنة أن يحصل اجتماع سريع لبلدية بيروت من أجل الخروج سريعا من الأزمة وتجنيب العاصمة أزمة نفايات. بحسب مندوبنا جورج كرم، أدى احتكاك كهربائي إلى اندلاع حريق داخل غرفة مولد كهربائي في أحد المراكز التجارية في محلة الكسليك، وقد سارعت إلى المكان عناصر مركز جوني في الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى الأقسام المجاورة، كما عملت على إجلاء عدد من الموظفين من داخل السنتر التجاري بسبب انتشار الدخان في أرجائه، واقتصرت الأضرار على الماديات. أخيرا، أعلن التلفزيون الإيراني أن هجوما أمريكيا استهدف موقعا على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

تحياتنا الكبيرة لكم مستمعينا من أرلال تيم بلقاء جديد كالعادة. منرحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وخارج لبنان, وتحية كبيرة لأصدقائنا يلي كل يوم عم بيكونوا معنا على السمع. وكالعادة عنا اليوم مواضيع منوعة وسؤال من خلاله على الساعة 5 منتناقش الآراء.

0: شي تنرفقكم من هلا للأربعة إلا ربع، وكمان معنا زميل مروان بشعلاني على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على يوتيوب، على تيك توك، على انستا وفيسبوك. أيضا فيكم تتابعوا كل الأخبار على الواتساب شانل. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا وفاء شدياء على الساعة 4، ومنرجع نلتقي على الساعة 5 للخمسة ونص تنضم لنا رن نصار. حلقتنا من RLL تيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيطي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتجمع رجل الأعمال والمصرف اللبناني أنطون صحناوي والمبعوث الأمريكي السابق مورغان أورتيغس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، أثارت موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة بلبنان بين مؤيد ومعارض. هالصورة التقطت بعشاء تأبيني للسناتور الراحل لينسي جراهام، استضافوا صحناوي وأورتيغوس بفندق فور سيزن بواشنطن بحضور أفراد من عائلة جراهام وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بوقت ألقى نتنياهو كلمة بالمناسبة.

هالصورة بتعكس حساسية أي تواصل أو ظهور علني بيرتبط بشخصيات إسرائيلية، خصوصاً بظل الحرب الدائرة والتوترات الإقليمية، واللي بيخلي ردود الفعل عليها بتتجاوز إطار المناسبة الاجتماعية لأبعاد سياسية ورمزية. وبالمقابل بيبقى تقييم مثل هالوقايع مرتبط بالسياق الكامل والوقايع المثبتة، مش بالصورة واحدة. فالصور معقول توثق حضور بمناسبة مشتركة، ولكن ما بتكفي لا واحدة لاستخلاص مواقف سياسية أو بناء استنتاجات تجاوز يلي بتأكدوا الحقيقة.

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه المصاري معقول تفقد جزء كبير من قيمتها التقليدية بخلال العقد المقبل بحال نجح الذكاء الاصطناعي والروبوتات بإنتاج السلع والخدمات بوفرة بتفوق احتياجات البشر واللي معقول يؤدي لخفض كلفة الغذاء والسكن والنقل بصورة كبيرة. وتوقع إيلون ماسك أنه تبلغ الأنظمة الفائقة الذكاء بحلول 2036 قدرات بتتجاوز الذكاء الجماعي للبشر مع توسعها باتخاذ

هل توقعات تفتح نقاش مهم حول مستقبل الاقتصاد بعصر الذكاء الاصطناعي، لكن بتبقى سيناريوهات مرتبطة بسرعة تطور التقنية وقدرة المجتمعات على التكيف معه، ومش حقائق محسومة. ورح تبقى هالتحديات مثل توزيع الثروة وملكية التكنولوجيا وفرص العمل وإدارة الموارد عوامل حاسمة بتحديد شكل الاقتصاد العالمي. كرمل هيك، فمستقبل المال ما رح يتوقف على تطور الذكاء الاصطناعي وحده، بل على السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي رح ترافق هيدا التحول.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال مقطع مصور لطريق تزنيت الداخلية ظهر فيه باسم طريق الرئيس دونالد ترامب، وشكر الملك محمد السادس وأبدى رغبته بزيارته قريبا بالمغرب. وبيمتد هالطريق على مسافة 1055 كيلومتر، بيرتبط تزنيت بالداخلية مرورا بكلميم وطنطان والعيون وبوجدور. وما صدر حتى هلا اعلان اداري مغربي رسمي باكد تغيير اسم الطريق نهائيا لطريق الرئيس دونالد ترامب.

تعكس هالواقعة أهمية التمييز بين اللي يتداول عفوا عبر منصات التواصل الاجتماعي وما يصدر عبر القنوات الرسمية، فانتشار صورة أو مقطع مصور

انا كان بودي صراحه لهيك اوصف لكم الاجواء هون بالاستوديو قديش هالقد حماسيه ومهضومه بين الشباب وبين يلي عم بنقوله، فطبيعي يكون هيك يعني اجواء عن جد فيها ضحك. تنرجع لموضوعنا، اذا هالواقعة بتعكس اهميه التمييز بين ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين ما يصدر عبر القنوات الرسميه.

كمان بتأكد القضايا المرتبطة بالرموز والأسماء الرمزية بتحمل أبعاد سياسية ودبلوماسية، واللي بيخلي التحقق من البيانات الرسمية أمر ضروري قبل التعامل مع أي معلومة باعتبارها حقيقة نهائية.

بيلجأ بعض الأشخاص للتقنية التلوين القرنية لتغيير لون العين بصورة دايمة عبر إدخال صبغة داخل طبقتها الشفافة من بعد ما كانت تستخدم أساساً لأغراض علاجية وتحسين مظهر العيون المتضررة. وبيحذروا أطباء العيون من مخاطر الإجراء التجميلي إذ قد يتسبب بالالتهابات والعدوى والألم وندبات القرنية، وقد يصل إلى الحالات الخطرة لضعف الرؤية أو فقدانها، خصوصاً عند إجراءه من دون متابعة طبية دقيقة.

بتسلط هالتحذيرات الضوء على ضرورة الموازنة بين الرغبة بالتغيير التجميلي والحفاظ على صحة العين، فهي من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأي تدخل غير ضروري معقول يخلف مضاعفات وبيصعب علاجها. كرمال هيك لازم أنه تبنى القرارات الطبية التجميلية على تقييم متخصص للمخاطر والفوائد، ومش على الصيحات المنتشرة أو النتائج الجمالية المؤقتة، لأنه الحفاظ على البصر بيبقى أولوية ما منقدر نعوضها.

كشف رئيس تطبيق فيسبوك توم أليسون أن المنصة رح تختبر هيدي السنة تجربة جديدة بتفتح التطبيق مباشرة على مقاطع فيديو بملء الشاشة عند مجموعة من المستخدمين، على أنه تبلش بدول بفضلوا جمهور المحتوى المرئي، مع احتمال وصولها للولايات المتحدة السنة الجاية بال 2027. متى عم تسعى لتعزيز حضور الفيديو بوصفه مساحة للمحادثات والتجارة وبناء المجتمعات، بمحاولة تتكون عم تنافس تيك توك والحد من انتقال المستخدمين من فيسبوك لتيك توك بعد خسارة منصتها نحو 20 مليون مستخدم بالربع الأول من 2026.

هالخطوة بتعكس احتدام المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي، لأنه بطل التنافس بيقتصر على استقطاب المستخدمين، بل صار يدور حول السيطرة على سوق الفيديو القصير يلي صار المحرك الأساسي للتفاعل والإعلانات والتجارة الرقمية. كمان بالمقابل بيبقى التحدي الأكبر أمام المنصات هو تحقيق التوازن بين زيادة التفاعل والحفاظ على تجربة المستخدم، لأنه أي تغييرات جوهرية بطريقة عرض المحتوى معقول تعزز الاستخدام عند البعض، لكن معقول تدفع كمان آخرين تكونوا عم يفتشوا عن بدائل أكتر بتلائمون.

من أخبارنا للترند كمان عم بيتوقع علماء الفلك اصطدام مرحلة عليها مستهلكة من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس أكس بسطح القمر ب 5 آب 2026 يعني تقريبا صوب 6:35 بتوقيت غرينتش قرب فوهة أينشتاين وبيزنح الحطام نحو 4 أطنان بوقت يرجح أنه تبلغ سرعته لحظة يلي بيرتطم نحو 8700 كيلومتر بالساعة وكمان هذا الحدث ما رح يشكل خطر على الأرض ولكنه رح يمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة تشكل فوهة اصطناعية ودراسة حركة الغبار والتربة القمرية الناتجة عن هذا الاصطدام.

بيعكس هالحدث كيف يمكن حتى للمخلفات الفضائية أنه تتحول لفرصة علمية، لأنه بتيح للباحثين جمع بيانات بيصعب الحصول عليها بظروف اعتيادية، واللي بيساهم بفهم سطح القمر وسلوكه عند الاصطدام بطريقة أفضل. وبنوقت نفسه بيسلط الضوء على أهمية الإدارة المسؤولة للمخلفات الفضائية مع تزايد عدد عمليات الإطلاق حول العالم لضمان استدامة استكشاف الفضاء والحد من المخاطر المستقبلية على المهمات الفضائية والبيئة المدارية.

طرحت شركة أينا الإسبانية المشغلة للمطارات طيارة خفيفة مهجورة من طراز بايبر PA23 أباتشي للبيع بمزاد علني بمطار إشبيليا بسعر افتتاح ما بيتجاوز 10 يورو بعد تعذر الوصول لملكة على الرغم من محاولات متكررة من وقت تركب المطار قبل سنوات. وأعلنت أنه الطائرة مهجورة قانونيا بوقت أكدت الشركة أنها بحالة سيئة ومن صالحة للطيران على أنه يحصل عليها صاحب أعلى عرض مستوفي لشروط المزاد.

تكشف هالواقع أنه قيمة أي أصل لا تقاس بسعره الابتدائي بالمزاد، بل بحالته الفعلية وكلفة إعادة تأهيله أو الاستفادة منه. فقد يبدو السعر رمزي، لكن الكلفة الحقيقية قد تكون أعلى بكتير من ثمن الشراء. كما كمان بتبرز أهمية وجود إجراءات قانونية وإدارية واضحة للتعامل مع الممتلكات المهجورة، بما يحفظ حقوق أصحابها من جهة، وبيمنح بقاء الأصول المعطلة تشغل مرافق حيوية من دون جدوى من جهة أخرى.

اقترح فريق دولي من العلماء تأسيس اتحاد بروسبر لدراسة تأثير مرحلة ما قبل الحمل والطفولة بالشيخوخة والصحة على المدى البعيد بدلا من انتظار ظهور الأمراض والتراجع الجسدي بمنتصف العمر. وبيركز المشروع على جمع بيانات صحية وعينات بيولوجية من دول مختلفة ودراسة تأثير صحة الوالدين والتغذية والنوم والبيئة المبكرة بمسار الإنسان الصحي. وما بيقدم بروسبر علاج فوري، بل بيدعي لربط رعاية الأمومة وطب الأطفال وصحة البالغين ضمن منظومة وقائية بتبلش قبل الحمل وبتستمر طول الحياة.

بيعكس هذا التوجه تحول مهم بمفهوم الرعاية الصحية من التركيز على علاج المرض بعد ظهوره إلى الاستثمار بالوقاية من المراحل الأولى من الحياة، بل وحتى قبل ما تحمل أو تحبل المرأة. فالكثير من عوامل الصحة بالمستقبل بتتأثر بظروف البدايات أكثر مما كان يعتقد سابقا، لكن نجاح مثل هالمبادرات ما بيعتمد على الأبحاث وحدها، بل بيتطلب سياسات صحية طويلة الأمد وتعاون بين القطاعات الطبية واستثمارات مستمرة بصحة الأم والطفل، لأنه الوقاية المبكرة بتبقى أقل كلفة وأكثر أثراً على أو من علاج الأمراض بعد ما تصير.

ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعل جمهور نادي الحكمة من بعد ما كان الكل متوقع أنه يرد بالمثل مبارح بمباراة غزير على يلي صار بالمنارة نهار الأحد من شتائم وقلة احترام للاعبين ولا أهلون. مباراة ليلة الأحد أخذت ضجة كبيرة من بعد ما انصدم الجمهور اللبناني من المشاهد اللي صارت بالمنارة واعتبر أنه الأمور بلشت تنحرف عن المسار الرياضي.

0: الوزير.
1: المفاجأة كانت امبارح لما إدارة نادي الحكمة استقبلت إدارة نادي الرياضة بكل احترام، وطلب الرئيس الفخري النائب جهاد بكردوني من الجمهور قبل المباراة أنه ما ينرد بالمثل وما حدا يتوجه بأي عبارات نابية لفريق الخصم أو للحكام، وهيدا تماما يلي صار على أرض الملعب.

ورد الحكمة على يلي صار كان بقلب أرض الملعب بالربح والسيطرة على مجريات المباراة. أما جمهور الحكمة فكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما اعتبر الكتار أنه قدم صورة صحيحة لكرة السلة اللبنانية وأثبتت أنه التشجيع الحماسي ما بيتعارض مع الاحترام والروح الرياضية.

أخبارنا لليوم خلصت، راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء من قسم الأخبار ومن 9 الساعة 4 الزميلة وفاء شديار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن استهداف حزب الله جنوداً في المنطقة الأمنية يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، علماً ألا إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين. خلال استقباله نقيب المعلمين نعم محفوظ على رأس وفد، لفت رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب إلا الفقر. من ناحيته أكد محفوظ أن نقابة المعلمين ترى أن الوقت قد حان لإقفال صفحة الحروب نهائيا وترسيخ ثقافة السلام والاستقرار. واليوم بحث عون في عدد من القوانين التي صوت عليها مجلس النواب قبل اتخاذ القرار المناسب لجهة إصدارها، وترأس اجتماعا ضم وزير المالية ياسين جابر، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمدير العام للجمارك غريسيا أزدي. رئيس الجمهورية وخلال لقائه وفد نقابة مالكي شاحنات الترانزيت وعدا بمتابعة تسهيل عملهم مع الوزراء المعنيين، منوها بدور قطاع النقل الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني. إزاء الحملة المضللة التي شنتها صفحة بلاك ميديا وتضمن اتهاما كاذبا بهدر المال العام في مشروع تحويرة بأرقاشة والطريق المؤدية إلى بشري، تقدمت النائب ستريدا جعجع بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه الصفحة وكل من يظهره التحقيق فاعلا محرضا شريكا ومتدخلا. وطالبت النائب جعجع بملاحقتهم وإدانتهم بجرائم الذم والقدح والتحقير والافتراء وإلزامهم بحذف المنشور ونشر اعتذار علني والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وذكرت النائب جعجع بأن هذه الصفحة عمدت عن قصد إلى تحميلها مسؤولية أرقام لم تضعها وتقديرات لم تقرها. بعد ترأسه اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي دعا إليه في حضور وزيرة البيئة تمر الزين ومحافظ بيروت مروان عبود، أعلن النائب غياث يزبك أن اللجنة أوصت بأن يعقد اجتماع سريع لبلدية بيروت مع المحافظ ووزير الداخلية والخبراء التقنيين من أجل الخروج سريعا من أزمة النفايات الحالية وتجنب مدينة بيروت موضع النفايات فيها. أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تقضي بإقفال المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص يوم السبت في 15 آب لمناسبة عيد انتقال مريم العذراء. أخيرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستضرب بقوة، واعدا بأن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو.

0: مجلس الوزراء ما بيقول الأولوية عنا الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأرض بطبيعة الحال، عودة الأسرى، إعادة الإعمار، وأكيد نحن لازم ننفذ ما علينا باحتكار السلاح.
1: كتير هينة،
0: بس هيدي شو؟ هي ما علينا يلي قرار اخدته الحكومة اللبنانية. هي مش أكيد. مش يعني هيدي مش
1: هو طلع عباله،
0: هو طلع عباله يقولها او عم يعكس وجهة نظر مجموعة صغيرة من اللبنانيين. لا، هيدي قرارات الحكومة، هو عم بيروج لقرارات الحكومة اللبنانية اللي بينتمي لها.
1: صحيح، مثل ما عم بتقولي انه ما بيكفوا الموقف كله اولا، تانيا بدي روح لأبسط من هيك بكتير. يعني كانوا عم بينتقدوا هالتنبوق اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا مثل علي كرو وهودي حسن كرو، علي كرو شو اسمه هيدا؟
0: حسن
1: شي بتر. لا لا مش حسن كرو، حتى كرو هيدا
0: برو
1: كرو أنا بقله. عم ينتقدوا رئيس الجمهورية كيف كان بالإسبادري نازل من الطيارة.
0: شفتي وين بتوقفوا؟
1: لا أنا مش هيك بدي أقول، بدي صدحها أكتر من هيك. عم بيمزح وعم بيتملقص وعم بيتمسخر إنه نازل بسبيدرين. طب ما أنا صرت خبط عراسي إسبيدرين، طب شو هالجهل هيدا؟ ولك شو هالجهل هيدا؟ إذا بدون يحكولوا شي كلمة فرنساوي ولا إنجليزي بيحكوها بجهل. طب ما روحوا زبطوا سقفتكم ورجعوا انتقدوا.
0: هو للأسف يعني الناس، في ناس لما بتكره الشخص خلص ما بتعود تشوف أي شيء إيجابي فيه.
1: أنت سامع بسبيدرين؟
0: ولما بيحبوا شخص ما بيقبلوا يشوفوا فيه أي شيء سلبي. هذا هو للأسف يعني المواقف اللي عم تطلع كان على السوشيال ميديا أو حتى
1: في
0: يعني
1: في جهل بلعولك نفسك.
0: لا أنا أنا أنا بدي أتوقف عند شغلة هيك لفتتني يعني حكى من إعلاميين يعني إنه دعسة ناقصة كانت من قبل الوزير يوسف رجي بقضية قرار سحب اعتماد السفير الإيراني واعتباره شخص غير مرغوب فيه، وبيكفوا بالتحليل بأنه هالدعسة الناقصة لأنه ما حضر الأدوات القانونية والإدارية اللي ينفذ هيدي. طيب يا زملائي الأصدقاء الأحباء اللي هيدا، طيب وزارة الخارجية قرار قبول اعتماد أو عدم اعتماد يعود إلى وزارة الخارجية اللي هي بعدين تنقل هالوراء عند رئاسة الجمهورية اللي على أساسها بينعطى موعد للسفير الجديد وبيقدم اعتماده أو رأى اعتماده. لما السفير الإيراني اعتبر من قبل الدولة اللبنانية مجتمعة ومجلس الوزراء مجتمعا وأكيد الوزير يوسف رجي كمان معهم بأنه تخطى الأصول الدبلوماسية، تدخل بشؤون اللبنانية بما يعكس ما تنص عليه اتفاقية فيينا اللي بترعى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول، تم التنسيق، اتخذ القرار، التنفيذ أو الأدوات القانونية. ما بقى عند وزارة الخارجية، وزارة الخارجية ما عندها بوليس. صحيح. هي تروح تنفذ، وزارة الخارجية بتاخد القرار على الدولة المعنية والأجهزة المعنية هن اللي بينفذوا هن بعدين. ايه يمكن أخطأ الوزير رجي انه اعتبر انه نحن عن جد نحن بدولة مؤسسات والمؤسسات رح تنفذ، ولما أخذ قرار احترم مؤسسة وزارة الخارجية اللي هي بتاخد هيك قرار بهيك ظرف وبهيك ظروف وبهيك انتهاكات، يفترض المؤسسة الثانية كمان تحترم حالها وتنفذ هيدا القرار اللي ما صار. إيه هون أخطأ الوزير رجي، اعتبر إنه نحن صرنا بدولة
1: مؤسسة.
0: بس مش أخطأ الوزير رجي إنه ما حضر ودعسة ناقصة، لا بدون يسمحوا لنا فيها، لا
1: ما يوخذونا،
0: لا ما كانت أبدا دعسة ناقصة.
1: صحيح. دونيس دخلك بدي أسألك، هيدا مشروع القانون اللي قدمه التيار الوطني الحر اللي تقدم أو بده يتقدم، ما بعرف تقدم يمكن
0: في اقتراح قانون، اقتراح قانون تقدم فيه نواب التيار الوطني الحر. صحيح.
1: أنه الموظفين
0: الإداريين، الإداريين بيترفعوا بيصيروا دبلوماسيين لأنه قطع عليهم سنين عدد من السنوات
1: بيصيروا سفراء قائمين بالأعمال أناصل. يعني اللي بياخد ورقة وبيجيب ورقة احترمي، يعني عرفتي كيف تنحترم ذكاء المستمع، اللي بياخد ورقة وبيجيب ورقة بس صار له زمان، هذا بحق له أنه يصير قائم بالأعمال ولا سفير يمثل بلاده برا؟ مثل لبنان؟
0: هلا
1: لا سؤال يعني لان العالم بدها تسال.
0: لك يمكن في كتير بيستحقوا بالاداره
1: الشغل، مش الشغل مش عيب،
0: يمكن بيستحقوا عندهم قدرات
1: بلش تدوير الزوايا.
0: لا ما عم دور زوايا بس انه هي البروسيجر اللي بتصير، وانا ما كنت اعرفها طبعا، تعرفت عليها لما صرت من ضمن اكيب العمل مع الوزير بوزاره الخارجيه. في امتحانات للسلك الدبلوماسي وفي تحديات، يا ما بيتقدم كتير كتار وبيستحقوا وبيسقطوا بالامتحان. فيعني من الصعوبة انه اللي واصل على السلك وصار سفير او صار قنصل من بعد امتحان ودرس فيه وعنده الكفاءات اللازمة انه يلاقي حاله انه هين هلأ على يمكن اي بموظف موظف يصير مثله سفير. بعتقد هيدي بدها تعمل اشكالية وفيها مشكلة.
1: ليه التيار مقدم هيدا القانون؟ يمكن لأنه عنده كتير بالإدارة يعني بدو يعملهم كلهم سفرة وأناصين. لا أي أصدقاء موظفون جوا،
0: هلا هن من الكل الموظفين من الكل مش بس من التيار، في من الكل.
1: لا بعرف
0: في من الكل،
1: بس أنه هن تقدموا بهذا المشروع القانون.
0: ايه هن محمسين له. هلا ما نعرف إذا بقية النواب رح يتحمسوا له، ما بعرف
1: تقدموا لبعض.
0: بس حتى السفرة يعني بوزارة
1: ما انطرح بالجلسة بإحدى الجلسات،
0: بده بعد يمرق باللجان،
1: بده يدرسوا.
0: بده
1: وقت،
0: بده وقت.
1: اوكي اوكي دونيز، برنامجك اسمه بلا رحمه، لعبته على الاسم، وكثير كثير ناجح.
0: استاذ الي حرب يلي بدي وجه له تحيه، لاستاذ الي حرب كان مدير
1: الاخبار
0: برامج والاخبار السياسيه، يلي هو وقتها كنا عم نحكي وقت بدي انضم لاسره لبنان الحر، صرنا عم نتناقش سوا انا وياه واستشار جبور كمان يلي كمان بوجه له تحيه، شو ممكن يكون الاسم هيك يلفت النظر مع دونيز. لا مع صرنا هيك وطلعت الفكرة
1: كتير حلو
0: هيك بلا رحمة وحلوة
1: حلوة رائعة.
0: أنا كتير دغريها يعني هيك حبيتها، وعاملة بتعمل قصة بلا رحمة بلا يعني رح تقسي علينا هيك
1: 100%.
0: يعتلهم
1: بس يمكن العالم بتعرفي، يمكن العالم العنوان غير كونتوني، لأنه دونيز من النوع اللي
0: كلي رحمة
1: كلك رحمة إنه عنوان بلا رحمة.
0: حاولت كنت قبل عن جد بتذكر هلأ في كتير من الأصدقاء وزملاء حتى بيسمعوني بيقولوا لي مغيرة شوي بالحوار، يعني كنت قبل نرفوزة أكتر بالحوار قاسية، هلأ بعدني ماني قاسية وماني لينة، بس يمكن كنت هيك حد أكتر خليني أقول وقت كنت يمكن بالتلفزيون، ما بعرف يمكن هلأ رقت أكتر رقت بس بعدني لا بحب حركش بالسؤال، يعني بحب لأنه بياخد جواب.
1: يمكن شغل ريبورتر غير شغل الاستوديو بقلب استوديو وبرنامج يكون لأليك، يمكن بيختلف طريقة الحوار. يعني إذا بدي سكوب كريبورتر بيكون للتلفزيون، سكوب لحلقتك بتكون لأليك ولبرنامجك
0: يمكن.
1: صحيح؟
0: ايه معقولة. طيب. بس انه بعرف انه الضيف عم يطلع يقول لي يعمل ايش بلا رحمة، لا عم تكوني كلك رحمة.
1: يعني عم يجي خايف مثل ما انا بيجوا خايفين من نجوم الظهر. بديك تفرجينا نجوم الظهر يا عمي؟ لا ما اوقات انا بشوف ان الضيف نجوم الظهر بقى بيجي
0: بيجي خايف عتلين هم اوف بعدين بيقولوا لي اف ما خليتي شيء ما سألتي لنا إيه اف والله والله كانت حلقة منيحة. الحمد لله
1: قدي صار لك دونيس ببلا رحمة؟ 5 سنين 4 سنين
0: هالقد إلي؟
1: ما بعرف
0: ايه متى انضميت صراحة عن لبنان الحار؟ مش عم ما بعرف ما
1: يعني غمض عين فتح عين يعني مسير بال10 سنين وبالعشرين
0: صرنا هلا باستديوهات جديدة، صرنا على مبروك الصوت وصورة هيدي الاستوديو الجديد كتير حلو، السوشيال ميديا اللي عم تعمله مع لبنان الحر كمان هيك هالريلز الفيديوهات كله هيك عم تواكب التطور التقني.
1: دونيز بعدك عم تلاقي ضيوف؟ لانه بنشوف
0: بعد ما عندي ضيف السبت هلا يا الله كتير صعب السبت عم بيكون، لأنه هلأ سبت الويك أند الضيعة والجبل
1: ليكي والأوم الصبح بيروت. كمان
0: بس أنا صارت الساعة 10 أهين من 9
1: ما بده يفيق أو بدها تفيق الساعة 8 أو 7 ونص
0: يعني هلأ مش هيدي الصعوبة بقدر ما أنه عم بيكونوا كلهم خارج بيروت أو مسافرين أو عندهم ارتباطات. أنا يعني أغلبية ضيوفي بيكونوا نواب بجرب أكتر يعني هيك يكون ومن كل الكتل اللي بيطلعوا معنا أكيد. بقى هلأ ارتباطاتهم بتكون بمناطقهم
1: خاصة وبعيدة. بالصيف في سفر وبعيدة. في صحيح طيب بالنسبة شو بيقولوا الحوار بالنسبة للمواضيع بالنسبة للمحاور قديش عم تتعذب وعم يتعذب كل حدا بحاور سياسي طيب
0: طلع شيء جديد
1: ما في شيء جديد
0: ايه؟
1: عطوا نفس الأسئلة
0: صحيح
1: ولو بأسلوب كل حدا بأسلوبه
0: صرنا كتار صارت الحوارات كتار البودكاست سايتات تلفزيونات
1: بتلاقيهم هالضيوف عم بيتنقلوا مطرح مطرح مطرح مطرح بيكون معك بيرجع بعد شوي بتشوفيه على التلفزيون بس في الشاشة
0: بده يكون عنده كل صحافي بده يكون عنده أسلوبه الخاص ليقدر يطلع من هالضيف شيء جديد مختلف ليتميز يتميز عن باقي الإطلالات اللي عم بتكون بس في صعوبة في صعوبة
1: كتير
0: في صعوبة
1: وفي ضيوف تبقى متحفظة بتجي بتعمل لقاء ولكن في تحفظ لا هي ما بدي احكي فيها لا هي ما بدي احكي فيها تنشوف شو
0: لا انا لا ما بفتح المجال للصراحة يعني لا بقول شو بدي حاور ولا بفتح مجال انه يقول لي بليز هيدا ايه وهيدا لا لا
1: بس لا انه اذا سألتي سؤال على الهوى
0: على الهوى اذا قال لي ما بدي جاوب وما بدي فوت اوكي بس مش انه قبل الحلقة خلينا نحكي عن هيدا ما نحكي عن هيدا الموضوع هيدا بليز سأليني هيدا ما تسأليني لا يعني لا انا بتعرفي من يمكن لاني مطعوجة ريبورتر انطعجت ريبورتر وكفيت حوارات سياسية
1: كيف يعني انطعجت
0: يعني انطعجت ريبورتر يعني عندي خبر يعني بنبش على الخبر يعني حتى بالسؤال بالحوار بدي خبر بدي طلع يعني انا كمان بفكر شو رح ياخذوا لي بنشرة الاخبار بلبنان الحر كمان الحلقه عرفتي كيف يعني كمان هيدا لان هيدا الاستمراريه لحلقتي
1: طبعا
0: بنشراتكم بعدين وبعدين بالفيديوهات الصغار اللي رح تنعمل دونك انا بسؤالي بعتمد اني جرب طلع شيء جديد عند الضيف مش بالطريقه الاستفزازيه او بالطريقه هيك
1: البلا رحمة
0: الخفيفة الخفيفة لا لا بس سؤال يكون عن جد ناطرين جواب منه والجواب بياخد ضجة يعني هيك يعني بجرب اشتغل على حالي لأعمل هالشي
1: أكيد في حلقات بتبقى بتظهري منها بكل شيء بالسياسة بالفن يعني بحكي على حالي بتطلعي منها مبسوطة بتحسي في طاقة إيجابية كانت بهذا اللقاء وفي لقاءات بتلاقي انه بتطلعي مهدود حيلك على الكسروانة وفي نيجاتيف فايبس يعني كل الوقت عم تنزت عليك من قبل الضيف بتظهري ما في طاقة
0: صحيح
1: بقى انت
0: وفي ضيوف بحس انه بدي حضر لهم كتير وفي ضيوف لا بعتبر انه اللي قريته هالفترة كلها وخلص مطلع على كل شيء ما في لزوم حضر صراحة يعني في هيك تشوف ببقى انا عتلاني هم يا ربي قد بدي احضر لها الحلقه شو بدي اسال
1: اي نوع من الضيوف اللي بيتفلسفوا كتير اللي عندهم كميه ثقافه كبيره اللي عندهم
0: بالضيف اللي سؤاله اللي جوابه قصير
1: ايه بصير بتحكي عنك وعن غيري وعنه
0: اللي جوابه قصير وهيك مختصر وما بحب يحكي كتير يعني هذا بيتحضر كتير لإله بيتحضر الحلقات والضيف اللي ما بيطلع كتير كمان بدك يعني ما عنده شو عارفه شو بي شو مواقفه شو بيحكي شو كمان ما بدك انت عم تقري عنه تحضري تحضري له شوي كمان صعب بعدين مثلا انا بالمواضيع الاقتصاديه ماني كتير شاطره يعني ما بتابع وقت بيكون عندي ضيف عنده كوتي اقتصادي كمان هيدي بستصعبها شوي وبحضر لها اكثر يعني بدي حضر لها أكثر لأعرف بهالشغلة شو هي، شو أبعادها، شو خلفيتها، شو أعرف إذا جاوبني جواب أعرف كفي بالسؤال.
1: بطبيعة الحال بطبيعة الحال. دونيز خلينا نرجع مش شوي لورا، كتير لورا، نرجع أيام الـ LBC. قديش كنت متحمسة؟ قديش كنت ما تقدري عوائب
0: أبدا؟ حتى وقت فتت على MTV كمان عشت تجارب هيك خطرة وما يعني ما خاف.
1: تجارب خطرة، بدي تجربتين خطرين كتير عشتيهم.
0: بال 2006 كانت تجربة خطرة وقت
1: بالسراي،
0: وقت اللي انضرب الجسر المعاملتين وكانت الطيارة بعدها فوقنا الإسرائيليين وخفنا أنه بدهم يضربوا كمان جسر الكازينو. وأنا نقلت على ورا شخص معه موبيلات لأنه الكاميرامان كان جاي من الـ LBC ما كان قادر، كانت مقطشت الطريق ما بيقدر يقطع بال كنا ما في تطلعي بديك ال شو اسمه نسيت اسمه شو. الفان اللي نطلع فيه لايف الساتلايت يعني نسيت الدش whatever
1: الأوبيفان
0: طلعت مع الموبيلات لروح على تاني جسر لأتأكد إذا رح ينضرق، لأشوف إذا في سيارات لأقدر أنقل المشهد. بعدين أنه أنا
1: كيف عملت؟
0: بعدين
1: كيف عملت هيك؟
0: هيدي كانت من لحظات هيك اللي خطرة صراحة. أكيد. خطرة
1: تجربتك بالسراي الحكومة
0: ياي شو كانت
1: حلوة مع الرئيس السنيورة.
0: السنيورة شو حلوة
1: عم تعجبك سوري بين هلالين استطرادة، عم تعجبك مواقفه للرئيس السنيورة؟
0: عم تعجبني مواقفه،
1: أو أوقات بتحطي أكثر من نقاط استفهام على مواقفه يعني إنه شو عم بيصير معه؟
0: بأي مواقف تحديدا؟
1: بكتير مواقف.
0: أيها اللي ما عجبتك أنت؟
1: بكتير مواقف بكتير ما تجريني أنت عم بسألك.
0: المرحلة اللي كان فيها الرئيس فؤاد السنيورة بمرحلة حصار السراي والحرب تموز من أهم مراحل، وما كان في شخصية ممكن يكون بوقتها بمحله لفؤاد السنيورة قد ما كان عنده صلابة، موقف واضح وهيك روبست صلب يعني ما انهز رغم كل الضغط اللي صار صراحة.
1: ومين نزل على السرايا شد له ركابه؟
0: دكتور جعجع.
1: يا الله كنت تحت وقت نزل دكتور جعجع؟
0: أكيد كنت تحت.
1: شفني
0: ليكي جوا ما كان حدا عم يقدر يجي على السراي، ونحن كنا الأمن بالسراي كانوا يبلغونا أنه أي طريق بدنا نفوت لحتى نقدر، كان في طريق وحدة نقدر نفوت على السراي وما نقدر ما نقطع بساحة الشهداء أو هيك من فوق يعني لنقدر نفوت ونفوت ونبقى لهن يقولوا لنا بدنا نفل. هلأ نحن جوا ناطرين، وبتذكر ما بعرف شو كان في نشاط نهار الرئيس السنيورة، بنتبه لشباب فاميليار بعرفهم شي فات أول شي هيك شباب
1: يا عمي بعرف هالوجوه
0: لا قلت أنا صرت بيني لا أكيد لا أنا غلطانة قول أنا لا شو بدو يجيبوا
1: بالوضع الأمني
0: بهالظروف بهالوضع لا وإز بتفت لك هالسيارة وبينزل دكتور جعجع. كلنا الصحفيين اللي كنا تحت صراحة كلنا هيك يه حكيم يعني انه كيف جيت كيف وصلت كيف كانت مهمه جدا.
1: كانت
0: من هنيك وقت اتصل بالرئيس سعد الحريري كان بقرايتن بوقتها وقال له بدي اجي لعندك. قال له لا قال له انا جوا ما تعت الهمه ما تجي.
1: كان حكيم راي عند
0: كان بده يكسر يروح عند الرئيس سعد الحريري لانه ما كان الحصار كمان حوالي الرئيس سعد الحريري. قال له لا يعني انت خطر عليك اكثر وامنيا انا خليني انا هون والطريق صعب وهيك وما عدت وقتها نزل. كانت فعلا لحظه كثير قويه.
1: وقد ايه ضجت فيها الاعلام
0: كثير
1: لانه بالنتيجه كان يعني كان كمان رئيس سنيورة كان مرجرش كان خايف لأنه كان الوضع مش سليم أبدا.
0: كان في ضغط يومي ضغط مش هين. حباب السراي
1: صحيح
0: حباب السراي صح. على صور على هوبر لوريت على خاين صوره هو وكوندوليسا رايس يعني يوميا على إعلام التابع للحزب عم بيفوت عم يعني عرفتي عم بيعطي وجهة نظر اللي هيك المختلفة اللي بس بيأساوي يعني انه كان جو منو هين إيه بس كانت مرحلة كتير حلوة، دبلوماسية رهيبة. تذكر نحن وقاعدين في هونيك ليلة بيوصل لي، عرفت خبر بأنه تلقى الرئيس سنيورة اتصال من الأمين العام للأمم المتحدة بوقتها بعز دين الحرب، أنه إذا رح يكفوا حزب الله يضربوا من لبنان إسرائيل رح تدمر كل لبنان. هاي الرسالة كانت بلغوا إياها الأمين العام للرئيس السنيورة. وأنا يا وفاء عرفتها قبل النشرة،
1: ويا بدك تقوليها ما بدك تقوليها،
0: ما بقولها شو بعمل شو بعمل. فبتذكر وقتها تلفنت
1: كان تي في، كنت
0: ال بي سي،
1: كنت ال بي سي بعدك
0: تلفنت.
1: مزبوط قلتي كانوا عم يقصفوا شي صوره صح.
0: تلفنت كان استاذ جون فغالي،
1: نوجه له تحيه
0: استاذ جون، نوجه له تحيه لاستاذ جون يلي هو كان رئيس تحرير بوقتها ليلتها
1: وبعده، بس هو بوقتها
0: بس ليلتها ما هن كانوا استاذ جورج يتناوبوا صح نهار ونهار جون. دعيت له قلت له في عندي هاي الخبريه شو بعمل فيني اقولها مثل ما هي، ما فينا نقولها بانيك يعني شوفي أنا هيدا الفرق، إنه الصحافة صحيح صحافي عم ينبش على خبر وسكوب يا أصدقائي الصحفيين يا مهضومين يا مشهورين ومشهورات، بس في مسؤولية، في حد أدنى يعني ما يعني. أول شيء في كتير اعتبارات صارت تبرم ببالي، وحكيتها أنا وقتها استجاع على التليفون إنه هل نحن بنطلع بو يعني انه انا بطلع عم بهلل او عم بوصل رساله اسرائيل العدو. هاي هيدا اعتبار كتير اساسي بدي ياخذوه بعين الاعتبار،
1: وراح ياخذوه بريتكست زياده
0: وانا ما بدي اياه
1: تلفزيون
0: يعني انا ما بدي اكون هيك. تاني شيء بانيك بعمل هذا الهلع، هي حقيقه بس
1: هلع اكيد
0: بعمل هذا الهلع، بنعمل هذا الوضع المدري شو. التالت انه طيب نحن صحفيين وصلنا هذا الخبر، طيب كيف بدي اعمله؟ كيف اتفقنا بوقت انا واستجا انه ما بنغيب عنه بس بدوزنه بطريقه يعني بحطه بطريقه.
1: طيب بس هيك خبر
0: تلقى الرئيس سنيورة اتصال من الامين العام بلغوا فيها رساله شديده اللهجه تحذيريه من الجانب الاسرائيلي. ما غبت عن الخبر، بقي سكوب عندي الاتصال
1: وفي حزة شديد اللهجة
0: وشديدة اللهجة، بس كل هوديك الاعتبارات اللي كانوا عندي شكلوا لي قلق وفكرت فيهم بمسؤولية مهنية شلتهم. وبمساعدة استجان فغالي بوجه له تحية كمان، لأنه كان في هاي الكوميونيكاسيون مهمة بين الإدارة
1: صح
0: واللي على الأرض
1: صحيح.
0: الريبورتر كتير مهمة يوثق الإدارة مين تبعت على الأرض ووين
1: وعلى أي حدث،
0: ويكون فيها الكوميونيكاسيون اللي في ثقة بين بعضهم ويوثقوا ببعضهم ويكون في عن جد هيك تعاون وتنسيق
1: صحيح. هلأ شو عم نشوف؟
0: لا عندي كتير كتير تحفظات على عم شوفه للصراحة،
1: بس خلينا
0: ومش من موقع انتقاد
1: أكيد
0: ومن
1: أكيد
0: موقع
1: أكيد
0: لأنه ايه؟ دنيز ولأنه مدري شو ولأنه
1: ايه؟
0: لا لا لا لا بالعكس، حبا بالمهنة وحبا بهالزملاء
1: ايه؟
0: يعني لو نتفت توجيه نتفت ملاحظة نتفت بيمشي الحال. في الجودويل في هيدا الحماس كتير حلو يعني اللي منشوفه كتير مهم، لأنه إذا ما عندك حماس ما بتشتغلي صراحة. يعني إذا ما أنت هيك محمسة على الشغلة ومقتنعة فيها وبدك إياها بتتحمسي بتصير تنبشي على الخبر وهيك، بس الحماس لحاله من دون نولج من دون معرفة من دون ثقافة من دون اطلاع من دون قراءة من دون
1: لغة
0: من دون لغة ندفي إلى حد ما سليمة من دون تطابق معلومات والتأكد من المعلومات وتأكد من مصدرك وخبرك وشو الواقع هيدا الخبر، لا يعني
1: وجهت هو خلوا رسائل توجهوا
0: رسائل بمحبة
1: أكيد بمحبة
0: قديه
1: بالمية قديه بالمية في أشخاص عم بيحترموا الأمور اللي حكيتيها؟
0: كتير بعد في كتير
1: 20-25% ولا فوق 50%؟
0: لا ما بعرف النسبة لأنه أنا ما بدعي أني بشوف كل شيء يعني
1: ما حدا
0: للأسف لأنه يعني صرنا على التليفون بقدر عم يوصل للخبر وما عم لحق يعني ايه صراحة
1: صح
0: يعني
1: صح
0: لتلحق تقري كل شيء مع الوزير راجي للحق شوف الحملات اللي عليه
1: صحيح.
0: لا قدر ألحق ونقرأ ونحضر ومدري شو، فباللي بشوفه يعني أو وقت اللي بيكون في حدث وهيك لا في نسبة منيحة عم تلتزم، بس في نسبة كمان منيحة كتير
1: مش عم تنتظر.
0: غيبة عن السمع.
1: غيبة عن الوعي.
0: غيبة عن السمع وعن الوعي.
1: دونيس كيف كان سفرتكم أنت والوزير رجعي على باريس؟ كنت معه أنت؟
0: كنا معه بباريس وكان في سفرة كتير أهم كمان مهمة، مش أهم، مهمة بقبرص، ولو إنها سريعة ايه كانت ايه كتير كتير مهمة صراحة. يعني أنا كنت معه وحضرت لأنه اللقاءات لفتني الاهتمام القبرصي طبعا بلبنان بكل ملفاته، ولفتني الوزير راجب اللقاءات، مش لفتني يعني خليني أقول أنه دايما بكتشف فيه،
1: بيبهرك،
0: بكتشف فيه هيك شيء جديد. أول شيء الخطاب اللي ألقاه أمام يلي هي هيدا شغلة كتير كتير كانت مهمة، مهمة للبنان ومهمة للوزير يوسف راجي ومن يمثل الوزير راجي. قبرص بتعمل لقاء سنوي غدا أو وركشوب يعني على مدى يومين لكل سفراء المنتشرين بكل دول العالم.
1: نعم.
0: كتير حلو هالريتويال صراحة، والوزير راجع بيقول يا ريت نحن فينا نعمله بلبنان، يعني كتير حلو نعزم كل هالسفراء تبعونا
1: تنخلص بقصصنا
0: ونقلن شو السردية اللي لازم تعتمدوا طبعا، وشو وبيتناقشوا كل واحد انه بيجيب معه الدولة اللي هو معتمد فيها شو أفكاره شو عن قبرص عن كذا. عمل ديسكور الوزير راجي قدام 80 سفير قبرصي منتشرين في كل أنحاء العالم. إذا بخبرك الامبريسيون اللي خلقها، أول شيء يعني أكيد طلعتي على الديسكور، طلعتي على الديسكور قديش كان مهم برسائله السياسية، بتوصيفه للحالة اللبنانية ولا الفيدروت أو خارطة الطريق اللي قررت الدولة والحكومة الحالية اللي هي تعملها. استحق تهنئة، وزرع مثل ما زرع كمان بزيارته لفرنسا بالسنة ومع مجلس الشيوخ ومع أعضاء الكونغرس كمان بفرنسا بالكلام اللي عم بيحكي.
1: الله يعطيه القوة والصحة والعافية ويضل بهذا الزخم، ومثل ما قال دكتور جعجع القافلة تسير.
0: نعم
1: صحيح.
0: نعم
1: دونيس كمان الله يعطيك القوة
0: مرسي
1: والعافية.
0: مرسي.
1: خلصت أنا بس دخلك طلعتي بالتليفون اجتك رسالة وضحكتي.
0: شو بعتي لي؟ قالوا لي إنه ما عندك، سمعتك ما عندك ضيف، أنا مستعد كون ضيفي.
1: أوكي. دونيس رحمة فخري، ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك. الوقت مرق كتير سرعة
0: عن جد، كتير مرقت بسرعة.
1: عن جد أهلا وسهلا فيك وأنا كمان.
0: مرسي.
1: وأنا كمان مرسي. شكرا لحضورك دونيس،
0: مرسي على تقديرك وعلى محبتك. مرسي على
1: ومنسمعك السبت الله بريد
0: إذا الله راد.
1: مروم مشعلين شكرا لألك، نلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر مع الممثل عصام الأشقر، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين، تطور خطير جنوبا، الحزب يستهدف آلية للجيش الإسرائيلي ونتنياهو يتوعد بالرد. عون لبري اشتقني لك ورئيس المجلس نحن بالأكثر، لقاء جيد ينهي القطيعة. شعجع في عشاء لبنان الحر، لا حل من دون تسليم السلاح غير الشرعي للجيش.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي في انتظار ما ستسفر عنه قمة ترامب نتنياهو وما إذا كانت سترسم ملامح الجولة المرتقبة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. يتقدم المشهد الداخلي حدثان بارزان، الأول سياسي تمثل في زيارة رئيس بري إلى قصر بعبدة في خطوة أنهنت مرحلة من البرودة وأعادت فتح قنوات التواصل مع رئيس الجمهورية بما يعزز وحدة الموقف اللبناني قبيل الاستحقاقات التفاوضية. أما الحدث الثاني فأمني وخطير، خرق فيه الحزب اتفاق الإطار بمسيرة انتحارية استهدفت آلية إسرائيلية، ما استدعى تدخل نتنياهو على الفور وإعطاء أوامره بالرد. ومن هنا نبدأ.
1: إذن في تطور خطير جنوبا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية من نوع D9 تابعة للجيش الإسرائيلي في تلة علي الطاهر من دون وقوع إصابات، وأشار إلى أن ذلك يعد خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وكشفت صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف النار، ومن المتوقع تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق اليوم. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن الرد المحتمل على حزب الله لن يشمل ضاحية بيروت الجنوبية.
0: واليوم مفيد بقصف المدفعي وقنب المضيئة على تلة علي الطاهر، وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مقر تحت الأرض لحزب الله في منطقة حداثة وتفجير في منطقة مشاعل المنصوري في قضاء سور. ويقوم الجيش الإسرائيلي بأعمال تجريف في محيط بلدة فرشوبة، وأحرقت القوات الإسرائيلية المنازل في القنطرة، وسجل قصف مدفعي على بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر، وأفيد بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف عيت الجبل ثم انسحبت لاحقا باتجاه حداثة.
1: في هذا الوقت أفادت مصادر الحدث باكتشاف خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت على غرار شبكته في الجنوب والبقاع والضاحية. أضافت المصادر أن مؤسسة دولية كشفت عن أن حزب الله استغل خطوطا لشبكة اتصالات لبنان، لافتة إلى أن الاستخبارات الأمريكية تتابع شبكة الاتصالات، وأن الشركة التي مددت اتصالات حزب الله تتلقى دعما من قياديين في الثنائي الشيعي.
0: بعد قطيعة لحوالي 4 أشهر زار رئيس مجلس النواب نبي بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس جوزيف عون على مدى 40 دقيقة، وفور وصول بري بدره الرئيس بالقول اشتأني لك، فرد الرئيس المجلس نحن بالأكثر، وتم البحث خلال اللقاء في الوضع في الجنوب. وأطلعوا عون على نتائج زيارته الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال كالعادة مرتاح للقاء.
1: واطلع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الولايات المتحدة، لا سيما التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. وتناول البحث أيضا تطوير سكك الحديد وتفعيل الحركة في المرافق. وخلال استقباله نقيب المعلمين نعم محفوظ على رأس وفد، لفت رئيس الجمهورية إلى أن الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب إلا الفقر. من ناحيته أكد محفوظ أن نقابة المعلمين ترى أن الوقت قد حان لإقفال صفحة الحروب نهائيا وترسيخ ثقافة السلام والاستقرار.
0: واليوم بحث عن في عدد من القوانين التي صوت عليها مجلس النواب قبل اتخاذ القرار المناسب لجهة إصدارها. أيضا وخلال لقائه وفد نقابة ملكي شاحنات ترانزيت وعدم متابعة تسهيل عملهم مع الوزراء المعنيين، منويا بدور قطاع النقل الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني.
1: حذر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي لإذاعة لبنان الحر من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، ولكن يجب أن يأتي معهما مباشرة حل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش.
2: نحن على الأكيد يعني هي أولوية بالنسبة لنا، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. بس خلينا نتذكر مش أول مرة بنعمل وقف إطلاق النار، ولا أول مرة بيصير في انسحاب إسرائيلي. انتهت أزمتنا شيء؟ أبدا. نحن ليكو شو صاير فينا، مثل واحد عنده التهاب بين عنكم بالرواية، من وراء التهاب الرواية طبعا بتعلى حرارته، بيجي الطبيب ببلش يعطيه دواء يسقط له حرارته كمان عظيم، بس بيترك له التهاب الرواية، فيك تسقط له حرارته قد ما بدك، بيرجع بتعلى حرارته، بترجع بتعطيه دواء بسقط له حرارته، طالما التهاب الرواية بعد ما بيرجع بتعلى حرارته. نحن هلا فينا قد ما بدكم نعمل وقف اطلاق نار، فينا قد ما بدكم نطلع تردوا نطلع اسرائيل من لبنان، بس اذا المعطى الاساسي ضل هو ذاته بعد شهر او ست اشهر او سنه او سنتين رح نرجع نوقع بالمشكله ذاتها. وبالفعل هيك صار، ليش سنه 23 ما عملنا اتفاق وقف اطلاق نار وصار الى حدود كثير بعيده اتفاق وقف اطلاق نار، وانسحبت اسرائيل باستثناء نقاط خمسه، قال اجوا بدهم يزبطوها صارت 50 نقطه هلا، واذا بكره اجوا بدهم يزبطوا ال 50 نقطه الموجوده بصيروا 500. وبالتالي هالمسؤولين هو بيجربوا يضيعوا الشنكاش، بمعنى بيسلطوا الضوء على عوارض الازمه مش على الازمه. لازم نسلط الضوء على عوارض الازمه لانه لازم نعالج عوارض الازمه، بس هيدا ما لازم يسنينا عن عزمنا انه نعالج سبب الازمه. بلبنان شو سبب الازمه؟ عندنا وضعيه شاذه انه في دويله حد الدوله تاخذ هي القرارات الاستراتيجيه وبترجع للاسف الدوله تضطر تلحق الدويله تتعالج لها ظواهر الازمه تبعها وبتنسى شو اللي صاير قبل. وهلم مجره صرنا نقوله 50 سنه بالعديه ذاتها. من هالمنطلق انا بعتبر انه التركيز فقط على الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب فقط وقف اطلاق النار هذا تركيز ضروري، بس اذا فقط على هيك بنكون عم نغش الناس.
0: من جهه اخرى تطرق جعجع الى ازمه الكهرباء.
2: كل الناس لها حق تتشكى بموضوع الكهرباء بالفعل، لانه كلنا سوا كلنا نحن من الناس صرنا 20 سنه عم نعاني بموضوع الكهرباء. الانسان العادي هي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يضوي لأربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان ساعات اللي هو معهم حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم حق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون. في ناس قداش مين بهالبلد كذابين، عينك بنت عينك بتعرف كيف كذابين، عينك بنت عينك يعني هيك بيوقف بوجهك وبيعرف انه عم بيحكي شيء كذب وبكفي يقولوا وكأن شيئا لم يكن. ها الوحيدين اللي ما لهم حق يحكوا بهالموضوع هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون، والكهرباء اللي عم نعيشها هلا هي اللي هن وصلونا اياها لهون. دغري بنطلب بقولوا ايه شو عملتوا انتوا استلمتوا وزاره الكهرباء من سنين ونص لهلا. الكهرباء ما بيعمل فيها بشهر وباثنين وبثلاثه. الكهرباء بنى تحتيه كثير ثقيله، بدك تعمل معامل، بدك تعمل شبكات نقل. الكهرباء كنايه عن معامل وشبكات نقل. وقت اللي انت كلفت الدوله على مدى 15 سنه 40 مليار دولار هذا شو عملت فيه؟ ما عملت فيه شيء. انت هلا عم تطلب مني بدون اي دولار كون كل هالواقع غيرته بالوقت، حتى لو معنا مصاري ما بيتغير بهالقد وقت. وبالتالي صراحة عم بصير في كتير تظلم وتجني بهالمجال كتير كتير مش نتفي. استلم الوزير صدي، وصراحة الوزير صدي ابن عائلة مثل العيال اللبنانية الفعلية، يعني معلم مثقف شريف مستقيم على القليل، إذا منه مختلف بشي عنكم إنه مستقيم وشريف على القليل، بطل في أي فساد. كنت تروح أنت على وزارة الطاقة معروف إذا بدك بير هذا سعره، إذا بدك خط كهرباء هذا سعره، إذا بدك شغلة هاي سعره. طبعا هذا كله ما بقى في منه أي شيء هلا. المهم من وقت استلم الوزير صدي لهلا ولا قرش مكلف الدولة. وقت اللي بقول وقت بعض الناس بيسمعوا مكلف الدولة بيفكروا انه حدا تاني، الدولة انتو يا جماعة بنقول ما انه مكلف الدولة يعني مش اخذ قرش من جيبة حدا من المواطنين الا تكاليف الكهرباء بحد ذاتها. او ديكي كانوا ياخذوا تكاليف الكهرباء وزيادة عليها مليار مليار ونص مليار مليار ونص مليارين بالسنة. قال هيدي فرق اسعار فيول كانت تصير. هلا من بعد ما استلم صدي عم تيجي على نفس ساعات التغذية اذا مش افضل بدون اي قرش من الخزينة اللبنانية. عفايا بين هلالين كمان من جديد. قديش واحد بده يقضي وقت تيفلي عرفتوا كيف ويفق الكذبات تبعهم؟ قال ها يا حو عم بيطلب مصاري من الدولة. لك يا عمي عم بيطلب الكهرباء اللي صرفتها الدولة تدفع تكاليفها، مش عم بيطلب مصاري من الدولة. هني كانوا يطلبوا شيء اسمه سلف خزينة. سلفة الخزينة شيء تعطيني مليار دولار هيك وتيجي تقلها مثلا لوزارة الدفاع عليك 20 مليون دولار يا عمي من سنتين لهلا كهرباء، تفضل ادفعيهم. لا الوزير اخذ موقف واضح جدا بالاخر بلغ مجلس الوزراء إذا الإدارات المختلفة ما بتدفع لي أنا ما راح أقبل.
1: بدوره مدير الأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة جانف غالي قال في كلمته:
3: غداة تفجير كنيسة سيدة النجاة رفع النظام الأمني اللبناني السوري يافطات في كسروان كتب عليها لا مكان للمجرمين في كسروان. اليوم يجلس سمير جعجع عند قمة من قمم كسروان ويقول في قرارة نفسه: ما بصح إلا الصحيح. فلول ذلك النظام يختبئون كالفئران إما في المنافي وإما في العتمة. حكيم باسم إذاعة لبنان الحر نشكرك على كل نضالاتك ونعاهدك أن نبقى صوتك صوت القوات اللبنانية.
0: دانت الخارجية تعرض لأمن السعودية وسيادته مؤكدة أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير دول خصوصا في كل من العراق ولبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة بما يؤدي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية والشرعية. وجددت الخارجية إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه الأراضي الأردنية.
1: إزاء الحملة المضللة التي شنتها صفحة بلاك ميديا وتضمن اتهاما كاذبا بهدر المال العام في مشروع برقاشة والطريق المؤدي إلى بشري، تقدمت نائب ستريدا جعجع بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه الصفحة وكل من يظهره التحقيق فاعلا محرضا شريكا ومتدخلا، طالبة ملاحقتهم وإدانتهم بجرائم الذم والقدح والتحقير والافتراء وإلزامهم بحذف المنشور ونشر اعتذار علني والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وذكرت النائب جعجع بأن الصفحة عمدت عن قصد إلى تحميلها مسؤولية أرقام لم تضعها وتقديرات لم تقرها.
0: بعد ترأس اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي دعا إليه في حضور وزيرة البيئة تمارة زين ومحافظ بيروت مروان عبود، أعلن النائب غياث يزبك أن اللجنة أوصت أن يعقد اجتماع سريع لبلدية بيروت مع المحافظ ووزير الداخلية والخبراء التقنيين من أجل الخروج سريعا من أزمة النفايات الحالية وتجنب مدينة بيروت موضوع النفايات فيها. كان في جولة المحلية. تطور خطير جنوبا، الحزب يستهدف آلية للجيش الإسرائيلي ونتنياهو يتوعد بالرد. عون لبرش تأنيلك ورئيس المجلس نحن بالأكثر، لقاء جيد ينهي القطيعة. جعجع في عشاء لبنان الحر، لا حل من دون تسليم السلاح غير الشرعي للجيش.
1: النشر انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عاش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعاً، مشان هيك ما فينا نقول إنه داروين قال الإنسان أصله قرد. حقك تعرف كمان إنه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات، كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني، لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: من جديد نمس عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم ترافقونا بRLL Team بلقاء جديد دايما كالعادة في متمنى أخبار منوعة وصل وقتكم عم نتواصل معكم. ولكن قبل منرجع منمسي على زميلنا مارون بشعلاني يلي مرافقنا على إخراج الإذاعة عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. رح نكون من هلأ للخمس ونص بتواصل مباشر معكم من بعد أو قبل ما تنضم لنا الزميلة رين نصار.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر 102.3.

كده شي كتار منكم هلأ طالعين من شغلهم سو وين انتو هلأ خبرونا شو وضع العجرة كده على الطرقات كيف كان نهاركم كمان في أكتر منكم ببيوتكم شو عملتوا اليوم كمان كيف قضيتوا نهاركم وكتير من الأخبار قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة فبس هيك نطمن عنكم بالأول البداية من مسي على جان بيض كيفك يا جان أكيد هتبقى معنا لنكون عم نسمع رأيك بموضوع الحلقة بعد شوي دايما على 09-218-233 والفويس مسج وتكست مسج على 70-959-111

0: جاي على لبنان الحر وربحن أكثر جوائز حبه وشو هو السر ودايما معها فايز. تحياتي إليك سيمونة، تحياتي لك
1: ربيع.
0: الإذاعة إن شاء الله تكونوا بخير. والله جيت لعندكم على إذاعة 4:30 أخذت الجوائز وسألت عنك، ما بعرف ما بيخلوا حدا يفوت على الاستوديو، ما بعرف ما نعرف إنه أنت هلأ جاي، لأنه امبارح فهمت مدام رن إنه هي تطلع ولا لا على الساعة 5 هيك.
1: بلشنا ننسى ربيع،
0: منك جاية. مرسي لكم، مرسي على كل شيء،
1: مرسي على زيارتك ربيع. يا ربيع أنا كل يوم من 5 للـ5:30 والجمعة من 5 للـ6:30، بس سابت امبارح استثنائيا ولا ظروف معينة، فكانت رين نصار محلي على الساعة 5، وهيك نوجهها تحية ونقلها thank you من جديد.

0: هاي تيمونا.
1: هاي لين.
0: نعم.
1: ماشي الحال.
0: أنا ظاهرة من شغلي هلا. وكان نهاري متعيب بس فعلا هلا عم بتنفس. معك أنت دايما نحن بنتنفس. إليك هاي إليك ولا أسرتي إذاعة ولا كل المستمعين.
1: هاي هاي يا لين يلا كمان خليكي معنا بعد شوي كنا مطرح موضوع الحلقة بنسمع ماري روز.
2: هاي ماري روز شو بدي أقول لك يا تيمونا كيف قضينا يوم نهار ماراثون بالعزيل 3-4 ساعات 5 ساعات قبل الظهر عزيل راحت معنا للظهر هلا عم نسمع لبنان الحر قبل ما نرجع للظهر
1: يعطيك العافية طب أنه هذا بقولوا لها تعزيلة الصيفية وهيك تخلص بسيطة
3: مرحبا لبنان الحر اسم عنده سمى كان حر وبعده حر وأكثر من إذاعة وكيفك وكيف صحتك وكيف قصة البرنامج كلها ومنرتاح بس اسمع صوتكم دوم عزك يا لبنان العز بينبع لاصحابه سبع الغاب المرة غاب تحمل تحمي بصحاب
1: شكرا ام جورج مسمع فادي
4: كيفك
1: يا حيا فادي
4: من طرابلس انا بشكرك وبشكر لبنان الحر صوتي وصل وزبطونا العطل ومبيري اجت كاربة بالليل أنا ممنونك وما بشكرك وشكر كل واحد سمعني ولبى النداء الله يسعد لي مسيك يا رب
1: ألوش بيتنا فادي يعني إذا بتعتبروا هذه الإذاعة بتوصل صوتكم يعني عن جد بتكون عم بتوصل صوتكم

0: العافية.
1: أي جان
0: صرنا إذا بتغيبي نهار منشتاق لك، عرفتي كيف؟
1: عرفت.
0: قد ما معلقين صرنا بلبنان الحر، وخاصة أنت سيمونا قد ما بنحبك.
1: أنا كمان بحبكم جان.
0: سيمونا في إلك سلام خاص من أولاد خالتا لمارتي من أستراليا، هني من حتشيت من بيت زهرة، بيسلموا عليكي، وإذا أجوا السنة على لبنان خليه يحكوا معي.
1: أكيد أكيد
0: ويسعد أوقاتك.
1: سلم لي عليهم جان.
2: أنا فادي أول مرة بطلع معكم.
1: يا أهلا.
2: هلا جاي عن الداون تاون، أنا جاي من الداون تاون على الدورة، سكر السير لأنت الياس هاي مبين علي لحد الله.
1: هلا بركي كمان يمكن لأنه هلا الكل طالع من شغله، خليك معنا كمان خصوصا لأنه أول مرة بتشارك معنا أو بتسمعنا، فكرمالها تكون عم بتشارك بموضوع الحلقة. بنسمع حنا ومن بعد حنا نطرح الموضوع.
3: مساء الخير سيمونا ومستمعينك، وجه تحية للدكتور سمير جعجع اللي كان موجود بالعشر السنوي للبنان الحر.
1: نحن كنا عنه وشوك
3: أكيد بكون موجود فرحانين. كل يوم يكون عندكم عشر سنوي.
1: شكرا يا حنا. شكرا
3: والله خلصنا من حزب الشيطان معك حنا ديب حتشيتي.
1: شكرا حنا.

0: لا خلينا نسمع مارون نهرة بنرجع نطرح موضوع الحلقة. يلا
1: بونسوار سيمون. بونسوار مارون. أحسن لبنان الحر. بونسوار لأحسن عائلة لبنان الحر. وبدي لكم لبنان الحر المنصان الإذاعة في كل مكان بتخلي الأطرش يسمع ويحكي اللي ما عنده لسان. مارون نهرة.
0: شكرا شكرا يا مارون. فإذا ما مهما سمعنا الفويس تبع مارون خلينا نطرح موضوع الحلقة. وسؤالنا لكم مستمعينا لليوم، هل بتواجهوا العالم لما يحكوا عنكم بالغلط أم تتركوا الأيام تبرهلن العكس؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. هل بتواجهوا العالم لما يحكوا عنكم بالغلط أم تتركوا الأيام تبرهلن العكس؟

0: على انه اكيد مش بالكلام, هي بالافعال. يا مارون نسمع عماري روز.
1: هاي عن جديد سيمونا.
0: هاي
1: اوقات هيك واوقات هيك, اوقات مبلا بواجه وبروح لعنده للشخص بقول له انت منين بتعرفتي لحتى عم تحكي عني هيك هيك هيك, صايره معي كذا مره. واوقات لا بتركها هن منهم لحالهم بيقولوا لي كيف حكينا هيك, هيك كنا مفكرينك غير هيك, هي كنت مبينه غير هيك. بتركها للأيام وللصدف ولهن يتعرفوا علي شخصيا.
0: Thank you ماري روز.
2: والله أنا يا سيمونة أنا ترقيت إني واجه, ما بواجه حدا ولا بتفرق معي شو بيحكوا ولا بيعني لي حدا من العالم كله.
0: أو لك هيك لازم واحد يكون مش فرقانة معه ويترك العالم تحكي قد ما بده.

0: تكون الأذية.
1: يلا بنسمع فويس بنسمع فويس ناخذ اتصال. الو
2: بنجور،
1: بدي اطلب منك توطي صوت الراديو كتير على الاخير.
2: اوكي
1: مين معنا؟
2: معك هشام.
1: كيف هشام؟
2: ايه هشام.
1: كيفك يا هشام؟
2: والله منيح.
1: خاي
2: فطيس
1: منيح الشوب اليوم منه كتير قوي.
2: لا كتير قوي، هلا دورت لي فيه بس لاحكيكي. والله كنت ماشي بحب الشوب يعني احلى من الشتاء.
1: عم تحكي جد؟
2: ايه
1: خاي واخيرا لقيت حدا مثلي عن جد.
2: شتي وبرد وبتعتم بكير.
1: شو بيعرفنا؟
2: هيك في احلى منها بتضل الساعة 8 مدوية الدنيا.
1: واخيرا سمعت حدا عم بيحكي كلماتي.
2: لا بيعقد بيعقد الصيف بيعقد
1: عن جد.
2: ضروري الشتي انه كرمال المي وهيك، بس الصيف ما في احلى من الصيفية.
1: يلا يا هشام شو رأيك بالموضوع؟
2: والله انا بسامح الكل مين ما حكى علي، بس في ناس مضبوط بتضطر تفسرين اذا بهمك امرهم.
1: لا قصدي بتوجههم يعني بتروح بتفسر لهم انه انا مني هيك او ما بعرف شو.
2: اكيد لا بوجهه بحكيه دغري، ولا مثلا ما بهمني امره بوجهه وبتركه، بهمني امره بشرح له ليه انا مش هيك. ما بهمني امره بحكيه وما بعود بحكيه.
1: يعني بتوقفها للنميمه مع الاشخاص اللي بهمك امره.
2: اكيد ضروري، ما بخلي ولا كلمه ينحكى علي، بس ما بقبل.
1: بس انت برايك اذا حدا بيهمه رايه بيهمه امرك وانت بتهم، فهمت علي؟ اوكي انه معقول يحكي عنك بالعاطل او يفهمك بالعاطل.
2: هيك بيصير كثير في سوء تفاهم، بصير في شك، يعني عالم شكيك وعالم تغلط يعني، وبدك تسامحي على طول، بتفسري وبتسامحي، بتواجهي بتقولي له هيك هيك لا مش هيك هيك وبتسامحي.
1: أوكي.
2: ويمكن ما على طول ضروري تسامحي، هلا ممكن تسامحي وترجع تحكي معه، ممكن تسامحي وما ترجع تحكي معه، بس بالضروره تسامحي.
1: شو هالإكواسيون عملت لنا اياها هلا يا هشام؟ وراجعت لنا اياها لاخر النهار. اوكي شكرا لك يا هشام.

0: هيدي صايرة معي يعني. لا أنا بوجهي وش بالوجه بسمع الطرفين للي بيوصل لي. بكي في مين عم يرمي حرام بيني وبينه
1: كمان
0: بعدنا عن بعضنا. إيه لا صايرة معي. كنا بدنا نعلق معه بدنا نبطل نحكي معه. أموجاته يلي وصل لي طلع شو بدي لك هو الكذاب الفلتانجي أم كحشت يديك يلي وصل لي. لا لازم واحد يواجه ويسمع من الطرفين ما دغري.
1: صح يا فادي يعني في أشخاص بيكونوا هنا عم بيفتنوا بين أشخاص معينين فكمان فكرتك أن تكون عم توجه الاثنين كمان شغلة مهمة. منكفي بأراكم
2: ورسوانا كيفك ماشي الحال؟
1: ماشي الحال
2: شربل هيك مايك
1: هلا شربل.
2: أنا بالنسبة لعلي إذا أنا إنسان عم بعمل غلط يحكوا حق ما فيني أنا أحجب العالم يعني بالنهاية هيدا غلط وكل العالم ممكن تعطي رأيها أو تحكي. هلا إذا بيحكوا بوجهي وأنا مش عامل غلط أكيد بوجههم بيحكوا بقفاتي آخر هم يكون أنا بعرف حالي وبالنهاية لا ترجم إلا الشجرة المثمرة بدو يحكي عليك بالعاطل وأنت إنسان مش عامل غلط بالعكس هيدا غيران منك وخلي يضل بهيدي إنه ما أعطيها تحجمي.
1: تحياتي لك شربي ولكل أراءكم بموضوع الحلقة. بنرجع منذكر فيه إذا حدا حكي عنكم بالعاطل وهذا العاطل عم بيحكوا كمان أنه منه مزبوط اللي أصلا عم بيحكوا هل بيتوجهون أم تتركون تتركوا الأيام تبرهلون العكس؟

جديد سيمونا. أول شيء سيمونا بدك تشوفي دايما جربي تفرقي مين اللي عم بيحكي، هل هو بيستاهل ترد عليه أو ما بيستاهل.

0: هيدا شغلة. ثاني شغلة، إنسان ما لازم يسكت، بين حقك وتركه. إذا هي الشغلة افترى، لا بتبيني حقك وبتتركي. إذا الشخص، برجع بقول، يستاهل إني تعبري أنتر جيمي، بس مش لازم الإنسان يسكت على شو بيقولوا، على إهانته أو على شيء بيزعجه أو شيء مفتريين عليه. بس كمان برجع بقول لك للمرة الأخيرة، الديبند مين اللي عم بيحكي وقدي بيستاهل ترد عليه أو ما ترد عليه.
1: بس كمان اوقات سالين مش قصة اذا الانسان بيستاهل نرد عليه، قد ما انه هو شخصه للانسان، يعني هو نحنه، اوكي، انه يمكن ما بيستاهل هيدا الحكي اللي عم ينحكى علينا. من كافي مع جورجيت.
2: سيمونا بونسوار حبيبي، ليلتك موافقه معك جورجيت. انا مشتاقه لك حبيبه قلبي. لا يا سيمونا، انا ما بواجه، ما بحب واجه اصلا، لانه اللي بيحكي عليكي بتكوني لأنك أنت أحسن منه، وبتكوني دايما أنت بالأمام. من هيك بيحكوا عليك، من هيك ما تطلع الورا وترد عليهم، دلك ماشية وتكوني أحسن منهم. أنا ما بواجه يا سيمونا، أو في الله هو وحده اللي بياخد العدالة، بيعطينا العدالة والحق. وليلتك موافقة، ومرسي إلك حبيبة قلبي.
1: مرسي يا جورجيت.
3: العالم ما عنده إلا تحكي، لأنه الحكي مع اللي جمرك.
1: بس ما كمان أوقات هذا الحكي عن جد بيكون مأزي، يعني أوقات هو ببلش بالأول بتسلية، بعدين بيتحول لحكي كتير جدي ومأزي.
4: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
4: مساء الجميع. لا أنا بواجه بكل كلمة بيحكيها، وما بتراجع ابدا بمواجهتي.
1: مستمعينا، يعني بتمنى تبعتوا لنا اسمكم، عائلتكم، يلي هي كرمال تنعرف مع مين عم تواصل. ترى ما بحب اقول الارقام التليفونات.
3: يعطيك العافيه.
1: على عافيك.
3: انا بحياتي ما واجهت حدا، خصوصا اللي بيحكي علي بالعاطي، بحس اني بعطيه قيمه. وانا عايشه هلا، لي سنتين عايشه، عندي شخص انا مربيه، وأنا بعتبره مثل خيي وابني. اليوم مش مخلى علي كلمة ما بيحكيها، وبيحكي حكي طالع شي طالع شي نازل، كله ما بيمسني. يعني كل العالم اللي بتعرفني بتعرف انه أنا ما قلب المواضيع، لدرجة انه العائلة اللي مسافرة برات لبنان بتلفن لي بتقلي كيف عامل معه لهالشخص هيك. ما ولا نهار رحت لا عتبته ولا شي، أكتر شي ما حمد تحكي معه ولا بتعاطى معه. وإذا بودي واجهه رح يكذب، وما أنا بكره الكذب، بفضل ما أعطيه قيمة يضلوا مثل ما هو.

0: سميرة.
1: أنا لا طنش ما بواجه، بس بتحشي للشخص اللي حكى علي، يعني كل شيء بيحكي بيرجع له، لأنه كل واحد بيحكي بأصله. فأنا لا بتفادي وبتجاهله،
0: ومبعود
1: يعني
0: ياخذوا اعطي معه. يعني الاغلبيه عم بيقولوا انه بيتفادوا انه يواجهوا الشخص اللي عم بيحكي عنهم بالعاطل. رجع بقول كل واحد من اكسبيرينس قطع فيها، كل شخص هو كيف بيلاقي حاله عم بيتعامل مع هيدي الخبريه. اول فويس من جان فاضي، ثاني فويس كمان.
2: هاي سيمونا، انا جان. اللي بيهمني امره بشارعه وبجادله وبحكي معه، اللي ما بيهمني امره لا ما بشارعه، بتركه الأيام هي لحالها تصفل فيه. بس اللي بحبه وبعزه بشارعه وفهمه، إذا هو ما بده يفهم ساعتها لا حول ولا قوة.
0: بس كيف برأيكم مستمعينا بتقدر الأيام تكون عم بتغير وجهة نظر العالم تجاهنا، أو أنه يتأكدوا أنه كل الحكي اللي حكيوه كمان أنه هو غلط؟
3: هاي سيمونا، كيفك؟ ماشي الحال؟ نمر شلبي.
0: أهلا نمر.
3: سيمونا شغلي، ولا ممكن أنا نام على شغلي بدون ما واجه؟ لو مين ما كان يكون الشخص بواجهه، لو يعني مش رئيس جمهورية بواجهه، إذا كان في عنده حق لإلي عنده، ما بنام عن حقي. لو مين ما كان يكون، مين ما كان يكون الشخص بواجهه، يعني أنا ببين حقي وبفوته، يعني مهم بين حقي مين ما كان يكون الشخص.
0: اوكي، شكرا لك نمر. حدا بعث لنا انطوان عيسى. مساء الخير. مساء الخير يا انطوان.

0: منى.
1: أهلا حنا من جديد.
0: مسا مستمعينك ومسا لبنان الحر كله سوا. نترك الأيام تبرهن كل شيء، لأنه حق الناس لا بيقدم ولا بيأخر. معك حنا دي بحكيتي.
2: هاي سيمونا كيفك؟ بس نعم. مشان الموضوع اللي طرحتيه انت هلا، ما بعرف ليش العالم هالقد بدها تواجه او تحكي او اللي خلي اللي بده يحكي يحكي، واخر همنا العالم شو بتحكي. المهم نحن نكون مرتاحين ومبسوطين، ودائما دائما دائما الايام والوقت ببينوا الحقيقه اذا الحكي مزبوط ولا لا.
1: يعني الاراء عم بتكون بين انه بيواجهوا بين انه ما بيواجهوا. هايران كيفك؟ ماشي الحال. سؤالنا اليوم هو انه اذا في عالم عم تحكي عنك بالعاطل، وانه هذا العاطل هو اوريدي غلط، يعني انت منك عملتي، هل بتواجهيهم ام تترك الايام هي تصطفل فيهم هي تبين لهم الحقيقه؟
3: لا ما بوجههم. امبارح كنت عم بقرا شيء بتقوله المار تريزا، انه اذا انشغلتي باحاديث العالم ما بعود عندك مجال لحتى تحبيهم، فمشان هيك لا ما بوجههم.
1: بس انه انا اذا حاطه اكزامبل كثير بعيد، اذا شفت ترين انه كثير عم تحكي عني بالعاطل، كيف بدي احبها لرين؟
3: ما فيك تضلك تحبيني اكيد، لانه خلص انت بتاخدي موقف مني بتاكسي علي، عرفتي؟ هلا عندك الجرأة تواجهيني، هيدا شيء كثير حلو، وانا مع اني ما خبي بقلبي، وانا من النوع اللي بيحكي دغري، يعني ما بقدر خبي شيء حدا اذاني، ما بقدر احطه بقلبي، بدي احكي، بدي اقول له اياه لاني انا بحبه بدي اقول له اياه انه انت ليش هيك عم تعمل، عرفتي؟
1: بتحسي انه هذا ضعف اذا واحد واجه، او انه
3: بالعكس هيدا قوه، ضعف اذا هرب اذا ما واجه.
1: وقت اذا ما واجهنا بنصير كنا عم نعطي تشانس للشخص اللي عم بيحكي او الاشخاص اللي عم بيحكوا يكبروا هيدا البول تبعهم.
3: بتعرفي سيمونا،
1: كبروا افكارهم حتى.
3: بتعرفي سيمونا، يمكن انا وانت او الاشخاص اللي صاروا ناضجين بيقدروا يتخطوا هيدا المرحله، بس عندك الشبيبه يلي مبلشين جديد، يعني يلي بعدهم بالسبعتاش والثمانتاش، بتحس انه اذا الرفقة اكتشفوا انه حدا عم يحكي عن التاني خلص، يعني بأكسوا عليه وما بيواجهوه، ما بيعرف، يعني بصير الواحد واقف انه طب انا شو عملت،
1: بديع
3: انه انا شو عملت. فلا حلو الواحد يواجه اكيد.
1: مستمعينا نحن لهون كنا وصلنا لختام حلقتنا، بنرجع نذكر انه بكرة وبعد بكرة ماكسيموم هو آخر نهارين يعني لاستلام الجوائز من الساعة 10 للساعة 5. فبتمنى أنه نكون يعني عم نستلم الجوائز بضمن هيدي المهلة المحددة اللي أوريدي ستوب تعرفوها من قبل. شكرا لكم، شكرا لك مارون برش علينا. أكيد موعدنا بتجدد بكرة بنفس الوقت، والهواء الكرام.
3: مرسي سيمونا.
4: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
5: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

أكيد أوقات القلب بيوجعنا من دون ما نحس، أوقات وجع القلب بيكون حلو وأوقات وجع القلب بيكون مر، بس بنفس الوقت بنقدر أنه نتعلم من هيدا الوجع لحتى نقدر نكمل حياتنا باستمرارية وبشجاعة، لأنه بالنهاية على طول في أمل جديد. أكيد الناس يلي بيضلوا مركزين على صعوبات الحياة، أنا أكيد أنه ما رح يشوفوا الأشياء الحلوة بالحياة، بس الناس يلي بيكونوا مركزين على إيد الله بقلب صعوبات الحياة رح بيشوفوا نعم كتير. فحبينا نبلش بهيدي إذا بدكن القول يلي مليان تفاؤل.

تحية لجون بيض، تحية لربيع نقولة، تحية لمريم قبيسي يلي عم بتابعونا، وانتو كمان فيكن توجهوا تحيات لبعضكن البعض عبر هوا لبنان الحر على 70 95 91 11 0918 233. وخلينا نبلش بالبطولة. في ناس بتشوف انه الرجل بعضلاته، و7% من الرجال بيعتقدوا انه هني قادرين يغلبوا دب بإيديهم العاريين، يعني من دون ما يكون معهم سلاح، لأنه بالنسبة لهم هن أبطال فبيقدروا يواجهوا الدببة بأيدي عاري. 7% من الرجال بفكروا بهالطريقة، فما بعرف اليوم الرجل وين بيعتبر حاله أنه هو قوي، ولأنه أغلب مستمعينا الرجال فأنا بتأطرح عليكم هالسؤال، هل أنتوا بتعتبروا حالكم أبطال؟ وأنتوا أبطال بشو؟ نطرتكم على 70 95 91 11 0918 233. سألت السؤال وشفت زميلتنا ريتا جهية

كتير كبيرة لإلك، شكرا على التحية علي عز الدين. كمان أنا بقول لك مساء الخير، وأيضا حنا حتشيتي كمان بوجه لك تحية كتير كبيرة. نحنا بعد عنا وقت لحتى نشوف شبابنا اليوم قديش هن قوية وبشو بيعتبروا حالهم أبطال، خاصة وأنه في دراسة حديثة عم نحكي اليوم عن 7% حتى ما نشمل الكل من الرجال الأمريكيين يلي بيعتبروا حالهم قادرين أنهم يهزموا دب بإيديهم العارية من دون أسلحة. ففي دراسة صارت فبيقولوا هالرجال أنهم هن قادرين يتغلبوا على الدب بمواجهة مباشرة من دون أي سلاح، لكن خبراء الحياة البرية بيشوفوا أنه هيدي الثقة بغير محلها تماما، لأنه الدب يلي خاصة بيبلغ وزنه تقريبا بين 360 كيلو بيقدر انه يركض بسرعة بتوصل ل 56 كيلومتر بالساعة، فضلا عن انه ضفيره والفك تبعه كتير حاد وكتير قوية، وممكن انه يترك اصابات خطيرة خلال ثواني.

0: مارون نهرة، تحياتي لإلك. شربل، خليني اسمع رسالة.
1: بونجور لكم جديد.
0: أهلين
1: شربل. أنا بالنسبة لي صراحة الرجال مش اللي عنده عضلات، هيدا بيروح على النادي بيعمل عضلات أو بيكون خلقان طويل وبيشتغل، وعرفنا يعطيها البنية القوية، هيدا موضوع ما له عازة بالنسبة لي. أنا ما بحسه بالرجولة أبدا. اليوم الرجال بمواقفه، الرجال بقراراته، الرجال باحترامه للغير، الرجال بيكون قد كلامه، الرجال بيحترم المرأة لما بيمد ايده على المرأة، الرجال اللي بيعطي حق، الرجال اللي ما بيقبل يتاكل حقه، الرجال اللي بيضعف امام طفل، امام اهله، امام اخواته، الرجال اللي بيكون سند لعائلته لاولاده، الرجال اللي ما بيخلي عائلته تكون بحاجه، الرجال اللي بيشتغل. انا بالنسبه لي هيدا الشغل،
0: هيدا البطوله. تحياتي لك يا شربل. مريم.
2: هاي كريستين. بالنسبه لي انا بطله بالطبخ. اوه، ما بتك علي ولا طبخه.
0: بس الظاهر انك مش بطلة بالاسماء. ما عنا كريستين بلبنان الحرة، عنا سيمونا، عنا رين، عنا ريتا، عنا جانا، عنا وفاء. بس ما عنا كريستين.

0: كمان رسالة.
1: والله بدي أقول لك شغلة، أول شيء يسعد مساكن.
0: أهلا وسهلا.
1: هذه الأمور اللي عم تحكوها كتير حلوة، بس هذه بالزمانات، هذه كان الزلم يغلب الدب. هيدي بمنطقة اسمها كفر سلوان، لحد هلا ملبقينه دبب، بس اليوم الزلمة اللي واقف على جراي المهدي حاله اللي قادر يعيش عائلته، اللي قادر يستمر بهالحياة بهالظروف الصعبة، هذا هو الزلمة
0: البطل.
1: هذا اليوم صار زلمة، اللي بيقدر يوقف على جراي صار زلمة.
0: أنا عم بسأل عن البطولة، وهيدي بطولة بحد ذاتها أكيد إنه يقدر يستمر بفرحه بهيك عطاءاته، أكيد هيدي اسمها بطولة.

0: من زمان بلبنان نحن مشهورين انه نحمل الجيران، ما هيك؟ كان في بطوله والمحتله يلي بدون يمرقوها، وهيدي كلها كان يقيسوا البطوله فيها. اليوم تغيرت، اليوم السلاح كان له دور كتير كبير بتغيير مفهوم البطوله. اليوم اذا معك سلاح بتخوف الناس، اذا ما معك سلاح ما في شيء بهز الناس، واوقات الانسان بلسانه كمان بيقدر انه يقتل. فاذا البطولة هي بالاحترام، مثل ما أنتوا كنتوا عم بتقولوا، الرجل البطل هو باحترامه للآخر، بحبه للآخر، بتفهمه للآخر وقبوله للآخر. نحن هلأ بدنا نستقبل زميلتنا ريتا بعد شوي لحتى نسمع منها موجز لآخر وأهم الأخبار، ومن بعدها بنرجع لنتابع سوا لقائنا معكم دايما عبر هوا لبنان الحر.
1: شغل راسك مع

0: في حال نشوب حريق أو دخان بفصل الشتاء من جراء التدفئة داخل المنزل، اتصل بالدفاع المدني على الرقم 125 وأبلغ مكان الحادث ونوعه. حافظ على هدوءك وما تتسرع، اخلي المكان، اقطع الكهرباء عن البيت، سحب الأغراض من قرب الحريق إذا أمكن، ما تحاول تطفي الحريق إذا ما بتعرف، خليك قريب من النوافذ تيشوفك رجل الإنقاذ. استعمال الطفية ببداية الحريق إذا كانت موجودة وبتعرف تستعملها. إذا كنت بمبنى وقادر توصل للسطح، افتح باب السطح وخليه مفتوح لتتسرب غازات الحريق بسرعة.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
3: السادسة إلى ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار.

أبلغت الولايات المتحدة بصورة حاسمة لبنان وإسرائيل أنها لن تنشر أي قوات أمريكية على الأرض في جنوب لبنان لمراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية وفق ما كشفته مصادر لموقع إيريم نيوز. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن المرحلة الأولى من اتفاق الإطار الذي هو اتفاق ذل وعار انتهت إلى فشل ذريع كما قال، واعتبر أن من يراهن على زج الجيش بمواجهة مع المقاومة هو واهم. أشار النائب إلياس حنكش إلى أننا تبلغنا قرار مجلس الشورى أبطال تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المالية ياسين جابر بما يخص مشاعات جبل لبنان، وأعلن تثبيتها لأهلها في القرى من بشر مرورا بجرود جبيل والبترون والمتن وجزين، وقال سنحافظ على هذه الأراضي ونأمل عدم التذاكي على الدولة. كلف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج القوى الأمنية بمعاينة محطات المحروقات والتثبت مما إذا كان بعضها مقفلا أو إذا كان البعض الآخر يقنن في تسليم المحروقات للمواطنين والسيارات وتنظيم محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة. كما كلف القاضي شعبة المعلومات بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات والتثبت مما إذا كانت تسلم المحروقات بصورة منتظمة إلى المحطات. أمنيا قتل شخص فلسطيني عراقي إثر إطلاق رصاص باتجاهه في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوي في صيدا. عراقيا دعا رئيس الوزراء جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد مؤكدا حرصه على إبقاء البلاد بمنأى عن الصراعات الإقليمية، وشدد على أن الحكومة وحدها مخولة بالرد على الهجمات التي تستهدف أراضي البلاد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. نرجع لحتى نتابع سوا لقاءنا معكم دايما عبر هوا لبنان الحر. ليلى عم يسمعونا أول مرة، بدي أذكركم أنه نحن أرقامنا 09-218-233 اتصالاتكم المباشرة على الهوا بنتلاقيها على هالرقم. أما لرسائلكم الصوتية وضروري تكون صوتية لحتى نغتني بأصواتكم 70-959-111. عندي رسالة من إدمو من كندا، بسمع أنا وياكم.
2: بونجور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: بسألي حضرتك إنه عم تركزي إنه في بأمريكا رجال بيصارعوا الدبا بهيدا الموضوع، مش إنه أكيد الرجال بأخلاقه ما بعرف شو ما بيتفضلوا، بس مش هيدا الموضوع. الموضوع أنت عم تقولي حضرتك إنه بيصارعوا الدبا، مزبوط؟ في هلا بشوفي كل مصارعجة بأمريكا بيلعبوا، أنا بشوفهم بحضنهم 300 كيلو بيبقى كل واحد منهم، هيدا بيصارع دبين بيصارع دبب، هيدا مش واحد بس بيصارع اثنين. أنا مرة شفت واحد لقطه بحنق ورا الدب ونزلوا ونزلوا قطعوا شالوا بقى في هيك رجال.
1: نحن عم نحكي ايه، نعم، انه 7% من الرجال الامريكيين عندهم هيدا القدرة انهم يسارعوا الدببة من دون ما يخافوا وعلى شرط من دون اسلحة، يعني بيعتبروا حالهم كتير ابطال بهالشي. عندي رسالة جديدة.
3: بالنسبة لموضوعك ما بالكنيسة يطلعوا يربعوا الجرس، في شخص وزنه 70 كيلو كان يربع الجرس بايد وحدة، وشخص ثاني وزنه 130 كيلو بعد نص دقيقة ينقطع نفسه وما فيه. كان في رجال وقتها، كان في عرفت كيف، كان في رجولة، كان في عنفوان، كان في تحدي، كان في كل شيء. كان في هلا الواحد إذا بده يروح على الدكان بيروح بالسيارة، ما بقى له جلادي يمشي.
1: ومع هيدا وكله، مرسي لألك، ومع هيدا وكله منشوف بعض الشباب اليوم يمكن بتدفع كتير مصاري كرمال تعمل عضلات لتبين قديش هي قوية أو لحتى تبين جمال جسمها بهالعضلات. منتابع دايما شغل راسك عبر هوا لبنان الحر.

من كم أسبوع كنت حكيت عن دراسة بتقول إنه إنك تقضي وقت مع الحمار رح ينعكس إيجاباً على حالتك النفسية. فاليوم الدراسات عم بتضيف وعم بتأكد إنه العلاج بمساعدة الحمير ممكن يساهم بتحسين المزاج وبتقليل التوتر وبدعم أيضاً الصحة النفسية عند بعض الأشخاص. وأيضا بتضيف الدراسة وبتقول أنه لازم تعرف أنه المشي مع الحمير ممكن يساعد على تحسين حالتك النفسية. وبتقول أنه أبرز الفوائد المحتملة من المشي مع الحمير، أول شيء بيساعد على الشعور بالهدوء وتقليل التوتر، وبيساهم بتحسين المزاج، وبيشجع على التفاعل، وبيخفف الشعور بالعزلة، وبالإضافة له لكلهم بيساعد على التركيز إذا بدكن اللحظة الحالية. يعني بدل ما تكون أنت إنسان عم بتشتت أفكارك، بالعكس بصير عندك التركيز كتير قوي باللحظة اللي بتكون عم تمشي فيها مع أحمارك. ما بعرف اليوم بطل في ناس اليوم بطل

0: هيدا بأكد أنه عن جد الدراسة مزبوطة 100%. من هون لأنه يمكن اليوم ما بقى نلاقي حمير بشكل كتير كبير بالمناطق الجبلية يلي كانوا كتير يعزوه لحتى يحملون الحطب ولحتى يمشي مسافات كتير طويلة. بس اليوم كل بيت في حيوان، يعني بكل بيت في كلب، أوقات في بسينة، أغلب البيوت عندها حيوان بقلب بيتها. فأنا اليوم بدي أسألكم، هل سبق وجربتوا التفاعل إذا مش مع الحمير أو مع غيره من الحيوانات؟ هل حسيتوا بالراحة؟ يعني إذا عندك كلب أو إذا عندك بسينة أو حتى إذا عندك حمار أو أحصان أو أي نوع حيوان تاني، هل بتحس إنه بيعطيك راحة؟ بدي أعرف إيه أو لا. ناطرتكم أنا على 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 233. باخد أحمد، تحياتي لإلك أحمد.
1: أتجه العافية. بدي عزمك يعني المشي مع نعيم قاسم مفيد للصحة؟
0: لا بليز بليز بليز بليز، خلينا بلا سياسة إذا ممكن. يلا
2: مزبوط عم تحكي، لأنه هو اللي إذا بتشوفي مثلا بالقديم الرجال القدماء يعني كانوا يركبوا على الحمير أغلبيتنا، يعني هذه كانوا تضيع، وحتى كانت تطلع بيروت القديمة كان يركب على الحمير، بقى بتلاقيهم صبورين ورايقين
0: مظبوط،
2: وبينصحوك بالرواق لأنه كانوا ماشيين مع الحمير تعبدوا. مظبوط بس مش يعني اليوم الجيل الحاضر يعني ما بيعرف الحمار ولا شيء أغلبيتهم، يعني أنه ما بي بقى معك حق، صبور الحمار كتير صبور.
0: بس اليوم لو ما الحيوان ضروري أكيد، يمكن اليوم ما كنا عم نشوف كتار من العيال عم يتبنوا حيوان ليكون عم بعيش بقلب بيتهم، منه كلاب منه بسينات، يمكن كلب صغير يمكن كلب كبير. بس ما بعرف قديش هالحيوان تعطيك معه ممكن يعطيك الراحة. أنا بدي أعرف خاصة يلي عندهم حيوان بقلب بيتهم عم بيربوه وعم يهتموا فيه، قديش ممكن هيدا الحيوان يكون عم يعكس عليكم الاشياء الإيجابية بالحياة. أنا ناطرتكم على 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 233.

0: عندي رسالة.
1: مدام رين بونسوار، يعطيك العافية. معك جورج.
0: أهلين.
1: أنا يا مدام رين، اسمحي لي ولا شيء. كل شيء اسمه حيوان بيعمل لي فوبيا إلا العصفور، بس ما بعرف، ما بقدر أتقبل كل شيء اسمه حيوان، ما بقدر أقربه. العصفور ممكن شوي أقرب على القفص هيك، بس إنه تع ألمسه أو شيء ما بقدر. ولك علب لبسين بالبيت ممنوع. ومش مجربتهم حبيبة قلبي، ليلتك موافقة.
0: يمكن لأنك مش مجربتيهم جورجات، مشان هيك أخدي هالفكرة.
2: بونجور.
0: أهلين.
2: والله أنا ربيت بلبل. ربيت بلبل بعد بالبيت، جبته جلبوت، كان ما عنده ريش، كان طعميه على السرنج، صوفر له ويفتح تمه طعميه، كبر صار عنده ريش.
0: أوكي.
2: مرة فات لي تمه للكلب اللي عندي، صرخت عليه انه نو، بس من قلبي من جوا طلعت حافظت عليه للبلبل. لما رجع الكلب طلعه من تمه بلسانه، وعيش هالبلبل عيش عندي شي 3 سنين.
0: اوكي.
2: ومات لحاله هيك، بس شو كان يحسسني انه عن جد كان يستقبلني. أوف. لما اجى على البيت يصرخ، ينط بالقفص، يلقط القفص، يصير يرفرف جوانحه، طلعه يروح معي، يجي معي، يمشي على كتفي.
0: حلو كتير.
2: تجربة البلبل كان تجربة كتير حلوة.
0: بتعيدة إلياس. ما بعرف، أنا بحس إنه مرة أنا ربيت نسر، هي ما خبرتك إياها مرة.

0: بونسوار مدام رين،
1: يعطيك
0: العافية. أنا بطبعي ما بحب الحيوانات، بس هاي الفترة صرت عم بحسهم أليفين أكتر من البشر صراحة. معك عبدو غصن.
1: أهلا وسهلا فيك يا عبدو. عندي كمان آلية.
2: بونسوار رين. أهلين. أنا عندي كلب صار عمره 7 سنين، مش مربى كلب من قبل، يحكي البدويين بس واحد يجرب التجربة، يعني مش معقول. شو هالحيوان الوفي،
1: صح؟
2: الحيوان اللي قلبه كبير، الحيوان اللي بحبك من كل قلبه،
1: صح؟
2: ما مربى كلب من قبل، بفهمه يعلي يحس هذا الشيء اللي عم بقوله صغير، بس من احسن مخلوقات الارض.
1: أنا بفهمك إلي، بفهمك كتير منيح. أنا كمان مجربتها كتير يعني، وبعرف قديش بيبقى ناطرك يعني، بيعرف إنك جيت من مسافة كتير بعيدة، وبيبقى ناطرك حتى يستقبلك بهيدا الاستقبال يلي مليان فرح، إنه مبسوط بوجودك، مبسوط برجوعك، مبسوط بحضورك. قدي حلو هيدا الشيء عن جد، معك حق 100%. كمان
3: يعطيك العافية، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
3: والله صدقيني الحيوان الأليف، يمكن انا بقول قد ما من اي بني ادم، يوم في عندك بني ادمين مش اليفين، وبني ادمين ما بيشوفوا لك جميل، وبني ادمين بالطعمين بيسبوك. انا كنت انا كلب 6-7 سنين اني عندنا، لك اذا بالطعمين لا، ما بدل اللي حبس لك بايدي وباجري، بقوم الصبح بلاقي نايم حق اجري هيك يا حرام، مبسوط كانه واحد عم بيقبضني لرات ذهب، هو نايم على اجري عم بتنفس. بس اخر شيء يعني شو بدي زعلك، شو بدي اخر شيء، مرض يا حرام، مرض كبير، ومرض كونسير اكله كل وجه وكل عيني، اخر شيء مات يا حرام، شو بدنا نعمل؟ بعدنا اليوم عم نبكي عليه، صدقيني بعدنا اليوم عم نبكي عليه.
1: تتذكر كل تفاصيله
3: عندي
1: اكيد،
3: وكل شيء عندي، وبعده كانه موجود معنا
1: اكيد،
3: وبعده العده اللي كنا طعمين فيها، الصحن اللي كنا طعمين فيها، بعده موجودين كل يوم هيك نطلع فيه يعني وندمع، بعدني هلا عم دمع صدقيني.
1: شكرا لك الياس، اهلا وسهلا فيك. بخذ اتصال. الو موجود.
4: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. بدك توطي صوت الراديو على الاخر.
4: ايش الحال؟
1: ايه نعم، مين معي؟
4: صدنا، انا بدي اقول لك عن الحمار.
1: ايه،
4: هذا الحمار بالزمانات مثل ما انت عم بتقول انه بيرافق الانسان وكذا، حتى الحمار لما كانوا بدو يشقوا طريق للجبل،
1: نعم،
4: كانوا يتكلوا عليه هو يمشي قدام ومن بعدها يعملوا الطريق.
1: صح،
4: يعطيك العافية.
1: كانوا يقولوا انه اعظم مهندس هو الحمار، هالقدي عنده راس الهندسي. عندي كمان اتصال اخر. الو الو بونجور. الو، رح الخط. بيخد رسالة. عندي رسالة.
5: وكمان يا رين في مثل بيقول الحمار اذا شبع بيرفض صاحبه، وهيدا دليل للإنسان الناكر الجميل.
1: شكرا لك. كمان رسالة دايما عبر لبنان
6: الحر. بالنسبة لموضوعك، ايه بالزمانات كان عندي بغبغة انا،
1: نعم،
6: بس ما صدقت كيف خلصت منها، قد صار سنة طويل وما مخلي، ما تخلي حدا، كل كلمة بتلقط كلام، طفشت الجيران من البناية قد ما كانت تصرخ وتعيط من الصبح، من الساعة 4 بلشت تعيط، عرفت كيف؟ اخر شيء صار يشتكوا الجيران منها وبتعيط، وعرفت كيف؟ وعلى البلكون وصوت بالليل بودي، عرفت كيف؟ امنا وديناها، بس هي كشو اسمه يعني بتسلي يعني كل نهار، يعني لو قعدتي مقابلها كل نهار ما بتتجري.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. للمستمع يلي عم يسألني إذا رقم التليفون تبع البرنامج، رح لك يا 09-218-233، إذن 09-218-233 إذا بتحب إنك تحكينا مباشر على الهواء. والرقم يلي بعتلنا الرسالة عليه هو فيك تبعتلنا رسالة صوتية 79-59-111. بيخد اتصال. ألو
7: الو بونسوار.
1: اهلا وسهلا نهاد، كيفك؟
7: معك نهاد.
1: اهلا وسهلا.
7: انا بقول لك انه هيدا الحمار اكبر رفيق للطريق بالجبال. كانوا يروحوا بيت جيراننا، كنا نحن صغار، يروح خيي معهم على الحمار على عياد، يا يروحوا يقطفوا تين يا عنب، يا ينزلوا على الكروم مع منطقة بعيدة.
1: نهاد هل سبق أنت جربت التفاعل مع حيوان معين، يعني مع حمار، مع كلب، مع بسينة، ما بعرف، مع عصفور؟
7: لا، أنا كنت أوقف حده أتفرج عليه بس ما عنا عندي.
1: يعني ما حسيت أنه إذا مشيتي معه مثلا ممكن يحسك بالراحة؟
7: في بقرة عند بيت ستي كانت عن نورة، كنا يعملوا عليها يدرسوا القمح هي والتور.
1: أوكي.
7: كنا نركب عن نورة وضل ما فارقة أنا.
1: إيه بس حسي. شو تحسي أنت
7: واقعة؟ حسي أنه كتير بتحبني.
1: إيه وأنت جوا يعني تحسي أنه بالراحة تريقي ريحك هيدا شيء؟
7: ضل بدي قاعدة حدا. أوكي. عارف أنه هي عم بياخد منها الحليب.
1: أوكي.
7: ضل بدي قاعدة حدا كل يوم من عبكرة بس قوم بطلع بقعد عندها على البيدر.
1: أنا بشكرك كتير نهاد للاختبار يلي عطيتينا إياه. وبيخد غير اتصال. ألو ألو ألو ألو، رح أخذ رسالة من خليل.
8: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
8: أنا عندي تجربة أكيد مع الكلب، دايما كنت ربي كلب، بس هلا آخر شيء اللي عندي إياه هلا بلا بدي أعطي فكرة إنه كيف كل واحد بينظر للحيوان. أنا بعتبرها فرد من العائلة، يعني شو ما يصيبها لازم نهتم فيها ولا حقوق. ما مرضي عم حط عليها مبلغ مثلا ما يعني وقدره، ليه؟ لأنه عندها مشكلة وبينت الحمد لله وعم نعالجها. هلا حدا من أصحابي بيقول لي اف ليش بدك تحط هالمصريات، بتجيب وحدة مثلها وصغيرة وين بتكون أحسن منها. هلا هي كلمة وحدة ومثلها بتدل على أنه ما في تقدير للعلاقة بين الإنسان والحيوان، وهذا شيء أكبر غلط.
1: صح.
8: واللي علمونا إياه بالمدارس أصلا غلط أغلبه، أنه لا بيشعر ولا بيبكي ولا بيحس ولا عنده عاطفة وبس عنده غريزة وما بيفكر. لا، هو كلهم غلط.
1: معك حق 100%. أنا بضم صوتي لصوتك.

0: لبنان الحر. ألو.
1: ألو بونسوار.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
1: ألو.
0: ألو عم بسمعك. مين معي؟
1: منى معك.
0: أهلا وسهلا منى. من وين عم تحكيني؟
1: عن الطريق.
0: أي منطقة بس فينا نعرف؟
1: نهر الموت.
0: أهلا وسهلا. تفضلي منى.
1: أنا سافرت سيارة وكان ما بعرف السؤال يعني إذا اللي سألتي إذا رح مضبوط أنا جاوب عليه بس أنا أكيد عندي علاقات كثير مع الحيوانات.
0: أوكي.
1: أنا بحب كل الحيوانات حتى ما باكل حيوانات. دونك علاقة مع الحيوان عن جد علاقة كثير حلوة بس أنا عم بشتاق له للمشي اللي عنده ببغاء إنه أكيد الببغاء بده يزعج العالم لأنه الببغاء منه حيوان أليف حتى يعيش معنا. الببغاء هو حيوان بري بيعيش بالغابات.
0: ما بعرف منى صلحيلي مش مفروض حسب ما أنت كيف بتربيه هو بيصير بيحكي يعني أنت شو بتعلميه هو بيحكي صح؟
1: ايه شو بيسمع هو بيحكي يعني صح. اذا بيحكي كلام بلا طعمه يعني كيف بينحكى كلام بلا طعمه بالبيت.
0: نعم.
1: اذا بيحكي ايه اكيد الببغاء هيك بيتعلم. بس انه يزعج العالم طبيعي بده يزعج العالم لانه هيدا مطرحه منه ببيوتنا هيدا مطرحه بالبريه.
0: نعم.
1: منه حيوان اليف يعني. هو والسعيدين والصغار اللي بيجيبون وكل هول والحياه ومدري شو هول مطرحهم بالبريه ما انه مطرحهم مع الانسان.
0: صح.
1: كلب مطرحه مع الانسان، بتيني مطرحه مع الانسان، الحمار مطرحه مع الانسان. وانا بس كنت بدي اعلق على هالموضوع هيدا اكثر بس ما في احلى من العلاقه مع الحيوان.
0: انت عندك حيوان ببيتك منى؟
1: عندي 3 تسينات كلهم مخلصتهم عن الطريق وعندي كان كلبين كمان مخلصتهم ماتوا تسيناتهم عمرهم 17 و18 سنه ماتوا.
0: عاشوا كل عمرهم. ايه
1: عاشوا كل عمرهم مغناشين. اي لانه وقت بتجيبي كلب او تسينه هي مسؤوليه هيدا منه لعبه منه كيس بطاطا منه هيدا هيدا مسؤوليه بتجيبيه انت ومثلا انت تجيبيه لعندك دونك بدك تحملي مسؤوليه وللاسف ما عندنا مسؤوليه بلبنان. اول مشكله صغيره مع الحيوان اول هيدا بكبوه على الطريق او ببدلوه مثلا كانه في قطعه غيار بيكبر بالعمر بيروحوا بيجيبوا واحد صغير.
0: صح.
1: ايه للأسف بدنا كتير بعد حتى يصير عنا هيدي العلاقة المضبوطة مع الحيوانات او اذا بدك المسؤولية يلي نحنا لازم نعطيها الحيوان. نحنا دجناه الكلب والتسينة ممكن الانسان كانوا حيوانات برية ممكن الانسان مسؤول عنه فبدون يحملوا هالمسؤولية ويلي بيفتكر انه لعبة ما يجيب كلب ولا تسينة احسن منه لا برستيج ولا هيك شوف حالي
0: انه اذا عامل نتفة بيبي بالبيت مش معناتها انه هيدا راح للكب.
1: لا الولد ما أكيد. بيعمل بيبي بالبيت
0: أكيد.
1: ما بخرب ما بيشين ما بيحط
0: انه
1: وبعدين لا الولد اكيد انطلب انه يجي على الحياة ولا الكلب انطلب انك تجيبي لعندك على البيت. دونك اثنيناتهم فيهم مسؤولية يعني
0: أنا بشكري...
1: ما عنده مسؤولية هون ما بحس عنده مسؤولية هونيك بكل الاحوال.
0: انا بشكرك كتير مسؤولية. شكرا لك منى ميرسي على الحكي الحلو يلي قلتي لنا اياه ومنتابع

0: عندي رسالة كمان.
1: سؤال مدام.
0: أهلين.
1: هلا أنا ما بعرف شو كان السؤال بس كأنه فهمت عن قصة الحيوانات الأليفة وإتسترا.
0: نعم.
1: أنا بدي أقول شغلة. أوكي. بحترم اللي بيجيب الكلاب وال هالقصص بس إنه يبعدوا عني لأنه من وقت ما من فترة بلبنان الكلب أكل ابن صاحبه ما بقى فيي اتحمل شوف لا كلب ولا بسينة ولا حيوان. كل ما ينجيب سيرة موضوع الحيوانات وسؤال عن الحيوانات بتذكر هيدا الصبي دونك صار عندي فوبي ما بقدر اتحمل ابدا شوف لا كلب ولا غير شيء.
0: بس بدي اقول لك شغله انه كمان اوقات في انسان بيقتل انسان كمان يعني في مش عم شبه بس انه مثل ما في يعني سمعنا مش مثل بعضهم اوقات بيصير فيه اكيد ديزاكسيدان بس مش معناتها انه كل الكلاب بيكونوا هالقد ظالمين وهالقد قاسيين. متابع كمان رسالة جديدة دايما عبر لبنان الحر.
2: بعضنا بالمدارس إذا المعلمة ما بتحب الحيوان بتعلم الأولاد ما يحبوا الحيوان. حيوان شيء كتير حلو وشيء أجمل شيء. وين في حيوان في نظافة وين في إنسان في جيد.
0: على كل
2: وأنا بشد إيدي على إيدها لمدام منى وما حق 100% الكلب هو مسؤولية أكتر من الولد.
0: نعم.
2: وما فينا نقول عمل بيبي وعمل كاكا بالبيت وعمل هولي كلهم ونحن مش معلمينه. نحن لازم نعلمه لازم نفهمه وبين بيت وبيت بيفرق الكلب ولو كان معلم بس يغير بيت إجباري نرجع نعلمه. فكتير إشياء بدها توعية كتير عنا بالبلد على المواضيع والله يساعد الحيوانات علينا
0: لأنه مش مسحة مش
3: ما أنا جورج
0: أهلين
3: حبيبة قلبي فاكرين أنا كان عندي الطائر يضل واقف على راسي يوقف على كتافي يوقف على رجلي يضل يلعب معي في طعميه بعيدي أنا وياكم إيه بعدين بالآخر صرت بدي انتبه له كتير ما عادش قدرت أنت كنت بدي سافر عطيته لجيراننا طير حلو كتير ما بيمثله بفتكر اسمه كان هدهد كرين رفعين أني توسكي أنت عمرين
0: معروف تكرم عينا
3: جورج.
0: أهلا وسهلا فيك يا جورج. أهلا وسهلا. منروح لمارون ومنرجع لنتابع شغل راسك.

ولأنه عم نحكي عن الحيوان، فشو رأيكم شوية معلومات عن الحيوانات؟ لازم تعرف أنه سنجاب

من ريدس بتدير عيادات طبية متكاملة بأعماق المحيطات، وبيوقف هالنوع من ريدس بمحطات محددة وبتقوم برقصات خاصة لحتى تقدر تجذب الأسماك الكبيرة لتجي لعندها بإرادتها، بدل ما أنه يعني تفتح للأسماك أفواههم وتقوم هي بتنظيفها. فإذا اليوم نوع من الريدس فاتح، إذا بدكن عيادات طبية بقلب المحيطات بدكن أحلى من هيك. وكمان آخر خبر عن الحيوان النحل. النحل بيقدر يحل مسائل رياضية معقدة أسرع من أجهزة الكمبيوتر، وبيقدر النحل أيضا يحسب، وكمان بين الزهور بيقدر يتنقل بين الزهور المختلفة لحتى يوفر الطاقة. وهي مسألة رياضية أكيد تعرف بمشكلة البائع المتجول، فعقل النحل يلي ما بزيد حجمه عن حبة الرمل بيقدر يتفوق بكفاءة عالية لحتى يقدر يحل كل إذا بدكن العمليات الحسابية.

وبعد في خبر جديد وصلنا هلأ، حبة ممكن تطول عمر كلبك. اليوم اخترعوا حبة لحتى تزيح الشيخوخة حتى عن الكلاب.

منوصل شغي راسك وأكيد سؤال المسابقة، شو هو الحيوان يلي بيتحمل العطش أكبر من الجمل؟ كل حدا بيشترك معنا بحل السؤال وبيعطينا الإجابة الصحيحة اسمه رح ينزل بالقرعة على سحب بعض الجوائز يلي بتكون كتير مهضومة ورح تعجبكن كتير. فإذا شو هو الحيوان يلي بيتحمل العطش أكبر من الجمل؟ هل هو القرد، الأسد أو الزرافة؟ عم بعطيكم احتمالات، القرد، الأسد أو الزرافة. ناطرتكم 0918-233-70-959-111. إذن شو هو الحيوان يلي بيقدر يتحمل العطش بشكل أكبر من الجمل؟ نحن بنعرف إنه الجمل عنده قدرة لحتى يتحمل العطش بشكل كتير كبير. هلأ في حيوان عنده القدرة نفسها لبل أقوى منه، أي نوع من الحيوان؟ هل هو القرد، الأسد

0: إذن شو هو الحيوان يلي بيتحمل عطش أكتر من الجمال؟ عندي أول رسالة من فادي بيقول لي الزرافة. إلياس بعت لي رسالة.
1: يعطيك العافية يعطيك العافية يا ستي. معك إلياس. إلياس بعرفش مجددا بعت لي الزرافة بنسبة 90% الزرافة حتى شي بتتحمل.
0: شكرا لك. عندي هدى.
2: ليه مساء الخير مدام رين. سوري على التأخير، أنا ما كنت بالبيت سجيت.
0: ما تعتلي هم.
2: بسمعك. إيه الحيوان أنا بحب البسانات الصغيرة، وبحب الحيوان مش بنص البيت كان الكلب أو البسان. وبالنسبة للحمار، مرة زوجي قني حمار ونازل عجنين يا عمي، قطف صندوق الدرات وعم بيطلع حمله وطالع وقع، راكب الحمار لحد وبكى حد وما تركه أبدا أبدا، وصار يشنهق وإنه ويطلع فيه إنه ليش
0: بدل المسابقة. بالنسبة للمسابقة
2: إيه لا، الحمار صديق وفي.
0: والمسابقة ما في مسابقة. يلا داني، لأنه الوقت بيمرق كتير بسرعة.
3: مساء الخير، معك داني بعيني.
0: أهلين داني.
3: الزرافة.
0: الزرافة، شكرا لك يا داني. منروح لسعيد.
4: مرحبا، يعطيك العافية، معك سعيد.
0: أهلين.
4: الزرافة اللي هي بتحمل عطش أكتر من الجمل.
0: شكرا لك. كمان 2888 بيقول لي الزرافة. بدي الاسم بالكامل إذا ممكن كرمال القرعة. بدي اسم بالكامل. عندي جهاد.
5: مرحبا مدام رين، معك جهاد الزرافة.
0: تحياتي لإلك سعد. أهلا وسهلا. شكرا لإلك. كمان رسالة جديدة.
6: أنا جميل.
0: أهلا جميل. شكرا لإلك يا جميل. أنطوان بقول لي الأسد سميرة معلوف.
7: هو زلحفة. زلاحف سلاحف تتحمل العطش. وهو كمان بقوله الكونغور. كونغور كتير بيقعد بلا مي.
0: بس أنا عطيت احتمالات يا سميرة، القرد الأسد أو الزرافة. أوكي يلا اختاري بيناتهم.
8: حيرورو جورج كمان. أنا بفتكر كل الحيوانات بس الزرافة أكتر شيء.
0: شكرا لإلك. بس
9: بونسوار مدام رين، معك أنطوني الهبر. أنا بقول الزرافة لأنه بتشرب مي كتير من الحشيش اللي بتاكلهم.
0: أوكي تحياتي لإلك
10: مدام ري. معكي جغفات. الزرافة اللي بتحمل عطش أكتر. ومرسي لك يا مدام ري، الله يوفقك. أهلا وسهلا.
0: شكرا شكرا.
11: نبيل كيفيك؟ معك نبيل من بقص مية بترول. نبيل فهد يوسف.
0: أهلا وسهلا نبيل.
11: تعتقد أنا أو متأكد إنه هي الزرافة.
0: شكرا لإلك. أهلا وسهلا فيك. يلا بنرتاح شوي ومنرجع من كاميرا سألكم.

0: السؤال يلي انضموا لنا هلا، شو هو الحيوان يلي بيتحمل عطش اكثر من الجمل؟ انا اعطيتكم احتمالات، القرد، الاسد او الزرافي. باخذ بشير.
1: هاي مدام رين، كيفك؟ تمام؟
0: أنا منيحة.
1: بشير مخلوف معك.
0: أهلا وسهلا.
1: الزرافة الجواب.
0: شكرا لك يا بشير. تنشوف سميرة.
2: زرافة. لكن
0: شكرا الزرافة. شكرا لك. كمان عندي الزرافة بتحمل عطش. تحياتي كمان لسر روميو.
3: بونسوار، معك روميو. أنا بقول الزرافة.
0: شكرا لك روميو. مريم.
4: هاي رين، أنا بقول الزرافة.
0: شكراً لإليك يا مريم. ناخد سامي.
5: مرحباً مدام رين، أنا بقول الزرافة. مع سامي.
0: شكراً لإلك يا سامي.

نحن رح نتوقف عن تلقي كل رسائلكم الصوتية وأيضا اتصالاتكم على المسابقة. طبعا رح أعطيكم الجواب يلي بيقول شو هو الحيوان يلي بيقدر يتحمل عطش أكتر من الجمل، والجواب المزبوط هو الزرافة.

شوية نصايح صحية. إذا صابتك نوبة هلع فجأة بدك تلمس شيء كتير بارد، يا أما تلج يا أما حديد، فبيتحول دماغك من وضع الخوف إلى وضع الأمان. أما إذا كان قلبك عم بدق كتير بسرعة سعول سعالتين أو ثلاث سعالات قوية، بيرجع نبض القلب للانتظام. إذا ما كنت عم تقدر تتنفس بشكل جيد، حط إيدك فوق راسك فبتنفتح الرويع. أما إذا حسيت بدوخة، ركز على نقطة واحدة وشد إجريك شوي فبيرجع الدم لدماغك. إذا كانوا مناخيرك مسكرين، احبس نفسك وحرك راسك صعودا وهبوطا بس بكتير هدوء، فبتنفتح مجاري التنفس. وإذا أصابك القلق فجأة، رش المي على وجهك فبيصير في عندك ردة فعل بتخليك تهدى. أخيرا إذا ما كان عم يجيك نوم، خلي الزفير أطول من الشهيق وجرب أنك تتنفس من 4 ل 7 مرات، فبيدخل دماغك بوضع النوم.

بعض الأطعمة من كلا بشكل خاطئ. مثلاً ما تأشر التفاح لأنه معظم العناصر الغذائية بتكون موجودة بالقشرة. قبل ما تاكل المكسرات نقعها كل الليل لحتى تعطي فوائدها الكاملة. ما بقى تسلق البروكولي لأنه بيفقد عناصره الغذائية، فقوم بطهيه على البخار بدل من السلق. جمد الموز لتقدر تحصل على تحلية صحية وبتحسها مثل القشطة تحت امك. لما بدك تاكل البطيخ كله لوحده لأنه هو بيساعدك على الهضم بشكل كتير سريع لما بتاكله لوحده. يعني ما فيك تاكل بطيخ وعنب وصبير وطين وهولي كلهم، خلص تلبكت معتك، كل بطيخ بس لحال. ما تحط البندورة بالتلاجة لأنه بتفقد نكهتها. وجرب دايما تاكل البطاطا بقشرة لأنه مليانة ألياف حديد وبوتاسيوم. إن شاء الله تكون المعلومات يلي اعطيناكم إياها فدتكم. بدي أقول شكراً كتير كبير لمارون، يعطيك ألف عافية. لكم مستمعينا يلي رفقتونا من الساعة 5:30 ولغاية هلأ، طبعاً نحن منعطيكم موعد إذا الله بريد يوم التنين دايماً عبر لبنان الحر بحوالي ساعة 5:30. بتمنى لكم بقية أسبوع رائع جداً ومليان حب ومليان سلام. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: إذا شئنا أن نماشي حزب الله وبعض الذميين من مختلف الطوائف والمشارب، فالمطلوب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب كلياً وببساطة حتى ننصرف إلى معالجة مصير سلاح الحزب. وفي الواقع علينا تالياً أن نعيش مرة أخرى في الأوهام وأن نعاني المزيد من الموت والخراب والألم. لا يا إخوان، المشكلة هي في من استجلب الدب إلى الكرم مرارا وتكرارا، فلا مات الدب ولا سلم الكرم، بينما من استجلبه يهوبر من على غصن سنديانا مدعيا الدفاع عن سيادة الكرم وعن العنب المباح والتين المستباح. على من يضحك الحزب ومن خلفه إيران، من رأناها مرة ومرتين، أما الثالثة فمش ثابتة. في 2006 طلع علينا السيد حسن نادما ليقول لو كنت أعلم، ومع حرب إسناد غزة لم يطع علينا السيد حسن ليردد العبارة ذاتها لأنه بات في دنيا الحق. لكن صاحب الرأي الفهيم الشيخ نعيم، وبعدما حصرها على الآخر أطلقها مدوية عنفوانا من عمق مخبئه: مستمرون في المقاومة. ومع حرب إسناد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحتلال نصف الجنوب، يريد الحرس الثوري الإيراني بصوت جهابذة الحزب الأصفر أن يقنعنا بأن بيضة الانسحاب الإسرائيلي قبل دجاجة حصر السلاح. ويبدو أن لا الحرس الثوري ولا حزب الله يريدان أن يفهما أن زمن السلاح انتهى، وأن الحجة سقطت، وأن المقاومة باتت مهزلة، وأن الممانعة استحالت مذلة. ويريد الحرس والحزب بالتكافل والتضامن أن يقنعا الناس بأن محور الممانعة منتصر، وبأن أهالي الجنوب يعيشون الأفراح والليالي الملاح، وأن البيوت عامرة والحقول زاخرة والخيرات وافرة، وأن الكرامة مصانة ولا مهانة. أهو خبل أو ختل؟ أهو جنون أم من جديد الفنون؟ أهو فطنة بداعي منع الفتنة؟ أهو تذاك طبيعي أم ذكاء اصطناعي؟ فلتنسحب إسرائيل أولا، إيه معلوم، فحزب الله يحتل نهاريا وصفد ويحاصر حيفا، ولم يبقى حجر فوق حجر في كريات شمونة وفي عكا، واغتيل بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وجدعون ساعر، وطارت قيادات الموساد والشباك، وما بقي مين يخبر أو يستخبر. بالطبع وحتما نحن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكن لدغنا من الجحر مرتين ولن نلدغ ثلاثا. فبالله عليكم يا أهل الممانعة، لا تدعوا البيجر العقلي ينال منكم، والسلام.
0: رأي حر تحت عنوان 17.

0: دايما حدي.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
0: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. إسرائيل: الحزب استهدف آلية لجنودنا وردنا اليوم لن يشمل الضاحية. نيترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة، تقرير خاص. بعد 4 أشهر بالرزارة بعبدة وعون، نعول على تركيا لدعم صيغة الإطار. جعجع في عشاء لبنان الحر: لا حل من دون تسليم السلاح غير الشرعي للجيش. الضربات الأمريكية على إيران استؤنفت، وترامب: ميليشيات إيران سرطان العالم.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه تلقين إيران درسا قاسيا وشن ضربات ضد وكلائها سرطان العالم على حد توصيفه، ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 90 دولارا للبرميل، وتعاظمت الهواجس من توالي التداعيات السلبية ليس لمواقف ترامب فحسب، إنما للأوامر التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار على ألا يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. أما سياسيا فلقاء عقد اليوم في بعبدة هو الأول منذ 4 أشهر بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
1: إذن في التفاصيل، حزب الله يخرق اتفاق وقف النار ونتنياهو يتوعد وشريط الميدان مع بسام البيطار.
2: شهد الجنوب اللبناني حادثة مستجدة قد تحمل تبعات تصعيدية خطرة على لبنان والجنوب. في التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية من نوع D9 تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر من دون وقوع إصابات، واعتبر أن الأمر يعد خرقا فادحا لاتفاق وقف النار من جانب حزب الله. هذا التطور حمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من واشنطن إلى إصدار أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق الحزب. وبحسب يدعوت أحرنوت، من المتوقع تنفيذ غارات جوية في جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم. ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الرد المحتمل لن يشمل الضاحية الجنوبية. توازيا، دمر الجيش الإسرائيلي مقرا تحت الأرض لحزب الله في منطقة حداثة، وأفيد بتوغل آليات إسرائيلية إلى أطراف عيت الجبل قبل أن تعود وتنسحب باتجاه حداثة. إلى ذلك استهدفت تلة علي الطاهر بالمدفعية الإسرائيلية والقنابل، ونفذ تفجير في مشاع المنصور في صور، أعمال تجريف في محيط كفر شوبة، وإحراق منازل في القنطرة. وسط هذه الأجواء، رصدت مؤسسة دولية تعمل في لبنان أعمالا مشبوهة لحزب الله تتمثل بتمديد خطوط اتصالات هاتفية خاصة بالحزب في بيروت. وبحسب مصادر العربية الحدث، استغل حزب الله مشروعا ممولا من مؤسسة دولية لتمديد خطوط شبكة اتصالات خاصة بكوادره فقط على غرار شبكاته في الجنوب والبقاع والضاحية. ولفتت المعلومات إلى أن الاستخبارات الأمريكية تتابع شبكة الاتصالات، خصوصا أن الشركة التي مد اتصالات الحزب تتلقى دعما من قياديين في الثنائي الشيعي.
0: إلى ذلك، أبلغت الولايات المتحدة بصورة حاسمة كلا من لبنان وإسرائيل بأنها لن تنشر أي قوات أمريكية على الأرض في جنوب لبنان لمراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية.
1: نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: عشية الذكرى السنوية لانفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، يعيد ضبط 4 أطنان من هذه المادة في حولة طرح السؤال نفسه: كيف وصلت النترات إلى هناك ولأي غاية كانت مخصصة؟ وفي هذا السياق، شرح العميد المتقاعد والخبير العسكري جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر أبرز استخدامات نترات الأمونيوم.
5: لما نحدد الـ4 طن من نترات الأمونيوم، مين المسؤول عنهم؟ مين صاحبهم؟ في فريقين: الجيش الإسرائيلي، حزب الله. نذكر أنه انفجار 4 آب حصل بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت. هذا العنبر اللي كانوا مفاتيحه مع حزب الله، وممنوع حدا يفوت عليه إطلاقا من السلطات الإدارية والأمنية بمرفأ بيروت. ومنعرف كمان أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه المادة لتفجير الأنفاق المكتشفة في جنوب لبنان، كون هذه المادة غير مكلفة. بده يتخذ عينة من الـ4 طن وتفحص بالمختبرات لتحديد نسبة النيتروجين. هل هالنسبة الأزوت تتعدى الـ35%؟ هذا برسم قائد التحقيق طارق البيطار. استخدام هذه المادة كتير سهل، يعني بمجرد ما تمزج نترات الأمونيوم مع الديزل بتكون عملت متفجرة. إذا مزجتهم مع البنزين هون بتطلع عبوة قوية كتير وخطرة. لتحديد مين كان عم ماسك هالـ4 طن، بدها تتاخذ عينة وتفحص بالمختبرات التابعة لكوالا من الداخل.
4: بين الفرضيات والتحقيقات يبقى اسم نترات الأمونيوم مرتبطا في الذاكرة اللبنانية بكارثة لم يمحها الزمن، وما زالت الحقيقة الكاملة حولها مطلوبة.
0: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوكالة الأناضول التركية أن لبنان يعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وأكد الرئيس عون الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في واشنطن، لكن نجاحه مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش ووقف في النهائي للخروقات والاعتداءات.
1: واليوم زار رئيس مجلس النواب نبي بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس جوزيف عون على مدى 40 دقيقة. وفور وصول بري بدره الرئيس بالقول اشتأني لك، فرد رئيس المجلس نحن بالأكثر. وتم البحث خلال اللقاء في الوضع في الجنوب، وأطلع عون على نتائج زيارته الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال كالعادة مرتاح للقاء.
0: وعلى خط التقارب الاشتراكي الرئاسي وعلى الرغم من انتقادات الاشتراكي لصيغة الإطار، استقبل الرئيس عون النائب أكرم شيب، كما زار النائب وائل بوفعور السرايا الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.
1: حذر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي لإذاعة لبنان الحر من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، ولكن يجب أن يأتي معهما مباشرة حل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش.
6: نحن على الأكيد يعني هي أولويات بالنسبة لنا، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. بس خلينا نتذكر مش أول مرة بنعمل وقف إطلاق النار، ولا أول مرة بيصير في انسحاب إسرائيلي. انتهت أزمتنا شيء؟ أبدا. نحن ليكو شو صاير فينا، مثل واحد عنده التهاب بين عنكم بالرواية، من وراء التهاب الرواية طبعا بتعلى حرارته، بيجي الطبيب ببلش يعطيه دواء يسقط له حرارته كمان عظيم، بس بيترك له التهاب الرواية، فيك تسقط له حرارته قد ما بدك، بيرجع بتعلى حرارته، بترجع بتعطيه دواء بسقط له حرارته، طالما التهاب الرواية بعد ما بيرجع بتعلى حرارته. نحن هلا فينا قد ما بدكم نعمل وقف إطلاق النار، فينا قد ما بدكم نطلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ضل هو ذاته، بعد شهر أو ست شهر أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. بالفعل هيك صار، ليش سنة 23 ما عملنا اتفاق وقف إطلاق النار، وصار إلى حدود كتير بعيدة اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحبت إسرائيل باستثناء نقاط خمسة، قال إجي بدهم يزبطوها صارت 50 نقطة هلا، وإذا بكرة إجي بدهم يزبطوا 50 نقطة الموجودة بصيروا 500. وبالتالي هالمسؤولين هو بيجربوا يضيعوا الشنكاش، بمعنى بيسلطوا الضوء على عوارض الأزمة مش على الأزمة. لازم نسلط الضوء على عوارض الأزمة لأنه لازم نعالج عوارض الأزمة، بس هيدا ما لازم يسنينا عن عزمنا أنه نعالج سبب الأزمة. بلبنان شو سبب الأزمة؟ عندنا وضعية شاذة أنه في دويلة حد الدولة تأخذ هي القرارات الاستراتيجية، وبترجع للأسف الدولة تضطر تلحق الدويلة تتعالج لها ظواهر الأزمة تبعها، وبتنسى شو اللي صاير قبل. وهل مجرة صرنا نقوله 50 سنة بالعدية ذاتها. من هالمنطلة أنا بعتبر أنه التركيز فقط على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب فقط وقف إطلاق النار هذا تركيز ضروري، بس إذا فقط على هيك نكون عم نغش الناس.
0: وتوقف الدكتور جعجع عند معاناة أبناء الجنوب والنازحين الذين خسروا منازلهم ومصادر رزقهم، مؤكدا أنهم الأكثر تضررا من الحرب، لكنه شدد في الوقت عينه على ضرورة عدم نسيان ملايين اللبنانيين في باقي المناطق والذين يدفعون بدورهم ثمن القرارات والحروب التي لم يختاروها. وقال وقف إطلاق النار وخروج الإسرائيليين من لبنان وعودة النازحين وخصوصا إلى الجنوب أمور أساسية، وأهل الجنوب هم الأكثر تضررا ويعانون كثيرا، لكننا ننسى في الوقت عينه نحو 4 ملايين لبناني آخرين من غير أهل الجنوب يعانون الأزمة أيضا.
1: من جهة أخرى، أكد رئيس القوات أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها، مشددا على أن واقع التغذية الحالي هو نتيجة البنى التحتية والمعامل والشبكات التي تركتها الإدارة السابقة للقطاع.
6: كل الناس إلى حق تتشكى بموضوع الكهرباء بالفعل، لأنه كلنا سوا، كلنا نحن من الناس صارنا 20 سنة عم نعاني بموضوع الكهرباء. الإنسان العادي هي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يضوي لأربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان ساعات، اللي هو معهم حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم حق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون. في ناس تدجق مين بهالبلد، كذابين عينك بنت عينك، تعرف كيف كذابين عينك بنت عينك، يعني هيك بيقف بوجهك وبيعرف إنه عم بيحكي شيء كذب وبكف يقوله وكأن شيء لم يكن. ها الوحيدين اللي ما لهم حق يحكوا بهالموضوع هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون، والكهرباء اللي عم نعيشها هلا هي اللي هن وصلونا اياها لهون. دغري بنطلب بقولوا ايه شو عملتوا انتوا؟ استلمتوا وزاره الكهرباء من سنين ونص لهلا؟ الكهرباء ما بيعمل فيها بشهر وباثنين وبثلاثه. الكهرباء بنى تحتيه كثير ثقيله، بدك تعمل معامل، بدك تعمل شبكات نقل. الكهرباء كناية عن معامل وشبكات نقل. وقت اللي انت كلفت الدوله على مدى 15 سنه 40 مليار دولار، هذا شو عملت فيه؟ ما عملت فيه شيء. انت هلا عم تطلب مني بدون اي دولار كون كل هالواقع غيرته بالوقت، حتى لو معنا مصاري ما بيتغير بهالقد وقت. وبالتالي صراحة عم بصير في كتير تظلم وتجني بهالمجال، كتير كتير مش نتفي. استلم الوزير صدي، وصراحة الوزير صدي ابن عائلة مثل العيال اللبنانية الفعلية، يعني معلم مسقف شريف مستقيم على القليل، إذا منه مختلف بشي عنكم إنه مستقيم وشريف على القليل، بطل في أي فساد. كنت تروح أنت على وزارة الطاقة، معروف إذا بدك بير هذا سعره، إذا بدك خط كهرباء هذا سعره، إذا بدك شغلة هاي سعره. طبعا هذا كله ما بقى في منه أي شيء هلا. المهم من وقت استلم الوزير صدي لهلا ولا قرش مكلف الدولة. وقت اللي بقول، وقت بعض الناس بيسمعوا مكلف الدولة بيفكروا انه حدا تاني. الدولة انتو يا جماعة بنقول ما انه مكلف الدولة، يعني مش اخد قرش من جيبة حدا من المواطنين الا تكاليف الكهرباء بحد ذاتها. هوديكي كانوا ياخدوا تكاليف الكهرباء وزيادة عليها مليار، مليار ونص، مليار، مليار ونص، مليارين بالسنة. قال هيدي فرق اسعار فيول كانت تصير. هلا من بعد ما استلم صدي عم تيجي على نفس ساعات التغذية اذا مش افضل بدون اي قرش من الخزينة اللبنانية. عفايا بين هلالين كمان من جديد. قديش واحد بده يقضي وقت تيفلي، عرفتوا كيف، ويفقي الكذبات تبعهم؟ قال ها يا حو عم بيطلب مصاري من الدولة. لك يا عمي عم بيطلب الكهرباء اللي صرفتها الدولة تدفع تكاليفها، مش عم بيطلب مصاري من الدولة. هني كانوا يطلبوا شيء اسمه سلف خزينة. سلفة الخزينة شيء تعطيني مليار دولار هيك وتيجي تقلا مثلا لوزارة الدفاع عليك 20 مليون دولار يا عمي من سنتين لهلا كهرباء، تفضل ادفعيهم. لا، الوزير اخذ موقف واضح جدا بالاخر، بلغ مجلس الوزراء إذا الإدارات المختلفة ما بتدفع لي أنا ما راح أقبل.
0: بدوره مدير الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة لبنان الحر جانف غالي قال في كلمته:
7: غداة تفجير كنيسة سيدة النجاة رفع النظام الأمني اللبناني السوري يافطات في كسروان كتب عليها لا مكان للمجرمين في كسروان. اليوم يجلس سمير جعجع عند قمة من قمم كسروان ويقول في قرارة نفسه: ما بصح إلا الصحيح. فلول ذلك النظام يختبئون كالفئران، إما في المنافي وإما في العتمة. حكيم، باسم إذاعة لبنان الحر نشكرك على كل نضالاتك، ونعاهدك أن نبقى صوتك صوت القوات اللبنانية.
1: رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أن المرحلة الأولى من اتفاق الإطار الذي هو اتفاق ذو الوعار انتهت إلى فشل ذريع، واعتبر أن من يراهن على زج الجيش بمواجهة مع المقاومة واهم.
0: اطلع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته للولايات المتحدة، لا سيما التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي إلى شركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. وتناول البحث أيضا تطوير سكك الحديد وتفعيل الحركة في المرافق. وفي خلال استقباله نقيب المعلمين نعم محفوظ على رأس وفد، لفت رئيس الجمهورية إلى أن الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب إلا الفقر. من ناحيته أكد محفوظ أن نقابة المعلمين ترى أن الوقت قد حان لإقفال صفحة الحروب نهائيا وترسيخ ثقافة السلام والاستقرار.
1: واليوم بحث الرئيس عون في عدد من القوانين التي صوت عليها مجلس النواب قبل اتخاذ القرار المناسب لجهة إصدارها، وترأس اجتماعا ضم وزير المالية ياسين جابر، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمدير العام للجمارك جراسيا أزي. رئيس الجمهورية وفي خلال لقائه وفد نقابة مالكي شحنات الترانزيت وعدم متابعة تسهيل عملهم مع الوزراء المعنيين، منوها بدور قطاع النقل الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني.
0: زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة الشيخ عبد الله في بعلبك في زيارة تفقدية لوحدات الجيش المنتشرة في بعلبك والبقاع الشمالي، مطلعا على أوضاعها ومهامها في المنطقة.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين التعرض لأمن السعودية وسيادتها، مؤكدة أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول خصوصا في كل من العراق ولبنان واليمن هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يؤدي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية والشرعية. واجدادت الخارجية إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية باتجاه الأراضي الأردنية.
0: إزاء الحملة المضللة التي نشرتها صفحة بلاك ميديا وتضمنت اتهاما كاذبا بهدر المال العام في مشروع تحويرة برقاشة وطريق المؤدية إلى بشري، تقدمت النائب ستريدة جعجع بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه الصفحة وكل ما يظهره التحقيق فاعلا محرضا شريكا ومتدخلا، طالبة ملاحقتهم وإدانتهم بجرائم الذنب والقطح والتحقير والافتراء وبإلزامهم بحذف المنشور ونشر اعتذار علني والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ناتجة عنه. النائب جعجع ذكرت بأن الصفحة عمدت عن قصد إلى تحميلها مسؤولية أرقام لم تضعها وتقديرات لم تقرها.
1: الصد لا حل إلا بزيادة الإنتاج ووقف السرقة. شرب المخلوف.
8: تحت عنوان 7 مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وأصلاحه، عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي خطته بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد للبحث في خطة إصلاح القطاع والتحديات التي تواجهه. وأكد الصدي أن لا حل إلا بزيادة الإنتاج ليلبي حجم الطلب ووقف السرقة، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب إنشاء معملين جديدين، وبما أن الدولة في وضعها الراهن لا تملك القدرة على الاستثمار، تم التواصل مع الشركة الدولية للتمويل IFC العضو في مجموعة البنك الدولي، وهي بحاجة لضمانات أمنية ومالية لكي تستثمر.
9: العرض يلي عملته اليوم على 7 مسارات اللي عم نشتغل عليهم، والعرض يلي عملته الهيئة الناظمة ورقة سياسة القطاع مهم كتير. أنا شخصيا يلي عم جرب أعمله أنه حيد هالقطاع عن السياسة قد ما فينا. بعرف الواقع بلبنان، بعرف تقل التاريخ. أهمية اليوم وجود الهيئة الناظمة، أنت سألت السؤال وزير بيروح وزير بيجي، كيف من أمن الاستمرارية؟ بالقانون الاستمرارية فيها تتحسن من وراء شغل الهيئة الناظمة اللي هي بالعالم كله قسم أساسي من إدارة هيدا القطاع.
8: كما شرحت عضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في أي حال، طالما لا استقرار أمنيا والحرب لم تنتهي بعد كما مفعيل سلاح حزب الله، فلن يأتي المستثمرون إلى لبنان للاستثمار في القطاعات كافة وليس فقط في قطاع الطاقة. من المجلس الاقتصادي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: من الوعود إلى الواقع، بصمة جديدة لوزير الطاقة في قطاع المياه سيمونا حتشيتي.
10: في خطوة تعزز الأمن المائي وتدعم استدامة الموارد، شهد قطاع المياه في لبنان محطة جديدة تحمل مؤشرات إيجابية للمستقبل. فبرعاية وحضور وزير الطاقة والمياه هنجو الصدي، وقعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عقدا لاستمداد المياه من منشآت المصلحة إلى محطة تنقية المياه في الوردني، بما يخصص 90 مليون متر مكعب سنويا لتغذية بيروت الكبرى. هذا الاتفاق لا يقتصر على نقل المياه فحسب، بل يشكل خطوة عملية نحو تحسين إدارة الموارد المائية، الأمر الذي أكده المدير العام للمصلحة الوطنية للنهر الليطاني ورئيس مجلس إدارة الدكتور سامي علوي عبر لبنان الحر.
11: بعد المسار الطويل اللي صار فيه عقود المتعلقة بجر مياه الأولي والليطاني إلى بيروت، وبعد ما معالي وزير الطاقة عمل جهده مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير من أجل أول شيء استكمال هذا القرض والمرحلة الثانية من القرض اللي بتشمل تجهيز وتأهيل محطة الوردنية لمعالجة المياه لتأمين أفضل نوعية للمياه لمدينة بيروت وضواحيها، ثم بعد ذلك العمل على تجهيز الناقل الرئيسي والخزانات الإضافية من أجل تأمين وصول هذه المياه وحسن استثمارها. ثم بعد ذلك معالي الوزير من خلال الاجتماعات المكثفة بيننا وبين البنك الدولي وبين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومجلس المياه والأعمال، قدرنا نوصل لصيغة بتراعي بين حماية المياه بالحوض الأعلى لنهر الليطاني، تجهيز وتأهيل محطة الوردانية، تأمين كميات المياه بشكل متوازن ما بين الأحواض المائية وما بين المناطق المختلفة والمشاريع المائية والحاجات المختلفة بين كهرباء وماء، وقدرنا نوصل لهذه الصيغة بعد تعطيل طويل من سنة 2010. اليوم فينا نقول احنا ماشيين على المسار الصحيح بمشروع استراتيجي بيعني تأمين كميات المياه بشكل عادل وفعال بين مختلف الاستخدامات وبين مختلف المناطق وبراعي معايير النوعية والكمية.
10: الطاقة انتقلت من مرحلة الكلام إلى مرحلة الإنجاز، ومع الوزير جو الصدي تتحول المشاريع إلى واقع والعقود إلى تنفيذ، في رسالة أمل بأن قطاع المياه بدأ يستعيد نبضه وثقة اللبنانيين.
1: بعد ترأس اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي دعا إليه في حضور وزيرة البيئة تمارا الزين ومحافظ بيروت مروان عبود، أعلن نائب غياث يزبك أن اللجنة أوصت أن يعقد اجتماع سريع لبلدية بيروت مع المحافظ ووزير الداخلية والخبراء التقنيين من أجل الخروج سريعا من أزمة النفايات الحالية وتجنب مدينة بيروت موضوع النفايات فيها.
0: كلف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج القوى الأمنية بمعاينة محطات المحروقات والتأكد ما إذا كان بعضها مقفلا أو إذا كان البعض الآخر يقنن في تسليم المحروقات للمواطنين والسيارات، ولتنظيم محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة. كما كلف القاضي شعبة المعلومات بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات والتأكد ما إذا كانت تسلم المحروقات بصورة منتظمة إلى المحطات.
1: أمنيا، قتل شخص فلسطيني عراقي إثر إطلاق رصاص باتجاهه في الشارع تحتاني داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، وتسود أجواء من التوتر في المنطقة وسط مساء لاحتواء الوضع.
0: أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تقضي بإقفال المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص يوم السبت في 15 من آب لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. وقبل الانتقال إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، ننتقل إلى جديد في هذا الملف مع ريتا.
12: نعم، في الواقع نجوى، نقلت وكالة رويترز عن شركة أمبري للأمن البحري أن منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة أمريكية وتشغلها وترفع علم جزر مارشل تعرضت لضربة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أثناء وجودها في ميناء دمياط المصري. مراسل الحدث أفاد عن مصادر أمنية بألا صحة للخبر. هذا كل شيء.
0: والآن ماذا عن جديد أيضا الأخبار الإقليمية والدولية مجددا ريتا؟
12: بعد فترة هدوء استمرت أياما استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط، فبعد الضربات الأمريكية السعودية فجرا على الحشد الشعبي الموالي لإيران في محافظة ديالى العراقية، أفاد أعلام إيراني بأن مقاتلات أمريكية استهدفت مواقع عدة للحرس الثوري في بيران شهر.
13: واليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، واصفا الميليشيات الموالية لها بسرطان العالم. وعن إيران لفت إلى أنه سيتركهم يواصلون الكلام وستشن أمريكا ضربات ضدهم ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. أضاف الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية ضد الميليشيات الموالية لإيران تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لعزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا حتى تكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار. إلى ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران، بينها كيانات مقرها الصين على صلة بها. في المقابل أشار كتائب حزب الله العراقي إلى أنه سيعطي الحكومة مهلة حتى 6 آب لإثبات قدرتها على الدفاع عن سيادة العراق، مؤكدا أن الرد على الهجوم الأمريكي السعودي حتمي. وكالة الصحافة الفرنسية تحدثت عن مقتل 5 مستشارين إيرانيين جراء الضربة على العراق. إلى ذلك تحدث رئيس الوزراء العراقي عن حرصه على إبقاء البلاد بمنأى عن الصراعات الإقليمية، وشدد على أن الحكومة وحدها مخولة بالرد على الهجمات التي تستهدف أراضي البلاد. زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر استنكر تحركات بعض الميليشيات التي تسعى إلى جر العراق نحو مواجهة عسكرية جديدة. وبعد تصريحات ترامب ارتفع خام برنت ليتجاوز سعر البرميل $90.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: كتل هوائي حارة نسبيا حيث تتخطى درجة الحرارة المعدلة، ومن المتوقع أنه تبلغ ذروتها الأحد وبتلامس 40 درجة بالمناطق الداخلية.
0: ختاما إعادة للعناوين. إسرائيل: الحزب استهدف آلية لجنودنا وردنا اليوم لن يشمل الضاحية. نيترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة، تقرير خاص. بعد 4 أشهر بالريزارة بعبدة وعون نعول على تركيا لدعم صيغة الإطار. جعجع في عشاء لبنان الحر: لا حل من دون تسليم السلاح غير الشرعي للجيش. الضربات الأمريكية على إيران استؤنفت، وترامب: ميليشيات إيران سرطان العالم.
1: أخرج النشرة مروان بشعلاني، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جعف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الاغتيالات وتركيب الملفات. تغيرت الأيام والظروف بين العام 2020 واليوم. في ذلك العام وقع انفجار المرفأ، وفي خلال التحقيق وصل رئيس وحدة التنسيق والاتصال في حزب الله وفيق صفا إلى قصر العدل، وأوصل رسالة شفوية إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عبر أحد الإعلاميين، وتوعده أنه إذا أكمل التحقيق بدنا نقبعه. الحمد لله أن القاضي البيطار لم يأبه لتهديدات صفا وأكمل تحقيقاته، ويؤمل أن يكون القرار الظني قد اقترب من أن يصدر، خصوصا أننا في الذكرى السادسة على تفجير المرفأ. أحيانا تتأخر العدالة لكنها تصل، وبالتأكيد تسبقها الحقيقة. هذا ما حصل بالنسبة إلى اغتيال الشهيد رمزي عيراني منذ أكثر من عقدين من الزمن. بالمصادفة كشفت الحقيقة بعد سيل من السرديات التي كانت معدة بالتزامن مع اغتياله. النظام الأمني اللبناني السوري يركب كل الملفات على طريقة تركيب البازل، بمعنى ارتكاب الجريمة مع توجيه أصابع الاتهام إلى من يريدون أن يتهمونه. هذا ما يسمى تركيب الملفات، من اغتيال رمزي عيراني وصولا إلى تفجير كنيسة سيدة النجاة، وبالأمس تفجير مرفأ بيروت. إنه نظام الوصاية اللبناني السوري الذي كان خبيرا في تركيب الملفات. ألم يحصل ذلك بعد

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: ماري أستفان، كميل الياس الحلو، جورج عزار، حبيب عوض، جورج ميناسيانا، جوزيف الياس منصور.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: كلمة حياة مع الأب توني غانم.
1: مجد الله، إن شاء الله بيكون يوم مبارك علينا جميعا. نحن بعنا بتأمل بهالأسبوع العاشر من زمن العنصرة، واليوم الرب بإنجيله بيتوجه كمان للمرائين يلي بيقدموا عشورهم المادية البسيطة وبيعملوا بأبسط القوانين تبع الناموس، لكنهم بيتركوا أهم عطاء الناموس يلي هي العمل بالحق والرحمة والإيمان. أريد رحمة لا ذبيحة، يقول الرب. ربنا إذا عملنا هالعمل أعمال الخيرة بيكون نحن مختارين، مش مثل الفريسيين، وهذا هو الحق السماوي والرحمة الإلهية والإيمان الروحي. ربنا اشتغل معنا بهالقوة، اشتغل معنا بهالحب، رحم الإنسان، شفاه من برسه، شفاه من خطيته، تيقول له أنه رحمة الله أقوى من كل الأشياء، وأن الإنسان هو أسمن عطية بهالأرض، وكرماله تجسد وكرماله مات. نعم، والكأس يلي يشربها الرب، كأس الدم، هي لتنقي الحياة اللي فينا، هو يلي افتدينا، ويلي كمان بهالصحن الخبز يلي حوله لجسده كمان بهالخبز، علمنا أنه استمرارية الحياة ما بتكون بالخبز الفاسد، لكن بتكون هالخبز يلي نازل من السماء يلي هو جسده ودمه. وهم شيء قالنا الإنسان هو الكأس وهو هالخبز، لأنه كرماله عمل كل شيء ولأجله صار الفداء. يا ريت هالعطية الحلوة يلي الرب عطانا إياها ما نضيعها، ضلنا محافظين عليها، ضلنا مطهرين من جوا قلوبنا وحياتنا، تنضلنا نتلاقى بالله عطرات الحياة، ونتلاقى فيه بكل إنسان حطه على دربنا، لأنه الإنسان أهم شيء بالنسبة لإله، وما نخلي هالموت الروحي يبعدنا عنه، لكن بالفعل نكون نحن بقلب هالحب عم نبتعد عن كل خطية وشهوة تنوصل لإله. إن شاء الله الرب يعطينا هالنعمة، ينقينا من خطايانا تنعيش بالتوبة والبعد عن الخطية، ونعمل بسلام مع خينا الإنسان ومع الله لحتى هالكلمة تتجسد والخلاص نناله، بيكون بقوة الروح مجموعين بهالأرض، بقوة جسد ودمه مجموعين كمان بكنيسته وبالكنيسة السماوية، حتى اسمه يتمجد فينا هلأ وكل الأوقات إلى أبد الأبدين. آمين.
0: كلمة حياة. كلمة

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: أهلا بكم. لبنان يعيش على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، وإيران تعيش على إيقاع التلويح بالتصعيد الأمريكي، وبين التصعيدين المنطقة كلها على فوهة بركان. فالرئيس الأمريكي انتقل مرة جديدة من لغة التهدئة مع طهران إلى لغة التهديد والوعيد، فقد لوح برد قوي جدا على الاعتداءات التي استهدفت المصالح الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستلقن طهران درسا قاسيا. أما في لبنان، فجنوب لبنان حصل فيه تطور خطر تمثل في إطلاق حزب الله مسيرة انتحارية باتجاه آلية للجيش الإسرائيلي، ما حمل نتنياهو إلى إصدار أوامره بالرد بقوة. وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن تل أبيب ستشن غارات جوية جنوب لبنان من دون أن يشمل الرد الضاحية الجنوبية لبيروت. سياسيا، لفتت الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدة اليوم، وهي الأولى لبري إلى القصر الجمهوري منذ 4 أشهر، وأهميتها أنها تأتي بعد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، كذلك بعد التوصل إلى صيغة الإطار التي وقعت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وبزيارته إلى بعبدة يعمق بري تمايز موقفه عن موقف حزب الله، إذ لا تواصل نهائيا بين بعبدة والحزب، فيما التواصل لم ينقطع نهائيا بين عين التينة وبعبدة رغم الفتور الذي اعترى العلاقات في مرحلة من المراحل. لكن قبل تفصيل كل هذه العناوين، البداية من واشنطن، حيث تبرز رسائل أمريكية حاسمة تسبق الجولة الثانية من مفاوضات روما. فهل المنطقة النموذجية الأولى قابلة للتوسع أم تبقى تجربة محدودة؟ من البيت الأبيض معنا أنطوني مرشاء. أنطوني، أهلا بك. ماذا عن أهداف جولة المفاوضات الجديدة، وما الذي يجعلها مختلفة هذه المرة؟
2: نبيلة، الإدارة الأمريكية تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبار معركة على هوية القرار الأمني في لبنان. هل يكون بيد الدولة وحدها أم يبقى لإيران موطئ قدم عسكري عبر حزب الله؟ في موازاة التحضيرات لمحادثات روما، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن مقيما في بيت الضيافة الرئاسي في البلير هاوس، فيما تؤكد مصادر أمريكية أن ملفات لبنان وسوريا وإيران بقيت حاضرة في محادثاته، حيث التقى منذ قليل وزير الحرب بيت هكسث. مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قال للأم تي في أن إيران تريد إبقاء حزب الله فاعلا في لبنان، مضيفا لن نسمح بذلك، وشدد على أن السلام الدائم يتحقق إلا عندما تفرض الحكومة أيضا يعني ما يكون في سيطرة لوكلاء الإرهابيون، وأن يكون هنالك سيطرة كاملة على أراضيها، وأن واشنطن ستواصل البناء على الإطار الثلاثي الموقع ب 26 حزيران. وأيضا نبيلة، بحسب مسؤول في الخارجية الأمريكية، قال أنه الفرق هي التقنية، يعني التي تدخل فيها باجتماعات روما بزخم مع إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس ترامب وعون. والمطلوب بهذه المرة المقبلة ليس إعادة مناقشة المبادئ، بل تحويلها إلى خطوات توسيع لهذه المناطق التجريبية، معالجة الملفات الحدودية العالقة، وتحديد قواعد قابلة للقياس، وأيضا التحقق تمهيدا لاتفاق شامل للسلام والأمن. لكن خلف هذا التفاؤل لم يعني تحسم بعد الجهة التي ستحقق من نزع السلاح، ولا التزامن يعني الدقيق بين كل خطوة لبنانية وكل انسحاب إسرائيلي. لذلك روما هي بحد ذاتها نبيلة ستكون اختبار للمعادلة كلها. هل تصبح المنطقة الأولى النموذجية هي قابلة للتوسيع أم تبقى تجربة محدودة؟ وبالأخير، بحسب المصادر الأمريكية، لا دور عسكري لمستقبل لحزب الله، ولا فيتو إيراني على قدرة الدولة وأيضا للتنفيذ الميداني. لذلك البيانات السياسية التي تصدر لا تحدد الخطوات التالية، بل ما سيحصل في الأرض في الجنوب. هذه الرسالة من البيت الأبيض نبيلة.
1: شكرا لك أنطوني. لا انسحاب إسرائيليا مع تمسك بحق العودة إلى المناطق للتحقق. رامي نصار.
3: ليس بالدخول وحده يحيى الاتفاق، هذا ما يعكسه نموذج زوطر الغربية التي اعتمدت كمنطقة تجريبية أولى، إذ أن إسرائيل أوضحت للمعنيين قبيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان في روما بين الرابع والسادس من آب أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في لبنان، معطى نقلته القناة 12 الإسرائيلية، بحيث لا يوجد حاليا أي تقدم نحو توسيع نطاق الانسحاب التدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي بحسب هذه القناة. تطور كهذا من شأنه تعقيد الأمر أكثر عشية المفاوضات، بما أن لبنان يسعى إلى توسيع مروحة المناطق التجريبية كي تشمل رقعا ضمن الخط الأصفر، مما يضمن انسحابا فعليا للجيش الإسرائيلي وليس كما حصل في المرحلة الأولى التي شملت مناطق غير محتلة فعليا، إذ أن نموذج زوطر الغربية ولد امتعاضا لبنانيا ولاسيما عند الجيش من تنفيذ أحدي لصيغة الإطار في مرحلتها الأولى، لتتحول المنطقة التجريبية امتحانا من جهة واحدة للجيش اللبناني من دون انسحاب فعلي للجيش الإسرائيلي. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتمحور حول إصرار إسرائيل على الحفاظ على حرية تحركها في المسائل الأمنية، وتطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بحق العودة إلى المنطقة للتأكد من خلوها من البنية التحتية لحزب الله وعناصره وإعلانها رسميا آمنة. ويعارض لبنان طبعا هذا المطلب، فيما تؤكد إسرائيل أنه من دون اتفاق على هذه المسألة لا مجال لمناقشة توسيع نطاق المشروع التجريبي، وبطبيعة الحال سيبقى الواقع على حاله بغياب الاتفاق على آلية واضحة للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي وعمل الجيش اللبناني عبر جهة ثالثة محايدة. فلا الأمريكيون رغبون بنشر قوات لهم على الأرض، ولا إسرائيل قابلة بمبدأ وجود قوات دولية أوروبية تحديدا أو أممية، بل تريد تنسيقا مباشرا مع الجيش اللبناني، فيما لم يقدم لبنان طلبا رسميا للتمديد لليونيفل التي تريدها إسرائيل خارج الجنوب، فينحصر التنسيق حاليا بفرق من القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في كل من لبنان وإسرائيل.
4: بالريف بعبدة بعد طول غياب، استقبال وقبولات ومرتاح للقاء كالعادة. تقرير جويس عي.
5: بعد 4 أشهر و6 أيام من القطيعة التي خرقها فقط اتصال هاتفي بينهما قبيل زيارة رئيس الجمهورية واشنطن، سلكت طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة، فهو حضر إلى القصر الجمهوري صباح الأربعاء للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. بقبولات ثلاث استقبل عون بري قائلا اشتقنا لك، ليرد بري نحن بالأكثر. لقاء الرجلين بحث الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، ولا سيما تفجير المنازل وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. نتائج زيارة واشنطن كانت مدار بحث بين الرجلين أيضا، فرئيس الجمهورية شرح لبري تفاصيل لقاءاته في واشنطن، وخصوصا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، والخطوات المقبلة المتوقع اتخاذها فيما خص صيغة الإطار التي وقعت في واشنطن ومفاوضات روما المرتقبة. وعلمت الام تي في أن الرجلين اتفقا على أن يعمد الوفد المشارك في اجتماع روما في الرابع من آب إلى المطالبة أولا وقبل أي شيء آخر بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما عمليات جرف المنازل. اللقاء استمر 45 دقيقة ووصفته مصادر مطلعة عليه بالإيجابي، ولعل أكثر ما يعبر عن إيجابية الأجواء في الشكل كانت مرافقة الرئيس عون بري إلى البهو الخارجي للقصر الجمهوري، في وقت قال بري لعون تفضل فوت فخامة الرئيس، ما في داعي، ما تتعذب، فودعه الرئيس عون وقبله قبلة وداعية. أما في المضمون فما عكس إيجابية اللقاء ما قاله بري قبل أن يغادر، أنا مرتاح للقاء مع الرئيس عون كالعادة.
6: وفي مقابلة مع وكالة الأناضول أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مشددا على أن لبنان يعول على قدرة تركيا على الإسهام في مسار التعافي الاقتصادي عبر الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار. وأوضح عون قبيل أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا يوم الخميس منذ توليه الرئاسة أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي تؤهلها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنودها. وأضاف أن تركيا تستطيع أيضا توظيف علاقاتها للمساهمة في ضبط الحدود الشرقية والشمالية للبنان. وعما يتداول بشأن دور سوري في ملف حصر السلاح، أكد الرئيس عون أن القرار سيادي لبناني ولا يخضع لأي وساطة خارجية، وأن ما يثار من تصريحات أو تكهنات بشأن دور سوري أوسع فهي اجتهادات إعلامية.
4: في الموازاة، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لوائي المشاة السادس في ثكنة محمد مكي في بعلبك، والتاسع في ثكنة أحمد طبيخ في اللبوي، وفوج الحدود البرية الثاني في ثكنة لياس خوري رأس بعلبك، حيث طلع على المهمات العملانية في قطاعات المسؤولية والتقى الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة عيد الجيش، معربا عن افتخاره بإنجازاتهم وأدائهم الاحترافي، ومعتبرا أن هذا الأداء ينال ثقة اللبنانيين. وفي إشارة إلى الظروف المعقدة التي تعمل فيها المؤسسة العسكرية، أكد العماد هيكل أن أولوية القيادة هي الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات. هيكل قدم التعازي لذوي شهداء الجيش منوها بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب.
6: لا ضرائب ورسوم للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
7: إلى جميع المتضررين من الحرب، إليكم هذا القرار الصادر عن وزارة المالية الذي يهدف إلى عفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الضرائب والرسوم. فمن هم المستفيدون تحديدا؟ الأفراد المتضررون المستفيدون من الهبات والمساعدات، الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات التي تتلقى مساعدات أو هبات، الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والهيئات الدينية وسائر الجهات التي تستورد أو توزع المساعدات. وبحسب قرار المالية، الإعفاءات تشمل الرسوم الجمركية، رسوم الطابع المالي، الرسوم المرفئية ورسم الاستهلاك الداخلي، ضريبة القيمة المضافة على استيراد الهبات والمساعدات، إضافة إلى إعفاءات مشروطة لبعض العمليات والخدمات المرتبطة بتنفيذ المساعدات. فماذا يعني هذا القرار؟
8: الدولة اليوم عم بتقول أنه هي منا غايبة عن دورة الرعاية لأبناء الجنوب المتضررين، خلافا لما نسمعه من سردية حزب الله أنه الدولة غايبة والدولة مقصرة بالقيام بدورة. واليوم الدولة عندها مسؤولية كتير كبيرة، تماما مثل ما شفنا بمناطق التجريبية اللي دخل فيها الجيش على بهذه المناطق ليقول للناس أنه نحن هون وقادرين نمسك بأمن هذه المنطقة ويطلب من الأهالي أنه يعودوا. هذا الدور هو ذاته مطلوب من الدولة أن تلعبه أيضا في دورة في العقد الاجتماعي، في الرعاية، في تأمين متطلبات المجتمع النازح.
7: أما آلية الاستفادة فتتم على مراحل. أولا، يصدر الجيش اللبناني كتابا يثبت أن الهبة أو المساعدة مخصصة للمتضررين بناء على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة. ثانيا، تصدر الهيئة العليا للإغاثة كتابا يوافق على الاستفادة من الإعفاءات. ثالثا، تقدم التصاريح والبيانات المطلوبة إلى وزارة المالية. ورابعا، ترفق الفواتير والمستندات التي تثبت توزيع المساعدات على المستفيدين النهائيين وفق شروط المنصوص عليها. إذن اليوم رعاية المتضررين وحمايتهم والتعويض عليهم يجب أن يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية لا أي جهة أخرى.
4: قلب لبنان الرسمي على حماية المواقع الأثرية وقلب حزب الله على تهديم الحجر. تقرير زينة باسيل شمعون.
9: ما أخذ البشر دروع بشرية بحربه مع إسرائيل، حزب الله يستعمل الحجر وتحديدا المواقع الأثرية دروع يتلطى خلفه، يخزن تحت الأسلحة محولة إلى مراكز عسكرية تستهدفها إسرائيل. من جهة الدولة اللبنانية تقوم بكافة المعارك لحماية هذه المواقع انطلاقا من مسؤوليتها الرسمية بالمحافظة على سيادتها وأرضها ودورها الخارجي. فلبنان الرسمي نجح بإيصال صرخة وجوب حماية أثاره بمنظمة اليونسكو، وانتصر الفريق الدبلوماسي بوضع أكثر من 70 موقع على لائحة الحماية المعززة وضمان حقه القانوني الدولي، إضافة إلى إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر بصفة طارئة بدورة لجنة التراث العالمي 48 التي عقدت أخيراً. ونجح لبنان أيضا بتصحيح هوية كتاب الرابطة القلمية بنيويورك، والام تي في حصلت حصريا على الصور الأولى للوحة التعريفية. القلاع هي شقيف تبنين دبية دير كيفة وقلعة شمع بالإضافة إلى مدينة صور. قرار اليونسكو أزعج إسرائيل وانتقدته بحدة، والمستشار القانوني الدولي لوزارة الخارجية شهار بيرجر قال:
10: It is a terrorist group Hezbollah who has endangered these castles. One may ask why, during more than a decade, no proposal was advanced to recognize it as a site in danger.
9: حزب الله يقرر الحرب ويسبب تهجير 1.5 مليون مواطن وتدمير هائل للقرى والبلدات وخسائر بالمليارات ويعرض البشر والحجر للخطر المستمر، والدولة من جهتها تقوم بكل ما لديها من قدرات لتحمي وتعيد إعمار وإصلاح وحماية ما يخربه حزب الله.
6: في خبر ورد قبل قليل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: مستعدون لأي تغيير في الوضع وجاهزون لكل السيناريوهات، وأوضح أن المعركة في كل الجبهات لم تنتهي. حدود جديدة بين لبنان وسوريا، وكاميرا الأم تي في تكشف كامل التفاصيل.
11: هنا حيث نقف بكاميرا الام تي في انا والزميل فرناندو حويك، ستقام نقطة حدودية لبنانية سورية جديدة. على بعد امتار قليلة فقط من هنا تقع نقطة سوريا الحدودية الرسمية التي تضم كل الأجهزة الحدودية السورية. أما هنا وهذا الجبل تحديدا، من المتوقع أن يضم كل الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية بأمن الحدود من الأمن العام والجمارك والجيش اللبناني وغيرها من الأجهزة. هذه المنطقة القريبة جدا من الحدود السورية خلف هذا الجبل تحديدا كانت تمر ممرات التهريب. أما الآن وبعد إمساك الحدود من قبل الأجهزة اللبنانية وتحديدا الجيش اللبناني، ضاق الخناق كثيرا على المهربين. سننتقل أنا وكاميرا الام تي في من النقطة السورية إلى الحدود اللبنانية لمتابعة تفاصيل ما سيحصل بعد أشهر قليلة على الحدود اللبنانية السورية. المسافة بين الحدود اللبنانية والسورية تبلغ حوالي 11 كيلومترا. هذه المسافة كانت مسرحا لكثير من عمليات التهريب والمخالفات سابقا، لكن اليوم تبدل الوضع بنسبة 90% بجهد واضح من مكتب أمن مخابرات الجيش في نقطة المصنع والأمن العام والجمارك. لكن مشروع الحدود الجديدة الذي بدأ الحديث عنه عام 2011 سيساعد في ضبط الحدود بشكل كبير، وسيكون مركزا إلكترونيا متطورا جدا يمنع كل عمليات التلاعب التي كانت تحصل سابقا، علما أن تمويل المشروع متوافر من جهات دولية مانحة. وبحسب المعلومات سيعتمد لبنان وسوريا البطاقة الحدودية الموحدة قريبا للسيطرة على محاولات التهريب. وبحسب معلومات الام تي في يتم العمل حاليا على الانتهاء من دراسة إنشاء سور من الأسلاك الشائكة على طول الحدود اللبنانية السورية مع قاعدة من الإسمنت وأجهزة استشعار لمنع التهريب كليا. مرحلة جديدة بين لبنان وسوريا ستساهم أولا بتسهيل حركة العبور عند الحدود، وإضافة إلى ضبط هذه الحدود بشكل كبير. من الحدود اللبنانية السورية فرناندو حويك، صبح قبلاوي، ام تي في.
4: إلى الأخبار الإقليمية، تحالف أمريكي سعودي يوسع الضغط على أذرع إيران في العراق، وكتائب حزب الله تمهل الحكومة لإثبات قدرتها على الدفاع عن سيادة البلاد، وعقوبات جديدة تضيق الخناق على طهران. تقرير رنا نمر.
12: تتدحرج المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة أكثر خطورة، وفي المستجدات توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات قوية ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستترك طهران تواصل الكلام فيما ستكون الضربات هي الرد العملي. كما كشف أن الضربات الأمريكية السعودية داخل العراق نفذت بتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ميليشيات موالية لإيران داخل العراق بالاشتراك مع السعودية. قالت إنها كانت تستعد لمهاجمة القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية. وفي تهديد مباشر أعلنت كتائب حزب الله العراقي أنها ستمنح الحكومة مهلة حتى 6 آب لإثبات قدرتها على الدفاع عن سيادة العراق. في المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام كردية بأن مقاتلات أمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري على الحدود الإيرانية العراقية في مناطق بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية، كما تحدثت تقارير عن استهداف مرتفعات قرب إربيل، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا وجرح 32 آخرين بعد استهداف عدد من مقراتها في مناطق متفرقة. وفي تطور يعكس اتساع دائرة التهديدات، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الجنود الأمريكيين من نشر أي مقاطع مصورة عبر الهواتف المحمولة خشية أن تستفيد منها إيران في تحديد مواقع القواعد العسكرية. وفي موازاة التصعيد العسكري، كانت المنطقة قد شهدت خلال الساعات الماضية إسقاط الأردن 5 صواريخ أطلقتها إيران. أما على مستوى القدرات العسكرية الإيرانية، فكشفت وكالة رويترز أن طهران تستعد خلال أسابيع لتسلم أول دفعة من منظومات دفاع جوي صينية محمولة ضمن صفقة قيمتها 70 مليون دولار في محاولة لإعادة بناء دفاعاتها الجوية بعد الخسائر التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية. وبالتزامن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 8 ناقلات نفط و10 كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران. أما سياسيا، فرفضت إيران المقترح العماني الخاص بآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مؤكدة تمسكها بالسيطرة على المضيق باعتباره جزءا من أمنها القومي.
4: بعد الإعلان، مداهمات تستهدف الطاقة،
6: وإسرائيل ذريعة والملايين تتبخر.

0: حوار حر ماذا بعد قمة ترامب نتنياهو؟ وهل سترسم مخرجاتها ملامح الجولة التفاوضية في روما؟ إلى أين تتجه صيغة الإطار؟ هذه العناوين نناقشها مع الباحث السياسي والمحامي لؤي غندور. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة الواحدة.
1: عنوان القانون ليس زينة في الأمن السيبراني أولا كيك بيستضيف رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات البروفيسور منى الأشقر شبور.
2: أولا كيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي. عين على الفن،
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة للعلاج للقلق، العلاج المعرفي السلوكي هو من العلاجات اللي كتير بتعطي نتائج إيجابية للقلق حسب الدراسات الحديثة، لأنه هيدا العلاج بيساعد أنه يعدل الأفكار الغير منطقية والسلوكيات الغير منطقية اللي بيسببوا القلق. وشو ما كان نسبة القلق، كتير مهم أنه الشخص يطلب مساعدة اختصاصي. بالنسبة للنصايح اللي بدنا نعطيها اليوم، أول نصيحة هي أنه ما تصدق كل فكرة سلبية بتخطر على بالك، الأفكار مش عطول هي حقيقة. 2. مارس نشاط بدني يعني سبورت لمدة 30 دقيقة. جرب أنه يكون

0: ساعات يوميا. 4. خفف من الكافيين ومن الأخبار السلبية إذا لاحظت أنها بتزيد توترك وشعورك بالقلق. وآخر نصيحة، إذا استمر القلق أو أثر على حياتك وعلى شغلك وعلاقاتك، ما تتأخر أنه تروح عند اختصاصي. رسالتي الأخيرة اللي بدي أقولها بنسبة القلق، أنه القلق منه علامة ضعف، منه إشارة من الدماغ أنه الشخص ما عنده.
1: ببساطة مسح التاجر التواريخ وطبع تواريخ جديدة، وبنفس البساطة دهمته قوة من أمن الدولة وأوقفته وضبطت البضائع، ليثمر التعاون بين وزارة الاقتصاد وأمن الدولة ضربتين متتاليتين للفساد. إلا أن ما خفي أعظم.
2: من أول سنة لهلأ سنة عاملين 13300 كشف، عملنا استجبنا لحوالي 700 شكوى، وعملنا 600 محضر أحلناهن على القضاء. صرنا مسكرين حوالي 20 شركة مخالفة للتسعير.
1: على مدى سنوات كان الاستسهال من قبل الفاسدين نابع من أن العقاب سهل ولا يشكل رادعا، خصوصا أن آلية فرض الضبط كانت معقدة وقيمته كانت مضحكة، والسجن لم يكن يوما مطروحا. لكن التشدد الوزاري والأمني ترافق مع خطوات رادعة محدثة.
2: عطينا 3 أدوات كتير مهمين بدينا. أول مهمة، صار المراقب عنده ما يسمى بالضابط العديد، صار بيقدر يفرض الغرامة مش بس يحولها على القضاء. قصرنا الفترة، كل المعاملات قصرناها لأسابيع، شددنا العقوبات ورفعنا الغرامات بشكل كتير كتير كبير، أصبحوا ملتبلز من الحد الأدنى للأجور.
1: حتى القضاء لم يعد يسمح بالتساهل، إذ أكد المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو للأم تي في أن لا تهاون قضائيا في ملف المواد الغذائية، إن كان من ناحية هوامش الأرباح أو الغش الموصوف، وأنه يعتمد السقف الأعلى الذي يسمح به القانون لعقاب المرتكبين.
0: في الورقة الجديدة لسياسة الكهرباء إشراك للقطاع الخاص، وهي تجربة سبق ونجحت في زحله، فما هي مقومات هذا النموذج وكيف ساهم بجذب الاستثمارات؟ تقرير ماريان سوين.
3: يفتح القطاع فجأة لسوق تنافسية حرة موجود فيها القطاع الخاص، شراكة بالقطاع العام والقطاع الخاص.
4: هذا ما أعلنته دكتور سورينا مرتضى عضو هيئة تنظيم الكهرباء عندما فصلت ورقة سياسة الكهرباء الذي كان قدمها وزير الطاقة جو الصدي وأقرها مجلس الوزراء. ومع تطبيق هذه الورقة سيطبق القانون 462 الذي رسم منذ أكثر من 20 عاما الإطار الذي يجب أن يقوم عليه القطاع، لكن بقي من دون ترجمة عملية. مع هذا الإصلاح سيدخل القطاع الخاص إلى الاستثمارات في الإنتاج أو التوزيع، خطوة أثبتت فعاليتها في زحلة مثلا. هنا في شركة كهرباء زحلة عاينت الام تي في عن قرب كيف نجحت الإدارة الخاصة في تأمين الكهرباء على مدار الساعة في وقت كان معظم لبنان غارقا في العتمة.
5: كل الخطة عملها الوزير جريئة، لأنه حط مشروع أنا حسب رأيي كان لازم ينحط على أيام الله يرحمه رفيق الحريري. شركة كهرباء زحلة هي من أوائل الشركة بلبنان بلشت تنتج وتوزع الكهرباء، لأنه بس تأسسنا ما كان في كهرباء بلبنان، ما كان في مؤسسة كهرباء بلبنان، يعني ضوينا زحلة ببناية الأربعينات، وكل الشغلة انعملت باستثمارات، نموذج لباقي المناطق بلبنان بالنسبة للإنتاج وللتوزيع وللجيبية.
4: الطاقة المتجددة عنوان أيضا ورد في ورقة وزارة الطاقة، والاستثمار فيها ضروري، وهذا ما قامت به وتقوم به كهرباء زحلة أيضا بنجاح.
5: وهذا أكبر دليل، هون عم نعطي تقريبا 2 ميجاوات، عم نشتغل على مشروع يكون في عنا 10 ميجاوات تنقدر نخفف المازوت. وفي شغلة أساسية، المواطنين بياخدوا كهرباء وآخر شهر فاتورتهم صفر. هلا كيف؟ هذا السؤال. الناس فيها يكون عندها طاقة شمسية وتعطي على الشبكة وتاخد من الشبكة. بآخر الشهر في كتار من المشتركين بيصفروا بزحلة، هو الوحل الوحيد بلبنان فيها الطاقة الشمسية وبيقدر يرد على الشبكة هو عنا، لأنه عم نعطي 24 على 24.
4: تجربة زحلة أثبتت نجاح إشراك القطاعين الخاص والعام، وبفضل كهربائها 24 على 24 تجذب يوميا استثمارات جديدة لا تخشى قطعة الكهرباء، وما نجح فيها قادر أن ينجح في كل لبنان طبعا إذا توافرت إرادة التنفيذ، بالرغم من كل التحديات في مواضيع التعرفة، الجباية وإزالة التعديات وغيرها.
6: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها. وفي السياسة اعتبر جعجع أن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة، ومؤكدا أن المعالجة الفعلية تبدأ بحل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
7: نحن هلأ فينا قد ما بدكم نعمل وقف إطلاق النار، فينا قد ما بدكم نطلع تردوا نطلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ظل هو ذاته بعد شهر أو ست أشهر أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. وبالفعل هيك صار. كتار من الأصوات يلي عم تسمعوها بالوقت الحاضر عم تنتقد زورا وبهتانا موضوع الكهرباء، بعد شي 3-4 أشهر رح تبطلوا تسمعوها. تعرفوا ليه؟ لأنه كمان من بعد طول انتظار، من بعد ما تعذب الوزير صدي عذاب القضاء، مبارح تنمضى مرسوم بفتح اعتماد أوكي لتدقيق جنائي ببواخر الكهرباء.
8: أعلن نائب الياس حنكش في مؤتمر صحفي عقده في الصيف عن انتصار قضائي جماعي تاريخي في ملف المشاعات.
9: نحن وعدنا وفينا، وعدنا أنه ما نسمح لحدا يمد إيده على عقارات ومشاعات جبل لبنان. اليوم تبلغنا رسميا قرار مجلس الشورى وحوهم بإبطال تنفيذ التعميم الصادر عن وزير المالية المتعلق بمشاعات جبل لبنان، بعلن تثبيت ملكية المشاعات للقرى ولأولاد القرى وللبلدات بجبل لبنان يلي بتبلش نجرود

0: عرقلة إطلاق منصة بيت أرابيا قوناً الإقمار الرقمي ونقله من مربع نهب المال العام إلى الشرعية. سلاح كان جاهز، اتهام مزودة التقني بالارتباط بإسرائيل ضمن حملة إعلامية طويلة امتدت نحو سنة ونصف من الافتراءات والتشكيك وقتل المشروع بالتفاصيل، مع أنه جميع الشركات اللي تقدمت إلى مناقصة الدولة بمن فيها OSS كانت حاصلة أصلاً على موافقة من مكتب مقاطعة إسرائيل. لهيك تلزيم منصة الإقمار الإلكتروني لبيت أرابيا ما تعثر تقنيا فقط، بل دخل بمسار أمني وإداري طويل كان الأمن العام أحد أطرافه الأساسية خلال ولاية اللواء عباس إبراهيم، اللي احتجز بالجرور موافقة كان مفترض تحسم الملف وتقصد يطول نفس سوق السوداء. بيت أرابيا ما تركت الاتهامات معلقة، أرسلت إلى المديرية العامة للأمن العام ملف من 94 صفحة برد بند بند على جميع الأسئلة والمخاوف. الملف تضمن الوثائق المصدقة لدى السفارة اللبنانية بلندن، مراسلات الشركتين وهيكل الملكية، جنسيات المساهمين والمسؤولين وطبيعة أعمالهم، وعدم امتلاكهم أي جنسية إسرائيلية أو جواز إسرائيلي، إضافة إلى المستندات المطلوبة من مكتب مقاطعة إسرائيل. وشرح أيضا كيف ستحفظ بيانات اللاعبين داخل مراكز كازينو لبنان ومين بيملك حق الوصول لإلها وليش ما بيقدر مزود البرامج نقلها أو الاطلاع عليها من الخارج. وهيك تحول كليرنس يفترض أن ينجز وفق وزارة الاقتصاد خلال 72 ساعة بالحالات العادية إلى مسار امتد أشهر وسنوات، والسر بالمال المهدور. يقدر حجم سوق الرهائن الإلكتروني المنظم بلبنان بنحو 170 مليون دولار سنوياً، ما بتجني الدولة منه سوى 40 إلى 50 مليون بسبب تمدد السوق السوداء، ولو ضبط السوق قد يرتفع حجمه إلى 240 إلى 264 مليون دولار، وبترتفع حصة الدولة إلى نحو 80 مليون دولار. يعني خزينة الدولة عم تخسر سنوياً بين 30 وال 40 مليون دولار من الإيرادات المحتملة. لهيك كازينو لبنان اقترح تجاوز الاعتراض بتغيير مزود البرمجيات والانتقال إلى تي جي لاب، وأبصرت منصة بيت أرابيا النور. الأرقام تفضح الدافع، بيت أرابيا انتزعت 75% من السوق السوداء لمصلحة الشرعية، وللقضية تتمة.
1: بعد الإعلان 750 مليار دولار تبخرت،
2: ويوم استثنائي للطيران.

0: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس.
0: Let's mix.
2: حوار حر.
3: بعد التجارب المرة واستحقاق المناطق التجريبية، لبنان الدولة أمام الاختبار الأكبر. هل يستقيم إصلاح واقتصاد من دون محاسبة مع الكاتب والصحفي؟

0: حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة.
1: تحت عنوان القانون ليس زينة في الأمن السيبراني أو لك هيك، يستضيف رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات البروفيسور منى الأشقر شبور.
2: أو لك هيك كل أربعة مع فادي الكوزي.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر.
3: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عايش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه تنيناتنا وتطورنا تباعا.
4: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
5: قتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 62 بينهم 6 في حال حرجة، فيما لا يزال 7 أشخاص على الأقل مفقودين أو عالقين من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان. وتواصل فرق الإنقاذ البحث تحت أنقاض مركز تجاري ومنشأة صناعية، بينما حذرت السلطات من هزات ارتدادية قوية وانهيارات أرضية محتملة خلال الأسبوع المقبل، داعية السكان إلى توخي الحذر. استهدفت القوات الروسية مستودعات أوكرانية للذخيرة والوقود إلى جانب ورش لإنتاج المسيرات وتخزينها في أوكرانيا. في المقابل أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية قصف منشآت عسكرية داخل روسيا، أبرزها قاعدة استراتيجية احتياطية للوقود في جمهورية أودمورتيا. يبدأ مجلس الأمن الدولي الخميس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك جولة أولى من الاقتراع الاستطلاعي السري خلف أبواب مغلقة لقياس حجم التأييد للمرشحين 7 المتنافسين على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. ولا تعد النتائج ملزمة، لكنها تمهد لجولات لاحقة وصولا إلى اختيار مرشح يحظى بـ9 أصوات ولا يواجه أي فيتو. أدت كيكو فوجيموري اليمين رئيسة للبيرو لتصبح أول امرأة تنتخب مباشرة لقيادة البلاد في فوز جديد لليمين المتقارب مع الرئيس الأمريكي ترامب في أمريكا اللاتينية. وأعلنت الرئيسة أن القوات المسلحة ستقود العمليات الأمنية في مناطق الطوارئ لمواجهة الجريمة والابتزاز، كما ستطلب صلاحيات تشريعية لإقرار قوانين أمنية ودعم الاقتصاد وتعزيز تحالف المحيط الهادئ والتوجه نحو الأسواق الآسيوية.
6: 750 مليار دولار تبخرت، كيف خسر إيلون ماسك نصف ثروته؟ تفاصيل مع أنطوان سعدي.
7: ليست شركة أفلست ولا أزمة مالية ضربت الأسواق، بل ثروة رجل واحد تبخرت خلال أسابيع. إنه إيلون ماسك، أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار قبل أن يخسر أكثر من 750 مليار دولار خلال أقل من 6 أسابيع. والنتيجة هبطت ثروته من نحو 1.45 تريليون دولار إلى أقل من 700 مليار دولار، أي أنه فقد أكثر من نصف ثروته خلال فترة قياسية. وربما يصعب تخيل هذا الرقم، ف750 مليار دولار تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول بأكملها وتفوق القيمة السوقية لآلاف الشركات حول العالم. فكيف خسر أغنى رجل في العالم كل هذه المليارات بهذه السرعة؟ البداية كانت مع الإدراج التاريخي لشركة سبيس أكس في البورصة، فقد طرح السهم عند 135 دولارا قبل أن يقفز إلى نحو 225 دولارا لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار، ومع امتلاك ماسك نحو 38% من الشركة إضافة إلى حصته في تسلا ارتفعت ثروته إلى نحو 1.45 تريليون دولار في منتصف حزيران ليصبح أول تريليونير في التاريخ. ولكن بعد 12 يوما فقط بدأت أسهم سبيس إكس تتراجع بالتزامن مع إعادة تقييم أسهم تسلا، ليفقد ماسك لقب أول تريليونير في العالم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فخلال شهر تموز تسارعت خسائر سهم سبيس إكس بعد تعثر إحدى محاولات إطلاق مركبة ستارشيب، ليتراجع السهم إلى نحو 109 دولارات، أي أقل بحوالي 50% من أعلى مستوى سجله في حزيران. ورغم هذه الخسارة الضخمة، لا يزال إيلون ماسك يحتفظ بلقب أغنى شخص في العالم. أما هو فاختار السخرية من المشهد وكتب على منصة إكس واصفا نفسه بالتريليونير السابق.
4: إلى الفقرة الاقتصادية.
8: بحديث لبرنامج حكي اقتصاد عبر ام اف ام، اكد عضو مجلس اداره جمعيه الصناعيين ورئيس تجمع صناعي كسروين بول ابي نصر انه تحصيل التي في اي يشك بشكل صحيح يمكن انه يامن 3 مليارات دولار وليس مليار و500 مليون دولار فقط سنويا، مما يعني تجنب تحميل المواطن زياده اضافيه على التي في اي ل 11 من 11 ل 12%.
9: انا مقتنع بشغلي انه عيب علينا نبحث بموضوع اي زياده وقتها نحن منشوف انه التي في اي اللي عم تيجي تقول 1% بيطلع 150 مليون، مزبوط ام لا؟ دراسه سخيفه للتي في اي بتقول لكم المفروض نحن نكون عم نلم حاليا على 11% 3 مليار. طب قبل ما نبلش نزيد على اللي عم بيدفعوا، شو راينا نروح نشوف للي ما عم بيدفع؟ اليوم وقتها انت بتفوت اذا بتطلع على مدخول التي في اي اكتريته الساحقه منين عم بلموه؟ على البار. اذا انا بضاعه فاتت على البار امتى اكس؟ وقتها بتفوت هيدي البضاعه اذا كان مواد اوليه يعني تقريبا اون جنرال ثلاث مرات بتصير وقتها بتصير مادة خالصة. إذا كانت برودكت بده يروح على الرف قريب يكون ما بين إذا كان ريتيل مرتين ونص، إذا كان عم نحكي سعر بس مش عم نحكي أرباح، عم نحكي سعر. لكن اليوم بالتي في أو التي في أو ما بتفوت بالأرباح بتفوت بالسعر. إذا فوت أنا بضاعة بتفوت لي 800 مليون أما مليار دولار على البور، مفروض أنا يكون مردود التي في أو المجمل هو بثلاثة مليار، هيدي الستاندرد تبعها العالمي. طيب عم نلم نحن مليار ونص رايحين نزيد على اللي عم بيدفع اوريدي مليار ونص، بلا ما نروح نلم المليار ونص الباقيين للي موجودين قدامنا.
8: حولت وزارة المال إلى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين بالقطاع العام والأجهزة الأمنية وكذلك معاشات المتقاعدين، وبالتالي يصبح من المتاح سحب من المصارف اعتبارا من غدا الخميس 30 تموز 2026. أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الحوثيين باليمن يدرسوا فعلياً فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية. وبالفعل يدرس الحوثيين باليمن فرض رسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب اللي بيربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، بوقت لم يتم في تحديد إطار زمني لتنفيذ هالخطوة. إلى الأسواق، البداية من بورصة بيروت، التباين يسجل على أسهم سيدر أ وبي مكاسب تقارب تقريبا 3.5% على أسهم سيدر أ. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة نهار الأربعاء على التباين بالأداء، تراجعات على المؤشر السعودي تقارب 1.25% تقريبا. الأسواق الأوروبية تباين المؤشرات الأوروبية قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي، بوقت تتصاعد في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط تحديدا بين الولايات المتحدة وإيران. تعرضت الأسواق لضغوط بعد ارتفاع أسعار النفط نتيجة تهديد الرئيس ترامب باستئناف الضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على قوات أمريكية بالأردن. وول ستريت بدورة تعمت من خسائرها مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، يترقب السوق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفايدة والأهم تصريحات رئيسه كيفن وورش للحصول على مؤشرات حول مستقبل أسعار الفايدة لما تبقى من العام 2026. أيضا ننتظر نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى من مايكروسوفت وميتا. إلى المعدن النفط ثم العملات، الذهب واصل الذهب التراجع بعد ظهر اليوم، استأنف مكاسبه بساعات المساء، يترقب السوق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفايدة بالتزامن مع تجدد التصعيد العسكري بالشرق الأوسط، يعني يحوم الذهب قرب مستويات الـ 4000 دولار للأونصة. طبعا النفط والحدث الأبرز يرتفع بشكل كتير كبير مع تجدد التصعيد العسكري بالشرق الأوسط بعد ما توعد الرئيس ترامب إيران بضربة قاسية ردا على الهجمات اللي استهدفت القوات الأمريكية. أيضا الأسعار لقت دعم من تراجع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي. أنتقل للعملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل بعض الاستقرار الإيجابي، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تنتظر قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفايدة، تصريحات كيفن وورش رئيس الفيدرالي للمرحلة المقبلة، وتراقب أيضا المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، منتابع النشرة معكم.
4: شكرا
10: شكرا موريس. نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عاش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعا، مشان هيك ما فينا نقول انه داروين قال الانسان اصله قرد. حقك تعرف كمان انه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني، لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: التاسعة إلى ربعاً في لبنان الحر، إليكم موجزاً لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوكالة الأناضول التركية أن لبنان يعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وأكد رئيس عون الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في واشنطن، لكن نجاحه مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير من جنوب لبنان: إذا لزم الأمر سنصل إلى مناطق إضافية ولن ننسحب من المناطق التي سيطرنا عليها حتى نضمن تحقيق أمن طويل الأمد. أضاف: نحن على أهوبة الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات والمعركة في جميع الجبهات لم تنتهي. تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل لوائي المشاة السادس في ثكنة محمد مكي بعلبك والتاسع في ثكنة أحمد طبيخ اللبوي وفوج الحدود البرية الثاني في ثكنة الياس الخوري رأس بعلبك، حيث اطلع على المهمات العملانية في قطاعات المسؤولية والتقى الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة عيد الجيش. وأكد هيكل أن أولوية القيادة الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على جهوزية والاستعداد لأي تطورات. أعلنت وزارة البترول المصرية أنه تم إخماد حريق في سفينتين بميناء دمياط ولا إصابات أو وفيات جراء الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف. دانت الخارجية القطرية هجمت إيران على الأردن واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادته وسلامة أراضيه وخرقا للقانون الدولي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة للعلاج للقلق، العلاج المعرفي السلوكي هو من العلاجات اللي كتير بتعطي نتائج إيجابية للقلق حسب الدراسات الحديثة، لأنه هيدا العلاج بيساعد أنه يعدل الأفكار الغير منطقية والسلوكيات الغير منطقية اللي بيسببوا القلق. وشو ما كان نسبة القلق، كتير مهم أنه الشخص يطلب مساعدة اختصاصي. بالنسبة للنصايح اللي بدنا نعطيها اليوم، أول نصيحة هي إنه ما تصدق كل فكرة سلبية بتخطر على بالك، الأفكار مش عطول هي حقيقة. 2. مارس نشاط بدني يعني سبور لمدة 30 دقيقة، جرب إنه يكون كل

9 ساعات يومياً. 4. خفف من الكافيين ومن الأخبار السلبية إذا لاحظت إنها بتزيد توترك وشعورك بالقلق. وآخر نصيحة، إذا استمر القلق أو أثر على حياتك وعلى شغلك وعلاقاتك، ما تتأخر إنه تروح عند اختصاصي. رسالتي الأخيرة اللي بدي أقولها بنسبة القلق، إنه القلق منه علامة ضعف، منه إشارة من الدماغ إنه الشخص ما عنده توازن، بس كتير مهم التدخل المبكر يلي بيعطي فرص للتعافي وتالشخص يحل مشاكله بطريقة سهلة.

0: تحت عنوان القانون ليس زينة في الأمن السيبراني أو لك هيك، بيستضيف رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات البروفيسور منى الأشقر شبور.
1: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.
0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. نحن بهالوقت عم نلتقى كل نهار أربعة ابتداء من الساعة 9 المساء لحتى نكون نحن وياكم تحت عنوان أولك هيك. بكل شيء بنسأل عنا هالتساؤل هيدا أولك هيك، ما عدنا نصدق حالنا حتى كتير أمور أوقات نبقى عارفين الحقيقة وعارفين يمكن الـ الأمور اللي هي بتوصل لها الحقيقة، بس نسأل بعضنا أولك هيك. هيدي عدم الثقة كتير بتأثر على حياتنا وتأثر على كل شيء. نحن بلقائنا اليوم لقاء حلو كتير، خاصة وأنه ضيفتنا البروفيسورة منى الأشقر جبور. يعني أنا إذا بدنا نلخص الموضوع، من سنوات وسنوات وسنوات أنا بعتبر أني كسبت معرفة كبيرة بالعلم، بالثقافة، بالرقي، بالتهذيب، بكل شيء. كوني تعرفت على البروفيسورة بعدة لقاءات، التقينا سوا، حكينا سوا، عالجنا كتير مواضيع علمية، حتى الأشياء اللي بتتعلق بالأمن السيبراني لأن هي بتمتاز بهالموضوع. هيدا استاذة جامعية، مؤلفات قد ما بدكن، مسؤوليات، جمعيات، يعني ما بدي أقول. ومؤخرا حازت على شيء نحن منشوف حالنا فيه، هلأ رح نحكي عنه، رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات. أنا بس عم بعطي هالعنوان هيدا لأنه كنا نلتقى فيه بالسابق. أهلا وسهلا فيك بروفيسور بهاللقاء. نحن بتعرفي اليوم غير الوقت ومغير النهار، إن شاء الله منرجع منلتقى بأيام أحسن ومنحكي كتير أمور، خاصة أمور علمية. إذا بتسمحي لي بدي رحب كمان بالمخرج فريدي سيبا، والتحية أيضا للمخرج توني صفير. أهلا وسهلا فيك، مبروك.
2: أهلا وسهلا فيك، ميرسي بوكو.
0: اسمح لنفسي أقول مبروك،
2: خلي لي إياك.
0: بس فينا نعرف هالمبروك هيدا شو بيشمل؟ خلينا نقول، لأنه أوقات الواحد بيقول مبروك عاطفيا
2: صح
0: ومحبة، بس إذا بدنا نقول مبروك لا، في شيء تستاهلي،
2: خلي لي إياك. يعني بس بدك تخليني أقول أنا كمان أني أنا اكتسبت من معرفتي فيك، يعني حضرتك من الإعلاميين المميزين.
0: شكرا.
2: واللي والموضوعيين واللي بيقدموا فعلا أشياء ممكن أنه نستفيد منها، حتى أنا تابعك بدون ما أكون أنا ضيفتك أوقات كتير.
0: مرسي شاكي مني.
2: فخلي لي إياك. والله ليك المبروك بتشمل، لأنه هي عبارة عن تقدير لمسيرة طويلة، وحضرتك قدمت وقلت سنوات وسنوات من الجهد والعمل، وبالتالي بتحرز، لأنه أنا كنت أخذتها عن لبنان.
0: أنا ما قلت بتحرز،
2: نو اي مين المبروك،
0: لأنه قد ما بتشمل
2: no, أنا
0: بس بكفي أنك امرأة عم تاخذي كأفضل امرأة.
2: صح.
0: بس وين؟ بالأمن السيبراني.
2: صح صح بالزبط، بالأمن السيبراني.
0: أول ناس حكينا بالأمن السيبراني عم بحكي، يعني
2: بالزبط
0: بعد الناس ما كان معها خبرها، يعني
2: بالزبط بالزبط بتذكر كنا نحكي ونشرح شو يعني الأمن السيبراني. فعلا هيدا من هيك عم بقول، يعني يشمل مسيرة طويلة، يشمل وصول لمطرح بيخليك تشتغل أكتر، بيخليك أنك تلتزم أكتر. يعني جايزة لإلك كممثل مرشح من لبنان من قبل طبعا التشابتر اللبناني، بس أنه بمنظمة دولية عندها امتدادات بكافة القارات، والمرشحات يعني اسم الله هالمرة كان في 5000 امرأة مرشحة، يعني كان في جوري عم تشتغل بشكل. والحلو المبروك حلو جدا، لأنه لما بتاخد جايزة عالمية من ناس ما بيعرفوك شخصيا، يعني كل اللي شايفينه هو شغلك. فهيدي كمان بعتقد خصوصا نحن كلبنانيين يعني معودين انه في حدا حكي مع حدا اتصل بي، اما بمحلات يدفع ثمن الجوائز، اما لانه يعني الحمد لله ما في محاباة، ما في كل هيدا. هيدي بتخليك تحس انه
0: اذا
2: بدك بالقيمة اكتر،
0: صح،
2: بتخليك تحس انه شكرا يا رب، يعني فعلا
0: بس قدام وسط الانسان انه في اوقات هذه اللي نحن بنشكي منها، الالو الواسطه بتوصل، صح، فلان وبتشيل فلان او بتبعد
2: بالزبط.
0: فلان بينما باللي صار معك بروفيسور هي انه الكفاءه لعبت دورها، تقدير،
2: صح،
0: هالقيمه الفكريه والعلميه اللي بشخصك اللي تم كفاءتها،
2: صحيح،
0: هون هيدا اللي بنسأل عنه، مش انه بدنا لانه دكتوره او بروفيسور بدنا نظبطها لانه الظروف تسمح هيك،
2: بالزبط،
0: او لانه بتخص جهه سياسيه معينه.
2: والحلو فيها كمان انه هي عن يعني توب وومن اوف ذا وورلد، يعني هي مختصه بالنساء، وهذا شيء كتير مهم لانه هيدي الحركه بتقول لأنه النساء قادرة أن تساهم، أن تغير، أن تضيف إلى هالمجال. يعني ما تنسى نحن مثل ما بتعرف عم نحكي عن مجال يقال أما يتهيأ للبعض أنه هذا المجال يبرز فيه أما مؤهلين أكثر يكونوا فيه الرجال، وبالتالي أنت عم بتشوف أنه لا،
0: هي كلمة أمن تغرب
2: بالضبط
0: ذكورية أكثر
2: بالضبط، بس هي فيها ناحية جدا هيك إذا بدك النسائية، لأنه بقلب الأمن السيبراني ونحن كتير حاكين بهذا الموضوع، في عدد من الجوانب وفي عدد من المواضيع التي تلمس مباشرة سلامة العائلة، سلامة الإنسان، حقوقه، حرياته، كرامته، خصوصا حاليا يعني مع اللي عم نشوفه مع تطور الذكاء الاصطناعي. ف بضل بدنا ضروري الوجود النسائي لحتى نزيد هالتاتش، بس هي يعني فعلا شغلي يعني إذا بدك هيك تدفع النساء العاملات بهالمجال إلى المزيد،
0: صحيح،
2: من العطاء وإلى التميز.
0: بس اللي عم نشوفه حاليا بالعالم بشكل عام، كان بالرياضة، كان بالإدارة، كان بالمسؤوليات، كان بالعلم، بالأبحاث، النساء عم يفعل الدور الأبرز حتى بالأمن، أهم يمكن نساء الأمن، خلينا نقول بالحماية، حتى بالأي آي، حتى بالمخابرات، حتى بالمعلومات، بلشوا النساء،
2: صح،
0: عم نشوف النساء،
2: صحيح،
0: وهذا شيء
2: لا مهمة. الإضاءة على دور المرأة بهالقطاعات مهمة، يعني أنا بشوفها مهمة لأنه إذا بدك فيها تشجيع لها الصبايا بشكل خاص أنه أي مجال اللي كان أنتوا قادرين تفوتوا فيه، ما منفوت لحتى ننافس، منفوت لحتى نعطي أكتر ونغير ونقدر نفيد.
0: بدي أنطلق من شغلي حضرتك كتبتيها مؤخرا، القانون ليس زينة،
2: صحيح،
0: خاصة بالأمن السيبراني،
2: بالضبط. شوف
0: يعني حلو نفسرها،
2: أنا أكيد
0: أنا حطيتها عنوان على كل حال للبوست اللي رح يكون بين إيديك، بس اللي موجود بين إيديك بالأحرى، بس شو اللي بنقصد من هذا الموضوع؟ هو اصلا القانون عم بيكون ببعض الاحيان،
2: شوف، يمكن انا قلتها لانه الخلفيه غالبيه اللي كانوا مرشحات، عم بقول الغالبيه مش الكل، هي تقنيه، وبالتالي انا عندي الخلفيه يلي جمعت بين القانون والتقنيات، وهيدا يلي اذا بدك جعل
0: حطيتي عنوان
2: جعلت السي في مميز يعني ولما منقول، وانا كمان بقصد فيها شغله تانية وهيدي كمان من الاساس بترافقنا، انه الاعتداء السيبراني اما الجريمة السيبرانية لما بتصير ما بتصير من خلال الخرق التقني أولا، بتصير من خلال اختراق الفراغ القانوني. لأنه أنت لما ما عندك قانون يردع، ما عندك قانون يحمي لاحقا من بعد وقوع الاعتداء، فالاعتداء هون يعني.
0: طيب تسمحي لي هون ولو قطعتي،
2: تفضل
0: خلينا نشرح شوي قبل ما رجع نلتقي الأشياء عملية نحن عايشينها معيوشة هلأ حوالينا. أوه قد ما في حكي بهذا الموضوع. القانون يعني هون بدي ركز على شغلي، أنه القانون بالأمن السيبراني اللي هو ميستيك، ليش بدنا ليش عم بتركز عليه؟ ليه التركيز عليه؟ لأنه في الأمور التقنية هلأ كنت عم تقوليها كتير مهمة.
2: أكيد لا أكيد،
0: بس ليش القانون؟
2: لأنه
0: بس من أي جهة بجه يعني مين معني بالقانون؟
2: المعني بالقانون كلنا يعني كأفراد عاديين،
0: كسلطة،
2: كدولة، طبعا حتى كعلاقات بين الدول، معنيين على المستوى المعيشي اليومي الحياة اليومية، بس معنيين كمان على مستوى الأمن القومي.
0: نعم.
2: معنيين على مستوى الدفاع، على مستوى السيادي، كل هيدا يشمله الأمن السيبراني. ولما بقول القانون مش زيني، يعني أنت إذا ما عندك المقصود ضروري يكون عندك الإطار القانوني الذي يجرم بعض الممارسات التي تستخدم التقنيات. لأنه إذا ما في شيء بيجرم، طب أنت كيف بدك أولا تحمي، وكيف بدك إذا حصل الاعتداء أنك تعوض على هالضحايا؟ كيف بدك تحمي حقوق الناس أو تسترد ما يمكن استرداده؟
0: طيب فيني أسأل سؤال هون التابع للسؤال هيدا، شو هي الثغرة القانونية الأكثر إلحاحا اللي بتحتاج الدول الناشئة لسدها فورا؟
2: يعني الدول الناشئة بحاجة،
0: يعني مثلنا نحن
2: مثل لبنان. هلأ نحن أكيد
0: بتطور النمو، يعني
2: صحيح نحن في عنا
0: لا قديش بنضلنا بيطوروا النمو، ما حدا
2: مع انه عنا مهم انه نكون نضلنا ننمى،
0: مع انه عنا علماء وباحثين وناس
2: صحيح
0: لهم بصماتهم بكل شيء.
2: لا صحيح صحيح، ويعني اذا بدك هيدي واحدة من الاشياء يلي بتخليك انك لما تقدر عالميا انك تحس انه
0: ولا حق ولا حق.
2: انا جاي من لبنان
0: وانت قدروكي عالميا لاني جاي من لبنان.
2: بالضبط،
0: ترامب بكل احاديثه بيقول بلد العلم والثقافة والعلماء والاطباء والول وال وال. ليش نحن عم نهبط بقيمة نفسنا يعني؟
2: بالضبط. أنا بالحكي بالقانون يعني إذا بدك الثغرات الأساسية حاليا هي إنه نحن نقدر نعمل تشريع يردع كل من تسول له نفسه استخدام التقنيات بطريقة سيئة. رح أعطيك مثل،
0: في مثل حسي إذا بتسمع
2: رح أعطيك مثل،
0: مثل هيك كلنا عايشينه.
2: بالضبط. هلأ ما يقال له التزييف العميق أو الديب فيك يلي عم يستخدم بمجال الذكاء الاصطناعي. أوكي طيب، هيدا هل التزييف اللي عم بيصير يمكن أن مش أنه بس بيؤدي إلى الإساءة إلى سمعة شخص، يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة أشخاص؟
0: بس ماشي حال ماشي ولا في قانون عم يردع؟
2: لا ما هيدا اللي عم بقوله، يعني نحنا بحاجة لنبلش نفكر، مش نبلش، لازم نبلش نشتغل مش نفكر، أنه كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه المخاطر القادمة إلينا. وبالتالي هون المفروض نبلش بالتشريع لتجريم هيدي الأعمال. واحد، لأنه حتى اللي بده هلأ يفكر أنه عم تحكي الدكتورة، بس ما نحن بالقانون 2018 عدلنا وفي جرائم تعدلت ولاحظنا بعد، أكيد، وإنما بعد في كتير من الجرائم التي لم أو ليست مشمولة بهيدا القانون. وهلأ مثلا تزييف العميق وينه وكيف يمكن أن نطبق، خصوصا أنه أنت مثلا هلأ ممكن ياخدوا منه بس صورتك، يعني أنت وين حقك على صورتك التي تستخدم بكتير تطبيقات للذكاء الاصطناعي؟ وين حقك على صوتك الذي يستخدم كمان بهالتطبيقات هيدي وبينعمل فيها هالتزييف العميق؟ هيدي إشياء
0: حتى بالفن نفس الشيء،
2: تخيل صح
0: بالموسيقى بالضبط بياخدوا صوت المغني وعم بيتصرفوا فيه.
2: وهون انت ما بالك ما بقت بس عم بتفوت على الحريات والحقوق الشخصيه والانسانيه، صرت عم بتفوت على الحقوق الاقتصاديه يلي هي اساسيه ببناء الدول، يلي هي ملكيه فكريه، يلي هي كل هالمواضيع. اذا هاي وحده. اثنين، لابد وضروري انه نبلش نفكر بانشاء المؤسسات التي يمكن أن تساعدنا على مواكبة ما يحصل. يعني بلبنان ما عنا لحد هلأ شيء اسمه وكالة وطنية للأمن السيبراني، بالرغم من أنه اللجنة الوطنية لاستراتيجية الأمن السيبراني ومكافحة المتقدمة للإرهاب واللي أنا عضو فيها وهي تابعة على رئاسة مجلس الوزراء حطت القانون من سنة 23 وحدثت هذا القانون ليلحظ الذكاء الاصطناعي من سنة 24، وبالرغم من هذا بعد ما وصل هالقانون إلى مجلس النواب. يعني هيدا شيء ملفت للنظر. برجع بقلك الأمن السيبراني ما بيعنيني بس أنا وياك، بيعنينا كبلد كوطن كأمن قومي.
0: طيب اليوم هالرابط بين الأمن السيبراني، نحن وقت حكينا بهذا الموضوع ما كان بعد الـ AI،
2: صح
0: كانوا عم نحكي صح فيه بس ما كنا عم نلمس. اليوم الـ AI هو حكي بكل يعني شيء اللي عم تتفضلي فيه مبني على الـ AI، مضبوط ولا لا؟
2: صحيح.
0: شو عم ينعمل بهذا الموضوع؟ اليوم فيني وين أخطأنا نحن هلأ حاليا؟

0: قانون ما بيلحق التكنولوجيا تختفي العدالة.
1: طب شو بيردع القانون؟ شو التكنولوجيا ماشي صح. بروفيسور ماشي
0: صحيح
1: وبسرعة.
0: أنا ما عم قول توقف
1: وبسرعة. يعني أنا اليوم شفت شغلي بدي حطها بين إيديك، شفت شغلي وسيلة إعلامية كانت بالزمانات مقروءة عم تعطيني إكزامبل إنه رح تسمعوا نشرة الشخص شخص هو رقمي
0: صحيح
1: والمراسل صحيح. هو رقمي
0: صحيح صحيح.
1: كيف هيك؟
0: ايه
1: هيك بكل بساطة؟
0: ايه بكل بساطة فينا نعمل
1: هيدا. هون القانون له دخل؟
0: القانون لا، انت فيك تعمل هيدا الشيء.
1: اعمل هيك
0: اكيد فيك تعمل
1: يعني
0: هيك.
1: يعني مثل كمان ما صار بحلقة كمان على التلفزيون بمغنية وبلحن وبتوزيع اوركسترالي
0: صحيح.
1: انت كله كان ذكاء اصطناعي
0: بالضبط. انت قادر تعمل كل شيء بواسطة الذكاء الاصطناعي.
1: القانون وين هون بيلعب دوره؟
0: القانون هون اذا منه عم يعمل شيء مخالف او مؤذي او مضر.
1: بس ملكية الشخص وين صارت؟
0: اه لا
1: يعني
0: لا.
1: انا مثلا
0: لا هيدي بدي اقول لك شيء.
1: انا ما بخلط هون
0: الملكية إيه لا الملكية الفكرية بتتعلق بحماية المنتج الفكري، يعني المنتج اللي انت بتظهر فيه وبتخلقه. بينما لحد هلا موضوع حماية الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي ما يخلقه الذكاء الاصطناعي ما انا موجود.
1: بس عشان مستند بروفيسور ذكاء الاصطناعي بيعمل سنتاز من اللي موجود من اللي عم يتلقم اللي موجود صح. مش عم يخترع هو.
0: انتبه هلا في شغلة هون كمان في تفريق. يعني اذا انا كجريدي أو كإذاعة عم بخلق هيدا السيستم، يعني هيدا الملكية للإذاعة.
1: أوكي.
0: يعني الإذاعة اللي هي هيدي خصوصا الأخبار، طريقة صياغة الأخبار وإلى آخره. هيدا المحرر يعني رئيس التحرير بعده موجود، بس ما بدنا ننسى أنه رئيس التحرير بأي جريدي أما بأي هو عم يشتغل لصالح الجريدي، وبالتالي صاحب الملكية الفكرية هون هو الجريدي. إلا اللهم إلا إذا عم نحكي عن كتابة مقال من قبل شخص ما موقع باسمه، وبالتالي هيدا أكيد في عنده ملكية فكرية عليه. بس كمان نرجع منقول يعني الذكاء الاصطناعي قادر على الخلق، يعني عمل لك قطعة موسيقية، بس لحد هلأ ما في حق ملكية فكرية للذكاء الاصطناعي لسبب لحقلك. الملكية الفكرية هي حق اقتصادي يتعلق بالشخص
1: يعني
0: موجود أنا لحماية الشخص.
1: يعني أنا لحنت اللحن
0: صح،
1: إجا الذكاء الاصطناعي عمل لي إخراج له اللحن مظبوط ولا
0: لا؟ هيدا لحنك أنت.
1: لحني أنا
0: هيدا لحنك وأنت عليك حقوق الملكية لألك أكيد ما في شك. أنا عم بحكي بالحالة يلي هو بيطلع لحن، لأنه هلأ ممكن هو يتعمل.
1: طيب أنا ما بدي أنه الوقت
0: أوكي.
1: بعد معنا خمسة دقائق
0: وأي فتنا بالذكاء الاصطناعي
1: إيه ما بدنا. حرجع شوي للأمن السيبراني والقانون اللي كمان على ضوءه حضرتك كنت عم تتميزي
0: صحيح.
1: شو بدي أعمل هلأ؟ أترك الكلام لألك بهالخمسة دقائق. كيف أنا اليوم بدي أفهم هالشي اللي خلص صار شيء بين الإيدين؟ يعني اليوم أنا بدي فوت على هالشي هيدا، مش هو اللي بدي فوت علي، أنا صحيح. اللي بدي أتأقلم معه
0: صحيح. شوف نحنا لما بنحكي بالأمن السيبراني بنكون عم نحكي إذا بدك
1: بالتحديد يعني حددي لي
0: أكيد بنكون عم نحكي بكيفية حماية مجتمعنا، كيفية حماية الأشخاص المواطنين تبعنا، وكيفية حماية كيان الدولة ككل.
1: نعم.
0: وبالتالي أكيد نحن من يجب أن نبادر لوضع، يعني أنا بقول لك ورجعا على القانون، لما أنا بحكي عن الأمن السيبراني في تقنيات أكيد للحماية، بس هذه التقنيات ليست وحدة من يحمي، لابد أن تترافق مع القوانين تشريعات. لابد ما حدا يكون في تدريبات، لأنه أنا لما بعلم الأمن السيبراني بعلمه أنت لا بدي أعرف الطلاب شو هو، بدي أعرف شو هو من شو، على ماذا يرتكز، شو ركائزه. واحدة من الركائز هي القوانين والأطر القانونية والتنظيمية
1: موجودة.
0: أكيد التقنيات
1: موجودة عالمية
0: أكيد أكيد. هيدي محطوطة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التدريبات. هذا اللي نحن مشكلتنا عندك، يعني نحن مشكلتنا إذا بدك كمان واحدة من المشاكل بما يتعلق بالقانون، أنه أنت عندما تضع القوانين يا أخي أنه لابد من الالتفات إلى خلفية وخبرة ونوعية من يضع هذه

0: القوانين ومدى قدرته على فهم التكنولوجيا. ويمكن واحدة من الأشياء يلي خليتني أني أحصل على هالأورد هيدي هي أنه أنا عندي جماعة إذا بدك قدرت إجمع بين فهم التقنيات كيفية عملها وبين كيفية عمل كمان قوانين وخلقة وصياغتها، لأنه هيدا وكمان أيضا أكيد عندي جهود كبيرة بمجال التدريب بمجال التأهيل، وبالتالي هيدا شيء كتير مهم أنه نعاله. إذن نحن كمجتمع المفروض نفوت أولا من خلال كلبنان بدنا ضروري، لأنه انتبه التقنيات موجودة، نحن عنا قطاع خاص جدا متطور، عنا شركات بالأمن السيبراني عندها فروع بأوروبا بأستراليا يعني جدا متطورة.
1: أول ما بلشنا تميزنا به
0: صحيح، بس نحن بحاجة إلى أطر
1: قانونية.
0: بالضبط، قانونية
1: من أجل شو؟ من أجل من حماية،
0: حتى من أجل حماية التقنيات نفسها. لأنه أنا على طول بقول حتى التقنية بحاجة لحماية القانون، وحضرتك هلأ تفضلت بشغلي وقلتها، لما بنكون عم نستخدم الذكاء الاصطناعي أو حتى عم نستخدم ناخد الإجراءات ونحط التقنيات نعمل البرامج المتخصصة ونستخدم الأجهزة التي تحمي، طيب ما هاي كمان بحاجة لأنها خلق ما خلقته أنا، هالإنتاج الفكري اللي عندي، مواردي، كل هاي بحاجة لحماية من قبل القانون. يعني فحتى التكنولوجيا هي بحاجة لحماية القانون. القانون كتير مهم، لأنه أنت بدك تستخدم الكارت تبع البنك تبعك، أنت بحاجة، أنت بدك تطلع على السوشيال ميديا وما بدك تحس أنك تبهدلت أو أنك ملاحق أو أنك مهدد أو أنك
1: صحيح. بدي أو نص الملخص للقائنا اليوم.
0: الملخص للقائنا اليوم،
1: لأنه حكوا عن اللقاء التاني.
0: والله ليك أنا بلخص هذا اللقاء بأول شيء بأنه
1: أنا عم بيسمعنا
0: كتير الجائزة يلي حصلت عليها أنا يعني واللي اسمها Top Woman of the World، هي شغلة مهمة للبنان، مهمة للنساء أكيد، مهمة لتقلنا أنه لما بيكون عنا جهود جدية وجهود متتابعة، يعني ولا مرة بالرغم من كل العوائق وكله بيقلك أنه أنت بلد صغير وبلد ما عنده إمكانات وأنت شو ممكن تعمل، لا أعملنا. والدليل أني أنا وقفت بهالمنظمة على منصة هالمنظمة هيدي وتكرمت، وأنا جاي من لبنان، بيقلي هالشي أنه نحن قادرين بالفكر يلي عنا بالإرادة يلي عنا أنه نتميز. نحن صح بلد صغير، بس نحن منفكر بطريقة تتجاوز الحدود.
1: صح.
0: الحدود ما لازم أبدا أن تحد من طموحنا.
1: خلص وقتنا هذا القانون بيقول هيك مزبوط.
0: أنا مع
1: القانون. وهيك لح نرجع نربح إن الله راد، ويمكن بمواضيع تانية مع ضيوف حضرتك بيكونوا من طلابك أو من تلميذك باحثين لحتى نتابع هذا الموضوع نحن، لأنه العلم سريع جدا جدا جدا بهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: شكرا لك بروفيسورة منى الأشهر جبور.
0: إسلام.
1: رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات. بدي أشكر كل اللي سمونا. وبنهاية لقائنا اليوم بهاللقاء الحلو مع البروفيسور منى الأشقر جبور، وأكيد عم نشوف حالنا بهالجائزة لانتخابها امرأة عام 2026 بالتحديد بالأمن السيبراني، من أصل 5000 مشترك عالميا. مبروك من القلب باسمي وباسم المخرج فريدي سيبا وباسم إذاعة لبنان الحر لألك بروفيسور منى الأشقر جبور، ورح نقلك كلنا سوا مبروك.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية الأيمن جوزيف عون لوكالة الأناضول التركية أن لبنان يعاول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وأكد الرئيس عون الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في واشنطن، لكن نجاحه مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيل متزامن مع انتشار الجيش ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إياد زمير من جنوب لبنان: إذا لزم الأمر سنصل إلى مناطق إضافية ولن ننسحب من المناطق التي سيطرنا عليها حتى نضمن تحقيق أمن طويل الأمد. أضاف: نحن على أهبة الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات، والمعركة في جميع الجبهات لم تنتهي. أعلنت القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش يريد الرد على مسيرة استهدفت جنودا في مرتفعات علي الطاهر، وينتظر قرارا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أعلنت وزارة البترول المصرية أنه تم إخماد حريق في سفينتين في ميناء دمياط، ولا إصابات أو وفيات جراء الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف. وكانت مصادر أمنية مصرية قد نفت استهداف ميناء دمياط بمسيرة، وأعلنت أن حريقا شب داخل غرفة المحركات في سفينة متهالكة في الميناء وتمت السيطرة عليه. دانت الخارجية القطرية هجمات إيران على الأردن واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادته وسلامة أراضيه وخرقا للقانون الدولي. قال قائد الجيش الإيراني: سندافع حتى آخر نفس عن نظامنا وأرضنا واستقلال بلادنا في مواجهة المعتدين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: ماذا بعد قمة ترامب نتنياهو؟ وهل سترسم مخرجاتها ملامح الجولة التفاوضية في روما؟ إلى أين تتجه صيغة الإطار؟ هذه العناوين نناقشها مع الباحث السياسي والمحامي لؤي غندور.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سولو.

0: جديد رشيد النجار دللو
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
2: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عيش قبل ملايين السنين يعني عنا حدا وارتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعا مشان هيك ما فينا نقول إنه داروين قال الإنسان أصله قرد حاك تعرف كمان إنه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

نادي السهرانة مسيكن. مشوارنا الليلي عجناح القصيدة الفصحى الفصحى الرقيقة لشاعر رقيق الدكتور الصيدلي الصديق الشاعر إبراهيم عودي من ديوان أنامل فوق الجسد. الحقيقة بعض الأماكن عن بعد لها طرب وعن قريب يكاد الحال ينقلب. ما أروع البحر سحرا في تأمله وإذ نغوصه بعض السحر ينحجب. ما أروع الشمس أنوارا تضيء لنا حتى اقتربنا هي النيران واللهب. ما أروع البدر في الظلماء لؤلؤة وجوفه فارغ لا ناس لا صخب إلا جمالك عن بعد وعن قرب سحر إليه قلوب الخلق تنجذب. فعن بعيد أرى نهرا يراودني اقتربت منه رواني ماؤه العذب. وهامة مثل ما الشلال زاخرة دنوت منها رأيت الدفء ينسكب. وعن بعيد حصانا جامحا شرسا وعن قريب هوى ما خانه التعب. أرى خطاك تكاد الأرض تحضنها والأرض لو نطقت ما عزها الطلب. فالأرض ترشف من عليك خمرتها والأرض تعرف أي الخمر ينشرب. وكم تمنت إذا تمشين حافية لأن من قدميك يرشح الذهب. والريح حولك مثلي هائج ثمل يلاعب الثوب من ساقيك يقترب. والغيم فوقك أسرابا لك اجتمع. وكم تمنت ليوم غمرك السحب. أنت الحقيقة في الحالين معجزة ذات المذاق جمال دونه العجب. إبراهيم عودي. اعترفت أصدق لو زرت كل الجبال أعالي الجبال وكل القمم. وإني تسلقت ساقا فساقا وميلا فميلا صعدت انزلقت وثابرت حتى وصلت ولست أصدق أني وقفت أمامك يوما وما خذلتني حروفي. وبحت بسر الدفين اعترفت أنا لا أصدق أني أخاطبك. تقصدت حبك مثل الأساطير كامرأة تنطق الكلمات بدون حروف وتدرك كنهي بدون سؤال وتكتبني حرف عطف على ورق يقبل فيه طلاء الأظافر حبر القلم. تبوح بدون قناع وتضحك تحزن دون قناع
وحين رأيتك كالسيف فوق جبين ارتبكت، كما يربك الصحو طيف المنام ارتبكت، فجمعت كل حروفي وكل العواصف كل الجنون الذي داخلي واعترفت. إبراهيم عودي.

خير الصباح رمت سلاما صباح الخير قلت لها خير الصباح إذا من ثغرك انطلقا ما حل صبح لأن الشمس مشرقة لا بل لأنك نور يملأ الأفقا لا تدرك النفس معنى الشمس إن سطعت إلا إذا النور من أعماقها انبثقا فكم نهار تجلى وهو منطفئ وكم ليال أضيئت من هوى رمقا ما بدد الليل نجم بان أو قمر وما تدفق حين ودع الغسقا الليل حضن وكم نحتاج ضمته يطفي لهيبا من الأشواق محترقا الليل لحن على أنغامه سرقت كل القلوب وفاز القلب إن سرقا الليل عتم ولا يخشى السكون به إن كان قربك ثغر عاشق نطقا كما النهار بلا حب تشاركه تبقى غريبا كثوب شائب رتقا حتى وإن كثر الخلان هيئتك كسائح في بلاد يجهل الطرقا ليس النهار بشمس في السماء بدت بل النهار لفي قلبين قد عشقا الحب خلد لون الفجر في دمنا نراه ليلا نهارا كيفما اتفقا الحب ينشر فوق الوقت رونقه مثل الشذا ينتشر إن تمتلك حبقا كما الطيور وإن للكل أجنحة يعلو الذي زاده إحساسه شبقا يا شمعة النور في وديان صومعتي عمي صباحا وزيدي في الهوى ألقا أنامل فوق الجسد ويسعدني أن أمر ببالك مثل مرور الأنامل فوق الجسد أدغدغ فيك المشاعر ترنو لبعضهما شفتاك كأنهما يلحسان بقايا الشهد ويعزف قلبك لحنا يسافر فيك بعيدا كحلم تمرد من قيده وشرد تتمتم عيناك سرا يبوح رجاء يبوح اشتهاء دنو الأماد تغط يداك على موجك الهائج كنسر يحلق أعلى الفضاء غرورا جناحيه ملء الأثير فرد فداهمه شبق شهوة الروح ما عاد يرويه غيري أحد وكي يستبيح البقاء تنازل عن عرشه وسجد وساق تداعب ساقا كغصن تدلى على نفسه واستناد تئن الوريقات فيه لريح يلقح يشعل يحرق يطفئ جمرا مناه الرماد
سيسعدني أن أمر ببالك مثل مرور العواصف في البحر لا تستكين سوى مع خروج الزبد. إبراهيم عودي. الزورق. أيها الزورق، هز الموج واهتز، كلما نادتك منه بحة غص فيه نصف العمق وعلو، وارتفع واهبط وغص فيه مزيدا وارتفع رغما، وانزف من هواك سوف يأتيك رذاذ الماء يرمي جانبيك فتنشقه رويدا، ثم سربه إلى حيث أتاك وتمايل. أطفئ النيران في الموج، جميع الموج، حتى يشهد البحر بأن أنجيته حين اشتهاك. احتراق الضلوع. أحبك حتى احتراق الضلوع بنورك حد انقطاع النفس. يحيرني كيف صدري مروج ويحرقه من سناك قبس، وكيف مشى الله فيه وظل طليقا وعند خطاك حبس، وكيف لساح تشل الخيول تدوخ إذا كنت أنت الفرس، وصدر النواقيس صار الملبي فخلخالك اغتال صوت الجراس، وصدري قلاع وتاريخ عشق فكيف

ميني سمارك كي أتغلغل فيه إلى اللانهاية. أنا عاشق الليل، أسرج فيه خيولي وأصطاد فيه منايا، فكيف إذا ما استحم على كتفيك الغروب وسالك رغوة ماء تغطي جميع الثنايا، فإنك آخر ليل على شرفتي وآخر كأس على شفتي وآخر فصل أدونه من فصول الرواية. ألا ألا سلميني سمارك، وليشهد الفجر أني ارتكبت جميع الذنوب وأفنيت في لونك الأزلي جميع الخطايا.

القبلة المشتهات. في بلادي يحبون لون الخيال، يحبون لو قلت أنك شمس وأنك نجم وأي كلام بعيد المنال. كأن السعادة في الحب تطلب أن تستقري بعيدا لكي أتذوق طعم الجمال. ولكنني أحب الحقيقة والمشهد الواقعي، لهذا أقول بأنك أجمل من صرخة الآه حين تزول المسافة ما بيننا ونغرق في قبلة تتراقص فيها جميع الحروف ودون حروف تقال. هي القبلة المشتهات من الصخب اللانهائي، تولد همسا على شفتينا من النفس المتسارع، تولد لحنا على وجنتينا، ومن رجفة الشوق تولد لمسة دفء على جسدينا، من الحلم المتجدد تولد حين نراه محالا وغير محال. هي القبلة المشتهات كعزف على آلة ناي ننثر فيها أحاسيسنا، فتبوح بصرخة آه تلملم كل اختلاجاتنا، فنلقى جوابا ونطرح ألف سؤال. هي القبلة المشتهات كنفس يحددها جسد أو مكان، وتبقى تراود تحلم تبحث في كل معنى جديد عن السر في ذاتها، ولا تستطيع الوصول فتبقى تطارد حد الكمال. هي القبلة المشتهات وإن كررت لا تكرر ذات المعاني، ولا نتوقع أي الأحاديث تحمل أي شعور وأي صفات، فها أنت أجمل من صرخة الآه تضجع الأبجدية فيها وتبقى بدون كلام كصوت على مذبح الابتهال. إبراهيم عودي، المرسى. أنا وأنت وساعات من السفر، يحبو القطار وليت الوقت يمتد، أخشى الوصول كما أخشى مغادرتي، فمنتهى وطني حدوده قد جالت لتختار بين الجمع مقعدها، نما بعيني حقل كله ورد، روت شواطئ شق القيظ ملمسها، ليهتف الرمل مرحى أيها المد. أنا الذي لم يحق عمره حلما، وكلما أطلق الأحلام ترتد، أسير من لا مكان نحو لا هدف، جرح على صفعة الأيام يشتد، صرت المهاجر من حزن إلى تعب على بساط حرير حاكه الود. ما كنت أعرف أن مرفأ امرأة أرسو ويغرق تيه ما له بد. عديت عمري على تقويم طلتك، وكم أصلي لكي لا ينتهي العد. إبراهيم عودي. حلاك الآسر،
يا سيدتي إني شاعر، يشعلني عود الكبريت، تغرقني قطرة ماء تكفيني كي أشتم عطور الكون، خصلة ورد يقتلني رمش منسي فوق وسادتك، كيف خرجت علي بكل جنودك كي تعتقلي رجلا رفع الرايات البيضاء لحلاك الآسر. يا سيدتي إن يصدح صوتك عن بعد تتبعثر شطآني، تتفتت أمجاد صخوري، يرقص صدف مختبئ ينتظر المد القادم بعد الموج الهادر. يا سيدتي، يا سيدتي انتصبي أجزاء أمامي، كفا ساقا خصرا شفة أو حتى أنملة، كي أهزم دهرا ولكي أسحق دهرا، نصر أن أبقى في ميدانك خاسر. الله يا إبراهيم عودي.

الرقص فوق الشوك. من يجيد الرقص فوق الشوك؟ من حافيا مادا ذراعيه لكي يحتضن الغيمة من خصر السماء، فاتحا كفيه للريح لكي يلتقط الزوبعة الأولى التي مرت عليه، ضاحكا حتى اختفاء الوجنتين، مطلقا صدره، هازا كتفيه، قافزا زهوا بساقيه، ويستهويه رقص الشوك مع سيل نزيف القدمين. من يجيد الرقص فوق الشوك غير العاشقات؟ من يواسيه النزيف غير قلب عاشقين؟ عطر النساء. سهرت الليالي وراقبت سير النجوم، وأمعنت بالفجر يهزم عتمة ليل بسيف السناء، تأملت بالبحر، بالنهر، بالسرو، بالظل، بالشمس تنشر فوق الحقول الضياء، فلم أر أجمل من مشهد امرأة تمر ببطء على كتفيها تدلت جدائلها وتبعث في الجو عطر النساء. تمنيت حين رأيتك لو كنت من أدوات الجمال الصغيرة، كقارورة العطر، مرآتك المستقرة جنبك، مشطا يراوغ بين يديك وبين الضفيرة طلاء الأظافر، أو قلم الحمرة المستميت اشتهاء إلى شفتيك مصيرة. تمنيت لو كنت كحلا لجفنيك حتى أسافر في نظراتك كل اتجاه، تلملمني راحتاك إذا بعثرتني ابتسامات وجهك حينا وحينا، أسيل مع الدمع كي أتعمد فيك كثيرا. تذكرت حين التقيتك أنك ضلعي، يقولون إنك ضلعي، لهذا تحن إليك الضلوع، أشك بحكمتهم أجمعين، وهل ينجب الضلع هذا الجمال المبين؟ ألا ليت قالوا بأنك روح، وأنك ورد وأرض وكون، ورائحة العشب والياسمين، وأنك نور وعطف وحلم ووحي يوزع شعرا على العاشقين. إبراهيم عود. موج القصيدة. لا شيء يسطع فوق حروف القصيدة إلا المسافة، فالشوق روح القصيدة يمشي على لهب والحروف طريق. فإن شئت أن تسطعي فوق موج القصيدة فابق المسافة بينكما، شاعر الحب كالبحر ما غاص في نزواته إلا غريق، فكل اللواتي غرقنا يخبئهن لآلئ دون انبهار، ويجذبه من سنى الشمس عند الشروق شروق، فينثر موجه صدرا ليغري جدائلها أن تميل إليه، ويعلو مداه نسيم رقيق، فتدنو تعانقه وتذوب كحال اللآلي، فيخلع ثوب السناء لكي يرتدي الليل، فالليل قد
لاح من مقلتيه بريق. الدروب. كل الدروب إلى عينيك توصلني، فكيفما سرت كنت الدرب والهدف. لكم مشيت بهذا الكون لم أعرف له حدودا، ولم أدرك به شغفا. ما سرت يوما بدرب مرتين سوى بدرب عينيك صلى القلب واعتكفا. يا آخر امرأة في الكون قد ولدت، جاد اللسان بأوصاف وما وصفا. أقولها الآن في سر وفي علن كعاشق دخل المحراب واعترفا. إني أحبك فوق الغيم أكتبها، فيهطل الغيم نحو الأرض مرتجفا، ليخبر الكون أني عاشق فرح.

وقصيدتنا الأخيرة لهذه الأمسية تعالي. كالشمس في أفق تعالي، وإلي في ليل تعالي، حلمي بأن تغفو على صدر الكواكب واللآلي. أجننت لو غازلتك يا فكرة خطرت ببالي؟ لا بل جننت متى هبطت إلي من أعلى الأعالي. من ذا يصدق أن نجما من سمائه قد هوى لي؟ جاءت تسامرني وأرقي العشق في سمر الليالي. صوتان نحن مع رنين العود ينبئ الاشتعال. فدعوتها للرقص لبت دعوتي، فهمت سؤالي، قامت تشد على يدي، رسمت شفاها كالهلال. قبلتها بفوضوية شاعر قبل ارتجالي. طلبت أنوثتها الغوى، طالبت ثدييها اعتقالي. خلعت نعالا فتجلى فرقد تحت النعال. شرفي إذا حطت على قدميك والتجأت رحالي. فلأنت حبة سكر ذوبي بأقداح ابتهالي. ولأنت من سمك المحيط فارقصي فوق رمالي. ولأنت خير سلالة رسمت جمالا في جمالي. أيقال مجنون أنا؟ فكلامهم عذب المقال. أيقال مهووس أنا؟ إن النساء هوس الرجال. ما عاد همي ما يقال في هدى أم في ضلال. من تصبح الحسناء موطنه فلا يخشى ولا يبالي. يا جرعة بالحب زائدة وقد عصفت بحالي. ما عدت أذكر شكل وجهي أو يميني أو شمالي. ما عدت أذكر غير جسمك في دمي وطنا مثالي. يا امرأة سحقت برمش عنفوان جبالي. فلأنت أروع قصة بين الحقيقة والخيال. إبراهيم.

0: لهون بيوصل مشوارنا لآخر هالحلقة الرائعة. موعدنا بجزء تاني أيضا من ديوان أنامل فوق الجسد للشاعر الصيدلي الصديق إبراهيم عودي من زياد عقيقي. ألف تحية لقلوبكن من برنامج قنديل سهراني. انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشباك القصيدة.
1: قنديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال رئيس الأركان الإسرائيلي يالزمير من جنوب لبنان: إذا لزم الأمر سنصل إلى مناطق إضافية ولا ننسحب من المناطق التي سيطرنا عليها حتى نضمن تحقيق أمن طويل الأمد. أضاف: نحن على أهوبة الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات، والمعركة في جميع الجبهات لم تنتهي. أعلنت القناة 15 الإسرائيلية أن الجيش يريد الرد على مسيرة استهدف جنودا في مرتفعات علي الطاهر وينتظر قرارا من نتنياهو. تفقد قائد الجيش العماد رودولف فيك اللوائي المشة السادس في ثكنة محمد مكي بعلبك، والتاسع في ثكنة أحمد طبيخ اللبوي، وفوج الحدود البرية الثاني في ثكنة اليس خوري رأس بعلبك، حيث طلع على المهمات العملانية في قطاعات المسؤولية والتقى الضباط والعسكريين وهنأهم بمناسبة عيد الجيش. وأكد هيكل أن أولوية القيادة الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران بشدة وهم يعرفون ذلك. دانت الخارجية القطرية هجمات إيران على الأردن واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادته وسلامة أراضيه وخرقا للقانون الدولي. قال قائد الجيش الإيراني: سندافع حتى آخر نفس عن نظامنا وأرضنا واستقلال بلادنا في مواجهة المعتدين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر. ماذا بعد قمة ترامب نتنياهو؟ وهل سترسم مخرجاتها ملامح الجولة التفاوضية في روما؟ إلى أين تتجه صيغة الإطار؟ هذه العناوين نناقشها مع الباحث السياسي والمحامي لؤي غندور. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عايش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا وارتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعا، مشان هيك ما فينا نقول انه داروين قال الانسان اصله قرد. حاك تعرف كمان انه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالاطار الفلسفي والبعض التاني بالاطار الديني، لانه بيرفضوا يكون الانسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: بالنسبة للعلاج للقلق، العلاج المعرفي السلوكي هو من العلاجات اللي كتير بتعطي نتائج إيجابية للقلق حسب الدراسات الحديثة، لأنه هيدا العلاج بيساعد أنه يعدل الأفكار الغير منطقية والسلوكيات الغير منطقية اللي بيسببوا القلق. وشو ما كان نسبة القلق، كتير مهم أنه الشخص يطلب مساعدة اختصاصي. بالنسبة للنصايح اللي بدنا نعطيها اليوم، أول نصيحة هي أنه ما تصدق كل فكرة سلبية بتخطر على بالك، الأفكار مش عطول هي حقيقة. 2. مارس نشاط بدني يعني سبور لمدة 30 دقيقة. جرب أنه يكون كل

ساعات يومياً. 4. خفف من الكافيين ومن الأخبار السلبية إذا لاحظت أنها بتزيد توترك وشعورك بالقلق. وآخر نصيحة، إذا استمر القلق أو أثر على حياتك وعلى شغلك وعلاقاتك، ما تتأخر أنه تروح عند اختصاصي. رسالتي الأخيرة اللي بدي أقولها بنسبة القلق، أنه القلق منه علامة ضعف، منه إشارة من الدماغ أنه الشخص ما عنده توازن، بس كتير مهم التدخل المبكر يلي بيعطي فرص للتعافي وتالشخص يحل مشاكله بطريقة

0: حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. هالرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن الرخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين وبيسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لألك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليسة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطرا متنقلا، وهون بيستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح هالإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعا من الأسوأ.
1: سلامتك بتهم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

0: مساء الخير وأهلا بكم. شهد الجنوب اللبناني حادثة مستجدة قد تحمل تبعات تصعيدية خطرة على لبنان والجنوب. وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر من دون وقوع إصابات، واعتبر أن الأمر يعد خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. هذا التطور حمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق الحزب. وبحسب يدعو تحرنوت، من المتوقع تنفيذ غارات جوية في جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم. ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الرد المحتمل لن يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن جنوب لبنان، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير: إذا لزم الأمر سنصل إلى مناطق إضافية ولن نسحب من المناطق التي سيطرنا عليها حتى نضمن تحقيق أمن طويل الأمد. أضاف: نحن على أهوبة الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات، والمعركة في جميع الجبهات لم تنتهي. في المواقف، أكد رئيس الجمهورية الإمام جوزيف عون لوكالة الأناضول التركية أن لبنان يعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وأكد رئيس عون الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في واشنطن، لكن نجاحه مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات. زار رئيس مجلس النواب نبيه بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس جوزيف عون على مدى 40 دقيقة. وفور وصول بري بادره الرئيس بالقول: اشتأني لك. فرد رئيس المجلس: نحن بالأكثر. وتم البحث خلال اللقاء في الوضع في الجنوب، وأطلع عون على نتائج زيارته الولايات المتحدة والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمهم الرئيس ترامب ووزير الخارجية. ولدى مغادرة رئيس بري القصر قال: كالعادة مرتاح للقاء. حذر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي لإذاعة لبنان الحر من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، ولكن يجب أن يأتي معهما مباشرة حل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش.
1: نحن هلا فينا قد ما بدكم نعمل وقف إطلاق النار، فينا قد ما بدكم نطلع تردوا نطلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ضل هو ذاته، بعد شهر أو ست أشهر أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. بالفعل هيك صار. هالمسؤولين هو بيجربوا يضيعوا الشنكاش، بمعنى بيسلطوا الضوء على عوارض الأزمة مش على الأزمة. لازم نسلط الضوء على عوارض الأزمة لأنه لازم نعالج عوارض الأزمة، بس هيدا ما لازم يسنينا عن عزمنا أنه نعالج سبب الأزمة. بلبنان شو سبب الأزمة؟ عنا وضعية شاذة أنه في دويلة حد الدولة تأخذ هي القرارات الاستراتيجية، وبترجع للأسف الدولة تضطر تلحق الدويلة تتعالج لها ظواهر الأزمة تبعها وبتنسى شو اللي صاير قبل. وهلوم مجرة صرنا نقوله 50 سنة بالعدية ذاتها. من هالمنطلق أنا بعتبر أنه التركيز فقط على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب فقط وقف إطلاق النار هذا تركيز ضروري، بس إذا فقط على هيك بنكون عم نغش الناس.
0: من جهة أخرى، أكد رئيس القوات أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها.
1: كل الناس إلى حق تتشكى بموضوع الكهرباء بالفعل، لأنه كلنا سوا، كلنا نحن من الناس صارنا 20 سنة عم نعاني بموضوع الكهرباء. الإنسان العادي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يضوي لأربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان ساعات اللي هو معه حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم حق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون. في ناس قداش مين بهالبلد كذابين، عينك بنت عينك، بتعرف كيف كذابين عينك بنت عينك، يعني هيك بيوقف بوجهك وبيعرف انه عم بيحكي شيء كذب وبكفي يقولوا وكأن شيئا لم يكن. ها الوحيدين اللي ما لهم حق يحكوا بهالموضوع هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون، والكهرباء اللي عم نعيشها هلا هي اللي هن وصلونا اياها لهون. دغري بنطوا بيقولوا ايه شو عملتوا انتوا استلمتوا وزارة الكهرباء من سنين ونص لهلا. الكهرباء ما بيعمل فيها بشهر وباثنين وبثلاثة. الكهرباء بنا تحتية كتير تقيلة. انت هلأ عم تطلب مني بدون اي دولار كون كل هالواقع غيرته بالوقت، حتى لو معنا مصاري ما بيتغير بهالقد وقت. من وقت استلم الوزير صدي لهلأ ولا قرش مكلف الدولة. هلأ من بعد ما استلم صدي عم تيجي على نفس ساعات التغذية اذا مش افضل بدون اي قرش من الخزينة اللبنانية.
0: بدوره مدير الأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة جون فغالي قال في كلمته:
2: غداة تفجير كنيسة سيدة النجاة رفع النظام الأمني اللبناني السوري يافطات في كسروان كتب عليها لا مكان للمجرمين في كسروان. اليوم يجلس سمير جعجع عند قمة من قمم كسروان ويقول في قرارة نفسه: ما بصح إلا الصحيح. فلول ذلك النظام يختبئون كالفئران، إما في المنافي وإما في العتمة. حكيم، باسم إذاعة لبنان الحر نشكرك على كل نضالاتك، ونعاهدك أن نبقى صوتك صوت القوات اللبنانية.
0: الصدي لا حل إلا بزيادة الإنتاج ووقف السرقة. شرب المخلوف:
3: تحت عنوان 7 مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وأصلاحه، عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي خطته بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد للبحث في خطة إصلاح القطاع والتحديات التي تواجهه. وأكد الصدي أن لا حل إلا بزيادة الإنتاج ليلبي حجم الطلب ووقف السرقة، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب إنشاء معملين جديدين، وبما أن الدولة في وضعها الراهن لا تملك القدرة على الاستثمار، تم التواصل مع الشركة الدولية للتمويل IFC العضو في مجموعة البنك الدولي، وهي بحاجة لضمانات أمنية ومالية لكي تستثمر.
4: العرض يلي عملته اليوم على 7 مسارات اللي عم نشتغل عليهم، والعرض يلي عملته الهيئة الناظمة ورقة سياسة القطاع مهم كتير. أنا شخصيا يلي عم جرب أعمله أنه حيد هالقطاع عن السياسة قد ما فينا. بعرف الواقع بلبنان، بعرف تقل التاريخ. أهمية اليوم وجود الهيئة الناظمة، أنت سألت السؤال، وزير بيروح وزير بيجي، كيف من أمن الاستمرارية؟ بالقانون الاستمرارية فيها تتحسن من وراء شغل الهيئة الناظمة اللي هي بالعالم كله قسم أساسي من إدارة هيدا القطاع.
3: كما شرحت عضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في أي حال، طالما لا استقرار أمنيا والحرب لم تنتهي بعد كما مفعيل سلاح حزب الله، فلن يأتي المستثمرون إلى لبنان للاستثمار في القطاعات كافة وليس فقط في قطاع الطاقة. من المجلس الاقتصادي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: إزالة الحملة المضللة التي شنتها صفحة بلاك ميديا وتضمنت اتهاما كاذبا بهدر المال العام في مشروع تحويرة بقرقاشة والطريق المؤدية إلى بشري، تقدمت النائب ستريدة جعجع بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه الصفحة وكل من يظهر التحقيق فاعلا محرضا شريكا ومتدخلا، طالبة ملاحقتهم وإدانتهم بجرائم الذم والقدح والتحقير والافتراء وإلزامهم بحذف المنشور ونشر اعتذار علني والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنه. وذكرت النائب جعجع بأن الصفحة عمدت عن قصد إلى تحميلها مسؤولية أرقام لم تضعها وتقديرات لم تقرها. بعد ترأسه اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي دعا إليه في حضور وزيرة البيئة تمر الزين ومحافظ بيروت مروان عبود، أعلن نائب غياث يزبك أن اللجنة أوصت أن يعقد اجتماع سريع لبلدية بيروت مع المحافظ ووزير الداخلية والخبراء التقنيين من أجل الخروج سريعا من أزمة النفايات الحالية وتجنب مدينة بيروت موضوع النفايات فيها. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران بشدة وهم يعرفون ذلك. أضاف: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا، لكننا سنضربهم بقوة على أي حال. عقب تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة مرتبطة بإيران في الداخل العراقي، التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس في البيت الأبيض، وأكد أن المملكة على الرغم من الضربة الأمريكية السعودية المشتركة التي استهدفت ميليشيات في العراق لا تزال تدعم خفض التصعيد مع إيران بحسب مصدر مطلع. أعلنت وزارة البترول المصرية أنه تم إخماد حريق في سفينتين في ميناء دمياط ولا إصابات أو وفيات جراء الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف. دانت الخارجية القطرية هجمت إيران على الأردن واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادته وسلامة أراضيه وخرقا للقانون الدولي. قال قائد الجيش الإيراني: سندافع حتى آخر نفس عن نظامنا وأرضنا واستقلال بلادنا في مواجهة المعتدين. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو هي نظرية داروين؟ حقك تعرف إنه الداروينية هي أبعد من العبارة يلي البعض بيستخدمها بطريقة خاطئة وبيقولوا إنه داروين قال إنه الإنسان أصله قرد، لأنه النظرية الحقيقية هي النظرية اللي بتقول عن تطور الإنسان أو التطور بالمجمل، وبيقول إنه الإنسان والقرد بيشتركوا بسلف مشترك عاش قبل ملايين السنين. يعني عنا حدا ورتنين منه نيناتنا وتطورنا تباعا. مشان هيك ما فينا نقول إنه داروين قال الإنسان أصله قرد. حاك تعرف كمان إنه الداروينية يلي نشأت مع تشارلز داروين بالقرن 19 لحتى تفسر كيف بيتطوروا الكائنات، كتار بالعالم ناقضوها وعارضوها، البعض بالإطار الفلسفي والبعض التاني بالإطار الديني، لأنه بيرفضوا يكون الإنسان مشترك معه القرد بشي بتاريخه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. تحية طيبة ومن القلب بوجه أنا وزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا وين ما كنتوا عم ترافقونا أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة واحدة إلا تلت. أصدقائي لليوم رح ننبش سوا ونفتش سوا عن شو اللي مخبى وراء سلوكنا اليومي، سلوك الإنسان شو مخبى وراء. وضيفنا اللي بيسعدنا نرحب فيه الدكتور روبير فضول، متخصص بالمرافقة النفسية وتقنية الإنياجرام والشفاء من جروح الصدمات، ومتخصص بالعلوم اللاهوتية أيضا والمرافقة الروحية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: شكرا جانا، صباح الخير.
0: دكتور روبير من أكثر من سنتين كان ضيفنا وعرفتنا على هالتقنية هيدي، واليوم عم نستقبلك تنقلك ألف مبروك لنجاح أول مؤتمر للإنياجرام والرائد على مستوى الوطن العربي. يعني عن جد بظرف سنتين كتير صار في ثمار معينة لهالتقنية. ياريت بتخبرنا كيف إجت الفكرة، كيف انطلقت هيدي الفكرة، بأي طريقة، وشو أهميتها أنها تكون أول مرة تنعمل بلبنان، شو أهمية هيدا الأمر؟
2: نعم، الفكرة أول شيء بلشت من الحاجة. نحن اليوم بلبنان عنا حاجة كتير كبيرة لحتى الإنسان يكون عم بيعبر عن ذاته، يكتشف حاله أكتر، أسر هلأ الضغوطات اللي عم نعيشها بالحياة، الحروب، الأزمات الاقتصادية، فالإنسان بحاجة لمكان يكون عم بيقدر ينفس هالطاقة اللي فيها، الضغوطات اللي عم بيعيشها. من هون بلشت فكرة نعمل أول مؤتمر للإنياجرام بلبنان والرائد على مستوى الوطن العربي. كانت فكرة كتير فيها خطورة، العالم ما كانت كتير اللي كانوا حد مش كتير محمسين أو ما شجعوني كتير، بمعنى أنه في ظروف حرب وفي ظروف اقتصادية، أنه مين رح يجي على هيك مؤتمر بهيك أوضاع.
0: وكيف كانت النتيجة؟
2: للصراحة النتيجة كانت أكتر بكتير من المتوقع. يعني احنا كنا حاسبين العدد كتير صغير، قلنا معقول يجي بس 10، بس حتى مع 10 رح نعمل هاللقاء. الحمد لله العدد تخطى أكتر من 100 شخص، وحتى أنا وراي على المؤتمر على الطريق كان بعد في ناس عم تتصل بدها تشارك بالمؤتمر. الحمد لله. يعني كان
0: طب مين كان في مشاركين؟ شو تضمن؟ يعني أي مجالات تضمن غير؟
2: نعم، المؤتمر كان مفتوح لكل العالم، ولكن أكتر أصحاب الاختصاص هني اللي شاركوا بهالمؤتمر، إن كانوا بسيكولوج، علماء نفس، لايف كوتشز، مدربي حياة، مدراء مدارس، حتى أشخاص روحيين بالمجال الروحي، إن كانوا رهبان رهبات، وكمان كان في معنا HR ومدراء شركات وغيرهم كتير. يعني كان في من عدة مجالات،
0: حتى التمثيل بتصور كان له دور.
2: صح،
0: بالمشاركة
2: أكيد. وهون كنت بدي ضوي، كان في معنا عدة ممثلين كتير لهم قدر وقيمة أكيد، ولكن بحب وجه تحية خاصة للأستاذ والممثل الكبير ميشيل حوراني يلي معه عم نتعاون لحتى نطور الإنياجرام بدومين التمثيل.
0: حلو كتير. شو بتنفع الممثل برأيك؟ أو بتفضل نحكي بعدين نرجع نذكر العالم فيها لهالتقنية، شو بتقرر؟
2: سبادك بلك لمحة بنرجع لها بعد شوي. أكيد الممثل حتى يقدر يؤدي دور الشخصية اللي عم يلعبها لازم يكون عم يفهمها، يعني يعرف شو أبعادها، يعرف شو هي الشخصية، شو المشاكل النفسية اللي معه تقطع فيها لحتى يقدر يؤدي الدور بشكل محترف.
0: صح،
2: فالإنياجرام بتساعده لحتى يفهم الشخصيات.
0: طيب شو كان الهدف اللي كان بدك تحققه من خلال هذا المؤتمر؟
2: للصراحة الهدف كان أول شيء التوعية، نوعي الإنسان أنه أول معرفة أو أهم معرفة نحن ممكن نوصلها هي معرفة الذات. إذا نحن ما بنعرف حالنا ما فينا نكون بعلاقة جيدة مع الآخرين، فالانطلاق العلاقات بالحياة الإنسانية أو بالمجتمع بتبلش من ذاته. إذا أنا ما كنت مرتاح مع حالي ما في أو مستحيل كون مرتاح بالعلاقات مع الآخرين.
0: صحيح 100%. طب تفاعل المشاركين كيف كان يلي اشتركوا، وبرأيك تفاجأت بالنتيجة؟
2: لصراحة كتير تفاجأت، يعني كان في تفاعل أكثر بكتير من المتوقع. العالم كانت محمسة وعطشانة تسمع كلمة تريحها، كلمة
0: يعني تعرفها. يعني الحاجة كبيرة لهالشعور الواحد يحسه.
2: مزبوط، الحاجة كتير كبيرة. وكمان في أشخاص هني منو أصحاب اختصاص بالدومين النفسي، ولكن إجوا شاركوا بالمؤتمر، قالوا نحن في عنا حاجة نتعرف على حالنا أكتر، وفلوا كلهم كتير مبسوطين، كتير عم بيقولوا بليز ما بدنا مؤتمر كل سنة، بدنا مؤتمر أكتر من مرة بالسنة. هالقد كانوا عطشانين إنه نرجع نعيد هذا المؤتمر مرة واثنين خلال السنة.
0: يعني لاحظت دكتور روبير إنه الأشخاص، أغلب الأشخاص عم يعيشوا غربة عن حالهم،
2: وهيدي أصعب غربة صراحة. الإنسان بيعيش ألم لما ما يعرف حاله، وبيعيش اضطرابات وصراعات
0: وتهديد. كانوا هدد كل يوم أي كلمة تقال لقاله ما بيعرف كيف بده يجاوب عليها، يعني مش قادر يكون عنده هوية لقاله.
2: مزبوط. والإنسان لحتى يفهم هويته بده يفهم ذاته العميقة جوا، مش بس أنا السلوك الخارجي، لأنه في شيء أعمق من هيك جواته.
0: هذا اللي بدنا نبحث عنه اليوم. شو طيب بنحكي عن النتائج اللي شو الأبرز النتائج إذا بدك اللي طلعوا فيها المشاركين؟
2: أوكي، من أبرز النتائج اللي نحنا طلعنا منها خلاص إذا بدك كمؤتمر، هي أول شيء الإنسان تعرف على حاله أكتر. اكتشفنا أنه الإنياغرام ممكن نستخدمها بكتير من المجالات، إن كان بالعلاقات الزوجية نحسن العلاقات الزوجية، إن كان بالHR يعرف كيف ينقي الموظفين، كل موظف بحسب شخصيته حطه بالبوست المناسب
0: لأله.
2: صح. كمان كان في معنا محاميين وقضاة ودبلوماسيين بالمؤتمر، كمان فهموا الإنياغرام أنه قد بتساعدهم بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وحتى في محامي الأستاذ يوسف لحود ذكر قد الإنياغرام بتفهمنا الإنسان مش بس من منطلق العدالة، من منطلق الرحمة، بتعلمنا كيف نرحم الآخر أكتر ونفهم الأبعاد يلي وصلته أنه يرتكب جريمة أو سرقة معينة. بيصير في نوع من الإنسانية، مش بس عدالة بحت ما فيها رحمة إذا بدك.
0: يعني حسب دوافع الشخص بيصير الواحد عنده الحكم، مش حسب العمل اللي عملوه.
2: إذا بدك يعني البعدين كتير مهمين، يعني الأخلاقيات أو العدالة بتحكم على العمل بحد ذاته، ولكن الإنياغرام بتساعدنا نرحم الإنسان ما نحكم عليه، ونفهم الأبعاد يلي وصلته لجروحات وإلى آخره. بس هو بحب ذكر أو بحب نوه على شغلة إنه السلوك الخاطئ والجريمة منه تبرير.
0: أكيد
2: يعني ما عم نبرر نحن السلوك الخاطئ، ولكن عم نجرب نفهم الإنسان بكل أبعاده.
0: طيب وهل لاحظتوا تغير النظرة من الناس لمفهوم الشخصية ولمفهوم اكتشاف الذات أو فهم الذات؟
2: 100% أكيد. العالم مثل ما قلت لك اليوم نحكم نحن على السلوك الخارجي، يعني نقول هيدا إنسان بخيل، هيدا إنسان شرير، هذا إنسان بلكي متقوقع على ذاته، وبس بنحكم على الخارج وبنحكم هيك على بعضنا بطريقة شوي قاسية. الإنياغرام بتعلمني، وأنا بقول لهم لتلميذي أهم كلمة بالإنياغرام هي الرحمة، بتعلمني أرحم الآخر أكتر وأرحم ذاته، أفهم أنه وراء هالسلوك يمكن اللي بشوفه سيء وراء في إنسان مجروح، وراء في إنسان متألم، أنا كيف أقدر حبه للإنسان. وكلنا بدون استثناء في بحث دائم عن الحب، بدنا نكون محبوبين ومنصير نفتش عليه بطرق مختلفة. الإنسان لما يتلقى الحب بيكون عم يتلقى الشيء الوحيد هو عم فتش عليه، بتخف كتير
0: عم يتلقى السلام والأمان. يمكن صح. كمان هيدا الأكتر الشيء اللي الواحد بيحسه لما بيكون عم بيحب أو محبوب.
2: 100%، لأنه الإنسان غالبا بيروح لجرائم، لسرقات، لأمور بلكي لأخلاقية، هو عم بفتش على الحب ولكن بالطريقة الغلط. نحن لما نقدم له الحب والقبول والتعاطف، هالشي رح لوحده يخف السلوك السيء، ولوحده بيصير في عنده سلوكات جيدة بالحياة.
0: طيب إذا بنحكي دكتور روبير قبل ما بلش موضوعنا ونأخذ لمحة هيك سريعة على الإنياغرام لخاصة الأشخاص اللي عم يسمعوها لأول مرة،
2: نعم.
0: كيف تقدر تفهمون إياها بأي طريقة، وكيف ممكن شو هي العناصر اللي بتعتمدوا عليها كمان بتطبيقها، ولمين هي موجهة؟
2: أوكي، رح بلش بلمين هي موجهة بالأول.
0: أوكي، يتفضل.
2: هي موجهة لكل العالم بدون أي استثناء، إن كانوا أصحاب اختصاص ولا منافس أو غير اختصاصات، أو حتى أشخاص هن ما عندهم اختصاص معين بهذا المجال حابين يطوروا ذاتهم، هي مفتوحة لكل العالم. كمان شغلة الإنياغرام، إذا بدك نشرحك بطريقة مبسطة وسريعة مختصرة، هو علم قديم كتير عمره فوق 5000 سنة، بيحكي عن أنماط الشخصيات وبيحكي عن 9 أنماط من الشخصيات أساسية. واليوم هم بنوه أكيد بالعالم نحن مش محصورين ب9 أنماط، يعني كل واحد على عدد البشرية هو نمط شخصي مميز منفرد متميز بشخصيته،
0: في سمات مشتركة يمكن كمان
2: صح.
0: شخصية،
2: ولكن نحكي عن 9 أساسيات إن منن منطلق، ولكن ما يروح إلى ما في حدود بهالموضوع. إذا بدك نحكي شوي هيك مختصر عن 9 أنماط، النمط الأول هو الشخص اللي عم يبحث دائما يكون كامل، بده يكون كل شيء منظم مرتب كل شيء محله، هذا الشيء بحسسه بالأمان وبحسسه أنه هو شخص عنده قيمة.
0: بس شو صعب هالشخصية مع الأشخاص التانيين؟ يعني لا تحتمل، لا
2: فيها تكون لا تحتمل وفيها تكون هي
0: يعني ما في عندها شيء على ارتجال أو عرفت كله مخطط لإله بيكون
2: مزبوط، عنده صعوبة بالارتجال أو بالعفوية. هو شخص بحب يكون منظم قبل بوقت كل شيء، يعني إذا اليوم عندنا مقابلة على الهواء بيكون محضر قبل بشهر كل كلمة بده يقولها يكون درسها وكتبها،
0: حتى النقطة والفاصلة.
2: نقطة والفاصلة صح،
0: هتقلي مش متعبة هي؟
2: كتير
0: متعبة للمحيطين مش لإله هو، يمكن من هيدا
2: هو بيرتاح يمكن هيك أكتر
0: بيتنفسها هيدا
2: صح، ولكن ممكن الغير يكون عم بيتعبوا أو هيك، خاصة بالعلاقات الزوجية. بعطي مثل سريع أنه إذا زوجة بتحب كل شيء يكون منظم ومرتب والسوفا والكسامة حلة وهيك، إذا الزوج بحب العفوية أكتر أو هيك يكون سبونتاني يعني، فبيصير في صراعات
0: صدامات صح
2: صح.
0: هيدا اللي بيبحث عن الكمال فايزة
2: بنسمين النمط الأول perfectionist، ورح أقول كل نمط شو نقطة الضعف يلي عنده. نقطة الضعف عند النمط الأول هو لما يوقع بالغضب، يعني بصير عصب كتير إذا مش كل شيء ماشي على الزيح وعلى المسطرة والفاصلة، فهون بصير يطلع عنده غضب شديد وممكن يأثر كتير على العلاقات بكذا مجال. هذا باختصار كتير شديد.
0: أوكي.
2: النمط الثاني هو النمط نسميه محب الآخر أو الألترويستيك. المحب الآخر هو هدفه
0: يرضي دائما الآخرين،
2: يرضي دائما الآخرين صح، بينسى حاجاته الخاصة بينسى ذاته، كرمال دائما يقول بدي ضحي كرمال الآخرين تيضلوا يحبوني، لازم يكون عم بخدم كل الوقت دايما عم بعطي. وكل نمط في عنده إذا بدك إيجابيات والسلبيات، من كل نمط في قديسين وكل نمط في منه أشرار، فنحن فينا نروح للبعد الإيجابي أو السلبي، ما في نمط أحسن من نمط، هن كلهم بنفس المستوى. النمط الثاني الضعف اللي عنده هو الكبرياء، أنه ممكن يصير وصل لمحل أنه أنا اللي بساعد وأنا اللي بعطي ولو مني شو كنتوا عملتوا، يعني ميح أنا موجود.
0: كبري أو تضحية، بيكون ضحية كمان بيعتبر حاله إذا ما يعني قبل بتقدير معين
2: صح، ممكن يوصل للحالتين، يعني ممكن يلعب دور الضحية كل الوقت أنه أنا بتعب وأنا بشقى وما حدا بيطلع فيه وما حدا بيساعدني وإلى آخره، بس لما تجي تساعدي بيقول لك لا أنا بدعمه كل شيء بإيدي أنا بدي ساعد، فهون بيوقع بصراع معين. وأكيد كل نمط في عنده تقنية معينة لحتى نساعده كيف يتطور ويتحرر يوصل للملء الكمال بشخصيته. هون بحب نوع أنه الأم تريزا هي من النمط الثاني اللي كانت تضحي كتير وتساعد الفقراء بدون ما تسأل عن لا دين ولا عرق وإلى آخره، ولكن عم نحكي عن نمط الثاني المتحرر اللي عم بيساعد بدون مقابل، عم بيساعد بدون ما يكون عم بيرد
0: جميل
2: بمحبة كبيرة. النمط الثالث، النمط الثالث هو شخصية دائماً عم تسعى لتكون الأولى بالحياة، هي الناجحة، الهدف هو النجاح وتحقيق الإنجازات، يعني
0: على حتى لو حساب غيره،
2: حتى على حساب غيره صح. هون إذا بدك بعطي فرق شوي بين 2 والنمط 3، نمط 2 إذا عنا بروجي معين بيقول للأكيب أنه ما تتعبوا ما تتعبوا حالكم خلص، إذا ما خلصنا اليوم نخلص بكرة. النمط 3 بقولهم معلي نسهر اليوم زيادة نتعب شوي
0: تنخلص.
2: لازم نخلص على الوقت وبترتاحوا لحين ترتاحوا بعدين، فالبروجي بالنسبة للنمط الثالث هو الأهم. والنمط الثالث هو شخص بيسعى أنه يأسس الشركة يعمل البزنس تبعه يكون هو ناجح بالحياة. الضعف يلي عند النمط الثالث هو الكذب، يعني ممكن يقع بالكذب أنه معلي منكذب شوية نمرق هالصفقة منكذب شوية نمشي هالبروجي، فممكن هذا الضعف يقع فيه وأكيد نحن مساعده
0: لحتى مراوغة
2: مراوغة صح.
0: والنمط الرابع،
2: النمط الرابع هو النمط مسميه الفنان أو متميز مسميه كمان، هو شخص دائما عم يبحث انه يكون فريد من نوعه، ما حدا بيشبهه، متميز عن كل الاخرين اللي حواليه. يعني بنلاقيه مثلا اذا تنقل صبية بتحط كتير ميك اب ملفت للنظر، بتحط تلبس الوان، ممكن شاب او صبية تاتو بيرسينج حلق، نطلعه فيه انا موجود انا هون، بده يكون مختلف عن الاخرين. وهذا الشيء معظم الفنانين، ما بقول كلهم، بيكونوا من النمط الرابع، يعني اكثر فنانين بالعالم بيكونوا من النمط الرابع يلي عم يفتشوا على التميز، ولكن بنفس الوقت نقطه القوه اللي عندهم هي الكرياتيفيتي، او هن خلاقين الابداع، مبدعين كتير، يعني بيطلعوا لنا بافكار جديده احنا مش متوقعينها. ولكن الضعف عند النمط الرابع كمان هو لما يصير مودي، يعني متقلب المزاج، يعني فجأة بيكون مبسوط، فجأة بيصير زعلان، وما حدا بيسأل عني، ما حدا بيحكيني، أنا لوحدي، فهيك بيقع بالاضطرابات المزاجية. ولكن أكيد كل نمط قدر يتحرر ويوصل لمكان كتير حلو.
0: هذا بهالسنة الرابعة أو الخامس؟
2: مزبوط، هذا الرابع.
0: هلأ الخامس.
2: هلأ الخامس. النمط الخامس هو النمط يلي دائما عم بيسعى للأمور الفكرية، يعني الرابع قلنا للأمور الأشياء الإيموشنال، الأشياء العاطفية والفن، الخمسة بعكسه، الخمسة أكتر فكرية
0: عملية
2: منطقية، يعني ما بيهمه كتير الألوان والرسم والفنون، أكتر ما بيهمه مثلا يقرأ كتاب، يحلل الأمور بطريقة علمية. أكتر المحققين بيكونوا من نمط خمسة، لأن بيحللوا التفاصيل، بيراقبوا الأشياء، ومنسميه كمان المراقب نمط خمسة، مش بالمعنى السلبي، مش يعني حشور، ولكن المراقب بمعنى بحب يشوف هيك التفاصيل ويحللها بعقله كتير،
0: عنده دقة ملاحظة.
2: صح. أو باجتماعات معينة بنشوف النمط خمسة ساكت كل الوقت، هو مش لأنه ما بده يشارك أو ما عنده أفكار، بس هو بكون عم يحل الأفكار تحت تتخمر بعدين بشاركنا أفكاره. الضعف عند النمط خمسة هو البخل. يعني ممكن يقع بالبخل النمط خمسة، بمعنى أنه ما بقى بيشارك المعلومات تبعه، بصير هيدا خلص أنا معلومات أنا اكتسبتها لوحدي وبخليها لإلي، أو مثلا ما بيعطي وقت للآخرين، بضل متقوقع على نفسه، أو حتى ممكن يكون عنده بخل مادة. يعني مثلا بعرف ربع عيلة نمط خمسة، ما بيخلي أولاده يفتحوا البراد، بيقفل البراد، بيقفل جريد الغاز، يوصل لمحل يعني شوي ممكن يوصل للأمراض. أكيد بعدين نحكي على الأمراض النفسية اللي ممكن يوصل لها كل نمط.
0: هذا الرامت الخامس.
2: صح.
0: وصلنا هيدول خلصوا أو بعد فيه؟
2: بعد فيه 6-7-8-9.
0: يلا.
2: أوكي، رح أمشي أسرع شوي. النمط السادس هو الشخص المخلص، يعني هو شخص بحب الوفا بالحياة، بحب العلاقات، ما بحب يكذب. والضعف عنده هو الخوف، يعني دايما بقول what if، ماذا لو، بلك إذا رايحين مشوار نفخت معنا الدولاب، بلك
0: سلبي يعني.
2: يعني بفكر بالسيناريو السلبي قبل الإجابة، بلكي
0: سقطت السيارة،
2: بلكي تعطل الموتور، إلى آخره. دائما عنده سيناريو السلبي بيسبق الإجابة. والحلو اللي فيه النمط السادس هو مخلص، مثلا إذا هو مسؤول بشركة من سلمه الصندوق، ما بيسرق، ما بيخون، إلى آخره،
0: عنده ضمير.
2: صح. النمط السابع، هو مسميه محب الحياة، هو شخص بعكس النمط الأول أنا بحب كتير التنظيم، السابع بحب العفوية كتير، يعني ما تأيدي
0: بعيش اللحظة، يعني
2: بعيش اللحظة،
0: بحب
2: يكون مبسوط،
0: بحب
2: يكون،
0: حبيته أنا النمط السابع.
2: بيشبهك شوي. النمط السابع بحب مثلا الحفلات، السفر، الأمور اللي فيها عفوية، يعزم أصحابه، يتشاركوا هيك
0: مواضيع، يعني اللي بيريحوا بحب يعملوا،
2: بحب يعملوا، يعمل يلي بيريحوا أكيد. ولكن هون كمان مثل ما قلنا كل نمط عنده ضعف، ممكن الضعف يلي يوصله النمط السابع هو الشراهة، يعني فيصير عنده شراهة للملذات، فأنا بدل ما أكون عم ببسط بمحل هيك معتدل، ممكن روح للإكستريم، مثلا خيانة زوجية كتير، إنه هيدا بحجة إنه هيدا بتعطي ملذات، أو مثلا مدمن على الكحول مخدرات بحجة إنه تعطيني ملذات،
0: هذا عم يعيش حياته حساب حياة الآخرين.
2: صح. هون صرنا بالإكستريم وعم نأذي غيرنا واللي حوالينا، والأنانية أكيد ممكن يقع فيها النمط السابع.
0: نمط الثامن.
2: نمط الثامن هو النمط يلي مسميه الليدر أو القائد، هو بحب يكون قائد بقلب المجموعة، ما حدا يفرض عليه أو يسيطر عليه، عنده روح القيادة، ممكن يقود المجموعة لأهداف كتير حلوة بطريقة فيها لو منشوفه من برا قاسي، بس هو من جوه قلب طفل وحنون ومتعاطف، خاصة مع الضعفاء والمهمشين، فهو بيكون سند كتير كبير، مدافع إذا بدك عنه. السلبيات اللي ممكن يقع فيها هو لما يقع بالغطرسة، يعني يصير متسلط بطريقة ظالمة على الآخرين، أنتوا عبيد عندي وأنا بمشيكم مثل ما بدي وبتعملوا بس رغباتي. فهوني كمان
0: هذه بس هذا مش كل واحد هيك بيوصل لهيدي النتيجة.
2: نو كل نمط في روح للأشياء البوزيتيف كتير للأشياء الإيجابية، وممكن يقع للأشياء السلبية كتير. يعني مثل ما قلت بنفس النمط فيكون قديس وفيكون شرير، يعني حسب الإنسان وين بيروح
0: الظروفه.
2: أوكي. والنمط التاسع هو النمط يلي بنسميه السعي إلى السلام. هو شخص دائما بحب الأمور تكون هادية رايقة بلا مشاكل، بأقل صراعات ممكنة، ونحب بعضنا. مثلا إذا اثنين عم بتخانق أو ما بيعرف يكون جازم ويقول لحد أنت غلطان أنت معك حق، بحس أنه بالذنب، بيقولوا أنت معك حق شوي وأنت معك حق شوي، قربوا وحبوا بعض ووصوا بعض وخلص بلا ما نفتح الموضوع. فبيحب يختصر المشاكل وما بحب نفوت بالنقاش، يعني بيهرب أكتر ما هو المواجهة. صح. نقطة الضعف عند النمط التاسع هو الكسل، يعني لأنه بحب كتير السلام وما بده يوجع راسه، وممكن يروح للإكستريم أنه خلص تلفزيون بمد إجرية بحتر موفي بوب كورن أرجيلة متى، ما بدي أسمع شوفي مشاكل بالحياة.
0: مش أروع شيء.
2: أروع شيء، بس ممكن يروح للكسل كتير وما بقى يطور حاله.
0: وللوحدة كمان.
2: صح.
0: يمكن. طب هل بالإنياغرام في عندك نمط شخصية أفضل من التاني؟
2: برافو، سؤال كتير حلو. نو أبدا أبدا أبدا. تسع أنماط هن متساويين، تسع أنماط قد بعض وما في حدا أحسن من حدا. بتسع أنماط مثل ما ذكرت في يكونوا كتير منيح وفي يكونوا كتير أشرار حسب أنا كيف بشتغل على ذاتي. وبنفس الوقت أنا مش مدعو حتى تصير منيح روح من النمط واحد لسير ثلاثة أو من ثلاثة للأربعة أو أربعة للخمسة. أنا مدعو بالنمط اللي أنا فيه بشخصيتي يكون عم طورها للإيجابيات وما يكون عم قلت حدا أو أشبه حدا.
0: حلو.
2: وهذا الشيء الميزة يلي بالإنياغرام، إنه أنا ما بتدعيني يكون عم بشبه أي شخص آخر.
0: رح نبلش بموضوعنا، معنا ذهبنا الوقت كتير بس بيش الحال نعمل حلقتين استوفى. السؤال بيطرح نفسه، ليه دايما منقول ما عم نفهم عبعض، ما بنفهم بعضنا؟ هيدا السؤال يلي دايما منقول، يعني سوء تفاهم كتير بيصير بين الأشخاص، بنحكي بنية كتير منيحة بتنفهم غلط، أو بالعكس بيحكوا غلط بنفهمها بنية منيحة. ما بعرف لأي مدى إنه كل تصرف منا أو كل شيء بنسمعه بيكون هو فعلا يلي عم بيكون حقيقي قصده الإنسان، أو لا في شيء مخبى ورا إن كان كلماته أو إن كان سلوكياته للإنسان.
2: مزبوط. بالإنياغرام تعلم إنه الإنسان منه الشيء اللي عم نشوفه من برا وبس، في شيء أبعد من جوا. يعني اليوم ممكن حدا يحكيني كلمة قاسية أو كلمة فيها نفور أو تجرحني، يمكن هو ما قصده، يمكن هو عنده خوف معين أو عنده جرح معين عم بيخبي هذا الجرح وراء آلية دفاع بيكون أو أجرسيف هيك عدائي، أو ممكن يكون مثلا شخص كتير انطوائي. فهيدا السلوك هو يعني بيخليه يكون عم بيحمي حاله من جروحات معينة أو من سلوكيات أو سوري من أفكار عايشها من قبل ما عم بيقدر يترجمها أو ما عم بيقدر ينشفها من جروحات، بيطلعها بطريقة عدائية أو بطريقة انطوائية أو في كتير أبعاد يعني لهذا الموضوع. فنحن اليوم مدعوين ما نحكم على الإنسان بالظاهر أو بس على سلوك معين، مدعوين نفهمه برحمة بحب أكتر، شو فيه ورا هالسلوك، ليه حكينا بهالعدائية، جرب حبه أكتر بصير أفهمه أكتر.
0: يعني ورا كل سلوك بدنا نقول فيه دوافع معينة ومختلفة.
2: صح.
0: يعني معقول اثنين يكون عم يقوموا بنفس السلوك بس كل واحد عنده دافع تاني
2: طبعا
0: مختلف.
2: صح. ممكن نشوف السلوك اثنين سلوك أو شخصين عم بيتصرفوا بذات السلوك ولكن دوافع الداخلية مختلفة. بعطي مثال، إذا شفنا اثنين عم بيساعدوا فقير ممكن ظاهريا عم بيساعدون بنفس الطريقة بنفس كمية المساعدة وبنفس الشكل، هذا الظاهر، ولكن دوافع الداخلية ممكن حدا عم بيساعد لأنه بحب العطاء وبحب يكون حد الفقراء وبحب يكون حد الأشخاص المهمشين، ممكن حدا تاني عم بيساعد أنه طعوا صوروني طعوا شوفوا نزلوها باباراتزي أنه بده يعمل دعاية لحاله. فهون الدافع الداخلي بيكون مختلف، وهذا الشيء اللي بنقول نحن ما نحكم على الظاهر، نجرب نفهم شو في الدافع ورا كل سلوك.
0: يعني ممكن كتير السلوك الخارجي يخدع الإنسان
2: طبعا، وهذا أخطر شيء صراحة،
0: بس إنه كتير صعب الواحد يقدر يفهم دافع الآخر ويقدر يتحكم بأعصابه تيفهم شو بده يصير.
2: وين السر بالإنياغرام؟ الإنياغرام بتساعدني بطريقة كتير سريعة أفهم إذا هذا الآخر عن جد شو الحاجة اللي عم بفتش عليها.
0: مش لفهم الزيت الإنياغرام كمان لفهم الآخرين
2: 100% أكيد. الإنياغرام هو بساعدني بالدرجة الأولى أفهم ذاتي، ولكن بساعدني كمان كون عم بفهم الآخر وحبه وما أحكم بقى عليه. فأنا لما أتعلم إنياغرام بطل أحكم على الإنسان، بصير أفهمه أكتر ليش هو عم بتصرف بهالطريقة، و يعني ما بيخليني بس أفهم حالي، بيخليني كمان أفهم الشخص يلي قبالي. هون بنحكي إذا بدك كتير بالعلاقات بيساعدنا، إن كان زوجية مع أطفالنا بالمدرسة.
0: طيب خلينا نحكي بحياتنا اليومية الإنياغرام كيف يساعد الأزواج على فهم بعضهم؟
2: أوكي، اليوم أنا بعطي الإنياغرام بدورات التحضير للزواج، حتى قبل ما يفوتوا على مرحلة الزواج يكونوا فهمانين بعضهم، فهمانين شخصية بعضهم قبل ما يفوتوا بالصراعات، وأكيد من بعد ما يتزوجوا إذا صار في صراعات معينة فينا نساعدهم. بعطيك مثال، إنه ممكن مثلا زوجة تقول له لزوج أنت ما بتفهمني وأنت دايما تحكم علي، بصير في إذا بدك هيك صراعات معينة. هون شو بيكون فيه؟ بيكون في حاجة ما عم يعرف الشريك يعبر عنها بالطريقة الصحيحة. الإنياغرام بتساعدني أفهم أنا شو حاجته والشريك شو حاجته، وكون عم لبي له هالحاجات بطريقة ما فيها حكم، بطريقة فيها إذا بدك إنسانية أكتر، وبتقرب العلاقات أكتر وبتخفف كتير من الصراعات أو النزاعات بالعلاقة الزوجية. يعني مثلا قبل شو عطيت مثال أنه مثلا إذا حدا من الشريكين بحب كتير التنظيم وحدا بحب كتير العفوية، حدا بحب كتير المخاطرة وحدا بده كتير من الأمان، فهون رح يصير في صراعات أنه أنت خويف ما بتاخد خطوة، ما بتتجرأ تعمل شيء، بيصير يكب أحكام على الآخرين. أو مثلا بالعكس شخص الشريك بيقول له للآخر أنت كتير حذر زيادة عن اللزوم، كتير
0: قلق
2: كل الوقت. فهون كمان لما نفهم نحن شو هو الآخر أو شو الدوافع تبعه بيساعدنا نكون عم نحسن هالعلاقات، وهذا الشيء أكيد بينطبق كمان على الأطفال، كيف نحن نطبق هالشيء مع أطفالنا بالحياة أو كيف نتعامل معهم. بعطيك مثال، اليوم إذا ولد وقع كباية وكسرة، في طفل رح يهرب ويتخبى، في طفل رح يقولك لا مش أنا، وفي طفل رح يقعد يبكي بالزاوية ويكون كتير حاسس بالذنب.
0: صح.
2: فهون أنا لما أفهم شخصيته بصير أعرف كيف وجهه لهذا الطفل، فهمه أنه أنت شخصيتك هيك، اسأله عن الشعور مش على العمل يلي صار، شو حسيت لما انكسرت هالكباية، يعني بلا ما حسسه بالذنب بجرب أفهم شعوره، شو اللي خليك تبكي أو شو اللي خليك تهرب أو شو اللي خليك تعمل هردة الفعل. هون ببلش أفهم شخصيته وساعده لحتى يكون عم يتطور، بدل ما أحكم بس على الفعل بحد ذاته أنه انكسرت الكباية وبس.
0: يعني بنقدر نقول كمان بيقلل إذا بدك بين سوء الفهم بين الناس.
2: طبعا،
0: بس أنه كتير صعب الواحد عن جد يعني مع بالبيت داخل البيت، يعني الواحد بيقدر يتعرف شوي يكشف صفات زوجه أو أولاده وكيف تعامل معهم، بس مثلا بين بالبيت غير بخارج البيت.
2: صح.
0: يعني أوقات بالسيارات بيعملوا مشكل طويل عريض، يعني إذا كانوا عم يسوقوا عرفت إنه بالشغل معقول كتير كمان يصير في مشاكل.
2: مزبوط.
0: إنه كمان كيف شو له دور مثلا ببيئة العمل؟
2: رح لك شغلة، من بعد ما نتعلم الإنياغرام يمكن من أول لقاء أفهم عن جد شو حاجة الشخص الآخر. يعني قبل ما أحكيك شوي عن بيئة العمل بدي أعطيك مثل صغير، كنا بزيارة مرة كلهم حكموا على شخص معين وهذا شخص كتير هيك عنيف وكتير بضل جائر كل الوقت وكتير ما بيعطي وجه لحدا. من وراء دراسة الإنياغرام فهمت هذا الشخص هو مجروح، هو شخص متألم، ولكن بيخبي هذا الشيء بسلوك هيك فظ من مسميه هيك قاسي،
0: مثل آلية دفاع يعني تقريبا بيصير عند الشخص.
2: صح، أكيد مثل آلية دفاع. ببيئة العمل نفس الشيء، بيوم ببيئة العمل إذا حدا بيحب مثلا يكتب إيميل يفكر فيه قبل بوقت يدرسه وبعدين يبعت هذا الإيميل، في حدا ممكن مدير يقول لك عملي لي هالإيميل بسرعة أنا كتير مستعجل وما عندي وقت، يلا اكتبي لي هيك حيلش، بيتوتر الموظف إذا هو بيحب الكمال وبيحب يكون قاري كذا مرة. فهون نحن بنصير نفهم الشخص اللي عم نتعامل معه أنه بحاجة لهالوقت، نعطيه مجال أنه يكون عم بيعبر عن ذاته ويحقق ذاته بشكل منظم. أو مثلا حكينا عن النمط الرابع، النمط الرابع هو الفنان واللي بيحب الكرياتيفيتي. ما في أنا بالشركة أو بالبيئة العمل حطوا ورا مكتب وقول له عمول حسابات أرقام ناشفة بالنسبة له، ما فيها
0: أحساس ولا حياة.
2: صح، فأنا بالعكس بحطه بلكي على الاستقبال مع التعاطي مع العالم، بحط شخص مفكر مثل تايب 5 يعني نمط الخمسة، بحطه مثلا بالمحاسبة، بصير أعرف نظم عملي وشركتي بشكل أحسن. واليوم صرنا عاملين دورات بكذا شركة وتختلف بيئة العمل، اختلفت بيئة العمل من وراء فهم للإنياغرام.
0: يعني الواحد منا بيخلق بنمط معين من الشخصية، لأي مدى قادر ينتقل من نمط لنمط آخر من خلال الإنياغرام؟
2: أوكي، نحن لما نخلق بيخلق عنا صفات معينة أو بيخلق عنا بالجينات صفات نورتها من أهلنا وإلى آخره، ولكن شخصيتنا بتتكون بعمر كتير صغير بين عمر 0 و2. هالسنتين بأول حياتنا هن كتير مهمين، لأنه بيكونوا عندي الخطوط العريضة الأساسية لنمط شخصيته، وهذا الشيء بيكفي معي لمدى الحياة. ما بقى بيتغير نمط شخصيته لو شو ما عملت، مثل بصمة إيدي. اليوم أنا إذا عندي بصمة، لو حرقت أصبعي، لو تغير ترجع بتطلع زيت البصمة. نفس الشيء بشخصيته، ولكن أنا مش مدعو كون عم انتقل من نمط لنمط، مدعو كون عم باخد الصفات الإيجابية من كل الأنماط وكون عم طورها بشخصيتي، ولكن رح يضل في عندي نمط هو الأساسي اللي أنا بشتغل عليه أو بتكون عم طوره بحالي. يعني بعطيك مثال، قد ما أشتغل على حالي ولو شو ما عملت، مستحيل أنا أصير جنة أو جنة تصير روبر. يعني رح يضل في جنة عندها هالفرادي بشخصيتها، وروبر نفس الشيء. وهذا الشيء كمان بالشخصيات هو ذات الموضوع. أنا مش مدعو أكون عم بشبه حدا، ولكن مدعو أخذ الصفات الإيجابية من جنا وطورها بشخصيته، والعكس صحيح.
0: طيب كيف ممكن الإنياغرام تساعد الإنسان أنه يتطور وبدل ما يضل بقالب ثابت؟
2: أيضا أكبر خطأ ممكن يقع فيه كتار من الأشخاص، بيفكروا أنه أنا الإنياغرام بتحجم الأشخاص بعلب، أنه تايب 1 تايب 2 تايب 3 إلى آخره، وهو هذا شيء كتير فكرة سلبية وغلط. الإنياغرام تفتح لنا 9 أبواب مش 9 بوكسات نتعلق فيها. أبواب لحتى ننفتح أكتر، ما أكون أنا محجم بنمط معين، بالعكس كون منفتح وشوف البوكس اللي على الأنفية أو العلبية اللي أنا على الأنفية، اطلع براتها وشوف أوسع من هالمحدودية اللي أنا حصرت حالي بنمط معين. فأنا مش مدعو يكون محصور بنمط معين، مدعو يكون منفتح على كل الأنماط.
0: تسألك علم النفس هل بيوافقكم على أنماط الشخصية؟
2: أوكي، سؤال كتير مهم وكتير كريتيك، بحب ينفهم كتير صح. اليوم علم النفس والإنياغرام ما بيتناقضوا أبدا مع بعض، بالعكس بيكملوا كتير بعض. والدليل اليوم بمعهدنا صرنا منشئين عدد كتير كبير من علماء النفس على تقنية الإنياغرام، وهذا بلس لألون كيف يستخدموا الإنياغرام بالعلاج النفسي، لحتى يفهموا العميل أو الشخص اللي عم يتعاملوا معه، بيفهموا شخصيته أسرع، بيفهموا شو الجروحات تبعه أسرع والأليات الدفاعية اللي عنده. لأنه شوي إذا بدك الإنياغرام تعطينا طريق خريطة واضحة عن كل شخصية، وبتساعدنا نمشي step by step لحتى نوصله لبر الأمان. فاليوم أكيد عن علم النفس ما بينقض الإنياغرام.
0: طيب بتصور في عندكم دورة جديدة، إذا حدا مهتم من كل المستمعين اللي عم يسمعونا، يعني كيف ممكن يقدر يتسجلوا وشو المعايير اللي بتقبلوا أن يتسجلون؟
2: نعم، اليوم عشية، اليوم المساء بتبلش دورة جديدة. اليوم
0: شو قديه بالشهر؟
2: اليوم الأربعاء 29.
0: ايه.
2: اليوم بتبلش دورة جديدة للإنياغرام، وهي مفتوحة لكل العالم. يعني مثل ما قلت لك، مش بس للبسيكولوج، هي مفتوحة لحي الله شخص
0: لأي أعمار.
2: أي أعمار أكيد فوق 20، حتى الإنسان يكون هيك يتبلش يتعرف على شخصيته وذاته. مفتوحة لكل الأشخاص بكل الاختصاصات، لأنه هي مفيدة لكل العالم بحي الله مجال كانوا. بتساعدهم يفهموا أول شيء حالهم، يفهموا الآخرين، ويساعدهم يعرفوا شو التقنيات لحتى يتطوروا بشخصيتهم، ويعرفوا شو نقاط القوة اللي فيهم. لأنه الإنياغرام ما بتخبرني بس شو هي نقاط الضعف، بالعكس بتخبرني شو نقاط القوة اللي فيه، وكيف أنا ممكن أنجح بحياتي بأي دومان أو بأي ظروف بتخليني أكون أنا أحسن بشخصيتي.
0: يعني بيقدروا في رقم تلفون معين بيقدروا يتواصلوا عليه؟
2: اللي بيحب يتسجل اليوم بالدورة أو يتواصل مع معهدنا على رقم 8 1 168 618.
0: اوكي. طيب شو اكثر فكره بيكتشفها الانسان عن حاله لما ببلش برحله اكتشاف الذات؟
2: رح اقول لك اول نقطه بيعيشوها الاشخاص معي هي الاندهاش. واو عن جد هيدا انا، بصير اقول هيك عن حالهم، عن جد هيدي شخصيتي، ما كنت بعرف انه انا هيك. فالدهشه اللي بيعيشوها التلاميذ خاصه من اول دوره بالانياغرام كثير كبيره ودائما بتصير، انه كيف انا كنت عم عيش هذا الشيء بلا ما اعرف سميه لهذا الشعور، او بلا ما اعرف سمي الحاله اللي عم بعيشها. ومن هون بتنطلق الرحله لحتى يبلشوا يكتشفوا حالهم اكثر، ويكتشفوا كيف هن ممكن يكونوا سعيدين بحياتهم اكثر. لانه مثل ما قلنا الانسان عم بفتش على الحب والسعاده، ولكن الانياغرام بتساعدنا بطريقه كتير متسلسله كتير واضحه اكتشف حالي. ورح اقول لك هيك اختبار شخصي صغير
0: حتى نشوف.
2: انا لما درست انياغرام ببلجيكا من حوالي 17 سنه، قبلها كنت عامل كتير متابعه مع علماء نفس، مع مرافقين روحيين، بس في سؤال ولا مره حدا كان يجاوبني عليه بطريقه يشفي لي غليله او افهم ليه انا بتصرف بهالطريقه. بس درست الانياغرام عشت الدهشه اللي عم بحكيك عنها، قلت اوف هيدا انا، هلا لقيت الجواب. ومن هون تغيرت كل حياتي، ومن هون قدرت انطلق لمشروع جديد بحياتي قلب لي اذا بدك الامور هيك بطريقه كتير ايجابيه.
0: يلي عم يشاركوا عم تحس انه في تغيير بحياتهم لما عم يتعمقوا اكثر واكثر
2: كثير كثير كثير كثير. يعني مثلا اذا اشتركت معي مدام بتقلي بليز كمان خلي زوجي يشترك، بيجوا بيشتركوا بعدين ككوبل، بعدين بيقولوا بليز خلي الانياغرام فوت على المدارس، لازم أولادنا يتعرفوا على الانياغرام تعرفوا شخصياتهم. وأنا كمان بحب وجه تحية لمدرسة سيد السلام بالأبيات يلي معهم تعاوننا وعطيناهم دورة انياغرام للأساتذة كيف يفهموا التلاميذ بشكل أفضل، كيف يتعاملوا معهم بشكل كتير حلو، ومنها انطلقت لعدة مدارس.
0: يعني بنقدر نفهم من حضرتك إنه لكل شخص في دافع مختلف واحتياجات مختلفة.
2: صح.
0: وهيدا الشيء بيخلي الخلاف يصير أقل لما بيقدروا يعرفوها
2: بيقدروا
0: يكمشوها. يعني ساعتها يمكن بصير نحكم بوعي بدون ما نحكم على السلوك الآخر،
2: بدون ما نحكم على السلوك بنصير نشوف أبعد من السلوك الخارجي، شو في جرح أو في شو، شو في ألم أو ليه عم بتصرف بهالطريقة.
0: يعني ما لازم نحكم أبدا على السلوك قبل ما نفهم الواقع. شو بيصير بتحب تسمع توصلها لكل شخص عم يسمعنه؟
2: أول رسالة بحب وصلها وبحب هيك أذكر عبارة لقديس برنار بيقول: لا توجد معرفة مهما كانت واسعة النطاق تسمح للمرء بالوصول إلى ملء الحكمة دون معرفة ذاته.
0: صح.
2: فملء الحكمة ببلش من معرفة الذات. إذا أنا اليوم ما بعرف حالي، كتير أمور بوقع فيها مشاكل وصراعات وجروحات وألم لأنه ما بعرف حالي. بس أتعرف على حالي كتير أمور بتحسن العلاقات، إن كان مع ذاتي أول شيء، علاقتي مع الآخر، وأهم شيء علاقتي مع الله. لأنه إذا أنا ما عندي علاقة جيدة مع ذاتي ما فيكم بعلاقة جيدة مع الله، والعكس صحيح أكيد. لأنه في مثلث أنا كتير بركز عليه بالإنياغرام، هو أنا الآخر والله. هالمثلث كتير مرتبط ببعض، ما في يكون منيح مع حالي وأنسى الآخر، ما في يكون منيح مع الله، أو مرتبطين ببعض بشكل كتير قوي. وهذا الشيء اللي بيساعدنا الإنياغرام نكون عم نفهمه. فبدعي الأشخاص اللي عم يسمعونا اليوم، بليز عملوا هالرحلة، تعرفوا على حالكم ورح تتغير كل حياتكم، رح تصيروا أنتوا بسلام ونضوج أكبر.
0: تعرف أنا في هيك سؤال أخير بدي أختم فيه. عادة بحس إحساس هيدا مش إنه علاقتي مع الرب بتشبه علاقتي مع الآخرين. يعني كيف أنا بتصرف مع ربنا وكيف أنا بحكي معه كمان لأي مدى هيدا الشيء صحيح؟
2: 100% صحيح. اليوم إذا أنا بعد أقلب السؤال شوي، اليوم إذا أنا عندي علاقة سائية مع بي، أوكي، شوف بي مثلا ظالم قاسي، بصير أقول بي السماء وبيشبه بي الأرض، بصير أعمل مثل كومباريزون. والعكس صحيح، إذا بشوف بي رحوم، البي السماوي رحوم محب، وأنا علاقتي جيدة مع بي السماوي، فرح تكون كمان علاقتي جيدة مع بي الأرضي، وبصير أعرف كيف أرحم وحب وأتلقى هالحب. لأنه مش دائما الآخر ما بيعطيني الحب، أوقات غالبا أنا بكون عامل مثل آلية دفاع، برفض الحب من الآخرين لأنه خايف أنه أتلقى هالحب. فعلاقتي مع الله بتحسن علاقتي مع الآخرين، وبتخلي هذا الشيء إذا بدك بوعي أكبر، بوعي روحي وإنسانة.
0: صح. بدي أشكر حضورك أنا دكتور روبرت، صحيح غبت عنا ستين بس أعطيتنا كتير بهالفترة بهالساعة، شكرا لك. وعلى جميل. أمل اللقاء فيك قريبا كمان بحلقة جديدة وموضوع مهم بيهم المستمعين، بقول لك أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
2: شكرا لك.
0: بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل مارك البيتار، بلتقي فيكم إذا ربنا راد بكرة الخميس حوالي الساعة 12 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم
1: معنا. الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

حوار حر ماذا بعد قمة ترامب نتنياهو؟ وهل سترسم مخرجاتها ملامح الجولة التفاوضية في روما؟ إلى أين تتجه صيغة الإطار؟ هذه العناوين نناقشها مع الباحث السياسي والمحامي لؤي غندور. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.

0: حوار حر
1: حبس أنفاس في لبنان ترقباً لنتائج لقاء ترامب نتنياهو وخروقات تسبق جولة مفاوضات روما، فماذا سيكتب للبنان جراء هذه التطورات وما هي احتمالات الصمود؟ مع الناشط السياسي المحامي لويس أبو شرف.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء الساعة الواحدة من بعد الظهر.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر. معي أنا اليوم كارلا أهوجي، وبصرنا أن استضيف معي بالاستوديو المحامي الأستاذ لويس أبو شرف. أهلا وسهلا
3: فيك. أهلا فيك كارلا.
2: طبعا بالبداية الأنظار شاخصة إلى واشنطن، إلى ما سيترتب عن لقاء ترامب نتنياهو، لاسيما أنه كان سبق هذه الزيارة 3 لقاءات إسرائيلية، لا للانسحاب من جنوب لبنان، لا للانسحاب من غزة، ولا للانسحاب من جنوب سوريا. وما صدر عن هذه القمة أنه تحدثوا بالملف الإيراني وتطرق إلى الملف اللبناني من دون أي معلومات. شو رأيك بهذه الزيارة وشو هي تداعياتها على لبنان؟
3: مرتا تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، والمطلوب واحد. المطلوب واحد من الشعب اللبناني، مطلوب واحد من المجتمع الدولي، من الأمريكان، واستطرادا نعم من الإسرائيلي، حصر السلاح بيد الدولة. هيدا الشيء المطلوب اليوم. لبنان سيد كارلا تحول من ملف على طاولة المفاوضات للاعب أساسي، لشريك استراتيجي لأمريكا. وأنا بغض النظر على لقاء نتنياهو وترامب، الزخم يلي استقبل فيه الرئيس الأمريكاني الرئيس اللبناني هيدا غير مسبوق. لبنان بالنتيجة بلد صغير، 10452 كيلومتر مربع، بلد صغير، استقبال كبير عند رئيس أعظم بلد بالعالم، نقدر لازم نستفيد منه. نتائج بلشت تظهر بالانسحاب من الزوطرة الغربية، وشفنا رئيس الحكومة عم يغرز العرم اللبناني هونيك. بالنتيجة العبرة بالتنفيذ. الشعب اللبناني ناطر يشوف، مثل توما بده يشوف ليصدق. الأمريكاني ناطر يشوف، والإسرائيلي كمان هذا الشيء. ومتفق تفضلتي وقلتي هلا بعد جمعة ذكرى
2: أربعة.
3: نعم، في كمان اجتماعات، الجولة السابعة تبع الاجتماعات. الأمريكاني بتصور فيه تقول إين بالعملية، لأنه عم بيقول لللبناني شو المشكلة. أنت بقيت 15 شهر ما قدرت تحصر سلاح جنوب الليطاني، حتى جنوب الليطاني ما قدرت تحصره، شو المشكلة؟ المشكلة بسلاح، بتسليح الجيش اللبناني يلا أنا موجود. يعني بده يجي يفوت بالشردة والوردة، للأسف مثل الأستاذ مع التلميذ، لا يقدر يحصل هو نحصل على نتيجة فعلية على الأرض. وهذا الشيء المطلوب اليوم، زقنا من الكلام.
2: في كتير علامات استفهام أستاذ أبو شرف بتطور الأحداث الأخيرة، لا سيما كمان في علامات استفهام رافقت زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء ترامب. هو كان السبب الرئيسي أو الهدف الأول هو أنه ناخد ضمانات أمريكية بالضغط على إسرائيل للانسحاب، علما أنه اليوم زيارة نتنياهو بددت هذه الأمال. كيف بتلاقي هذا الموضوع؟ يعني نحن فعلا لاعبين، نحن فعلا شركة استراتيجية لأمريكا مثل ما عم تقلنا، ولا أنه نحن مجرد هلأ وقت مستقطع وضائع؟
3: طبعا بملعبنا. تعرفي ب 14 أذار، كم شهر قبل 14 أذار 2005 كانوا الأمريكان وكل المفادين الدوليين عم بيقولوا ما في انسحاب سوري، والسوري إذا بينسحب رح ينسحب على الخطوط يلي منصوص عليها
2: إعادة انتشار وليس انسحاب.
3: إعادة انتشار.
2: نعم.
3: الواقع اللبناني، مظاهرة 14 أذار، هالمظاهرة المليونية دفشت المجتمع الدولي لا يعيد نظره. اليوم أكيد نحن بدنا نقوم بواجباتنا.
2: شو هي واجباتنا؟
3: واجباتنا نحصر السلاح.
2: كيف؟
3: واجباتنا إنه الدولة، إنه الجيش يقوم بواجباته.
2: كيف؟ كيف؟ نقطع كيف؟ السطر. كيف؟ بالمواجهة شو عنده وسائل الجيش؟
3: وشو عنا غير، شو عنا غير وسيلة؟ وشو عنا غير خيار؟ الخيار الثاني هو مسيرة حزب الله. مسيرة حزب الله ست كارلا وصلتنا لوين وصلنا؟ وصلتنا لكل هالحروب يلي دمرت جنوب، دمرت لبنان كله، وصلتنا لأربعة آب كمان. أكيد إذا منسير حزب الله منكون عم نشتري راحتنا. داخليا على الاقل ما بيكون في اغتيالات, ما حدا ما في تخوين, وكلنا هيك بالصف الواحد, بس عم نصير عم نكون ايرانيين اكثر واكثر. نحن هيدا الشيء ما بدنا اياه, بدنا انه السياسه العمل السياسي يتجانس مع المنطق تبعنا, مع المفهوم السياده تبعنا. كرمال هيك لازم الدولة تقوم بوجباتها, الجيش بيقوم بوجباته. بالنتيجة حزب الله ما في, ما عنده 20-30 ألف 100 ألف عنصر واقفين كجيش وناطرين الجيش اللبناني, هن أشخاص قاعدين ببيوتهم. بدك تواجههم على كل الأصعدة, والمواجهة لتكون جدية بدها تكون أول شيء مواجهة سياسية, بدك تكون واضحة بالطرح السياسي. الواضحة بالطرح السياسي يعني أول قرار بدك تاخديه إقالة وزارة حزب الله من الحكومة, تحلي حزب الله, لازم تحلي حزب الله,
2: حل حزب الله وليس الجناح العسكري.
3: ما في شيء اسمه جناح عسكري عن حزب الله, هو عم بيقوله. تحلي حزب الله علما انه ما عنده علم وخبر, بس هو دو فاكتو حزب سياسي بدك تحليه. وبالنتيجة مصير حزب الله بده يكون مثله مثل مصير حزب البعث, يعني يجي يغير اسمه, يعمل ريفامبينج, ويتقدم من وزارة الداخلية بطلب علم وخبر مثله مثل كل الأحزاب اللبنانية.
2: يعني أنت ما عم ترفض الوجه السياسي لحزب الله, أنت فقط عم بتقول أنه يرجع يغير اسمه ويفوت بطريقة سياسية إلى اللعبة.
3: أنا عم برفض كل عقيدة حزب الله. حزب الله الحكي معه ما بيفيد للأسف الشديد. حزب الله منه الطائفة الشيعية, بدنا نكون واضحين على هالنقطة. حزب الله منه الطائفة الشيعية, حزب الله عم بيحتمي وراء الطائفة الشيعية بس منه الطائفة الشيعية. بإيداته أول شيء في 50% منهم ممثلين بالبرلمان, لأنه يلي عم بيقاطعوا. 2 بالبرلمان بالحكومة في حركة أمل يلي بتمثل على الأقل نص الناخبين الشيعة. للأسف بعدنا عم نحكي بهالمنطق شيعة ومسيحية, أنا بتأمل نوصل مع منطق لبنان نحكي بالوطنية أول شيء. وحركة أمل مع كل ما أخذنا عليها حركة وطنية, أفواج المقاومة اللبنانية حركة وطنية لبنانية, ما حركة إيرانية. بقى حزب الله بدك تواجه أكيد عقلية حزب الله ما فينا نتعيش معها, وإذا بدك تكون جدية كمان لازم تسحب الجنسية من كل شخص بحزب الله عنده نعطت له الجنسية بمرسوم. وشفنا انه في كتير اشخاص قياديين بحزب الله كانوا يا ايرانيين يا عراقيين اخذوا الجنسيه, اكتشفناهم وقت ما قتلهم الجيش الاسرائيلي. بقى لازم يرجع يكون في جرده تنسحب الجنسيه منهم. يلي لبناني 100% بالاصل ما فيك تسحب الجنسيه, بس فيك تلحقيه بالمحاكم للخيانه العظمى وتمنعيه يفوت على الدوله, والموجود بالدوله تقبعيه من الدوله. هيدا الجديه.
2: استاذ ابو شرف عم بتقلي اليوم انه لا يمثل الطائفه الشيعيه, هل فعلا انت بتعتقد انه في فرق بين حركه امل وحزب الله بالعقيده, في فرق بين حركة أمل وحزب الله في الخط السياسي الداخلي بالوطن, في فرق في هذا الثنائي أشياء؟ يعني الكل اليوم عم يحكوا أنه عم بيصير في شرخ, علما أنه موقف دولة الرئيس نبيه بري بعده هو هو.
3: رح لك شغلي, أنا أكيد ما بأمن أنه في شرخ, لأنه أنا لعبة صرنا سنين تعودني له. رئيس بري فنان بالسياسة يعني, ودائما في لعبة الجود كاب باد كاب, وفي توزيع أدوار بينه. اليوم الخيار عند رئيس بري, بده يفضل حزب الله أو الطائفة الشيعية, بده يقرر بين حزب الله والطائفة الشيعية. أنا بقوله بكرر, حزب الله هو الرئيس بري عم يتحول أكتر لجناح السياسي تبع حزب الله. أنا ماني مراهن عليه صراحة, ماني مراهن على الطبقة السياسية اللي وصلتنا لوين وصلنا, ماني مراهن على دين وزارات الماضي يلي مثل الرئيس بري ورئيس جنبلاط بيمثلوا كل شيء نحن ما منحبه. ازدواجية بالكلام, عدم الوضوح بالطرح السياسي, بيقولوا شيء فوق الطاولة شيء تحت الطاولة. نحن جيل جديد بدنا طرح جديد, بدنا وضوح, بدنا شفافية. وأكيد هالأشخاص يلي وصلنا اليوم ما فينا نبني لبنان المستقبل يلي بدنا ياكلنا ليكبروا فيه ولادنا مع أشخاص مثلهم.
2: بس اليوم بالواقع اللي نحن موجودين فيه أستاذ لويس, بس نحكي إنه عنا جنوب محتل, بس نقول إنه حزب الله يأتمر من إيران, واليوم بعد إيران وأمريكا في حرب. يعني ممكن بأي لحظة بيقول الإيراني لحزب الله افتح الجبهة, صحيح ولا لا؟
3: وهيك صار.
2: وإذا هلأ هيك رح يصير, يعني نحن عن أي فصل مسارات عم نحكي؟ عن أي مواجهة لحزب الله داخلية عم نحكي؟ عن أي اجتماع وتفاوض واجتماع روما ومنطقة تجريبية عم نحكي؟ الكلمة لمن في لبنان؟
3: لرئيس الجمهورية.
2: كيف؟
3: رح أقول لك كيف. أول شيء اليوم في رئيس ترأس الجمهورية, وبين هلالين الله يساعد الشعب اللبناني. يعني أيام الاحتلال السوري كنا بوحدة المسار والمصير, واليوم رجعنا بوحدة الساحات. يعني نحن منحب الشعارات الفارغة بلبنان. حزب الله الشغل اللي عم بيقوم فيه منه قانوني. بدك توقفيهم، بدك تحطي لهم حدود، بدك توقفي ازدواجية حزب الله بإقالة مثلا وزراء حزب الله من الحكومة. مش طبيعي يكون عندهم بعض، أنا كل مرة بكررها، بس مش طبيعي يكون عندهم بعض لا اليوم وزراء بالحكومة.
2: يعني أنت عم تعمل أزمة حكومية، عم تعمل أزمة سياسية بالبلد اليوم. يعني الحديث عن إقالة وزراء، أنت عم تعمل أزمة مع الطائفة الشيعية بالبلد.
3: مش مزبوط، عم بعمل أزمة مع حزب الله. ورح أقول لك شغلة، المشكلة مع حزب الله واصلة، وحزب الله عم بيحضر حاله. وحزب الله يعني نهار اللي رح يرتاح شوي، نهار اللي رح يرتاح قالنا بكل وضوح جاي دوركم. شفنا شو كان عم بيحضر من بضعة أشهر، وقت ما كان في تقرير صحفي واستخباراتي
2: انه
3: كان
2: عم بيحضر
3: اقتحام
2: السراي.
3: وانا اكيد انه هيدي فكرة اقتحام السراي بعدها بباله. وبعده شفنا اليوم كان في كمان بترانسبرنسي، كان في خبر على انه شبكة اتصالات تبع حزب الله يلي فايت بشبكة اتصالات الدولة ببيروت، الجماعة عم بيحضروا حالهم للمواجهة المرتقبة، لأنه كتير واضح اليوم أنه سلاح حزب الله ما عنده غاية خارجية، عنده غاية داخلية وبدك تواجهيه. ما في
2: غير شو غايته الداخلية برأيك؟ الانقضاض على الدولة برمتها؟
3: أكيد مثل ما عمل آخر 15-20 سنة، يعني من 2005 لليوم عملها شغلته وعملته، يفوت على الدولة أكتر وأكتر، يفوت على الإدارات تبع الدولة، يوجه الدولة، يوجه الفكرة العامة مثل ما هو بده من تلفزيون لبنان يلي كان عم بيحكي بالمقاومة وجر، وهو يصنف مين لبناني مين منه لبناني. بقى هالشي ما يطلع منه.
2: بس في عنا قدرة، يعني بس تحكيني أنه صحيح أنه هذا هو المطلوب يمكن من لبنان، بس نحن كلنا منعرف التركيب اللبنانية، كلنا منعرف التاريخ اللبناني الحديث من مواجهات. يعني مش عبثا يتم التهديد بحرب أهلية، أي يحتمل لبنان أي حرب أهلية مقبلة؟ وليست هذه المطالب شرارة لإعلان هكذا حرب أهلية؟
3: حرب أهلية بين مين ومين؟ مين مسلح اليوم غير حزب الله؟ ما في أي فئة مسلحة بالدولة، في الجيش اللبناني.
2: الجيش اللبناني طلع في بيان أنه وقتها لضباط مجهولية الهوية، ولكن تسرب بيان أنه نحن مننقسم.
3: بس بقول لك شغلة، ما هون بدنا ست كارلا وزراء 24 وزير يذهبون حيث لا يجرؤ الآخرون، مثل ما عمل الوزير جو رجي. الوزير رجي يمكن تجرأ ويمكن بحد إلى حد ما تخطى حدوده، علما أنه احترم القانون. وقتما أعلن الوزير الإيراني بيرسونا نون جراتا، السفير الإيراني بيرسونا نون جراتا، لازم كل وزير يعمل ذات الشيء. كان مفروض أنه نيابة العامة التمييزية أو وزير العدل يحرك نيابة العامة التمييزية بخصوص نادي الضباط الأحرار يلي صدر بجريدة الأخبار المشبوهة. يعني مفروض كل واحد يعمل شغله. شو مانع اليوم؟ لا اليوم وزير الداخلية،
2: وزير الدفاع
3: ووزير العدل يتحرك بالخصوص، النيابة العامة تتحرك بالخصوص، يكون في توضيح من الجيش. لأنه مش طبيعي إنه يكون يصدر هيك بيان وما نعمل شيء. ما هيدي ما فينا نبني بلد بلا محاسبة وبلا مساءلة، هذا شيء أكيد يعني.
2: بس هيدا ما بيغض النظر إنه يمكن يكونوا موجودين. هلأ ما عم نعرف شخصياتهم، ما بنعرف إذا كان موجود هذا البيان فعليا أم لا، ولكن هيدا ما فينا نغض النظر إنه هذه الاحتمالية واردة. وعلى طول بخوفوا من انقسام الجيش اللبناني، ما مدى صحة هذا التخويف؟
3: ست كارلا، وقت مع عملية فجر الجرود وعملية نهر البارد، أكترية اللي يمكن الجيش اللي فيه يمكن أكترية مسلمة ويمكن سنية حتى، ما انقسم وفاتوا على الإسلاميين يلي كانوا بالمخيم بنهر البارد وقاموا بعملية فجر الجرود. بقى رح أقول لك شغلة، الجيش
2: أنا الجيش ما كانوا لبنانية، نحن اليوم عم نحكي عن حزب الله اللبناني.
3: حزب الله لبناني بس إيداته إيرانية، عقليته إيرانية،
2: بس هو عنده شعبية لبنانية
3: وعنده جمهور، وعنده جمهور لبناني. بس اليوم بالنتيجة وقت ما في شخص بخالف القانون بتحطي له حدود. شو وظيفة الجيش؟ شو عقيدة الجيش؟ بدنا نكون واضحين. أنا بفضل الجيش، بفضل أنا نص جيش فعال بدل ما يكون عندي جيش كامل قاعد بالسكن. لأنه إذا بيبقى بالسكن ومشلول هون بينقسم. هيدي شغلة الجيش، والجيش أدى عنا جيش باسل، وشفنا شو عمل بآخر فترة، وشفنا حتى وقت ما كان في مظاهرات بالفترة الأخيرة كيف كمان إجا وضرب بيدنا الحديد. يعني بس بدك بدك وبدك قرار سياسي واضح.
2: ألم يوجد هذا القرار السياسي؟ نحن اليوم عندنا قرارات حكومية جريئة ومتقدمة جدا في هذا الخصوص، ولكن ما شفنا أي تحرك على الأرض. هل فعلا هو الناقص غطاء سياسي، أم أنه الناقص جرأة من جانب المؤسسة العسكرية؟
3: ناقص جملة بقرار مجلس الوزراء بخصوص حل بخصوص حصر سلاح، يقولوا أنه على الجيش يام بمهمته بالقوة إذا لزم الأمر.
2: ما قالوا أنه حل تفويل. الجناح العسكري والمظاهر المسلحة لحزب الله بس يكون هذا الحزب الله خارج عن القانون في هذا، وهيدا بند حكومي رسمي، يعني الجيش عليه أن يتحرك تلقائيا.
3: أنا لا، أنا لا إلي لا، لأن هيدا بند رمادي، لأنه وقت عم نفوت بالفرق بين العسكري والأمن والسياسي، يعني عم نجي أنه عم نقول عم نضيع الطاسة. بقى بدنا نكون واضحين، والوضوح بالقرار الحكومي بإعطاء السلطة للجيش أنه ينفذ القرار بالقوة. ورح أقول لك شغلة، كل واحد منا بشغله، يعني شخص بده يقوم بوجباته، إذا ما فيه يقوم بوجباته يقول أنا ما فيه، بيعطي محله لحدا تاني. مدرب فريق فوتبول مطلوب منه يربح بكأس العالم، إذا هو معتبر أنه فريقه ما فيه، يعني ما فيه يربح وفريقه مش قده، خليه يستقيل، يجي محله غير مدرب بيقدر يفوت العقلية انه لا فينا احنا قدها ورح نعملها. بس انا اليوم ما فقدت امل بالجيش.
2: بس في موازين قوى داخلية على الارض بتفرض نفسها اليوم. الامر الواقع يقول انه القوة الموجودة هي لحزب الله. مين اقوى من حزب الله اليوم على الارض؟ الجيش اقوى؟
3: الجيش اللبناني اكيد اقوى من حزب الله. حزب الله اصلا ما انه قادر يظهر من تحت الارض. ما في الطيران الاسرائيلي فوق راسه، في الامكاو الى ما هنالك. وللاسف للاسف يعني حزب الله وصلنا ليكون في مصالح مشتركه بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي. هيدا الواقع، هيدا الواقع جديد، هيدا الواقع الجديد اللي احنا عايشين فيه اليوم.
2: شو قصدك يعني اليوم؟
3: يعني اليوم باتفاق وقف العمل العدائيه بالام او يو، بالاتفاق الاطار تبع 26 حزيران،
2: تبع المناطق البايلوت زونز التجريبيه،
3: وتبع البايلوت زون الى ما هنالك، كثير واضح انه اليوم الجيش اللبناني شريك الجيش الاسرائيلي بمكافحه الوضع الشاذ يلي اسمه حزب الله.
2: اما هيدي هي النقطه اللي هن محور الايراني اخدينا، انه اليوم يتحول الجيش اللبناني بفعل هذا الاطار، اتفاق الاطاري بالاحرى، الى حامي او حارس للجيش الاسرائيلي.
3: ما اكيد، ما هن الايرانيه وتلاميذهم بلبنان كثير قوية بانه بيقلبوا المقاييس، ونعرف نحن انه معهم شو ما صار انتصار. أكيد فيهم يجوا يسيروا ويصوروها مثل ما هن بدهم، بس الحقيقة أنه جيش شغلته يحمي الجنوب، يحمي كل لبنان، يحمينا كلنا، ما يكون في سيف وشتة تحت سقف واحد، ويوحد سلاح ويوحد تطبيق القانون بجميع المناطق اللبنانية. هيدي شغلته هو قدها، الجيش قدها، بدنا نفهم كلنا أنه الجيش قدها، فيه يعملها الجيش. إذا بدنا نوقف نقول ما فيه يعملها، وعلى قيادة الجيش أنا برأيي كمان مطلوب منا، مثل ما كان من أكثر من سنة كان في خطاب كتير واضح لقائد الجيش رودولف هيكل بالكاسليك، وقت ما حاور الشباب وحاورنا كلنا، وأنا كبر قلبي وقت ما سمعته عم بيحكي، مطلوب كمان منه اليوم كمان يحكي بهالصرامة بهالوضوح بوجوه أي وضع شاذ بلبنان، وحزب الله وضع شاذ، وما لازم نتعود للوضع الشاذ.
2: طيب اليوم عم ترجعك شوي للي عم بيصير إقليميا ودوليا أستاذ لويس أبو شرف، عم نشهد نحن اليوم أنه بعد الملف الإيراني الأمريكي على نار، بعد في ضربات، تجدد الحرب احتمال وارد جدا جدا جدا، ولبنان ليس بمنأة. برجع بسأل سؤال يلي هو البديهي، ما جدوى كل يلي عم بتقوم فيه الدولة اللبنانية الرسمية اليوم؟ إذا قرر حزب الله قالت له إيران بلش، ولعت الدنيا. إذا إسرائيل أطلقت صاروخ على إيران، تحرك حزب الله، رجع لبنان. شوف إذا عم نعمل بروما هلأ، رايح الوفد اللبناني على روما، شو رايح يعمل؟
3: معك حق، وبلشت قبل كان في سؤال كمان على الضمانات، يعني بدنا ضمانات وهيدا زيت الشيء. أنا اليوم ما بدي ضمانات من الأمريكان، ما بدي ضمانات من الأمريكان، أنا بدي إنه جيشي يقوم بوجباته. رح أقول لك شغلة، اليوم شو مصدر الاحتلال الإسرائيلي، وشو معقولة يجيب الاحتلال السوري مجددا على لبنان، أو على الأقل الجيش السوري على لبنان؟ وجود حزب الله. إذا منشير حزب الله الإسرائيلي بالنص باتفاق الإطار، يلي هو اتفاق، يعني اتفاق مبدئي، بس اتفاق منه إعلان نوايا إلى ما هنالك، في واجبات على الفريقين، باتفاق الإطار كتير واضح انه الجيش بده يقوم بواجباته، انه حزب الله هو العدو، وانه بالنتيجه ما بيصح الا الصحيح. وانا كثير متفائل بهالخصوص.
2: متفائل؟
3: انا كثير متفائل.
2: منك بتخوف من تجدد الحرب؟ اليوم كله عم بيقولوا انطبوا للحرب بعد ما همدت.
3: بقول لك شغله، اذا انسحب الاسرائيلي، انا كلهم كمان عم يحكوا هلا مثل ما كمان
2: لا انسحاب اسرائيلي كان واضح نتنياهو، لا انسحاب اسرائيلي من جنوب لبنان.
3: وانا شو بيهمني صراحه، شو بيهمني انا اذا انسحب الاسرائيلي ورجع قوي حزب الله؟ يعني شو بنكون عملنا؟ ما بنكون عملنا شيء، بنكون رجعنا فتنا مددنا الوضع الشيز، وحروب وحروب وحروب. انا اكيد بدي انه ينسحب الاحتلال الاسرائيلي، اكيد بدي انه ينسحب الجيش الاسرائيلي، بس بالنسبه لي انا بعتقد اذا الجيش الاسرائيلي رح ينسحب ورح يبقى حزب الله، شو رح يشيل حزب الله؟
2: يعني
3: لازم انه اكيد بدك تشيل حزب الله، بدك تقومي بواجباتك تجاه حزب الله، بدك تواجهي حزب الله، وبعدين بيزول الاحتلال. وعلى كل حال يعني كل مره احنا بنحكم عن النوايا، ما هن كاتبين باتفاق الاطار انه ما عندهم اي
2: تواجد جنوب الليطاني،
3: انه ما عندهم ما بدهم يبقوا بلبنان،
2: اطماع
3: بلبنان. وشفنا على كل حال وقتها ما كانوا بلبنان من الـ 82 للـ 2000، من الـ 82 للـ 2000 بقيوا 18 سنة عمروا مستوطنة. لا هن بدهم يبقوا بلبنان، يبقوا بلبنان. شو بدهم بلبنان؟ هن بدهم يشوا راحتهم، ونحن بدنا نشي راحتنا، ونحن ما بنشي راحتنا بوجود حزب الله.
2: بس بقولوا لك ما شفت الخريطة التي أظهرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة اللي تضم إسرائيل الكبرى، ما عم تسمع تصاريح المتشددين الإسرائيليين في إسرائيل يلي عم بيحكوا عن يعني تطبيق نبوءات التوراة بالنسبة لهذا العصر. يعني طب هيدول كيف بتقول إنه أنت ما في أطماع إسرائيلية بلبنان؟
3: وبسمع كمان أنا إنه يديين حزب الله يلي بيقولوا إنه لبنان هو جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى بالأمة، أنا بسمعهم كمان بيقولوا لبنان ما موجود بالنسبة لهم. بسمع اثنين وبطنش. أكيد بإسرائيل في أشخاص عندهم أطماع جغرافية، بس اليوم الحكومة الإسرائيلية عندها موقف ثابت، بحق لك الواحد يقول شو ما بده، بس الموقف تبع الحكومة الإسرائيلية موجود باتفاق الإطار، موجود عبر تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي أو السفير الإسرائيلي بأمريكا يلي أطلع على كذا شاشة لبنانية ويلي قال بكل وضوح نحن ما عنا أطماع بلبنان.
2: وحتى بالضمانات الأمريكية في هذا الخصوص للبنان، يعني كمان في ضمانات أمريكية أنه أنتوا عملوا حصرية للسلاح ونحن بنضمن انسحاب إسرائيل من الخط المنطقة الصفراء.
3: وبترجع يا مرتا مرتا بدنا نقوم بوجباتنا ست كارلا، إذا كل واحد منا بيشغله بيعمل شو عليه بيتخطى شوي حدوده بيكون وضع البلد أحسن بكتير.
2: طيب بس اليوم يعني ما فينا نغفل عن هذه الحقيقة، اليوم إيران يعني هي تملك الأوراق القوة، وبالنسبة للملف التفاوضي الأمريكي الإيراني حزب الله هو من أقوى الأوراق.
3: مزبوط.
2: وذكر اليوم ذكروا المسؤولين الإيرانيين أنه لا استئناف للمفاوضات إذا ما كان البند اللبناني هو بصدارة بنود هذا التفاوض. يعني نحن بعده مسارنا غير منفصل عن إسلام أباد.
3: هيدا هيك الإيراني بده، بس الواضح جدا اليوم
2: الأمريكاني شو بده؟ الأمريكاني ما قال لا. يعني أنا أوكي بفهم إنه هيدا الموقف الإيراني، بس أنت كيف بتفسر الموقف الأمريكي في هذا الخصوص؟ ما سمعنا ضغوطات مبارح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو إنه لا أعطينا ضمانة بدك تنسحب بجدول زمنية محددة.
3: بدي لك شغلتين على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي. على الصعيد الداخلي أنا صراحة يعني ما بيهمني شو بيقول الإيراني، ما بيهمني شو بيقول الأمريكاني.
2: بس ما هي طبيعته على لبنان.
3: مين مسؤول تجاهه اليوم؟ أنا رئيس الجمهورية مسؤول تجاهه، رئيس الحكومة والحكومة هن مسؤولين، هن بدي حكمهم. أنا بدي حكومة وطبق حكمة تجي تنفذ التزاماتها تجاه الشعب اللبناني، ما بيهمني الأمريكان شو بيقول. بس اليوم على الصعيد الدولي الواضح جدا أنه مسار إسلام أباد سقط، ومسار لبنان واشنطن القطار انطلق من زوطة للغربية وإن شاء الله وجر. ونحن عنا فرصة تاريخية، عنا اغتراب بياخد العقل سيد كارلا، هيدي ثروتنا اغترابنا، هيدا لبنان. لبنان هو العالم الموجودين بلبنان والمغتربين موجودين بكل أنحاء العالم. واليوم بالحقيقة الحلقة الضيقة تبع الرئيس دونالد ترامب، عنا صهره وعنا شريكه وعنا صديقه، يعني صهره من البيت لبناني من البيت مسعد، شريكه توم براك أصله لبناني، وصديقه سفير ميشيل عيسى يلي بيقشقش وقت ما بيحكي لبناني أحسن من إنجليزي وأحسن من وفرنساوي أحسن من إنجليزي كمان. ما هيدي ثروتنا، هيدي قوتنا، نحن نقدر نستعمل هالأشخاص يلي هن بيحبوا لبنان، يلي بيحبوا لبنان جدودهم، لهن يقدروا يأثروا على السياسة الأمريكانية واللوبي الأمريكاني، اللوبي اللبناني بأمريكا مع أشخاص مثل توم حرب يلي هن بيحبوا بلدهم، بيحبوا لبنان وعم بيدفشوا بالاتجاه اللي نحن بدنا إياه، ما نستفيد منهم، ما هول ثروتنا، هول ثروتنا،
2: هو ثروتنا. بس أنت هو كمان يعني عم بحكي عن توم براك بالتحديد، ناسي إنه ذكر إنه من الأفضل على ما يبدو إنه نتيجة ما بعرف شو قصده، يعني إنه نرجع لسوريا الكبرى ويكون لبنان ولاية من سوريا. يعني عن أي لوبي عم تحكين، عن أي شغل. توجه مساعد للبنان عم تحكي معي؟
3: هلا أنت أخذت مثل توم براك.
2: لا أنا
3: براك أكيد عم ميشيل عيسى، بس رح لك شغلي على توم براك بصورة خاصة. جننوه السياسيين اللبنانيين، جننوه، لأنه كل ما يكون في اتفاق مع الرئيس بريطاني نهار يرجعوا يشيروا على فاصلة أو على حرف أو من هون أو من هناك. جننوا آخر قال آخر شيء بتعرفوا شو، خلي سوريا تفوت عليكم.
2: بس هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني ما في مرة ذكر شيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا ما كان فعلا عم بيفكر فيه وعم بينفذه. يعني وقت قال ريفييرا بغزة هو مشروع للتنفيذ، المنطقة الاقتصادية في لبنان، نحن بس نذكرهم بس ما عم نعرف خطورتهم.
3: لأنه
2: اليوم كمان أنه يفوت قوات أحمد الشرع الرئيس السوري للبنان لمحاربة حزب الله. شو عم نحكي عن أي لبنان؟
3: حب أعطي أمثال بالإنجيل. فيها مثل الرجل المخلع يلي إجا يسوع قال له كوم خذ فراشك ومشي، ما إجا حمله قال بدك تقوم لحالك، بس بدك تأمن فيه على الدولة اللبنانية، تقوم تكون محدلة، تتصرف كدولة، تكون عندها هيبة، مثل ما البي عنده هيبة بالبيت مع أولاده، بيحط لهم رولز، إذا بيتخطوا الرولز في عقاب. لازم ذات الشيء يصير كمان مع الدولة، تتصرف يكون عندها هيبة. مخفر الدرك بيكون في 10 أشخاص بضايعة، فيها 1000 شخص، مخفر الدرك عنده هيبة، هيبة الدولة. بقى بدك الدولة تقبض حالها جد، تكون قوية وما يخافوا، وإلا للأسف إذا نحن ما رح نقوم بواجباتنا إسرائيل رح يكمل. بس إسرائيل ما بيشتغل عندي وعندك، وإيه أكيد رئيس ترامب كل مرة عم بيطفش السور، عم بيطفش السور ليقول تعرف رؤوزة ما رح تعملوا شغلكم رح يفوت السور.
2: كرمال هيك برأيك هاي معادلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أنه فعلا هذا المشروع تبع الشرق الأوسط الجديد يتطلب هذه الرؤية اللي عم بيظهر لنا إياها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني هلأ اليوم نحن رح نشوف دور لتركيا بالمنطقة، في دور لقطر، في دور لإسرائيل، في النفوذ الإسرائيلي، اتفاقات إبراهامز، المنطقة الاقتصادية اللي هي منطقة ما فيها سكان وهي بجنوب لبنان، يعني هيدا نوع من شو بدك تسميه، دخول القوات السورية. فعلا نحن إذا أمنا كدولة رح يروح هيدا المشروع وخلص لا صاروا دولة، يعني ما بدي كمل مشروعي
3: وقتها ما رح أقولك إيه أكيد، لأنه وقتها ما عندك الرئيس اللبناني بواشنطن، الرئيس الأمريكاني بيجي بيقول له أنا بشوف فيك شريك استراتيجي، شريك مش مادة، شريك بدك إيه تتصرف كشريك، ويكون في مثل ما في قطر وفي تركيا ويكون في لبنان، ولبنان بتنوعه بوجود النكهة المسيحية والنكهة الغربية، وبذات الوقت الإسلام يلي بيفكروا مثل المسيحية والمسيحية مثل الإسلام، كل ما هيدا لبنان الحلو، ما هيدا لبنان الرسالة، رسالة الحرية مش رسالة التعايش، رسالة حرية. نحن موجودين بهالشرق كرمال الحرية، كرمال نقدر نعيش بكرامتنا بهالشرق، هيدا رسالة لبنان، وهيدا مش موجودة بأي بلد تاني بالعالم. وأنا برجع رح أقول لك شغلة، ونحن يعني ما حدا نقدنا، ما حدا نقدنا. شفت هلأ كيف الإيراني عم بيقصف كل بلدان الخليج؟ الشخص الوحيد يلي أخذ قرار بفصل باعتبار السفير بيرسونال غراتا هو وزير الخارجية اللبناني بكل الخليج، هو الشخص الوحيد، هو تبع أصغر بلد بالعالم. وما شفناه بالوفد
2: الرئاسي.
3: مزبوط. وأنا رح لك شغلي، ما لازم أنه هالشي يشوه على الزيارة، بس أكيد أنا كنت بتمنى أنه الوزير راجع يكون بالوفد الرئاسي، لأنه موقعه هونيك، لأنه أول شيء كان بخبرته، يعني الوزير رجي هو خدم الدولة على مدى سنوات، يعني وبيعرف هو كل الدبلوماسية وأسرار الدبلوماسية وفن الدبلوماسية يعني، وأكيد كان المفروض أنه يكون موجود هونيك. وأنا بستغرب أنه ما كان موجود هونيك، لأنه كمان الوزير رجي بينتمي لفريق سياسي اللي هو القوات اللبنانية يلي دعيوا للقاء معراب ثلاثة يلي بين هلالين أنا كنت فيه، وبمعراب ثلاثة اجوا قالوا نحن معك لرئيس الجمهورية، وقالوا لرئيس الحكومة نحن معك، انتم شو نحن معكم. بقى رئيس الجمهورية اليوم عنده كتلة نيابية وازنة، عنده أهم كتلة نيابية إن كان مع القوات أو الكتائب أو النواب السنة المستقلين أو كتلة ميشيل معود، عنده كتلة نيابية وازنة عنده أكترية من الشعب معه. If not now, when؟ إذا مش هلأ رح نحصر السلاح، إمتى رح نحصر السلاح؟ وأنا بأكد لك أنه أنا هالشرق الأوسط الجديد أنا إيه بدي، أنا هيدا اللي بدي. وأكيد أنا ما بشوف أنه جنوب رح يكون منطقة بلا سكان، بالعكس رح يكون في فرص عمل لكل سكان جنوب اللي هنا من كل الطوائف. بس بدك تشيلي حزب الله أول شيء من جنوب ومن كل لبنان، بدك تشيلي عقلية حزب الله من جنوب ومن كل لبنان. وبدي أقول لك شغلة، يعني نحن كل مرة ستكالا بنحكي على سلاح حزب الله وبنحكي على حزب الله، وكل مرة يعني أنا بطلع بوجه إنه كيف بدي أرجع، كيف بدي أكون عندي مقاربة جديدة لموضوع السلاح، شو بدي أقول يعني ما نقال قبل نبحثه وطنا نحكي على سلاح حزب الله. وصراحة إلى حد ما طلع دينا نحكي على سلاح حزب الله. أنا حابب أحكي على مواضيع إنمائية بتهم المواطنين. المواطن اليوم بكسروين مثلا بهمه الأوتوسراد، بهمه الصرف الصحي، بهمه القدرة الشرائية، بهمه الشيخوخة، بهمه كلها، بهمه فرص العمل، بهمه يقبض معاش صح، يسمح له يعيش بكرامة. بس كل هيدا ما فيه يصير، كل هيدا ما فيه يصير طالما في وضع شيز اسمه حزب الله. بدنا نعترف بهالشي، بدنا نعترف بإيرانية حزب الله، وبدنا نواجههم بكل وضوح.
2: صحيح، هذا الوضع الشاذ يلي انت قلت لي اللي هو حزب الله مرتبط كل مصير لبنان فيه وبحصرية السلاح. طب ما الدور التركي اليوم المستجد على الساحة؟ تركيا يمكن فاتحة قنوات مع حزب الله، وفي تقارير كانت بتقول بالفترة الأخيرة أنه حتى أنه وصول السلاح إلى حزب الله كان عم
3: يتم
2: من خلال تركيا. اليوم بكرة نحن عشية زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا، شو الوضع؟ شو هي الصورة؟
3: أكيد تركيا هي أنه بالنتيجة كان في الأمبراطورية العثمانية يعني، وفيها النزعة عندهم عند الأتراك. بس واليوم كمان انه رئيس الشرع اجا بدعم تركيا وهو حدودنا. بس بالنتيجه من فتره كان في رئيس نواف سليم بتركيا، متفضلت قلت رئيس الجمهوريه راح لهونيك، نحن رايحين هونيك لانه شغله واحده برايي، نقول لهم انه نحن معكم، ونحن بذات النظره لانه كمان الاتراك والامريكان كتير قراب على بعض، عندنا بدنا كلنا هالشرق الاوسط جديد، وبدنا اياكم تساعدونا اذا فيكم بأنه ما بقى تقطعوا سلاح لحزب الله.
2: طب ليه هيدا هون الموقف الملتبس؟ يعني إذا بدي حاول أفهمه أنا وياك أستاذ لويس أبو شرف، تركيا من ميل هي من أوصلت أحمد الشرع، يعني لعبت دور كتير كبير بوصول أحمد الشرع إلى سدة الرئاسة السورية، مزبوط ولا مزبوط؟ لا؟ من ميل التاني هي من تساعد وإن بطريقة غير مباشرة حزب الله على الصمود، على إعادة بناء ترسانتو، إعادة بناء بنيته التحتية، يعني كمان عندها خطوط مع إيران.
3: مزبوط.
2: بالوقت عينه هي كمان في إلى خطوط مع قطر، وعندها خطوط كمان مع أمريكا. شو الدوري اللي عم تلعبه تركيا؟ من هي
3: تركيا؟ أمبراطورية عم تعمل مصلحتها، بدها تراعي وضع الأمريكان، وبالنتيجة بدها تحط حدود لإسرائيل. ويمكن هي بتعتبر أنه بوجود حزب الله يلي هو أضعف من قبل بس بعده موجود، عم تستلم إلى حد ما، عم تتحكم in collaboration with الإيرانية إذا بدك بكارت حزب الله، يعني لأنه هي عم إذا في سلاح عم بيفوت من وراء تركيا وعم تعمل مصلحتها. نحن كلبنان، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الخارجية، لأنه هن بنتيجة حلفائنا الأتراك، منهم أعدائنا، وعنا تاريخ نحن معهم، وكنا جزء من الأمبراطورية العثمانية، وفي كتير قوانين لليوم هن قوانين الأيام العثمانية، منهم قانون الجمعيات يلي براعي وضع حزب الله اليوم. بقى لازم نجي نكون واضحين معهم، قلهم عملوا معروف لهون وبس،
2: يعني لا تسويات،
3: لا ما في تسويات، ما التسويات وقف وأصلتنا وين وصلنا. هالعقلية القديمة ست كارلا، يعني طولوا بالكم، بدنا نراعي وضع الجميع، لا ما بدنا نجرحهم، وهيدا هيدي وصلتنا لوين وصلنا. انا بدي اوصى على بلد لبنان ما يفرق بين المسلم والمسيحي. المسلم وقت ما بيصلي بيقول لا اله الا الله، المسيحي وقت ما بيصلي بيقول نؤمن باله واحد، ما الله واحد للجميع، في الله تبع حزب الله والله تبعي والله تبعك، في الله واحد فوق، وعنا هال 10450 كيلومتر مربع، خلينا نعيش فيهم سوا بكرامه مثل ما نحن بدنا، كل واحد يقدر يمارس دينه
2: بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وكل هيدول،
3: ولا وجود، لا وجود لعقلية حزب الله بهالبلد، لا وجود لها، ما فينا نتعايش معها، ما في تطبيع معها.
2: سؤال أخير بدقيقتين يمكن ما بقى معي كتير من الوقت، لابد أنه نتطرق نحن عشية ذكرى يعني رابع أكبر تفجير بالعالم، كيف يعني نحن عم نعمل ذكرى سنوية ورا ذكرى سنوية ورا ذكرى سنوية وتغير العهد وما تغير العهد؟ نحن بعدنا ما عنا أي تحقيق واضح بين إيدينا، بعدنا ما بنعرف مين المسؤول عن أكبر رابع تفجير بالعالم، تفجير نووي. يا عمي نووي،
3: العدالة المؤجلة منا عدالة، وآخر شيء ما بيصح إلا الصحيح. ولحلك شغلة بدي أحكيك على 4 آب، بس بدي أقولك كمان على كل شهدائنا، إن ننسى لن ننسى، من رفيق الحريري لجبران تويني لوليد عيدو وخالد عيدو ابنه لوسام عيد، وصولا للياس الحصروني وباسكال سليمين. الحقيقة رح تطلع، مثل ما شفنا من فترة طلعت عم بيش في بوادر حقيقة لرمزي عيراني، رح يكون في زيت الشيء هلا. وبخصوص شهداء 4 آب وضحايا، لأنه هن أكتريتهم ضحايا، لأنه هن مش كانوا قاعدين بموتوا، ما قرروا يموتوا كرمال شيء، هيدا كاسة الكوارث. بس هيدا الشيء اللي وصلنا أنا برأيي لـ4 آب هو هالعقلية، نجي نوصل، لأنه بالنتيجة هيدا مرفق، هيدا مرفق عام. شو عم بيعمل الأمونيوم هونيك؟ ناطرين كلنا القرار الظني وما بيصح إلا الصحيح. وأنا كتير متفائل.
2: أنت متفائل أكيد. ومؤمن بعدالة القضاء بلبنان بهيدا الوقت بالذات؟
3: أكيد، وأنا عندي كل الثقة بالقضاء اللبناني اليوم بقيادة سهيل عبود وقضاة شباب. أنا عندي كل الثقة بالقضاء اللبناني، وأنا برأيي رح أقول لك شغلة، ما كلنا بنعرف شو صار بـ4 آب، مثل ما وقتها ما استشهد الرئيس الحريري بينا سنين، بس كنا عارفين من قتل الحريري.
2: ايه بس شو طلعنا بالاخر؟ ما هو هيدا اللي بخوف اكتر، يعني تجربة التحقيق في الشهيد رفيق الحريري ما بيشجع ابدا اليوم انه نكمل بالتحقيق بهيدي الظروف بعدها مثل ما هي بلبنان.
3: التحقيق برئيس الحريري وصلتك على الحقيقة،
2: وصلتنا على شو؟
3: على الحقيقة،
2: على 4 اسماء ممنوع نقول كيانات، ممنوع نقول احزاب.
3: ما هيدا ما اذا بتقري كل القرار، اذا بتقري كل القرار بيقول لك السوري حزب الله، السوري حزب الله، السوري حزب الله لهذه الاسباب هالاربع اشخاص. يعني واضح جدا انه سوريا وحزب الله، هيدا كتير واضحة.
2: وين هلا بالحبس؟
3: يعني
2: في شوارع بأسميهم،
3: ما صار في محاسبة، بس صار في حقيقة، والحقيقة تبع 4 آب رح نوصلها. ووقت ما كل شخص عم بيتنازل عن صلاحياته مثل ما تنازلوا بقصة المرفأ، وقت ما كل شخص كان عارف انه ايه مع في هلا امونيا وما عمل شيء، لأنه كان في خوف، كان في خوف عن كل هالسياسيين وهالمدراء
2: وكل هالأشخاص
3: وهيمنة لحزب الله.
2: يعني ما فيهم يعملوا شيء؟
3: بلا فيهم يعملوا شيء،
2: فيهم كان في قوة أكبر منه. هلا نحن عم نستبق التحقيق، بس إنه بالمنطقة
3: أنا إذا بيجوا بيقولوا لي إنه في حد بيتي في أمونيوم بشكل خطر على أولادي، دغري بشيل أولادي وقبل للجيران. الجماعة بقيوا نايمين على الخبرية،
2: لا تجدر المقارنة. ولكن وقت تتحدثوا عن الخطوط الاتصالات يلي تتعلق بحزب الله يلي كانت قبل الانتخابات، أشخاص اختفت، بعدنا ما بعرف ما بنتذكر اسمه كمان، جوزيف صادق.
3: جوزيف صادق مزبوط،
2: اختفوا
3: مزبوط.
2: يعني انه ما فهمت انه كيف بدهم يحكوا الجماعة يعني.
3: ايه اوكي،
2: يعني ما فيهم ينلاموا،
3: بلا فيهم، لا بلا صراحة بلا، لأنه نحن بدنا طبقة، بدنا حكام أنه ما يخافوا. واليوم إذا بدك رأيي، أكبر ميزة عند الطبقة الحاكمة عند السياسة أنه يكون جريء، يكون جريء، يقول شو براسه، ما يخاف، ما لازم نخاف. وأنا بعرف أنه طارق بيطار، القاضي بيطار جريء، والحق ما بيموت وما بيصح إلا الصحيح. مثل ما قلت، هيدا أكبر جريمة، أكبر جريمة اللي صارت عنا، ولليوم ما في شيء، ما حدا فات على الحبس. وبقول لك شغله كمان، يعني انا وين بحزن وقت ما بشوف كيف تصرفوا كل اجهزه الدوله مع عيال الضحايا، وقت ما بقارن التعامل مع عيال ضحايا 4 آب وعيال ذوي شهداء المقاومه.
2: صحيح،
3: اكيد هيدا شيء غلط، وعلما انه
2: والاموال التي صرفت لهم على حساب الدوله اللبنانيه، علما انه لم تكن لها لا ناقه ولا جمل بهذه الحرب وبحروب الاسناد توالت على لبنان. انا بدي اتشكر وجودك معي، نظرا لانه للاسف خلص وقتنا اليوم. بدي اتشكرك استاذ المحامي لويس ابو شرف على حضورك معنا بهذه الحلقه. موعدنا مستمعينا بجدد الاسبوع المقبل بنفس التوقيت، دائما من لبنان الحر، خليكن معنا.
0: حوار حر. حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: إذا شئنا أن نماشي حزب الله وبعض الذميين من مختلف الطوائف والمشارب، فالمطلوب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب كلياً وببساطة حتى ننصرف إلى معالجة مصير سلاح الحزب. وفي الواقع علينا تالياً أن نعيش مرة أخرى في الأوهام وأن نعاني المزيد من الموت والخراب والألم. لا يا إخوان، المشكلة هي في من استجلب الدب إلى الكرم مرارا وتكرارا، فلا مات الدب ولا سلم الكرم، بينما من استجلبه يهوبر من على غصن سنديانا مدعيا الدفاع عن سيادة الكرم وعن العنب المباح والتين المستباح. على من يضحك الحزب ومن خلفه إيران، مرقناها مرة ومرتين، أما الثالثة فمش ثابتة. في 2006 طلع علينا السيد حسن نادما ليقول لو كنت أعلم، ومع حرب إسناد غزة لم يطع علينا السيد حسن ليردد العبارة ذاتها لأنه بات في دنيا الحق. لكن صاحب الرأي الفهيم الشيخ نعيم وبعدما حصرها على الآخر أطلقها مدوية عنفوانا من عمق مخبئه مستمرون في المقاومة. ومع حرب إسناد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحتلال نصف الجنوب، يريد الحرس الثوري الإيراني بصوت جهابذة الحزب الأصفر أن يقنعنا بأن بيضة الانسحاب الإسرائيلي قبل دجاجة حصر السلاح. ويبدو أن لا الحرس الثوري ولا حزب الله يريدان أن يفهما أن زمن السلاح انتهى، وأن الحجة سقطت، وأن المقاومة باتت مهزلة، وأن الممانعة استحالت مذلة. ويريد الحرس والحزب بالتكافل والتضامن أن يقنعا الناس بأن محور الممانعة منتصر، وبأن أهالي الجنوب يعيشون الأفراح والليالي الملاح، وأن البيوت عامرة والحقول زاخرة والخيرات وافرة، وأن الكرامة مصانة ولا مهانة. أهو خبل أو ختل؟ أهو جنون أم من جديد الفنون؟ أهو فطنة بداعي منع الفتنة؟ أهو تذاك طبيعي أم ذكاء اصطناعي؟ فلتنسحب إسرائيل أولا، إيه معلوم، فحزب الله يحتل نهاريا وصفد ويحاصر حيفا، ولم يبقى حجر فوق حجر في كريات شمونة وفي عكا، واغتيل بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس وجدعون ساعر، وطارت قيادات الموساد والشباك، وما بقي مين يخبر أو يستخبر. بالطبع وحتما نحن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكن لدغنا من الجحر مرتين ولن نلدغ ثلاثا. فبالله عليكم يا أهل الممانعة لا تدعوا البيجر العقلي ينال منكم، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم. شهد الجنوب اللبناني حادثة مستجدة قد تحمل تبعات تصعيدية خطرة على لبنان والجنوب. وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تلة علي الطاهر من دون وقوع إصابات، واعتبر أن الأمر يعد خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. هذا التطور حمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق الحزب. وبحسب يديعوت أحرنوت، من المتوقع تنفيذ غارات جوية في جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم. ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن الرد المحتمل لن يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن جنوب لبنان، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير: إذا لزم الأمر سنصل إلى مناطق إضافية ولن نسحب من المناطق التي سيطرنا عليها حتى نضمن تحقيق أمن طويل الأمد. أضاف: نحن على أهوبة الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات، والمعركة في جميع الجبهات لم تنتهي. في المواقف، أكد رئيس الجمهورية لما جوزيف عون لوكالة الأناضول التركية أن لبنان يعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان. وأكد الرئيس عون الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في واشنطن، لكن نجاحه مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيلي متزامن مع انتشار الجيش ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات. زار رئيس مجلس النواب نبي بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس جوزيف عون على مدى 40 دقيقة. وفور وصول بري بادره الرئيس بالقول: اشتأني لك. فرد رئيس المجلس: نحن بالأكثر. وتم البحث خلال اللقاء في الوضع في الجنوب، وأطلع عون على نتائج زيارته الولايات المتحدة والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمهم الرئيس ترامب ووزير الخارجية. ولدى مغادرة رئيس بري القصر قال: كالعادة مرتاح للقاء. حذر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي لإذاعة لبنان الحر من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، ولكن يجب أن يأتي معهما مباشرة حل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش.
1: نحن هلأ فينا قد ما بدكم نعمل وقف إطلاق النار، فينا قد ما بدكم نطلع إسرائيل من لبنان، بس إذا المعطى الأساسي ضل هو ذاته، بعد شهر أو ست شهور أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. وبالفعل هيك صار. هالمسؤولين هو بيجربوا يضيعوا الشنكاش، بمعنى بيسلطوا الضوء على عوارض الأزمة مش على الأزمة. لازم نسلط الضوء على عوارض الأزمة لأنه لازم نعالج عوارض الأزمة، بس هيدا ما لازم يسنينا عن عزمنا أنه نعالج سبب الأزمة. بلبنان شو سبب الأزمة؟ عنا وضعية شاذة أنه في دويلة حد الدولة تأخذ هي القرارات الاستراتيجية، وبترجع للأسف الدولة تضطر تلحق الدويلة تتعالج لها ظواهر الأزمة تبعها، وبتنسى شو اللي صاير قبل. وهلما جرى صرنا نقوله 50 سنة بالعدية ذاتها. من هالمنطلة أنا بعتبر أنه التركيز فقط على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب فقط وقف إطلاق النار هذا تركيز ضروري، بس إذا فقط على هيك بنكون عم نغش الناس.
0: من جهة أخرى، أكد رئيس القوات أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها.
1: كل الناس إلى حق تتشكى بموضوع الكهرباء بالفعل، لأنه كلنا سوا، كلنا ونحن من الناس صارنا 20 سنة عم نعاني بموضوع الكهرباء. الإنسان العادي هي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يدور لأربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان ساعات، اللي هو معه حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم الحق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون. في ناس قداش مين بهالبلد كذابين، عينك بنت عينك، تعرف كيف كذابين عينك بنت عينك، يعني هيك بيوقف بوجهك وبيعرف انه عم بيحكي شيء كذب وبكفي يقولوا وكأن شيئا لم يكن. ها الوحيدين اللي ما لهم حق يحكوا بهالموضوع هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون، والكهرباء اللي عم نعيشها هلا هي اللي هن وصلونا اياها لهون. دغري بنطوا بيقولوا ايه شو عملتوا انتوا؟ استلمتوا وزاره الكهرباء من سنين ونص لهلا. الكهرباء ما بيعمل فيها بشهر وباثنين وبثلاثة. الكهرباء بنا تحتية كثير تقيلة. انت هلأ عم تطلب مني بدون اي دولار كون كل هالواقع غيرته بالوقت، حتى لو معنا مصاري ما بيتغير بهالقد وقت. من وقت السلم الوزير صدي لهلأ ولا قرش مكلف الدولة. هلأ من بعد ما السلم صدي عم تيجي على نفس ساعات التغذية اذا مش افضل بدون اي قرش من الخزينة اللبنانية.
0: بدوره مدير الأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة جون فغالي قال في كلمته:
2: غداة تفجير كنيسة سيدة النجاة رفع النظام الأمني اللبناني السوري يافطات في كسروان كتب عليها لا مكان للمجرمين في كسروان. اليوم يجلس سمير جعجع عند قمة من قمم كسروان ويقول في قرارة نفسه: ما بصح إلا الصحيح. فلول ذلك النظام يختبئون كالفئران، إما في المنافي وإما في العتمة. حكيم، باسم إذاعة لبنان الحر نشكرك على كل نضالاتك، ونعاهدك أن نبقى صوتك صوت القوات اللبنانية.
0: الصدي لا حل إلا بزيادة الإنتاج ووقف السرقة. شرب المخلوف:
3: تحت عنوان 7 مسارات للنهوض بقطاع الكهرباء وأصلاحه، عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي خطته بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد للبحث في خطة إصلاح القطاع والتحديات التي تواجهه. وأكد الصدي أن لا حل إلا بزيادة الإنتاج ليلبي حجم الطلب ووقف السرقة، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب إنشاء معملين جديدين، وبما أن الدولة في وضعها الراهن لا تملك القدرة على الاستثمار، تم التواصل مع الشركة الدولية للتمويل IFC العضو في مجموعة البنك الدولي، وهي بحاجة لضمانات أمنية ومالية لكي تستثمر.
4: العرض يلي عملته اليوم على 7 مسارات اللي عم نشتغل عليهم، والعرض يلي عملته الهيئة الناظمة على ورقة سياسة القطاع مهم كتير. أنا شخصيا يلي عم جرب أعمله أنه حيد هالقطاع عن السياسة قد ما فينا. بعرف الواقع بلبنان، بعرف تقل التاريخ. أهمية اليوم وجود الهيئة الناظمة، أنت سألت السؤال وزير بيروح وزير بيجي، كيف من أمن الاستمرارية؟ بالقانون الاستمرارية فيها تتحصن من وراء شغل الهيئة الناظمة اللي هي بالعالم كله قسم أساسي من إدارة هيدا القطاع.
3: كما شرحت عضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في أي حال، طالما لا استقرار أمنيا والحرب لم تنتهي بعد كما مفعيل سلاح حزب الله، فلن يأتي المستثمرون إلى لبنان للاستثمار في القطاعات كافة وليس فقط في قطاع الطاقة. من المجلس الاقتصادي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: إزالة حملة المضللة التي شنتها صفحة بلاك ميديا وتضمنت اتهاما كاذبا بهدر المال العام في مشروع تحويرة بقرقاشة والطريق المؤدية إلى بشري، تقدمت النائب ستريدة جعجع بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه الصفحة وكل من يظهر التحقيق فاعلا محرضا شريكا ومتدخلا، طالبة ملاحقتهم وإدانتهم بجرائم الذم والقدح والتحقير والافتراء وإلزامهم بحذف المنشور ونشر اعتذار علني والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنه. وذكرت النائب جعجع بأن الصفحة عمدت عن قصد إلى تحميلها مسؤولية أرقام لم تضعها وتقديرات لم تقرها. بعد ترأسه اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي دعا إليه في حضور وزيرة البيئة تمر الزين ومحافظ بيروت مروان عبود، أعلن النائب غياث يزبك أن اللجنة أوصت أن يعقد اجتماع سريع لبلدية بيروت مع المحافظ ووزير الداخلية والخبراء التقنيين من أجل الخروج سريعا من أزمة النفايات الحالية وتجنب مدينة بيروت موضوع النفايات فيها. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران بشدة وهم يعرفون ذلك. أضاف: نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا، لكننا سنضربهم بقوة على أي حال. عقب تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة مرتبطة بإيران في الداخل العراقي، التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نائب الرئيس الأمريكي جيد

قائد الجيش الإيراني: سندافع حتى آخر نفس عن نظامنا وأرضنا واستقلال بلادنا في مواجهة المعتدين. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الاغتيالات وتركيب الملفات. تغيرت الأيام والظروف بين العام 2020 واليوم. في ذلك العام وقع انفجار المرفأ، وفي خلال التحقيق وصل رئيس وحدة التنسيق والاتصال في حزب الله وفيق صفا إلى قصر العدل، وأوصل رسالة شفوية إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عبر أحد الإعلاميين، وتوعده أنه إذا أكمل التحقيق بدنا نقبعه. الحمد لله أن القاضي البيطار لم يأبه لتهديدات صفا وأكمل تحقيقاته، ويؤمل أن يكون القرار الظني قد اقترب من أن يصدر، خصوصا أننا في الذكرى السادسة على تفجير المرفأ. أحيانا تتأخر العدالة لكنها تصل، وبالتأكيد تسبقها الحقيقة. هذا ما حصل بالنسبة إلى اغتيال الشهيد رمزي عيراني منذ أكثر من عقدين من الزمن. بالمصادفة كشفت الحقيقة بعد سيل من السرديات التي كانت معدة بالتزامن مع اغتياله. النظام الأمني اللبناني السوري يركب كل الملفات على طريقة تركيب البازل، بمعنى ارتكاب الجريمة مع توجيه أصابع الاتهام إلى من يريدون أن يتهمونه. هذا ما يسمى تركيب الملفات، من اغتيال رمزي عيراني وصولا إلى تفجير كنيسة سيدة النجاة، وبالأمس تفجير مرفأ بيروت. إنه نظام الوصاية اللبناني السوري الذي كان خبيرا في تركيب الملفات. ألم يحصل ذلك بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واغتيال سمير قصير؟ تركيب ملف المتهمين يعقب مباشرة كل عملية اغتيال.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.